0: صدق الله العظيم.
1: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
2: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
3: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
2: كريم العراق.

أجواء لطيفة وممتعة، أتمناها لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير من داخل أروقة المول، وبهذه الأجواء اللطيفة من تسوق وبرودة المكان أكيد رح نستمتع بهذه الجولة من برنامج مزاج الناس على الموجة 102.5 FM. رح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم، سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. أكو مواضيع نختارها وأكو مواضيع الجو هو اللي يفرضها علينا. بحلقة اليوم رح نسولف عن معاناتنا بأجواء الحر والرطوبة بكل صيف. أكو ناس أول ما تقعد من النوم أول سؤال تسأله شلون الجو اليوم، لأن جواب هالسؤال صار يحدد إذا نطلع نداوم نسافر أو نرجع نكمل نومتنا، فصارت الناس تخطط جدول يومها على أساس الجو. خلونا اليوم نسولف عن هاي الأجواء شلون أثرت على حياتنا على شغلنا على طلعتنا أو حتى على تعاملنا ويا الناس، ونسمع وجهة نظرك وهل برأيك صرنا متعودين على أجواء الحر والرطوبة بالصيف ولا بعدنا. تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: تسمعوا لرأي بحلقة اليوم؟ مرحبا.
1: أهلا ومرحبا فيك.
0: شلون الصحة؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: يوم إن شاء الله بخير وعافية. هسا احنا نقول الصحة بخير، وأجواءنا شلونها؟
1: الحمد لله نعمة.
0: الحر والرطوبة؟
1: نعمة من الله.
0: مقتنعة بيها؟
1: نعم.
0: راضية بالحر؟
1: نعم.
0: راضية بالرطوبة؟
1: نعم.
0: ما تأثر على تعاملك ويا الناس؟
1: نعم.
0: على حياتك؟ على طبتك طلعتك؟
1: ما له شغل.
0: تتوقعين تعودنا على الصيف؟ الصيف الحار والأجواء الرطوبة.
1: كم سنة إن إحنا كله حر وحر وحر، تعودنا.
0: تعودنا. المزاج يتغير عندك إذا اليوم الجو حار أكثر من اللازم؟
1: لا والله.
0: ما يتغير.
1: مودي مود قديم.
0: تأثر لا بأجواء الحار ولا الرطوبة، أهم شيء المزاج. شايفة إحنا مرات نوصل إلى مرحلة ما نخلق رواحنا.
1: مزاج الأجواء هالوقت هذا اللي صاير فينا هاي يتأثر فيه بأمر شيء الجو. لا
0: الموضوع بشكل كأجواء الحر والرطوبة تعودنا عليها، بس التغيرات اللي تجي ظروف المجتمع ومن جيل الجيل ممكن هذا.
1: والله جيال أول أحسن متفاهم، اللي أول متفاهم، الحين كله عصبي كله حار، ما يقولين كلمة وبيه.
0: تتوقعين ليش؟
1: والله من هال إحنا قلدنا هالدنيا الغريبة.
0: هسا بما إنه أنتي الصحة والعافية إليك يا رب، أنتي من ذاك الجيل زين، وهسا أنتي قارنتي قلتي إحنا كنا قبل متفهمين مو مثل هسا بالوقت الحالي، قلوب طيبة زين. هسا أنتي مثل ما نقول موجودة بهالجيلين، شنو الفرق؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟
1: اللي أول أحلى.
0: بس ليش وصلنا إلى مرحلة ما جاي نطيق رواحنا؟
1: كان معونا واحد، الحين هذا هو اللي غيرنا. هل هالمكانات الوجبات هذا السريعة غيرت أولادنا؟ والله
0: يعجبك هسا أنتي جاي هنا للمول ومنزلين طبق، هسا أنتي يعجبك تاكلين من برا ولا أنتي بعدك؟
1: لا
0: ها
1: أتبع مع العيالي
0: وياهم.
1: هي وياهم ويا
0: ما جرفوتش مو انت جرفتيهم. هسه احنا خلينا نسولف، برايك اصعب شيء عليك بالنسبه إليك انت الحراره ولا الرطوبه؟
1: لا والله الرطوبه ما اتحملها، الحر متعودين على الحر، مو كل شيء الدنيا. لا هذه الدنيا مختلفه، ما تظل على مكان واحد، اي حر وبرد يلا.
0: شلون انت هسه بالاجواء الحاره؟ خلينا على الأجواء الحارة، شلون تحاولين تتأقلمين وياها؟ شلون تتغلبين على هاي الأجواء الحارة؟ إلش خلق الطبيين تطلعين، محتاجة مسواق تطلعين تتسوقين بالأجواء الحارة؟
1: إيه. لا ولا أي شيء، الحمد لله والله الحمد لله. زماننا غير، ترى أول كان تعب، الحين أنتوا زمانكم ما في تعب، شيء حلو والله.
0: زين أنت هسه حسب اللهجة مالتش خلينا شوي نسولف، أنت عراقية؟
1: الأصل عراقية.
0: وين ساكنة؟ وين
1: بالكويت.
0: هذا صار لك كم سنة أنت هنا؟
1: من عمري سنتين أنا رحت الكويت، أهلي ودوني.
0: أنت هناك بعد مثل ما نقول، لا نحكي على أجواء الرطوبة والحر، أنتوا الأساس مو؟
1: ترى نفس البصرة والله نفسه، الحر والرطوبة الغبار كله نفسه،
0: لك الصحيح نتعودنا. انت مو متعوده على اجواء البصره، انت متعوده على اجواء والرطوبه الكويت.
1: انا على طول اي هنا، اي عند اهلي وعوائلي، انا عبوديه.
0: نعم.
1: ايه من فيه. لا اي هنا وهلي.
0: صار لك قد من جاي هنا؟
1: والله صار لي الحين شهر ونص.
0: شهر ونص. يعني هي زياره ولا شنو؟ لو بحكم
1: لا زياره، رحنا وخلصنا زيارتنا الحمد لله، والله نعمه من الله. اي والله
0: الله ينطيك الصحه والعافيه.
1: الله يعافيك.
0: اريد بحسب وجهه نظرك منو اللي يتاثر اكثر بالحار واجواء الرطوبه، كبير السن ولا الاطفال؟ منو ما يتحمل؟
1: ما يتحمل الطفل وجيل الحين، احنا جيلنا يتحمل.
0: يعني اريد اعرف شنو الفرق بين طفل هسه وطفل قبل؟ مايع
1: على التبريد وعلى المايع. جيل زبده. احنا مو جيل زبده، نبلل فوطه شيء نحط على روسنا، هم ولا اي تحملنا.
0: تتوقعين هو هذا يعتمد على اساس الجيل اللي تغير ولا هي اساس ولا الزمن ولا هي التربيه؟ يعني انا اليوم الام من تلزم طفلها وترجع على عادات قبل واهليه قبل على قولتك ما ترضى
1: الام، هي خراب الحين. على بنا الحضارة والثقافة ويطالعون الدول الأجنبية ما يطالعون الدول العربية.
0: أساساً ينظرون ممكن البعض ينظر الأفكار قبل وعادات قبل. قبل
1: يحترم الصغير يحترم الكبير بيباننا مفتحة. أول بابك تخلينا مفتوح الحين بابك ما تقدرين تخلينا مفتوح. شوف الزمن وين والله.
0: نقول الحمد لله والشكر أهم شيء إحنا بصحة وعافية. ألف الحمد لله.
1: الله يعز دولنا العربية وإحنا بخير وبصحة وبعافية.
0: يا عمري أنتي شكرا إليش ولوقتك استمتعت مع السلامة.
1: وأنا أكثر حبيبي.

0: بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. أهلا بيكم.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم.
0: أبو مريم، حبيت هاي فرة الرأس أنه أنت جاي تنبهني أنه هاي مريم. أهلا وسهلا بيك يا مريوم.
2: شلونك؟
0: زينة الحمد لله. أنا زينة. إذا أنت زينة بأي صف؟
2: هسه حصل خامس.
0: خامس؟
2: إعدادي.
0: إعدادي. إيه. طبعا ما شاء الله ما مبين على مريم أنه هي بالخامس إعدادي. عادك مريم هاي أنا أول وحدة أجي أقلش ما مبين عليك ولا أكو غير هواي؟
2: غير هواي قاعد لي ما مبين.
0: هواي؟
2: إيه.
0: كل شوي. عادك انت شطورة متفوقة؟
2: ايه والله.
0: جابتش باردة؟ ايه باردة.
2: والله انا شاطة اشوف نفسي يعني بعد كل واحد وهو شنو.
0: حبيبة قلبي يا ربي موفقة بدراستك. ما شاء الله ما شاء الله. ابو مريم احنا نريد اليوم نسولف على اجواء الحر والرطوبة. هواي ناس اول ما تقعدوا الصبح زين تسل طلعتوا برا شفتوا الجو شلونه؟ ناس تقول لك حاره، ناس تقول لك رطوبه عاليه شرجي، فالبعض يقول لك ما افكر حتى اطلع للدوام، رأسة اتصال اجازه انتهينا منها، ناس ترجع تكمل نومتها، ناس حتى جدول حياتها اللي منظمتها تلغيه على اساس الجو، فإن نريد نعرف شلون تتعامل ويا اجواء الحر والرطوبه.
1: احنا بالنسبه لنا مجبرين يعني لازم نروح للدوام، يعني ما كنت ادز اجازه ما اعرف شرب حكم عملي يعني بالمواقع يعني الإجازة ممنوعة يعني أصلاً.
0: الله يساعدك طبعاً.
1: لازم لازم نروح هناك. فماكو بعد تطلع أولاً يعني إحنا تقريباً إحنا قاعد بالستة أو بالخمسة يعني أنا تجيني السيارة بالستة تقريباً بعدها بس رطوبة ماكو حر. أي فبعدين من نوصل هناك للموقع تصير رطوبة وحر. أي طبعاً من توصل درجة الحرارة إحنا دائماً بمواقع النفطية من توصل درجة الحرارة 50 ترفع العلم البنفسجي. عندنا احنا دائما اكو اعلام عندنا فنوقف العمل مباشره. اي عندنا فد مستوى
0: رجعون يعني للبيت.
1: عندنا عمل اذا عندنا عمل مهم جدا يعني صيانه مركزيه او كذا تصير عندنا فد ترتيبات معينه بين احنا نروح نرجع لمكان معين نشرب ماي نرتاح ربع ساعه ونرجع من جديد تصير مناوبه بالعمل. اي
0: يعني بس ما ترجع للبيت.
1: لا ما نرجع للبيت. اي نعم نعم نعم نبقى بالموقع اذا عندنا اعمال مهمه تصير مناوبة بالأشخاص يعني يرتاحون ويرجعون. لازم لازم أكون ناسهم مراقبة بالموضوع يعني تراقب تشوف فقط تشيك الأوضاع تشوف إذا أكون ناس تعبانة ترجعهم وهكذا.
0: أبو مريم بالنسبة إليك شنو الأصعب الحرارة ولا الرطوبة؟ أنت قلت إحنا نوصل لي نشوف بس رطوبة من بعدها ندخل الموقع لا رطوبة وحر. أنت أبو مريم الرطوبة تتحملها وعندك الحرارة أصعب ولا العكس؟
1: لا الرطوبة ما تحتمل الحرارة أهون. أهون الرطوبة مستحيل يعني مستحيل تكمل العمل راح تفقد أملاح وراح تنتهي. أي راح
0: شلون تكيف نفسك ويا هاي الأجواء؟
1: هو إحنا راح مثل ما قلت لك إحنا نروح نرجع
0: بس هي مجرد استراحة بس
1: استراحات ونشرب مياه نعم وكذا ونرجع من جديد. لازم هاي نسوي هاي القضية يعني لازم نسوي على كون ديهايدريشن يعني لازم يعني من الأولويات بالعمل. أي فنرجع نشرب ماء نشرب كذا ونرجع من جديد للعمل. مرات ما تصدف اكو عندنا اعمال راح نظل قاعدين يعني ماكو اعمال اوكي يعني بس بحياة الاعمال لا لازم بعد مباشر خاصة اذا كان عمل مهم يعني.
0: أي. اذا انت ما عندك طلعة للدوام زين وانت عطلتك بالبيت واستراحتك بالبيت وانت شفت هاي الاجواء عندك القدرة وانت متعود على هذا الجو عندك القدرة انه انت تاخذ العائلة زيارة تسوق تروح بمكان معين تحس أوكي غير لك هذا المود والجو ولا لا ما لك خلق تطلع؟
1: لا أطلع بس بمكان مغلق وأطلع كون عبر مرحلة الظهر يعني بعد ماكو صير العصر أو قريب المغرب أطلع بس الصبح مستحيل بالبيت أصلا.
0: تفكر بالسفر دائما بهيج أجواء؟
1: مستحيل. إيه يعني أسافر أسافر أسافر إيه برا بس يعني أنت محكوم ضمن عملك ما تقدر يعني مو دائما يعني انت مثلا هذا الجو تعبان تقول لي اوكي مدام صار الجو تعبان راح اقدر اطلع اسافر حتى يعني ابتعد عن هذا الجو ما تقدر
0: يكون بحكم التزاماتك.
1: اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد.
0: ابو مريم علاقتك بالشاي شلون؟
1: انا ما اشرب شاي نهائيا. أنا إذا أشرب شاي فجوز أشربه بس بالريوق فقط ولو أشرب لو ما أشرب. إيه لو أشرب لو أشرب ما أشرب شاي نهائيا كلش بعيد عن الشاي. ما ادري بس هناك عبيد للشاي يكون ناسي
0: يعني ما يهم انه الجو حار ورطوبه
1: مستحيل بالشمس بالحر يشربون شاي طبيعي ولازم ورا وجبه شاي انا هذا الموضوع مهم يعني الحمد لله
0: يجي ببالك بهيك اجواء بما انه انت مو شايتشي مو تشرب يعني ما عندك ادمان على الشاي شنو الشيء اللي تشربه يجي ببالك تقول اي والله صرت ارتاح يعجبني اشربه بهالاجواء
1: احنا ذابيها رقي صوره مو طبيعي
0: تبردها ولا لا
1: ها اي تبريدي اكيد اي تبريد رقي مو طبيعي بصوره مستمره طبعا بدون توقف
0: شكرا لك ابو مريم شكرا لوقتك يا عيني مع السلامه

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: اني ام ريتاج.
0: ام ريتاج، اهلا وسهلا بيك. موظفه ربة بيت؟
1: اني مدرسه.
0: مدرسه، شايفه دائما الكادر التربوي معلمات بشكل عام، المدرسات، تعرفين العقليات اللي هي من الابتدائي للثانوي، زين، والمزاجيات، يعني يكون انت اليوم مزاجك حلو، مرتاحه نفسيا، ما عندك مشكله بالبيت، على مود لا تنعكس، لان يعني البعض يعكسها على اليمن على التدريس، عدم توصيل الماده على أطفال ممكن. زين، تخيلي رغم هاي المشاكل والالتزامات وضغوطات الحياة ويجي لك صفح الجو حار ورطوبة،
1: هذا الشيء
0: شو تتعاملي؟
1: خارج إرادة.
2: أي خارج الإرادة، وإحنا لازم نتعايش، إحنا أهل البصرة متعودين على هاي الأجواء، بس قدر المستطاع أن نصير طلعتنا ورا المغرب، فلذا شوي متحملين هاي الأجواء. نرجع ونقول الحمد لله والشكر على كل شيء.
0: الصراحة بالبيت زين ويا الأولاد، مودك شلونه بهيك أجواء؟
2: صح والله، أي عصب بسرعة عصب أفقد، بس يعني مع هذا إنه ماشي الحياة. الجو حلو يعني بالبيت، إحنا بالبصرة حلوة لأنه كهرباء زينة.
0: كهرباء زينة والتكييف يفصل مو؟
2: والله الصراحة
0: يعني ما يفصل عندكم
1: أبدا،
0: يعني شاب بس ببيتنا جاي يفصل.
2: لا لا لا، أجواءنا تجنن والله. أهل البصرة حلوة، أجواءهم حلوة، يعني بما أنهم ما نطلع إحنا، أنا بيتوتية على فكرة، أول بارحة جيت من بغداد، فرق شاسع، ساعتين ببغداد كهرباء، التجهيز اللي عندهم فقط ساعتين، أما باقي الوقت كله ماكو كهرباء، يعني قياسا إحنا يعني لا لا، فرق شاسع أكيد، الحمد لله والشكر. أحلى ما بالبصرة هي كهرباء.
0: شنو أكثر مكان ترتاحين بي؟ تقولين خليني بعيدا عن البيت، تقولين خليني أطلع أروح أنا هناك بهاي الأجواء، ما عندي القدرة أنه أبقى بالبيت، يا مكان.
2: شوفي أنا هاي أجواء التايم سكوير ما أتحملها الصراحة، هاي ضوضاء، بس لكون اليوم عيد ميلاد بنتي وهي وحيدتي، فحبيت أطلعها بهيك أجواء في دول قلبك. عادة إذا أرد أطلع منتزه قريب، يعني ساحات مفتوحة أحد،
0: بس حارة ورطوبة.
2: هو اليوم
0: وإحنا شاردين
2: لأنه حارة، فقررنا نجي هنا للتايم، حبينا مكان مغلق وبرودة، فلذا يعني أنا قلت لك بيتوتية ما أحب أطلع.
0: من ناحية التسوق، بعيدا عن أنه أنت بيتوتية، بس المرأة بشكل عام تحب التسوق.
2: شوبينج أحلى ما بالحياة الشوبينج. لا نطلع
0: نطلع. ما يهمنا لا مطار لا عواصف، مو
2: أبد أبد ما يهمنا أي شيء، أهم شيء التسوقية أكيد، يعني هو حياة متعة المرأة بالتسوق.
0: وإذا أجواء حارة مثلا رطوبة، ما عندك القدرة أنه أنت ما تتحملين هذا الجو، يكون التسوق إلكتروني تفضلينه؟
2: لا والله أنا هاي التجربة لحد الآن ما خايضتها، بس أغلب صديقاتي إيه تسوق إلكتروني. شوفي إذا كنت مضطرة على شيء، شايفة مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأحيان تطلع لي مقاطع حلوة، نشر حلو، فأطلب أطلب أنا ويا هاي الفكرة، بالعكس حلو، يعني مرات من أطلع ما ألقى الشيء اللي أشوفه بالنشر.
0: بس خاصة بشكل عام متعتك وين؟ تطلعين للسوق تنزلين؟
2: طبعا هي المتعة. إيه وأنا رحت لبغداد مخصوص على مود أفتر بهيك أسواق وأجواء. لا حلوة حلو، العراق حلو ما هو مثلي، أنا كلش أعشق.
0: حبيت هاي الإيجابية اللي عندك، رغم هسه إحنا طبعاً بالمول، بس أرجع وأقول أجوانا ما تنجرع الصراحة.
2: لا
0: ما تنجرع. زين، تتحملين أم ريتاج الحر ولا الرطوبة؟ منو الأصعب عليك ومنو اللي تتحملين؟
2: الحر لكوني أكو تبريد، بس الرطوبة ما أتحملها أبد، ما أتحملها
0: الرطوبة، ما تتحمل
2: أبدا أبدا، يعني حس حتى النفس ينقطع عندي صراحة.
0: سؤال سريع، شاي حار ولا عصير بارد؟
2: شاي حار. والله شاي.
0: شايفة هاي احنا مرات بهيج أجواء، هسا ما نقول رطوبة بس الأجواء الحارة، شو نقول يا رب يكون هسا ماي بارد، روح مثلا المرطبات
2: ميناتهم نشربهم المي البارد ويا العصير ونختمها بشاي، تخيلي. هذا المجتمع البصري يعني، أكيد أنت يعني ما عندك هذا الإحساس؟
0: لا لا أبي أبد، حبوا بعدين عنه. والله بعدين عنه. زين، شنو أكثر كلمة تقوليها من الطلعين بالشارع وبهاي الأجواء بما أنه أنت صار للساعة تمدحيلي بالعراق العظيم
1: وتحبينه.
2: يعني أول كلمة إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله صراحة يعني في كل شيء أي مكان هسه حتى هاي صاعدة الدرج هاي جد بسيطة ما كل تاعي أول ما أخلي رجلي على الباي أقول يا الله أكثر شيء أقول
0: حلو الواحد من يخطي له خطوة واحدة يتوكل بها على الله أكيد زين راح أسمع من عندك إذا ريد وصف لحر العراق بكلمة واحدة شو تقولين
2: دمار
1: دمار
2: دمار أي جو كلش حار يعني إذا ريد نطلع يعني حسب الدول باقي الدول لا لا مستحيل
1: دمار.
2: يعني دمار أبدا أبدا ما تمشي بس قلت لك إذا ريد نطلع إحنا البصريين ورا المغرب حتى ورا المغرب حارة يعني ترحين هاي هسه المكانات تايم سكوير مطعم يعني سنتر هيك اي اي اي يعني مو مكان مفتوح الصراحة حار.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك وكل عام وريتاج بألف خير يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا بك يا هلا مرحبا.
0: ام منو؟
1: ام احمد.
0: ام احمد اهلا وسهلا بيك ام احمد. ام احمد المعروف انه الصيف كل سنه يزورنا والحمد لله والشكر زين، بس اكو يعني ممكن الاجواء الحاره والرطوبه هاي الاجواء تاثر على يومياتنا زين، فاحنا نريد نسمع من عندك ايش قد هاي الاجواء ممكن تاثر على طلعتك، على شغلك، على ممكن تعاملك ويا الناس، على مزاجك.
1: انا اصلا متقاعده. ايوه قاعده بالبيت، يعني شنو مثل ليش الساعه نقعد وهاي تنظيف البيت والشغلات تاخذ من عندنا وقت، بعد يعني مو هلق طلعتنا كلش قليله.
0: عندك زيارة معينة تردين ترحين، عندك واجب، عندك طبيب، عندك تسوق، هاي شلون تأجليهم؟
1: لا لا هاي نطلب سيارة هالأيام بلي الحمد لله متوفرة، نطلبها وتجينا ونروح.
0: تفضلين السفر بهاي الأجواء لو تقعدين بالبيت؟
1: لا ما يردون يسافرون لويانا بالبيت، بس أنا بالنسبة لي ما رحت لأن ما بيحيل صح يعني للزيارة أروح، حار الدنيا وهاي ما تحمل ما
0: بي. بعيدا عن الزيارة والازدحامات وموسم زيارة وتعرفين، لا خلينا سفر سياحي يعني ترحين
1: سياحي. ممكن عندنا سفرة لإيران يعني بس بعد هيك تقريبا 20 يوم.
0: نعم
1: احتمال نسافر لإيران بس
0: إن شاء الله يا ربي تسافرين وتغيرين الجو زين. أريد نسولف مزاجك يتغير على أساس الحر والرطوبة؟
1: كل واحد يصير واحد ما يتحمل الثاني صح لو لا؟ أي كل واحد زين من عنده من والله كل ساعة ندخل نبرد روحنا ونطلع بالماء اعتيادي، وخاصة إذا مقطوع الكهرباء الحمد لله والشكر إحنا كهرباءنا زينة يعني الحمد لله والشكر مولد، إذا هاي يعني إذا قطعت الكهرباء مولد فهاي عايشين والله كريم.
0: تخيلي أم البيت والتزاماتها زين، الكهرباء مطفية، واحد يناوش الثاني بكلمة اقعد اسكت، هاي طبعا هواي نسولفها اقعد اسكت، هاي أكثر كلمتين احنا نرددها زين عافية. وبالإضافة إلى أنه أنتي مكانك الوحيد هو المطبخ، ينتظرون الكل من عندك الطبخة تكمل.
1: صح الحمد لله، بس أنا يعني زوجة أخوي هم وياي بالبيت، هي يعني مثل عليها المطبخ.
0: نعم
1: هي يعني أكثر الشغل مثل خفيف الحمد لله شغلي، يعني مو هذاك الشغل الثقيل.
0: زين أول ما تقعدين من الصبح بما أنه أنت متقاعدة رئيسة تقولي لهم يا بشوفونا برا، تطلعين أنت برا تشوفين الأجواء اليوم حارة ولا؟
1: أطلع بالحديقة اعتيادي جرجي. اي اعتيادي من الحديقة مالتنا مالتنا.
0: تنقصين الأجواء.
1: شوفوا شرجي ها صار يومين يعني أنا حسيت به الشرجي كلش قوي، صار اليوم بعد أزيد من أمس. إيه بعد
0: تتغلبين على هاي الأجواء أجواء الرطوبة؟
1: كلش هاي مثل الملابس يعني مو مثل اليومية وش اسمه هاي كل ساعة نبرد رواحنا.
0: نعم
1: قاعدين وساكتين ما نتحرك هواي بالحر، ندور وين مال البرودة نقعد يمها. اي والله
0: تجمع بالمكان الوحيد هو على مود البرودة.
1: اي صحيح.
0: شلون الراوتر ساعة الساعة كل احنا متجمعين اذا النت ضعيف كل احنا
1: صحيح اعتيادي. اي
0: شنو اكثر مشروب ما تستغنين عنه بهاي الاجواء تحسينه يبرد قلبك يعني؟
1: لبن وماي اكثر شيء.
0: لبن وماي.
1: اي لان مثل عندنا ضغط وعندنا هاي اكو اشياء ما تصير لنا، فاكثر شيء لبن ماي هاي اذا شربت مسوينا هذا الايام شو يسمونه هذا يخلطون هواي سوا
0: كوكتيل.
1: إيه. لا ذاك لا يخلون عليه شو اسمه نسيته والله. المهم يعني هاي الأشياء إيه بس أكثر شيء إيه اعتيادي.
0: علاقتك بالشاي شلونها؟
1: لا هذا شاي بعد هذا شيء أساسي، أنا أشرب الصبح وأشرب العصر البارحة بيش الساعة بعد 10 مدري إيه يشربني.
0: هو بالعادة الشاي نوع من أنواع يبرد؟
1: يقولون يبرد.
0: لا
1: والله يقولون
0: انتوا لين جوز انتوا لين حابينه يعني مثلا متعلقين لي مدمنين عليه يعني
1: شاي هاي الاشياء ما تطيح.
0: زين الشاي الساعه 12 بالليل هو الشاي عاده نوع من انواع المنبهات يعني
1: صاروا قاعدين وهاي ساعه قهوه ساعه شاي ساعه عصير ساعه اعتيادي موجودين
0: شاي بعد ال
1: تقولي منين من كركوك جايين للبصره واحكي انت يعني كل واحد يعف كركوك ويجي للبصرة
0: واحنا نريد نروح لكم ليش بالله صدق والله هذا سؤال. اي والله
2: اشوف اهلي اجيت اشوف اهلي على
0: الا بهاي الاجواء
2: مو كانت مدارس وعندي اختي بكالوريا، الثانية تطبيق، فقلت يعني مشتغلين وهاي خلي أجيب وقت إجازتهم. أنا على أساس أبقى شهر، قلت لهم الأسبوع هذا راح أرجع.
0: تندمتي الصراحة؟ تندمتي على التوقيت؟ حسيتي مو مناسب؟
2: إي والله، بنتي الكبيرة اليوم قالت أنا يعني شنو هاي، ما تعرف شلون توصف الشرجي. تمام راح نروح الأسبوع الجاي. إي والله، لا لا نرجع. خاطيزة قالت أوف، قلت لها راح أرجع.
0: بس الكهرباء شو شوفيها؟
2: لا لا أحسن من عندنا كركوك. كركوك إيه قليل بيها كهرباء، أكو بس مو مثل هنا.
0: نعم.
2: بس الأجواء مو مثل هنا حارة. طب. إحنا إذا روح السليمانية أربيل
0: كن على المروحة تمام الوضع مو؟
2: إيه والله يعني مبردة.
0: مبردة صح.
2: بس أنا ما أتحمل، عندنا سبالت، بس أهل كركوك أهل الشمال عايشين على المبردات.
0: صح.
2: إيه والله يعني هي باردة. صحيح. البيت كله يبرد.
0: صحيح. إحنا بهاي الأجواء، أجواء البصرة والرطوبة والحر، ونشغل مبردة. لا تجيب لنا الرطوبة.
2: هناك ماكو رطوبة نهائيا، رطوبة ماكو.
1: لا احنا كله عسل بعد هاي المباردة من ايام
2: والله حتى
1: اي والله حتى ما اتذكر من يمته ما اشتريناها.
0: هسه نزلت نوعيات اشكال.
1: لا شفتهن من رحنا الفاتحة قبل فترة، شفتهن هاي تصير بيضة كبيرة ويدخلونها داخل المجلس. مو مثل ما قبل هاي تحطيها بالشباك و
0: تسحب الاجواء الخارجيه كلها. حبيبه قلبي شكرا لك ولوقتك، واهلا وسهلا بيك يا عيني. اهلا وسهلا بيك بالبصره، وان شاء الله الوضع يتحسن وتبقين شهر.
1: ان شاء الله تروح الشرجيه.
0: ان شاء الله تروح الشرجيه.
2: بس بعطلك نص السنه. اي والله قلت اجيب بس بهاي ال 15 يوم كلش كافي.
0: نورينا يا بعد قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: زلنا نجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبهذه الأجواء الممتعة. أكيد بعيدا عن الأجواء الخارجية خارج نطاق المول، أجواء الحر والرطوبة، إحنا مجرد دخولنا داخل المول ويعني التجوال وما بين الزبائن والتبضع والتسوق داخل المول، أكيد أجواء تكون ممتعة. فخلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو رضا.
0: أهلا وسهلا بك أبو رضا. أبو رضا، قبل لا تجي للمول أجواء البرة شلون كانت؟
1: والله كانت موت. حارة.
0: هي بس حارة؟ حارة؟ بس حارة؟
1: والله جهنم. عالية، كلش عالية، بس زين يعني مركز الوصلة شوي خفيفة رطوبة مقارنة يعني بالأطراف، كلش عالية بالأطراف. يعني جربت أنا كنت الصبح هنا كلش حارة يعني.
0: انت هناك تشتغل ولا مكانك مكان لا. سكنك يعني؟
1: لا لا، انا سكني بالمركز بالمعقل، بس دوامي هناك بعقل مجنون يعني. ايه، فهناك الاجواء يعني مجنونه.
0: شلون تكيفون اجواءكم حقول مجنون هاي الاجواء الحر والرطوبه العاليه؟
1: صراحه يعني بحكم الايام اللي نمر بيها فاحنا تكيفنا يعني نفسيا للموضوع، بالاضافه الى إنه عندنا أدواتنا اللي هي لتخص السلامة وهاي التفاصيل، ويعني ماشي. بس بالنتيجة يعني لا،
0: من الأخير أنت متأقلم ويا هاي الأجواء.
1: صحيح، هي يعني سابقا أنا كنت يعني بموقع بعد أسوأ من عندنا، يعني كنا على البحر مباشرة، فتعرفين الرطوبة تصير عالية. إيه يعني حاليا نشكي من الحرارة، خاصة حرارة النفط والفليرات وهاي الأمور يعني اللي تنعكس على الجو يعني. صحيح.
0: انت شنو الاصعب بالنسبه لك، الحراره العاليه ولا الرطوبه العاليه اللي ما تتحمل؟
1: والله شوفي، يعني هو كل يعني ما تقدر تقارن بين نارين. يعني الرطوبه ممكن تسبب يعني خاصه لامراض التنفس اللي عندهم بالصدر وحساسيه وربو هاي الاشياء، يعني يتاذون ممكن. والشمس هم يعني حراره ممكن تاثر على الراس، يعني ممكن يعني لها امراض يعني هوايه، ضربه الشمس يعني هاي الاشياء يعني. بالنتيجة أنا بالنسبة لي يعني أقول الرطوبة شوي أهون من الحرارة، ممكن يعني ممكن بالنسبة لي شخصيا، أما يعني غيري ما أعرف. بس أعتقد إن اثنين إحنا البصرة تعودنا.
0: شوف، إحنا كل سنة يمر علينا الصيف يزورنا والحمد لله والشكر، وجايب ويا نتحمل هالشهرين الحرارة والرطوبة العالية ونقول تعودنا، بس هو اللحظة ساعة اللي نعيشه يعني ودنا نشرد.
1: أكيد، صحيح. بس يعني بعد يعني ممكن الجزء السامنة هم تعودت على هاي الحرارة يعني. جزء إحنا البرد.
0: إذا أجتك فرصة سفر وبهاي الأجواء، بعز هاي الأجواء، تسافر رغم الالتزامات؟
1: يعني لا، الالتزامات هي يعني الأولويات بالحياة، بس إذا صادكوا مجال يعني ممكن واحد شوية ياخذ ريست يعني. يعني ممكن أنا مقبل على سفر. صحيح، بس بالنتيجة لا، الالتزامات هي أهم شيء. صحيح.
0: تعاملك ويا الأطفال داخل البيت وبهاي الأجواء الحارة والرطوبة العالية، وتعرف أنت ممكن حقول مجنون نزول يومي ولا
1: شيء؟ صحيح. لا، أنا يعني مبيت هناك دوام روتيشن يعني مناوب. نعم. 14 و14.
0: الواحد من ينزل للبيت هو يريد الأجواء الاسترخاء والراحة وال
1: أول أيام تكون متلهف لهم يعني، وبعدين بدك
0: متحمل الجو، متحمل الرطوبة والأطفال.
1: صحيح. لا وراها يعني أحاول أصرفهم بأي طريقة.
0: لا، ودنا نرجع للدوام.
1: أي والله، بس يعني المهم ما لهم يعني
0: بشكل عام أنت مودك ومزاجك يتغير ويتغير هاي الأجواء؟
1: يعني بالنسبة لي أنا صراحة لا يعني لا ما يتغير يعني، بس شنو الحرارة اللي يعني أثرت علي، لأن أنا صار عندي ضغط فأثرت الحرارة على هذا الموضوع بس، أما يعني على هيك أشياء لا. يعني هو إحنا متأقلمين، بعد هي هاي الحياة باردة حارة أي شيء يعني.
0: أبو رضا، سؤال سريع، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: باعتبار أنا مدخن فأفضل الشاي.
0: يعني بهاي الأجواء هسه انت هسه هنا قاعد تفضل من تباوع ابو العصير قدامك، ما تصير عندك ردة فعل انه انا على هذا الجو الحار والرطوبة العالية خل اطلب قلاص عصير بارد؟
1: صحيح يعني، بس ما أدري إحنا يمكن الولد شوي نميل للشاي والقهوة وهاي الأشياء يعني، خاصة المدخنين يعني. بس أكيد يعني الانتعاش هو بالعصير يعني، أكيد أكيد
0: أنا لازم أوصل لهاي النقطة وياك.
1: أكيد يعني أكيد، بس يعني عادي
0: ما عندك رد.
1: نشرب بالثنتين الضغط شاي عادي وبالشمس يعني. ما أدري أسوي يعني، طبيعة السامنة هيك ما أدري، إحنا رايحين أوفر ما أدري.
0: أنتوا رايحين أوفر. يا عيني، شكرا لك ولوقتك، مع السلامة، الله وياك يعني.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو نور.
0: ابو نور، اهلا وسهلا بك ابو نور. ابو نور، شنو اكثر كلمه تقولها من تطلع للشارع وتلقى اجواء الحر والرطوبه العاليه؟ تستغفر ربك وتدخل للبيت.
1: 100% اكيد طبعا اكيد، يعني بهالحر هذا مال البصره اعوذ بالله، شيء خيال والله مو طبيعي.
0: شلون تحاول تكيف نفسك على هاي الاجواء؟ هسه احنا الصيف كل سنه يمر علينا ومن الحر والرطوبه.
1: ما احاول، ما ممكن، ما اقدر اكيف نفسي. يعني صار لي شهر يمكن ما طالع من الباب. اي والله حقيقة.
0: يعني مثلا زياره، مراجعه الطبيب، تسوق، هاي شلون حياتك شلون تمشيها؟
1: النهار ما اطلع.
0: بالنهار ما اطلع،
1: يعني جاي تشوفين فصعبة صعبة.
0: تفضل السفر بهاي الأجواء؟ تطلع من أجواء البصرة؟
1: أنا أصلاً جاي للبصرة خطار.
0: أنت جاي للبصرة؟
1: خطار.
0: أنت من وين؟
1: أنا بالأصل بصراوي.
0: بصراوي؟ أنت وين ساكن؟
1: بالخارج.
0: بالخارج؟ طبعاً أكيد مقارنة بخارج
1: هسه أوروبا هم حارة. حارة كلش حارة، يعني من 80 سنة ما جاي حر هيج حر بأوروبا. من 80 سنة بلشوا التسجيل بأوروبا من 80 سنة. هسه أنا حر تسجيل سجلها اللي هي حوالي 38 درجة. واللي هي هنا عندنا ربيع.
0: طبعا. إيه. يعني انت بحكم عايش اجواء اوروبا وحر اوروبا، بحيث انت عندك هنا جهنم الحر ما ينجرع ما ينحمل.
1: اي ومع العلم انه انا اصلا بصراوي، ممكن تكون تكيفنا على اجواء اوروبا ممكن زين، بس ما اتذكر انا كان هيك حر بالبصره قبل ما اطلع.
0: اتوقع الانسان كل ما يتقدم بالعمر هاي الظروف تصير صعبة عليا، ما يحمل.
1: أصعب أكيد أصعب.
0: يعني أنت يمكن هسه بالوقت الحالي تقول أنا ما أتحمل، مع إنه أنت من البصرة. يعني لو أرجع بي قبل 15-20 سنة يمكن كلش طبيعي. منو اللي ما يتحمل أكثر؟
1: كلش بصراوية أصلية.
0: منو اللي ما يتحمل الأجواء الحارة والرطوبة؟ الطفل، يعني الفئة العمرية اللي تحسها صعبة علي هاي الجو، ولا كبير السن؟
1: والله الاثنين عتهم انا اشوفها نفس الشيء، الكبير والصغير نفس القابلية، هي اثنين ما يتحملوها. بس الشعب لا يختلف، يعني انا اتذكر بايام الحرب.
0: نعم.
1: انا كنت عسكري.
0: نعم.
1: هناك ماكو لا بنكة ولا مكيف ولا ابدا، وبالصحراء وماشي نتحملها. بس هسه لا، صعبة كل الصعبة.
0: الكهرباء شو تشوفه؟ كهرباء ما موفية ومكافية بالنسبة لهاي الأجواء؟
1: 100% لا طبعا.
0: لا.
1: أبدا.
0: نحتاج بعد
1: ساعة ونص هاي بالنهار تنقطع ساعتين. صعبة كل صعبة. ولا تنسينا كناس ما عندهم.
0: صح.
1: ما عنده يسحب هاي المولد.
0: صح.
1: وما عنده هاي الشحن، بنكة شحن وما أدري شنو شحن.
0: انت الساعه والساعه ونص اللي تنطفي بها الكهرباء هنا شلون نمشيها؟
1: نمشيها عندي هاي البنكة شحن وهذا الواير مال المولد.
0: زين هسه انت اجيت من اوروبا هنا كزياره ولا تستقر؟
1: لا ما استقر، يعني شغل عندي هنا التزامات واخلصها.
0: هسه انت على هاي الاجواء ودك تترك التزاماتك كلها وترجع؟
1: يعني غلط، هي اساسا هي جيت بهذا الوقت غلط، بس مو بيدي. المفروض اجي بالكريسماس هاي الاجواء، هم اشرد من برد مال لندن، هم اشرد منك.
0: تجي هنا عندك ربيع على
1: قولك. طبعا لان هناك البرد هناك بالكريسماس خيال، برد فهم اشرد منك المفروض. واجي هنا جو حلو بالكريسماس، هنا جو كلش حلو مو بارد.
0: زين انت بشكل عام تحب الأجواء الشتوية ولا الأجواء الصيفية؟ واحد يقول لك أنا ما أحب الصيف، أحب الشتاء.
1: ما أحب البرد، مرة هناك قمت ما أحب البرد، أتخبل من البرد، لأن هناك نخلص السنة كلها، السنة كلها برد ومطر هناك.
0: هناك ما تحب البرد وهنا ما تحب الصيف والحر.
1: واحد يحب هالحر هذا الله يخليك. وليش أقول لك يعني شلون هذا اللي بالصيف يشتغل بمعمل مال موطة وبالشتاء يشتغل فرن مال صمون؟ هاي أحسن.
2: صحيح. وصفه.
1: هالشكل يعني واحد مفروض منك يشرد بأيام البرد يشرد منك.
2: نعم.
1: ويجي هنا هذا أحسن حل يعني.
0: جواب بدون تفكير، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: شلون العفو؟
0: أقول لك أريد جواب بدون ما تفكر، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: والله عصير.
2: عصير بارد.
1: أي والله. وهناك لا، هناك بالعكس، هناك شاي حار، كابوتشينو، قهوة حارة، هناك. بس هنا لا.
0: هناك الأجواء تساعد.
1: إيه طبعًا. هناك تدفين بها الموضوع، ولهذا هناك حتى سياراتهم تبريد ما بيها، ماكو مكيفات. هيترات كلها هيترات.
0: سؤال أخير لحضرتك، أريدك توصف لي حر العراق بكلمة واحدة بما أنه أنت
1: حقيقة فرن والله فرن. أيوة حقيقة.
0: إن شاء الله تخلص التزاماتك على خير وعافية وشغلك وترجع أوروبا الأجواء اللي أنت تستمتع بها. شكرا لك يا عيني والوقتك، مع السلامة.

0: أكيد أحبتي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. يمكن نقدر نقول ما نقدر نغير الحرارة والرطوبة والصيف، بس نقدر نغير طريقة تعاملنا وياها ونحافظ على صحتنا وصحة أحبابنا. شكرا للجميع، ونتأمل إن شاء الله بالأيام الجاية تكون الأجواء ألطف وأبرد على الجميع. تقبلوا تحياتي أنفال الرباعي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الرباعي.
3: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد، قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى، من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
2: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
3: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجامل. بس لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
2: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطا كبيرا بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالا تتطلب جهدا عضليا شاقا، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعا من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
4: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخب امرأة. المرأة قادة حروب، قادة تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
2: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
5: لازم أولاً توعية المجتمع. التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع

0: ممكن للمجتمع مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية. الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
2: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن يعني أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون اساس من الاسس اللي يكون بها فشل العلاقه الزوجيه. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف الى اخر، بينما هو اذا تجي عليه العداله الحقيقيه انه ما يتحول من طرف الى اخر، انما شنو يبقى؟ يبقى شراكه.
1: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمه، هو ان الدين الاسلامي قد اقر للمراه كامل حقوقها الماديه والمعنويه، ومنحها ذمه ماليه مستقله في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات، ولها دور سيادي في القرار الأسري.
3: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة.

0: لا تحتار.
1: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس
2: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

الواضح جدا انه احنا نعيش في يعني في طريقه احيانا بها نوع من التنافس. الانسان هسه الدراسات تقول انه الانسان فكره انه الانسان مسالم في طبيعته هي غير صحيحه. الانسان دائما يواجه، هسه مره يواجه بالسلاح ومرات يواجه بالحياه اليوميه، مرات يواجه بال يعني بطريقه لا تبدو عنفيه، لكن اللا عنف هو غير السلام. لا عنف هو غير السلام. مرات أكو أشياء هي لا عنفية ما نستخدم بها العنف، بس هي مؤداها، نتائجها، طريقتها، وسائلها بها نوع من الحدة. يعني مرات أنت ما تدخل معركة بسلاح، بس تدخل معركة برأي أو بتنشئة مثلا قوم على أن يفعلوا كذا ولا يفعلوا كذا. أكو تغذية إعلامية، أكو حرب إعلامية، وهذا كثير من الكتب أصلا يعني كتبت بهذا المعنى، انه الحرب القادمه هي حرب اعلاميه، او الحرب الحاليه هي حرب اعلاميه، والذكاء الاصطناعي صار جزء من الحرب، والى اخره. حرب الصوره، حرب المشاهده، انسان الفرجه. هذا انسان الفرجه اللي هو يكفي احيانا، يكفيك للانتصار في الحياه ان يتفرج عليك الاخرون، بس تكون موضوع انت للفرجه، يعني انت منتصر. يعني شنو؟ يعني مثلا يجي واحد مثلا يسوي لفت شغله بالميديا أو برامج التواصل، الناس شو تسوي؟ تتفرج على هذا الرجل أو على هذه المرأة. زيادة المشاهدات من شأنها أن تجعله ماذا؟ منتصرا. هو يعتبر نفسه شنو؟ فد شخصية مهمة. ليش؟ لأن عنده مشاهدات. هسه بغض النظر اللي شاهد قبل ما قبل، اعترض ما اعترض، بين وجهة نظر، لا هو إنسان الفرجة. هذا إنسان فرجة هو جزء من إنسان المنافسة. إحنا ما عندنا إنسان بالمعنى المسالم، يعني إنسان طبيعي. هذا مفهوم، أنا جاي أحكي بشكل عام طبعاً. هسه هذا لا يعني إنه إحنا جميعاً عنفيين أو نريد الظهور أو كذا إلى آخره، لكن جاي أتكلم من واقع التجارب وواقع الأبحاث العلمية التي تبحث هذا الموضوع في علم الاجتماع، إنه الإنسان غالباً، وهذا هم يردون إنسان المنافسة، يردون وين؟ يردون للعصور السابقة. هذا الإنسان الذي كان يعني كانت فيها أشكال من المنافسة مختلفة، أشكال من يعني منافسة مختلفة، ياهو اللي يصطاد أكثر، وياهو اللي يروي القصص يعني بشكل أفضل، ها؟ من يستطيع جذب النساء، هاي طبعا لحد الآن موجودة عند الشباب، ها؟ من يستطيع جذب النساء أكثر. يعني ليش أكو رجل مفضل عند المرأة وأكو رجل لا؟ أكو رجل محظوظ أو عنده حظوة، خلينا نصحح المصطلح، عنده حظوة أمام النساء أو لدى النساء، مو؟ هذا هو شنو؟ هذا هو يريد أن يظهر ماذا؟ يريد أن يعني يظهر أنه هو نافس واستطاع أن يأخذ ما يأخذ، مو؟ اللي عنده هيبة أيضا، طبعا الحياة أكو منافسة على أشياء أخرى غير المال، أكو أجزاء أهم من المال. يعني تلقى واحد صار غني، صار كذا، بس بالأخير هو يريد أن يحقق شيئا يعني آخر غير المال، يريد أن يستحصل مثلا جاها أو هيبة أو يصير كاريزما أو يصير مؤثر أو يصير. المنافسة بها عدة أشكال، والأدوات تتغير من يوم إلى آخر، وجزء من التطور هو اللي يغير معنى المنافسة. يعني من ظهر الهاتف الجوال تغيرت معاني المنافسة، مو؟ صاروا هواي ناس هامشيين شنو؟ مهمين. قبل النقال هم لا شيء، ها؟ من طلع النقال صار عندهم حسابات، مواقع التواصل الاجتماعي، صاروا أشياء، هم لا شيء في الأصل، هم لا شيء في الأصل. لذلك أحياناً قد تكون الحرب هي مو الأصل، الحرب نفسها، الحرب فكرة الحرب هي ليست الأصل. الأصل منه؟ الأصل المنافسة. يعني الحرب مجرد حالة فشل للمنافسة، من ما أقدر أنافسك أنا شنو أدخل وياك وين؟ هسه يعني أنت شلون تفسر مثلا هذا التهاوش بين الصين وأمريكا؟ شلون تفسر؟ ها؟ شلون تفسر؟ أكو منافسة لو ماكو؟ أكو منافسة اقتصادية، مو؟ فكرة ثانية أنه الإنسان ينافس هو مو بالضرورة من أجل الأشياء، وإنما من أجل شنو؟ من أجل الاعتراف. هاي فكرة من أفكار هيجل،
أنه العبد والسيد هم ما يتصارعون على الطعام، وإنما يتصارعون على فكرة من يعترف بمن أنه أعلى بهذه الطريقة. ولذلك أخطر المنافسات في التاريخ هي ليست المنافسات التي تكون على المال، وإنما المنافسات التي تكون عليما على الحقيقة. ياهي اللي يفسر الحقيقة، ياهي يفسر الحياة ماشي شلون، ياهي يفسر ورا ما نموت شنو. هاي من المنافسات بين أيديولوجيات وبين أفكار وبين أمم وبين أديان وبين أديان وضعية وبين أديان احنا نسميها أديان سماوية وكذا إلى آخره. من اللي إلى حق يفسر هذا النص المقدس مثلا؟ مو هذا هم جزء من المنافسة. من اللي يملك المعرفة؟ في وقت ما مثلا في أوروبا كانت الكنيسة هي التي تملك المعرفة، هي الآراء العلمية لازم ننتجي من الكنيسة من الجهة الدينية فقط، واللي يخرج عن هذه الآراء شو يسوي؟ يعدمونه. ولهذا كثير من المناظرات في تاريخنا حتى احنا هي تشبه الحروب. الآن المنافسة أخذت مجال آخر تماما مع الرأسمالية، مختلفة تماما. هسه قبل كان الفلاح ينافس بالموسم مثلا، هو اللي يزرع ينافس خلال موسم وينتهي الموسم. أما أنت اليوم تنافس طول اليوم، والآخر اللي تشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي هو ينافس طول اليوم، بل يبدو أنه راح ينافس طول العمر، لأن أنت دائما تخضع لمقارنة، دائما تقارن نفسك باللي تشوفه بالميديا. صدقني أنت تقارن نفسك، مرات تجوز ما منتبه بس تتقارن نفسك بالآخر. يعني تشوف مثلا واحد جد أو وحدة مثلا جدا مرتاحة بحياته وهي لا شيء، تشعر أنه هي لا شيء، هي يعني لا فد قامة علمية لا، وانت يجوز مثلا ما اخذ تخصص مهم، عندك انجازات علمية، باذل جهود كبيرة، وواحد على المرتاح، ها على المرتاح عايش حياة احسن منك بألف قاط، بألف قاط، هيك عابرك بمركبة فضائية، مو بسيارة، مو بسنة ضوئية عابرك، ها تباوع له يا جماعة. هاي المقارنة هي أيضا نوع من المنافسة، بس مرات أنت حتى ما مسموح لك تدخل لهذه المنافسة، والله ما مسموح لك. يعني أنت الخوارزميات تخليك تقارن نفسك بغيرك دائما. طبعا أكو مقارنات مرضية وأكو مقارنات مضنية. تعرف شنو مضنية؟ تعرف شنو وحدة مثلا عمرها 25 سنة من الزوجة وعدها خمس جهال تفتح الانستغرام وتشوف هاي هي لابسة الكودر وحالتها حالة وتعبانة وطافية الكهرباء، ها؟ وشوف هاي مثلا وحدة عراقية أو عربية قاعدة بإسبانيا أو قاعدة بإيطاليا وتشرح على المستحضرات، وانت لا تستخدمين كذا واستخدمي كذا وهتشي وإلى آخره. هاي شي يظل بها؟ شي يظل بضميرها؟ شي يظل بوجدانها؟ شلون تقابل زوجها من يرجع جايب لها كيلو طماطة؟ يعني شي يظل بها؟ هاي منافسة تثرمها معنويا، يعني مو تقتيل معنوي للإنسان أحيانا عن طريق هذه المنافسة.

0: طبعا ايضا من جوانب المنافسه احيانا انت اكو جو للمنافسه، اكو جو للمنافسه حتى لو انت اصلا ما داخل، يعني مو قصدك تدخل في سباق، بس هو شنو الجو العام يوحي بماذا؟ يوحي بان هناك منافسه. مرات يعني تصير الامور بشكل غير مباشر، انت ادخل سوبر ماركت اذا تنتبه، مرات الانسان اذا ينتبه ينتبه يعني شغل الانتباه، ها ترى ينجرح من ابسط الامور. اي والله مرات يحتاج واحد يدوس زر الانتباه، لان احنا مرات يعني ما ننتبه او مريض، يعني جزء من الحمايه النفسيه انه احنا ما ننتبه حتى نغلس، يعني حتى ما نشعر بالاسى. بس مرات من تدخل سوبر ماركت وتشوف اكو شيء مثلا اكو جبن مثلا بعشرين الف قطيه صغيرونه بعشرين الف، بس انت ما تقدر تشتريها، هاي الجهاله مثلا، هي نوعيه جيده مثلا كنديه او كذا الى اخره، نوعيه فاخره. اذا تنتبه صدقني هاي الجبنه تضوجك تدخلك يعني بحسابات وتفسيرات اخرى، لان انت ما موفر، يعني راح تعتبر قد تعتبر نفسك انه انت ما موفر نوع من الحياه
1: الجبنيه
0: على قولت عمار، ها الاخر. هسه هذا مثل، هو مو القصد هذا بالضبط، بس القصد جودة الأشياء هي كلها مرتبطة بمن؟ بالمادة. وجودة الأشياء أيضا مرتبطة بمن؟ بفكرة المنافسة للحصول عليها بهذه الطريقة. ولذلك احنا في كثير من الأحيان عندنا توق مادي ما حد ينكره، ما كلنا نريد نشتري نوعية جديدة من آيفون من ينزل ومن جالكسي ومن كذا ومن هاي الشركات، كلنا نريد الجديد. ليش؟ لأن الرأسمالية هي تخليك في هذا الإطار، إطار من المقارنة. شايف من تدخل في محل يقول هذا بنطرون بيش يقول لك بثلاثين، يقول له هذا بصفه يقول هذا بثمانين، ظل تحوس ظل تحوس على ابو الثمانين. ليش انا اشتري ابو الثلاثين؟ يعني ليش هذا ابو الثمانين يعني اكيد احسن مثلا يعني. ومشكله هذه المنافسه احيانا انه هي غير منصفه، يعني حتى من تدخل بيها انت لا تشعر بالانصاف، لا تشعر بالانصاف ابدا، لا تشعر بالمصاف. قبل الانترنت احنا كنا ننافس ايضا، مو ما ننافس، احنا لان المنافسه موجوده حتى في عصر الانسان القديم، ربما تنافس عشرة تعرفهم مثلا. هسه انت شنو تقارن نفسك بالاف الاشخاص الموجودين بالميديا واللي تشوفهم واللي كذا الى اخره، وهذا الشيء ما اختبر الدماغ البشري. الدماغ البشري كان قائم أو متعود دائما عليه من على منافسة عدد ضئيل من الناس، أما الآن أنت في منافسة ربما آلاف ربما أكثر يعني. ولذلك أحيانا أكو أشياء مؤلمة، يعني عبر التاريخ تقرأ وتعرف أنه المنافسة تحولت إلى أداة قتل، حولت القتل إلى منافسة، وهذا موجودين كانوا يشوفون الناس شلون تتقاتل بالحضارات قديمة الرومان كذا إلى آخره، يقعدون ويشوفون الناس شلون يقاتلون بيناتهم بنوع من المتعة. ولحد الآن حتى بعض العراقيين بعض الكذا يسوون منافسة، يجيبون حيوانات اثنين يتقاتلون بيناتهم، أكو نوع من المنافسة اللي هو بعملية القتل، بعملية إنهاء الحياة بهذه الطريقة، أكو نوع من المنافسة أيضا. وصدقني أكو ناس تنافسك ودها مرات ودها إنه تلغي حياتك، يعني لو بيده غير يرميك، تدخل وياه في مجال مثلا، تنافسه في مجال شريف في عمل في كذا، قد تتناقض وياه بالرأي أو كذا، هو وده شنو؟ وده يقضي عليك بس مو بيده، غير قادر. ولذلك الحضارة الحديثة هي ما أطفأت المنافسة مثل يعني مثل ما نتصور أحيانا، لأن إحنا كانت المنافسة خطرة، كانت المنافسة تتعلق بالحياة نفسها، إنه واحد ينافسك يعني ممكن يقتلك حتى يصير زعيم هو بدالك مثلا في القبيلة أو كذا إلى آخره كما يقول التاريخ. لكن الآن المنافسة ظهرت بأشكال أخرى، يعني الحضارة ما ألغت المنافسة، بالعكس وسعتها جدا، وربما شذبت معاني القتل بطريقة أو بأخرى. واكو جوانب بالمنافسه هي ربما متعلقه حتى بالجانب البيولوجي للانسان. يعني حتى يقال انه الخلايا في داخل جسم الانسان تتنافس، الخلايا في داخل جسم الانسان تتنافس فيما بينه، كنوع من التنافس بين هذه الخلايا. ويقال انه الاجنه احيانا تتنافس على الموارد داخل الرحم. وأكيد هناك من يقول يعني يوسع الخيال ويقول أنه الأشجار نفسها تتنافس على الضوء، والفطريات تتنافس تحت الأرض. بل هناك من يقول من العلماء أنه أكو نباتات تفرز مواد كيميائية تمنع شنو؟ مواد كيميائية العفو تمنع نمو النباتات المجاورة. جاي تلاحظ نبتة تفرز مادة حتى تمنع شنو؟ نبتة ثانية أنه تصير يمها بهذه الطريقة. وذلك المنافسة شيء خطر، والمنافسة جزء من جزء رهيب وكبير وعظيم من مبدأ التطور نفسه.

طبعا المنافسة أحيانا تدخلنا في إطار عنفي وفي إطار لا عنف، في إطار العنف وفي إطار اللا عنف. طبعا العنف واللا عنف اثنينهم أحيانا يكونون يعني شكل من أشكال المقاومة، العنف وشنو واللا عنف. ومرات اللا عنف قيمته بالمقاومة، بفكرة المقاومة نفسها لشيء معين أقوى من قيمة شنو، من قيمة العنف. ليش؟ لأن العنف في الغالب طاقته شنو؟ طاقته تدميرية. العنف الحرب من تكون في مكان ماذا تنتج؟ تنتج تهديم المن للمكان وقتل للناس. لكن مو بالضرورة هذه الحرب أو هذا العنف يولد تغيير بالمشاعر أو بالأفكار، صح لو لا؟ يعني أنت تهجم على بلد، ربما هذا هجومك على هذا البلد يخلي البلد بما متمسك بمبادئه وأفكاره أكثر، ويكون شنو؟ ويكون حانق عليك وغاضب عليك أكثر. بينما اللا عنف قد يتضمن تغيير الأفكار من الداخل. اللا عنف يعني شنو؟ حرب شنو؟ ناعمة، حرب إعلامية. فتتغير أفكار شعوب أحيانا إذا جاي نحكي بشكل جمعي باللا عنف أكثر بكثير من ما تؤديه الحرب. ليش؟ لأن الطاقة هنا تروح للإنسان نفسه، هذه الطاقة تروح للإنسان نفسه وتبدي تغير من مشاعر وأفكار هذا الإنسان. وإحنا نعرف في العصر الحديث كم صرفت من مليارات الدولارات على من؟ على الأفكار. أنت حتى تنشئ فكرة وتدافع عن هذه الفكرة وتروج عن هذه الفكرة وتصنع مؤيدين لهذه الفكرة وتقف بوجه المعارضين لهذه الفكرة، ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تفعل الكثير. يجب أن تكون لك منصات أو منصات إعلامية وأناس يعني يصرفون الجهود والأوقات على هذا الأمر. لازم أكو ناس يدافعون عن هذه الفكرة. ولذلك احنا ظلنا ما نستغرب ونسمع انه اكو جيش الكتروني تابع لهذه الجهة او لهذا السياسي او لهذا المسؤول او لهذا الكذا، كله في سبيل ماذا؟ الدفاع والترويج لبعض الافكار دون غيرها. بهذه الطريقة يراد لهذه الافكار ان تنمو وان تؤثر في الاخرين. عن طريق من؟ عن طريق لا عنف. ليش؟ لان مرات هذا اثر اكبر من العنف. انت بامكانك احيانا أن تنهي أو بإمكان بعض الناس أن ينهوا ماذا؟ حياة إنسان آخر، لأن هو يعارضهم بالرأي، بس قدروا يقتلون فكرته؟ لا، فكرته تنمو في عقول آخرين، لأن قتل الفكرة ما يتم عن طريق قتل الشخص، الأفكار تنمو. بينما إذا استطعت أن تغير من أفكار هذا الشخص نفسه اللي هو معارضك، استطعت أن تؤثر عليه من الداخل، استطعت أن تؤثر على جمهوره في الأقل، هنا هو نوع من أنواع الانتصار. هذا نوع من أنواع الانتصار. حتى حركة السود في أمريكا كانت حركة يعني مقاومتهم للتمييز العنصري كان في جانب شنو؟ في جانب لا عنفي. حركة غاندي المشهورة كانت فيها جوانب شنو؟ لا عنفية، وأثبتت جدارتها، صارت مثال. ليش؟ لأن هي حققت النتائج على الأرض، حققت النتائج الواضحة الكبيرة على الأرض. فمرات اللا عنف هو مؤثر حتى في وجود المنافسة أو وجود الأشياء اللي هي نشعر أحيانا أنه هي تأخذ من جرف حياتنا الكثير.

مفهوم القوة مفهوم متحرك. واحد من أهم الآراء اللي حكى بيها في السنوات الأخيرة كان رأي لأدونيس الذي كان يعارض النظام السوري نظام الأسد، لكن حينما تمت الثورة المسلحة ضد نظام الأسد شنو هو؟ ما وقف ويا الثورة المسلحة، هو عارض النظام، نظامنا فيه، رغم أنا ما أعرف وين الثورة المسلحة لأنها ليست الطريقة المناسبة للتغيير. كان رجل مبدئي، يعني هم المفروض هو شنو يصيروا ياهم، لأن هذا الأسد عدوه ونافي وكذا إلى آخره. هسه ما نقول نافي، ما عندي هاي المعلومة مؤكدة، لكن هو على معارضة واضحة للنظام. فالمقاومة مرات تحتاج شنو؟ احنا مرات شنو؟ احنا يعني عندنا مجتمعاتنا العربية تصل لحالة اليأس انه التغيير غير ممكن عن طريق السلام، عن طريق صناديق الانتخابات، عن طريق الحرية والديمقراطية والأفكار كذا إلى آخره. وهذه الفكرة للأسف ترسخت، انه نعتقد انه التغيير وين يجي؟ بالانقلابات. هاي فكرة قديمة عندنا، بينما كل الانقلابات اللي صارت بالعراق صار بيها تغيير بيه خير؟ ما صار تغيير بخير. ليش؟ لأن أكو أشياء ما جاي تتغير، أكو أشياء ما جاي تتغير. كان أكو حكمة أو مثل أفريقي يقول، هذا المثل: لا تقاتل التمساح في الماء. يعني تهجلوتي، لا تقاتل التمساح وين؟ في الماء، لأن هو بالماء أدواته أقوى منك. لازم شو تسوي إذا تريد يعني تقاتلك؟ كلش تستدرج وين؟ لليابسة. مو؟ فمرات أكو أشياء هي صحيح تبدو أنها مجال للمنافسة، وأحيانا تبدو أنها مجال للمقاومة، لكن ما أنت ما تستطيع أن تقاوم مثلا سلطة تستخدم السلاح ضدك بطريقة بها نوع من العنف، لأن راح قبل شنو؟ تضطهدك، قبل تقتلك. حجة واضحة، لو أنت خارج عن من؟ عن القانون. بينما التغيير العميق الداخلي، التغيير اللي هو غير مباشر عن طريق التواصل مع الآخرين وعن طريق يعني بعض الأفكار، هذا اللي ممكن يكون مؤثر، وهذا اللي خاضته مجتمعات كبيرة وتطورت. يعني احنا نضرب مثال فيما حدث في أمريكا مثلا، يعني كيف كان أكو شوارع معينة ما يطبولها بس البيض، الأسود ما يطبولها، سود البشرة ما يطبولها، يعني تمايز لوني يتعلق بلون البشرة. مو هذا التمايز موجود عبر التاريخ طبعا. فالمواجهة الذكية ليست مواجهة في ميدان من في ميادين الخصوم، وإنما لازم احنا نختار الميادين الأخرى اللي ممكن نواجه بها. ولذلك احنا نشعر دائما بضيق في آفاق المواجهة مع الآخر، نشعر أن هناك نوع من المواجهة، الآخر متفوق عليك في مجالات كثيرة جدا، في مجالات السلاح وفي مجالات التكنولوجيا، تريد لك مجال تواجهه فيه ما تقدر. الآخر نقالك من عنده، سيارتك من عنده، علاجاتك الصحية من عنده، الأجهزة الصحية اللي يسوي لك بها تحاليل من عنده، أفكار الطبيب اللي درسك أو اللي عالجك العفو من عنده، المناهج من عنده، العلوم من عنده. زين انت بمين تواجهه؟ هي كلها اسلحته، ادواته. يعني تخيل يبيعوا لك الطياره ويبيعوا لك كم نفر يعلمونك شلون شغل الطياره، انت ما تعرف حتى شغل الطياره يعني. ها، واذا صارت ازمه يعني اذا صارت ازمه، ولذلك هذا همنا طبعا، هذا يندرج تحت فكره اللا عنف، انه انت ليش غير قادر على مواجهه العنف بالعنف؟ لان انت ما عندك الادوات، حتى سلاح ما عندك، أنت سلاحك تستورده من عندهم ويجيبون لك ناس يدربونك عليه، ما عندك منظومات للصناعة أبدا، أنت غير قادر على أن شنو تواجه. فيفترض في الأقل أن تكون لديك منظومات للمواجهة أو للمقاومة، اللي هي شنو؟ هي غير مباشرة، لا عنفية. هسه شنو هي لا عنفية؟ هاي مجالها طويل إذا نتحدث بشكل بلدان. يعني احنا عندنا عناصر قوة، عندنا اللغة مثلا، هاي اللغة العربية المفروض توحد جميع الدول العربية للعلم، يعني عندنا اللغة اللي هي فد يعني فد شيء مهم جدا.
عندنا التاريخ المشترك، تاريخنا كله شبيه، كله مشترك. احنا من ندرس الشعر العربي وندرس التاريخ العربي وندرس كذا، هو تاريخ هذا شنو؟ هذا مشترك. فالمفروض عندنا عناصر قوة، عندنا الدين اللي يفترض انه يكون عنصر قوة، صار شنو عندنا؟ عنصر ضعف. الناس هذا انت كذا وانت من هاي الطائفة، واذا داخل الطائفة الواحدة قالت تقلد فلان، بس انا قلد فلان مو فلان هيك يقوله. مشاكلنا شنو؟ جزئية صغيرة، يعني ما خرجنا من آفاقنا الضيقة حتى نكون في الأقل في أمام الآخر اللي إحنا نعتقد أنه إحنا في مواجهته، أو نعتقد أنه هو آخر يستحق نوع من يعني من الوقوف أمامه في الأقل، يعني حتى لو ما نخوض المواجهة. بس إحنا غير موجودين، إحنا مو بالساحة أصلا. لذلك يفترض أن تكون هناك طريقة لإعادة تعريف ساحة المعركة نفسها، وهذا يندمج مع فكرة اللاعنف. يعني مثل ما حكينا على التمساح، انه لا تقاتل التمساح وين؟ في الماء، لان هذا الماء هو يجيده. تقاتل بمن انت؟ بمن تقاتل؟ مثلا بالأسلحة؟ ها؟ اما اللاعنف فماذا يفعل؟ ينقل المعركة الى ميدان اخر، ميدان اخر، وجزء منه الصمود، او ما يعرف بالصبر الاستراتيجي مثلا، او الشرعية المعنوية. شرعية معنوية، يعني تخيل الإسرائيليين مع أسلحتهم مع كذا إلى آخره، ومع ما فعلوه في فلسطين ما عندهم شرعية. الشرعية الأخلاقية لمن؟ للفلسطينيين. في كل العالم، في كل الشعوب تعرف أنه الشرعية الأخلاقية لمن؟ للفلسطينيين. أنه إسرائيل دولة أو كيان لقيط، ها؟ كيان طارئ، كيان يحتكم للقوة، ماكو مبادئ أخلاقية، ماكو كذا إلى آخره. فهنا شنو الميدان للحرب؟ هو ميدان فكري، ميدان فكري. وهنا في هذا الميدان الفكري هو نوع من المواجهة أيضا. أنا ما جاي أقول أنه لازم ماكو مقاومة، لا لا لا لا أبدا، بس أقول أنه هذا الميدان يحتاج إلى شنو؟ إلى أن يكون أقوى. الميدان الفكري هو الآن أضعف بكثير مما يبدو مقارنة بالميادين الأخرى.

0: خلونا الآن نذهب إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: تور القوى الغاشمة خصومها دوماً بتقليد أدواتها، فتقوم باستدراجهم إلى صلب ملعبها حيث تحوز التفوق المطلق والسيطرة الكاملة. المأزق الأكبر الذي تقع فيه مجتمعات كثيرة يكمن في الشك السائد بجدوى الوسائل السلمية والتسليم بالاعتقاد القائل إن التغيير يتطلب حتماً إشهار السلاح ومجاراة الخصم في لغة الدم. العقلانية الاستراتيجية تؤكد حقيقة جوهرية: النصر يتحقق بإجبار الند على الخروج من مساحته الآمنة ونقله إلى ميدان يفتقر فيه للشرعية والأدوات المؤثرة. المقاومة غير العنيفة تتعدى مفاهيم الخضوع والسلبية وتجسد أعلى درجات الحذاقة والذكاء التكتيكي عندما ترفض الجماهير الانجرار إلى مربع المواجهة العسكرية، فإنها تجرد الخصم من ورقة التفوق الوحيدة التي يبرح فيها. الأنظمة القمعية تمتلك ترسانات ضخمة ومؤسسات أمنية مدربة على حسم المواجهات المباشرة، فتجد في أي تمرد مسلح ذريعة مثالية لسحق المناهضين وتبرير البطش تحت مسمى حفظ الأمن. في المقابل تنهار فاعلية هذه الترسانة تماماً أمام العصيان المدني والمقاطعة والإضراب، وتغدو الأدوات القتالية مجرد ثقل عاجز عن إدارة المجتمع أو فرض الانصياع. تكمن صعوبة إقناع الجماهير بهذا المسار في رغبتها الفطرية في رؤية نتائج سريعة وحاسمة. المعارك المسلحة غالباً ما تنتهي بإعادة إنتاج منظومات قمعية جديدة، فالأدوات العنيفة تؤسس تلقائياً لبنية شمولية تتغذى على الخوف. المقاومة السلمية تفكك الاستبداد من جذوره الهيكلية إذ ترفع كلفة القمع السياسية والاقتصادية وتجعل استمرار الوضع القائم عبئاً ينخر في جسد السلطة من الداخل. إبطال فعالية سلاح الخصم وتغيير قواعد اللعبة يحول الهيمنة العسكرية إلى هشة ومكشوفة. إحداث الفارق الحقيقي ينبع من تحييد مواطن قوة الند وتحويل النزاع إلى معركة إرادات ووعي جمعي، حيث يعلو الصمود الاستراتيجي والذكاء السياسي على منطق الرصاص.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك. بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد، وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده، إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم، سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك. قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا، ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت، مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب، ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال، سيقال دوما ما يقال.

0: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات، يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
1: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون مي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق، يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو، ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شو مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا النصطان اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
0: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
2: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلت إحنا نشرب معدة، لا ما نشرب معدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو هذا للشرب، بس بالنسبة للغسل ملابسنا سبع شغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي جاي يتحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا، يعني ما سد بس لو بيدي غير أجل منظومة، يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
0: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن باته سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف، معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
3: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هم احنا اهل البصره نفتخر ان يفهم هذا، بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم نعمل، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كمحافظ كافراد هاي المدينه اعتز انا عندي الشركات، هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
0: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
4: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماي بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو، يعني حتى تركنا ماء الاساله.
5: نعم.
4: بس بالوقت الحاضر لا شوي افضل، شوي صار احسن الماء، اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
0: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب عالمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
6: تم اليوم بوجود سيد محافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة
5: وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء وهي ضمن المدد المتوقعة لها والأعمال في المواقع كافة قد بدأت ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
0: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم لا سيما التمويل المالي كاشفاً عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
6: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصياً من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتأى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
0: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والإكزيزة وغيرها الكثير وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقاً بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
7: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي، ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته؟ لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به

0: فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفاء لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايمز سكوير،
2: بصرة تايمز سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
4: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن عمار مشتاق.

إذن أيها الأحبة المستمعين، الطفولة هي بصراحة أهم مرحلة من المراحل الإنسانية التي يمر بها الإنسان، يعني بصراحة لا تكاد تضاهيها مرحلة، لا البلوغ ولا المراهقة ولا أي شيء. ما يتربى عليه الإنسان في طفولته يلقاه في شبابه، يلقاه في مراهقته، ويلقاه حتى في بلوغه، يعني عندما يصبح كبيرا في العمر وفي السن. إذن أيها الأحبة، الموضوع بصراحة لا يقتصر على أنه كيف نربي، لا، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. ما يتعرض له الطفل في سني حياته هو الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على بقية حياته. فعندك هاي الست سنوات من مرحلة الأولى وحتى السادسة بصراحة هي أخطر المراحل في تربية الأطفال، ليس فقط في تربيتهم، قد يستغرب البعض، إنما حتى في تغذيتهم. لذلك نرى بعض الثقافات في بعض البلدان ومنها الصين لا يربى الأطفال على السكريات في بداياتهم. لماذا؟ لأنهم يوقنون ويعرفون

0: عليه بصورة عجيبة غريبة. يعني كيف يصرخ على طفل؟ الصوت العالي يا أخي الحيوان لا يتحمله، الحيوان ينفر من صاحبه عندما يسمع صوتا عاليا، فكيف بالطفل؟ الآباء الذين يصرخون بصوت عالي على أطفالهم عليهم أن يراجعوا هذه التربية، لأن هذه الصرخة تنعكس على إحباط شخصيته. لا تقول بعدين ابني ما عنده شخصية، ابني لا يواجه، ابني لا يجلس في مجلس ويتحدث ويتكلم. طيب ما أنت عدمت شخصيته في سني طفولته، كيف تريد منه أن يكون، كيف تريد منه أن يكون ذو شخصية وهو كبير؟ ما ممكن. لذلك بناء العلاقات الصحية ونجر جواها 3 خطوط مهم جدا مع الأطفال الذكور والإناث: تقوية شخصيتهم، إعطائهم مجال للتعبير عن دواخلهم، التحدث بطلاقة، الخطابة، زجهم في بعض التمارين النفسية التعبوية. وإلا فإن الطفل عندما، للأسف الكل اليوم مشمول بهذا الحديث بلا استثناء، الأطفال نحن اليوم في عصر التكنولوجيا الفائقة الذي أحبط آمالهم في أن يتعايشوا مع الطبيعة. نعم هنالك تعايش نوعا ما مع الطبيعة لدى بعض الأطفال، ولكن الغالبية العظمى تتعايش مع الأجهزة، حتى فقد هؤلاء الأطفال جزء من علاقاتهم الاجتماعية، جزء كبير، جزء من علاقاتهم مع الأبوين. لذلك لا نستخسر اللحظة البسيطة التي من الممكن أن نعيشها مع أطفالنا، من الممكن أن تأخذ منه الجهاز، ولكن ليس بصيغة غاضبة، إنما بصيغة الضحكة، أن تضحك معه وتأخذ منه الجهاز، وتأخذه معك في مشوار، وتأخذه معك في كلام عاطفي بينكما داخل البيت، تحضنه، تلعب معه، تركض خلفه ويركض خلفك. هذه يعني حقيقة لا تنكرن من المعروف شيئا، يعني هذا هو هذا المعروف، اصنع هذا المعروف مع أطفالك لكي تكسبهم الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية التربية الصحيحة، ماكو شيء اسمه طاقة إيجابية مثل جماعة التنمية البشرية مع احتراماتي، طاقة إيجابية وطاقة سلبية، لا، انت امشي صحيح انت راح تحصل على طاقات إيجابية وليست واحدة. لذلك لا تلومن أنفسكم في المستقبل عندما تحصلوا على أجيال منكفئة سيئة، عفوا، لا تعرف الحديث، لا تعرف أن تكون جملة، ليست لديها معلومات كافية حول الأرض والكون وكل شيء واللغة وإلى آخره، لا تطور من ذاتها. هنا علينا أن نسأل أنفسنا كيف كانت تربيتنا لهم في هذه السنوات التي عاشوها معنا. فالعيش المشترك يعني ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي إلى أولادي، وكذلك إعادة تربية الذات بمعنى تمكين الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، وهذا ما سنتحدث عنه. بمعنى أن الإنسان إذا لم تلبى حاجاته النفسية والجسدية في الطفولة راح يكتسب المزيد والكثير من الأمراض النفسية وهو كبير. فلذلك عملية العلاج النفسي تتلخص في مصطلح مهم جدا حقيقة احنا حبينا اليوم أن نشرحه ونتحدث به، وهو إعادة تربية الذات. الإنسان يعيد من تربية ذاته بعيدا عن المشكلات التي حصلت له في طفولته، والمشكلات التي حصلت له بسبب أبويه بصراحة، جرح الأب، جرح الأم الذي لا يلتام كما تقول العرب، أي الذي لا يلتئم يعني، ولكنهم يخففون الهمزة، هو لا يلتئم، يقولون لا يلتام يعني. فأيها الأحبة، عملية إمضاء الطفولة هي بيد الأبوين. كلما كان الأبوان قادران وهي نقطة مهمة على تربية أطفالهما تربية نفسية صحيحة وإقامة علاقات متوازنة معهم، كلما كان هؤلاء الأطفال هم مشاريع مستقبلية ناجحة جدا في المستقبل. كلما كان التضييق والتموضع بصراحة المعاملة بسوء مع الأطفال كلما كانت الانعكاسات والارتدادات غير محمودة العواقب في المستقبل. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: لا تنتهي آثار الطفولة بانتهاء سنواتها، إذ يحمل كثيرون إلى مرحلة البلوغ أنماط التفكير والمشاعر وطريقة مخاطبة الذات التي تشكلت في علاقتهم بوالديهم، وقد تتحول هذه الأنماط إلى عائق أمام الشعور بالسعادة أو بناء علاقات صحية. ومن هنا برز مفهوم إعادة تربية الذات أو إعادة بناء الوالد الداخلي كمحاولة لتعويض ما افتقده الإنسان في طفولته وبناء علاقة أكثر صحة مع نفسه. عند هذه المرحلة يتوقف الإنسان عن التساؤل، ماذا فعل بي الماضي؟ ويبدأ في طرح سؤال مختلف، ماذا أستطيع أن أفعل بنفسي الآن؟ فبدلاً من البقاء أسير جرح الأم أو جرح الأب، يسعى إلى أن يكون الأب والأم لنفسه بطريقة سوية ومتوازنة، وأن يمنح ذاته كشخص بالغ ما افتقده في طفولته، وهي العملية التي يطلق عليها إعادة تربية الذات. يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة الاحتياجات النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان وتهدئة النفس عند القلق، والتعاطف مع الذات والتشجيع والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية والقدرة على قول لا وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. تعود جذور مفهوم إعادة تربية الذات إلى أوائل سبعينات القرن الماضي، حين طرحت الدكتورة موريل جيمس أفكاراً حول إعادة التربية في إطار العلاج بالتحليل التفاعلي. كانت تعرض على مرضاها فرصة جديدة لتبني صورة داخلية أكثر لطفاً وتعاطفاً للوالدين، صورة تقول عبارات مثل لا بأس إن أخطأت، وأنت قوي بما يكفي لتتخطى هذا، وما زلت شخصاً جيداً رغم ما ارتكبته، ويمكنك إصلاح ذلك. لعل الخبر الجيد أنه يمكن البدء من جديد دائماً، فحتى إذا انقضت الطفولة ما زالت هناك فرص حقيقية للشفاء واختيار سلوكيات مختلفة بوعي في مرحلة البلوغ. وعادة يمكن البدء عبر مجموعة من الخطوات، أهمها تسمية المشاعر والتعبير عنها والسماح لها بالظهور دون شعور بالخزي أو الإحراج، تعلم كيفية وضع حدود صحية والتعرف على الاحتياجات الذاتية بدلاً من تجاهلها، التوقف عن عادة إرضاء الآخرين على حساب النفس، تغيير رؤية المرء لنفسه عبر تطوير نظرة صادقة وصحية وإيجابية للذات، واستكشاف القيم ونقاط القوة والسمات والرغبات والمهارات، تغيير الطريقة التي ينظر بها إلى الآخرين باعتبارهم غير آمنين، والسماح للنفس بالشعور بالأمان مع الأشخاص الذين يثبتون أنهم جديرون بالثقة، التعرف إلى الشكل الحقيقي للعلاقة الصحية وأن هناك طرقا صحية لتلقي النقد وتقديمه، وأن الحب لا يعني قبول العنف أو الإساءة سواء أكانت لفظية أم جسدية.
0: أحبتي، إذن يشير مصطلح إعادة تربية الذات في العلاج النفسي إلى عملية تمكن الفرد من معالجة احتياجاته النفسية والجسدية التي لم تلبى في طفولته، بما يساعده على بناء أنماط عاطفية وسلوكية أكثر صحة. وتقوم هذه العملية على استعادة أسس تربوية افتقدها في سنواته الأولى، مثل الشعور بالأمان، تهدئة النفس عند القلق، التعاطف مع الذات والتشجيع، والاعتراف بالاحتياجات وتقبل المشاعر، ووضع حدود صحية، والقدرة على قول لا، وهذه النقطة المهمة، وتحمل المسؤولية والانضباط الذاتي وتنظيم المشاعر. يا أخي، يجب أن يقول طفلك لا. ما ممكن كل ما تقول شيء الطفل يلبي، لا، يجب أن تكون لديه كلمة لا، لكي يستطيع مستقبلا أن يرفض أشياء وأن يستقبل أشياء وحسب حاجاته الموروثة أو غير الموروثة.

وفي محورنا الثاني الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان. هذا ما سنناقشه في محورنا الثاني.

0: أحبتي، في موضوعة الأمراض للأسف بعض السلوكيات التي يقوم بها الإنسان في حياته اليومية تؤدي إلى أمراض غير محمودة العواقب في بقية حياته. واحدة من هذه السلوكيات التدخين. المدخنون يصابون بأمراض في القلب والشرايين وتصلب الشرايين ومشكلات في المعدة ومشكلات في القولون، ولا ينتهي بهم الأمر بعضهم إلا بالسرطان، ولكنهم يصرون على التدخين. يتساءل البعض ويقول بعض الناس لا يصاب بالسرطان وهو مدخن، صحيح جدا، وبعض الناس يصاب بالسرطان وهو مدخن. هنا الأطباء والعلماء، عفوا وليس الأطباء، العلماء المختصون في هذا المجال وجدوا أن بعض الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص هي التي تتسبب بالسرطان عند بعض المدخنين. وانت هاي وين تعرف هالاختلافات الجينية؟ خو مو تروح تسوي تحاليل على مود تعرفها، فالأفضل أن تقطع التدخين. بمعنى آخر نقرب الصورة، يعني قد تكون لديك جينات تتفعل وتصيبك بالسرطان عندما تدخن، وشخص آخر ما يمتلك هذه الجينات لذلك يدخن ما يصاب بالسرطان. أنت وين تعرف هل لديك هذه الجينات أم ليست لديك؟ ما تعرف. فبالنتيجة الوقاية خير من العلاج. أن تقطع التدخين وأن لا تدخن أفضل، لأنه قد تكون حامل لهذه الجينات التي تتفعل عند التدخين وتصاب بالسرطان، مثل كثير من الناس الذين أصيبوا بسرطان الرئة والدم والعظم وغيرها بسبب التدخين، وبعضهم لا، لم يصب، يدخن ولم يصب. فأنت لا تمتلك الحل بيديك، لما تدخل هذه السموم إلى جسدك؟ هذه نقطة وتساؤل مهم. حاول أن تشغل نفسك بما تستطيعه بعيدا عن التدخين. يا أخي اشغل نفسك بشيء. كثير من الناس شغلت نفسها، بعض الناس حقيقة تعرفنا عليهم قد شغلوا أنفسهم هذا السبحة، هذه يسبح لكي لا يدخن مثلا، يسبح أقصد يستخدم السبحة يعني وليس يسبح بالمعنى الديني، ولا بأس إن كنت تسبح بالمعنى الديني لكي تقطع التدخين، هم شيء جيد هذا. فبصراحة التدخين والشره بالتدخين، أكو فرق بين إنسان يدخن يمكن عندما ما يشتهي مثل ما يقولون، وبين إنسان شرهم في التدخين، يعني باكيت السيجار في جيبه والأرجيلة في متناول يده، وهذا الفايب مع الالكتروني على طول السنة، هذا ماذا يقول لجسده الذي أنهكه بالتدخين؟ بصراحة الحديث عن التدخين يجرنا للحديث عن الكثير من السلوكيات الخاطئة التي يتعامل بها الكثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى مشكلات صحية خطيرة. واحدة منها أيضا عدم تجنب السكر، السكريات. كثير من الناس كبيرة في العمر، فوق 40 فوق 50، تأكل هذا يعني هاي الأطعمة المعالجة الغنية بالسكريات. طيب أنت إمتى تتوقف لكي تشعر أيضا، أنت أقول لكي تشعر جسدك أنه قد وصل إلى مرحلة الإشباع فيها من هذه المواد، وعليه أن يتخلى عن الكثير من المواد لكي يكون بصحة جيدة وعالية، لكي يسبح في مفاهيم الصحة بشكل صحيح، يعني هذا التعبير اللي وردنا اليوم. فالتدخين بالتقرير اللي احنا بصدده يتعلق بالتشخيصات الجينية، الخصائص الجينية لكل شخص، فيتراكم أو يتطور السرطان عفوا عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا. من اللي يسوي الطفرات والتغيرات؟ التدخين، هاي السيجارة البسيطة، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أيضا أن تزيد تلف الحمض النووي. على سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد، لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. قد تكون لديك اختلافات جينية تنقذك من التلف اللي يحصل بالحمض النووي عندما تدخن، ولكن قد ليست لديك هذه الاختلافات الجينية التي لدى شخص آخر تنقذه من التدخين، أنت ما تمتلكها، وبالنتيجة تتلف خلاياك وتؤدي فيما تؤدي إليه إلى السرطنة، إلى السرطان. العوامل المسرطنة كثيرة، ومنها بل على رأسها التدخين. طبعا حتى شرب الكحول هو من العوامل المسرطنة، ولكن باعتبار سموم، ولكن التدخين هو العامل الأساس، هو الأسوأ من شرب الكحول. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: أظهرت دراسة علمية حديثة إن الاختلافات الجينية الموروثة بين الأشخاص قد تساعد في تفسير سبب إصابة بعض المكتئبين أو المدخنين بالسرطان، في حين لا يصاب آخرون رغم تعرضهم لعوامل الخطر البيئية نفسها. تشير النتائج إلى أن التركيب الجيني قد يؤثر في طريقة تطور السرطان، وليس فقط في قابلية الشخص الأولية للإصابة به، كما قد يساهم في تحديد كيفية استجابة الأورام للعلاجات المختلفة. ويرى الباحثون أن هذه المعرفة قد تساعد مستقبلا في تطوير وسائل أكثر دقة للوقاية من السرطان وتشخيصه وعلاجه، اعتمادا على الخصائص الجينية لكل شخص بدلا من التعامل مع جميع الأورام بالطريقة نفسها. يتطور السرطان عندما تتراكم طفرات وتغيرات في الحمض النووي للخلايا، مما يسمح لها بالنمو والانقسام بصورة غير منضبطة، ويمكن لعوامل بيئية مختلفة أن تزيد تلف الحمض النووي. فعلى سبيل المثال، يحتوي دخان السجائر على عدد كبير من المواد المسرطنة القادرة على إلحاق الضرر بخلايا الرئتين، بينما قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس تلفا في الحمض النووي لخلايا الجلد. لكن التعرض للعامل الضار نفسه لا يؤدي دائما إلى النتيجة ذاتها لدى جميع الأشخاص، وهو ما دفع الباحثين منذ سنوات إلى الاشتباه في أن الاختلافات الجينية الموروثة تؤثر في كيفية تعامل الجسم مع هذا التلف. وتكشف النتائج إن الخلفية الوراثية لا تعمل بالضرورة بوصفها مفتاحا مباشرا لتشغيل السرطان أو إيقافه، لكنها قد توجه الخلايا نحو طفرات ومسارات محددة عند تعرضها للعوامل المسرطنة. يساعد هذا التفسير في فهم أحد الأسئلة التي طالما حيرت العلماء والجمهور: لماذا يصاب بعض المدخنين بسرطان الرئة بينما لا يظهر المرض لدى آخرين رغم استمرارهم في التدخين سنوات طويلة؟ لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينياً ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمنا لدى من يمتلكون تركيبا جينيا معينا، إذ يظل دخان السجائر عاملا رئيسيا لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، وقد ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم. وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض. حتى عندما يتعرض الأشخاص لذات الجرعة من العمل المسرطن، قد تساعد النتائج في دعم توجه الطب الدقيق الذي يسعى إلى اختيار وسائل الوقاية والعلاج وفق الخصائص الجينية والبيولوجية لكل مريض وورمه. فإذا تمكن العلماء من تحديد الطريقة التي تؤثر بها الخلفية الجينية في نشوء الطفرات، فقد يصبح من الممكن التعرف مبكرا على الأشخاص الأكثر عرضة لبعض أنواع السرطان، أو توقع المسار الذي قد يسلكه الورم.
0: إذن أحبتي، لا تعني النتائج أن بعض الأشخاص محصنون جينيا ضد أضرار التدخين، أو أن التدخين يصبح آمنا لدى من يمتلكون تركيبا جينيا معينا، إذ يظل دخان السجائر عاملا رئيسيا لإتلاف الخلايا وزيادة خطر الإصابة بأنواع متعددة من السرطان. لكن الدراسة تشير إلى أن استجابة الجسم لذلك التلف قد تختلف من شخص إلى آخر نتيجة التباين في الجينات الموروثة، والذي قد ينعكس هذا الاختلاف أقصد على طبيعة الطفرات التي تتكون داخل الخلايا وطريقة تطور الورم، وبذلك قد ينتج عن التعرض البيئي الواحد مسارات مختلفة للمرض.

0: الكشوفات الكوكبية والنجمية والكونية بشكل عام بصراحة يعني كشوفات عظيمة جدا، وبسبب التكنولوجيا الفائقة ما زلنا اليوم نحصل على المزيد من هذه الكشوفات وعلى المزيد من هذه التراتبيات العلمية المهمة. اليوم وبعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. إذن نحن أمام كشف جديد، يعني 150 عام تم اكتشاف الكويكب نيسا 44، ولكن هذا الكويكب جسمه مختلف، يتكون من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. كيف نشأ هذا الكويكب؟ وما هي التساؤلات العلمية حوله؟ وما هي التطورات التي نحن بصددها حول هذه الكشوفات؟ بصراحة هذه التساؤلات مهمة جدا وأساسية، قد تعطينا المزيد من المعلومات لفهم الكون، كيفية تشكله، المسافات، والباحثون وماذا يقولون عن أصل هذا الكوكب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: بعد نحو أكثر من 150 عاما من اكتشاف الكويكب نيسا 44، نجح فريق دولي من علماء الفلك في الكشف عن طبيعته الحقيقية ليصبح أول كويكب ثلاثي الفصوص يعرف في النظام الشمسي. ولم تتوقف المفاجأة عند هذا الحد، إذ أظهرت الأرصاد أيضا أن جسما صغيرا يدور حوله، في اكتشاف يمنح العلماء فرصة نادرة لفهم كيفية تشكل الكويكبات وربما الظروف التي ساهمت في بناء الكواكب الصخرية ومنها الأرض. تبين أن الكويكب يبلغ عرضه نحو 75 كيلومترا، ويتكون على الأرجح من 3 فصوص متصلة تفصل بينها منطقتان منخفضتان تشبهان العنق، وهو تركيب لم يشاهد من قبل في أي كويكب معروف. لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل الكويكب موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا، أن نيسا عبارة عن 3 أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية مكونة جسما واحد يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما تسبب في تشويهه بفعل قوى المد والجزر، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. لكن هذه الفرضية تواجه مشكلة، إذ أن مثل هذه الاصطدامات عادة ما تنتج عائلة كاملة من الكويكبات ذات التركيب نفسه، بينما يبدو أن نيسا منفرد باستثناء قمره الصغير. يحظى نيسا 44 باهتمام خاص لأنه ينتمي إلى الكويكبات من النوع E، وهي أجسام تتميز بسطح شديد الانعكاس وغني بمعدن الأنستاتيت، وهو سيليكات فقيرة بالحديد. ويعتقد علماء الكواكب أن هذه الكويكبات تشكلت بالقرب من الشمس في بداية النظام الشمسي، ولذلك تعد من أفضل المرشحات لتمثيل المواد الأولية التي ساهمت في بناء الكواكب الداخلية ومنها الأرض. ومن هنا فإن فهم بنية هذا الكويكب وأصله لا يقتصر على دراسة جسم صخري بعيد، بل قد يساعد في إعادة رسم صورة المراحل الأولى التي تشكلت خلالها الكواكب. إن مثل هذه الاكتشافات تؤكد أن الكون ما زال يحتفظ بأسرار كثيرة، وأن تطور أدوات الرصد والتحليل قادر على تغيير فهمنا لأجرام اعتقدنا أننا نعرفها منذ أكثر من قرن. وكل كشف جديد لا يثري معرفتنا بتاريخ النظام الشمسي فحسب، بل يرسخ أيضا أهمية الاستثمار في البحث العلمي والاستكشاف، لأن الإجابات الكبرى عن أصل الأرض والحياة تبدأ أحيانا من صخرة صغيرة تدور بصمت بين المريخ والمشتري.

إذن أيها الأحبة، لم يكن الشكل الغريب هو الاكتشاف الوحيد، إذ كشفت الصور وجود قمر صغير يبلغ قطره نحو كيلومتر واحد، يدور حول الكويكب على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. لا يزال أصل نيسا 44 موضع نقاش، لكن الباحثين يطرحون فرضيتين رئيسيتين. الأولى وهي الأكثر ترجيحا أن الكويكب نيسا عبارة عن ثلاثة أجسام صغيرة التحمت معا بفعل الجاذبية، مكونة جسما واحدا يعرف بالكويكب ثلاثي الفصوص. والثانية أن هذا الكويكب تعرض في الماضي البعيد لاقتراب شديد من جسم أكبر حجما، تسبب في تشويهه بفعل قوي، وربما مزقه إلى أجزاء أعادت الجاذبية تجميعها في الشكل الحالي. يعني بمعنى آخر أنه كان كويكب كما الكويكبات الأخرى مدور، ولكن تم يعني تعرضه إلى اصطدام أو ما شابه، ومن ثم بفعل الجاذبية جمع في هذا الشكل. حقيقة غرائب في الكون عجيبة. ممكن أن نرى أو أن نشاهد هذا الكويكب، بس نكتب بالجوجل كويكب نيسا 44، يعني نيسا 44، وبالنتيجة نستمتع بمشاهدته التي قد لا تقل غرابة عن الكثير من الظواهر الكونية المبهمة حتى اليوم.

0: أحبتي، في عالم الإسبريسو اللي نعيشه اليوم، الكثير من الناس لديها مكائن في البيت تستخدم بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة، والكثير من الناس أيضا يشربها خارج البيت، ولكن بشكل أو بآخر الملمس الحبيبي لبقايا القهوة يمنح قدرة على الكثير من الاستفادة منه. واحدة من هذه التفاصيل اللي نستفيد من أداة حقيقة هو يستخدم كسماد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للنباتات. فقط ما عليك سوى أن تنثر بقايا القهوة، سواء كانت القهوة التركية الفنجان مالتها أو بقايا القهوة الإسبريسو، على التربة المحيطة بالنباتات، إذ يرفع ذلك من جودة السماد العضوي ويساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. إذن بقايا القهوة أو ما يعرف بتفل القهوة مهم جدا في الكثير من القضايا، لنتعرف عليها، بعضها في مكافحة الحشرات، بعضها في يستخدم كصبغة طبيعية للأقمشة، وبعضها كسماد عضوي، والكثير من التفاصيل لنستمع إليها بصوت لبنى الفضل في سياق التقرير التالي.
1: في كل مرة تعد فيها فنجانا من القهوة، غالبا ما تنتهي بقايا القهوة في سلة المهملات من دون تفكير، لكن هذه البقايا التي تبدو عديمة الفائدة يمكن إعادة استخدامها بطرق عدة في المنزل والحديقة، لتصبح بديلا طبيعيا واقتصاديا لبعض المنتجات التي نستخدمها يوميا وكما يلي. أولا، مكافحة الحشرات. تشير دراسات إلى أن بقايا القهوة المستهلكة تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص تساعد في مكافحة بعض أنواع الحشرات والآفات. ثانياً، تنظيف الأسطح. يمنح الملمس الحبيبي لبقايا القهوة قدرة على كشط بعض الأوساخ والترسبات العالقة، لذلك يمكن الاستفادة منها في تنظيف عدد من الأدوات والأسطح المنزلية. وفي المنزل يمكن وضع البقايا الجافة داخل جوارب أو أكياس قماشية نظيفة، ثم تركها في الحقائب الرياضية أو أدراج الملابس أو السيارة، كما يمكن وضع كمية منها في وعاء مفتوح داخل الثلاجة للمساعدة في امتصاص بعض الروائح النفاذة. ثالثاً، صبغة طبيعية للأقمشة. يمكن الاستفادة من اللون الداكن لبقايا القهوة في صبغ بعض الأقمشة بديلاً عن الصبغات الصناعية. وقد توصل باحثون إلى إمكان استخدام بقايا القهوة في إنتاج صبغة طبيعية تمنح الأقمشة درجات مختلفة من اللون البني. ولتحضير الصبغة، تغلى بقايا القهوة في الماء، ثم تنقع الأقمشة في المحلول الناتج قبل شطفها جيداً وتركها لتجف. ويمكن استخدام المحلول بالطريقة نفسها لمنح الورق مظهراً قديماً، خاصة في الأعمال الفنية والحرف اليدوية. رابعاً، إخفاء خدوش الأثاث. قد تساعد البقايا أيضاً في إخفاء الخدوش السطحية التي تظهر على قطع الأثاث الخشبي الداكن بفضل لونها وقدرتها على صبغ المنطقة المتضررة مؤقتاً. خامساً، تحتفظ بقايا القهوة بمعظم مضادات الأكسدة والأحماض الفعالة والمركبات النشطة حيوياً، والتي تساعد في إثراء التربة وزيادة القيمة الغذائية للخضروات والنباتات. ما عليك سوى نثرها على التربة المحيطة بالنباتات، يرفع ذلك جودة السماد العضوي، حيث يساعد على امتصاص المعادن الثقيلة التي قد تلوث تربة الحديقة. وفي دراسة حديثة، قارن الباحثون بين 4 دفعات من الكمبوست احتوت على نسب متفاوتة من بقايا القهوة، تراوحت بين 0% و40%، وأظهرت النتائج أن الدفعة التي تضمنت أعلى نسبة من بقايا القهوة 40% أنتجت أفضل جودة من السماد العضوي.
0: أحبتي إذن يعني حقيقة قضايا بسيطة، يعني حتى وضع البقايا الجافة في أماكن معينة من الممكن أن يساعد في امتصاص بعض الروائح النفاذة، لأن القهوة لديها القدرة على هذه التفاصيل، وبصراحة أفضل من استخدام مواد مثل النفتالين وغيرها اللي تباع بالأسواق الملونة الكرات اللي هي دائما تستخدم في سحب الروائح. من الممكن أن تستخدم بقايا عضوية، بقايا طبيعية مثل بقايا القهوة. ناهيك عن فوائد القهوة الكبيرة، إذا شربت باعتدال فهي تساعد في تخلص الكبد من السموم، وتساعد أيضا في حماية القلب لما فيها من مضادات أكسدة عالية، ولكن الإفراط بها طبعا مشكلة كبيرة، لأنه قد يرفع من الكوليسترول الضار، وقد طبعا مو القهوة المفلترة، المفلترة ما ترفع من الكوليسترول الضار، وكذلك الإسبريسو، وأيضا من الممكن أن تسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص. لذلك الاعتدال في كل شيء هو الأساس في الكثير من القضايا التي تتعلق بالغذاء.

0: إلى هنا أيها الأحبة وصلنا إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.
2: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
4: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.
5: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهماً من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
6: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من حكومات سابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
5: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
7: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ حزب بشكل اقتصادي فهي طايحة لهم، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينيا يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرف من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
5: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد. المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
8: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات مدعومة دوليا وعلى مستوى عالي. حسب قانون العقوبات العراقي حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام، فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
5: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهدا ومراقبا على التحولات المجتمعية، مقيما الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب صحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
9: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأن الخطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر، فرحانين الحقيقة.
5: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقودا على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
10: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة، نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
5: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
4: من قلب البصرة،
11: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
11: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM. تايم سكوير FM، عين لكم على منتجكم. وجهة واحدة.

0: تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
1: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
4: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
5: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

جميعا أحبتي، ويا رب تكونون بخير وعافية أنتم وأحباءكم بهذه الأيام القائضة، الأيام الحارة، الأيام اللي ينزل بها الرطب وينزل بها أقصى درجات الإشعاع الشمسي. نبث لكم أعلى درجات المحبة والعرفان بكل تواصلكم النبيل وحسن استماعكم وإصغاءكم. هذا حقيقة وسامنا الذي نفخر به. حلقة اليوم من مجاز راح نبديها بموضوع تسرق حياتنا وتأثر هواي وتشوش علينا هواي، ألا وهي موضوعة المقارنة. أول ما تقعد الصبح ورأسا تفتح تليفونك، بأول 10 دقائق أو أول 5 دقائق تشوف واحد من أصدقائك طالع سفرة لتركيا أو إيران، أو رايح مثلا إذا الله موفق رايح لأوروبا. تقلب شوي تلقى فلان محصل على شهادة عليا، ماجستير أو بكالوريوس أو مثلا دكتورة. تقلب شوي تشوف مثلا جيرانك ابنه داخل الموهوبين ومجتاز الاختبار وداخل لهذه المدرسة المتميزة. تقلب شوي تلقى فلان يلعب رياضة، وضع البدني وجسمه أفضل من وضعك البدني والجسمي. أنت حقيقة ما صار لك شيء، يعني أنت مجرد بعدك قاعد على القنفة أو بعدك بفراشك، ما تغير شيء بحياتك. لكن أنت قمت من الفراش وأنت تشعر بأنه مشاعرك وانطلاقتك وواهسك أقل مما كنت عليه قبل 10 دقائق. هذا ما تفعله المقارنة بالإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات اللي يقارن نفسه بمن لا يعرفهم، بمن لم يلتقيهم، بمن لا يعرف حقيقة حياتهم، وأحيانا بمن لا يوجدون أصلا، هم ما موجودين وإحنا نقارن بيهم وضعنا وحياتنا. نقارن نفسنا بصور وفيديوهات وبوستات مختارة بعناية، بعدين نشعر بالنقص أمام هذا الكامل الذي لم يكمل في يوم من الأيام إن صح التعبير. حلقتنا هذا اليوم راح نحكي عن المقارنة، منين اجتنا وليش تأذينا بهذا الشكل، وشون ممكن أن نعيش يوم كامل بلا أن نقارن أنفسنا أو يقارن، أو ممكن حتى نقارن بالآخرين لكن ما نخسر شيء من نفسنا وواهسنا واندماجنا.

في عام 1954 نشر عالم النفس الاجتماعي ليون فيستينجر اللي حكينا عنه في مرة من المرات عن نظريته عن المقارنة الاجتماعية، وهي كانت من أكثر النظريات النفسية توثيقا في تاريخ العلم. فيستينجر هذا شنو قال؟ قال إنه الإنسان يحتاج باستمرار إلى تقييم قدراته وآرائه، ولما ما يلقى معيار موضوعي يستخدم الآخرين كمرجع. هنا المقارنة هي آلية معرفية أساسية للإنسان، هسه مو مشكلة، يعني مو مشكلة إنه أنا أقارن، المشكلة باللي نقارن أنفسنا بيهم وبالكيفية اللي نقارن أنفسنا بيهم. يكمل هذا فيستينجر شي يقول؟ يقول أكو نوعين من المقارنة، مقارنة تصاعدية، يعني نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منه، وينتج عن هذه المقارنة لو الإلهام، يصير عندنا واهس نصير مثلهم، لو الحسد. وأكو نوع آخر من المقارنة هو المقارنة التنازلية، أي نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا مالا ومستوى اجتماعي ومستوى معرفي وثقافة. وهاي النوع من المقارنة تنتج عادة حالتين، تنتج الارتياح وتنتج أحيانا الشفقة. المشكلة الحديثة وين؟ إنه وسائل التواصل الاجتماعي أحبتي جعلت المقارنة التصاعدية هو الوضع الديفولت، وضع الافتراضي الدائم، يعني احنا دائما نقارن أنفسنا بالآخرين، لكن الآخرين ماذا ينشرون؟ ينشرون عادة لحظات مختارة بعناية من حيواتهم، بعدين نجي نقيم حياتنا الكاملة بمشاكلها بتحدياتها بصورة ناشرها واحد يمكن هو ما ماخذها بهذا اليوم، ممكن صورة من سفرة هو طالع بها العام. هاي المقارنة لا يمكن أن تفوز بها عزيزي المستمع أبدا. يعني أحاول أنه أقرب الصورة أكثر. أنت عايش في حياة عندك تحديات، عندك مثلا إيجار، سيارتك عطلانة، ابنك عنده مشكلة بالمدرسة، عندك مشكلة مع زميلك بالعمل أو مع رب العمل، مشاكل متاعب، زين؟ عندك مشكلة ويا زوجتك، عندك مشكلة ويا أخوك، عندك ضائقة مالية، تجي تدخل للنت تلقى الآخرين ينشرون واحد رايح للحاج، واحد راكب بالسيارة ومبتسم، واحد مشغل أغنية. هذولي يوحون، يعني هم يوحوا لك أنه هم وضعهم زين، بس هم هم عندهم حياة كاملة بيها مشاكل وبيها متاعب وبيها خلافات وبيها ضوائق مالية، وممكن هو ينشر شيء عكس ما هو يعيشه أصلا. فأريد أقول لك أنه من الخطأ أنه تقارن وضعك بالنت. وعلى فكرة ترى هذا يوقع بها هواي ناس، وناس متعلمين وعندهم شهادات، أتمنى يسمعوني هسا يعرفون روحهم، معنى واحد منهم يعرف روحه كل زين من أصدقائي، يعني دائما يقارن نفسه بحياة الأخوان وحظي وكذا. يابا هذا منو قال وضعه هيك؟ يابا هذا قد يكون إذا هي الناس تزيف حتى وجوهها بالإنترنت وتحط لك فلاتر، فما تقدر تزيف حيواتك.

وأنا على فكرة جان جاك روسو كان أول من رصد في القرن الثامن عشر، من أيام القرن الثامن عشر هو أول من رصد المقارنة الاجتماعية واعتبرها مشكلة حضارية. يعني قال إنه الإنسان بطبيعته، الإنسان سماه الإنسان النبيل، الإنسان النبيل البدائي، يقول هاي حالة الإنسان الطبيعية، يقول كان مكتفيا بنفسه، يعني لا يقارن ولا يقارن، لأنه يعرف أنه ماكو أحد يعني حتى يقارن نفسه به، سعادته مطلقة هنا، سعادة غير نسبية. لما صار المجتمع، تعرفون قبل كانت الناس يعني كل واحد عايش وحده، يعني الإنسان البدائي كل واحد عنده كهف، ماكو مجتمع حتى يظل واحد يباوع الثاني. لما صار المجتمع صارت المقارنة، صار الإنسان يشوف نفسه بعيون الآخرين قبل لا يشوفها بعيونه، صارت قيمته تجي بمكانته بالمجتمع، مكانته بالجماعة، المكانة النسبية، مو بطبيعته هو الخاصة. روسو سمى هذا التحول لحظة فقدان البراءة، انتقل الإنسان بها من أن يكون ما هو إلى أن يريد أن يكون أفضل من غيره. وقال جملة لا تنسى حقيقة هواي تعجبني، قال الإنسان ولد حرا وفي كل مكان هو في قيود، وأحد هذه القيود طبعا قيد المقارنة الذي لا ينتهي. حرر نفسك من هذا القيد، كل واحد بينا ممكن أن يحرر نفسه من قيود المقارنة، لأن قيود حقيقة مدمرة للإنسان. هيجل الفيلسوف الألماني قدم تفسير أنا برأيي أعمق من روسو. هيجل قال إنه الإنسان يحتاج الاعتراف من الآخر كشرط لوجوده الكامل، يعني لا يكتمل وجود الإنسان إلا لما الآخر يقول له أنت زين، أنت مرتب. شايفين شقد واحد يرتاح من يسمع كلمة من غير واحد، والله استاء فلان شقد مؤدب، شقد أمين، شقد نزيه، هو يعرف بروحه أمين ونزيه وما يسرق، ويعرف نفسه مؤدب، بس يحتاج إنه يسمعها من الآخرين، يحتاج الاعتراف من الآخرين. فبدون أن يعترف بك كأنه شيء عندك ناقص، وهاي الحاجة للاعتراف هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني. أريد هاي البنية تعترف بي، أريد هذا الولد صديقي يعتبرني أعز صديق إلي، أريد أمي تحبني أكثر من أخواني، هاي بداخل كل إنسان بنسب معينة. فالمقارنة في ضوء نظرية هيجل هي خلينا نسميها محاولة إنه الإنسان يقيس مكانته في منظومة الاعتراف الاجتماعي الكلية هاي. يعني هل أنا بارز بما يكفي؟ هل أنا معترف بي بما يكفي؟ هل أنا مقدر بما يكفي؟ إلى آخره. ولما تقارن أنت وتبين لك إنه أنت أقل من الآخرين، فهي وفق المنظور الهيجلي أنت معناها أقل اعترافا من قبل الآخرين، وهذا يؤلم الإنسان لأن يمس وجوده، يمس كرامته. ما سامعهم يقول لك والله أنا مهمش، أنا أحس بالتهميش، أنا أحس، هو جاي من هذا، من شعوره بالمقارنة مع الآخرين. هو ما مكتفي بنفسه، يعني ما مكتفي بما أكو ناس خاصة الفنانين الكبار هذا ما يهمه، ما يهمه هو حصل اعتراف من الآخرين أو لا. هي عملية إنتاج الفن في بينه وبين نفسه تكفيه كثواب، اعترفوا بي الآخرين، طوني جائزة، صفقوا لي، هذا شيء آخر، هذا شيء ثانوي، مو مهم، ما يفرق عنده. هو مستمتع بلحظته، هو مستمتع بالقصيدة اللي يكتبها، هو يشعر بالنشوة بالرواية وهكذا بالمنجز الفني. خلينا ناخذ هسه علم الأعصاب ونروح شوي للطب، ماذا يتكلم عن قضية المقارنة؟

0: من الجانب البيولوجي، من الجانب العلمي يعني الطبي عفوا، دراسات التصوير الدماغي كشفت حقيقة شيء مثير، أنه المقارنة الاجتماعية السلبية تأثر بالإنسان، تخليه يتألم، وهذا الألم فيزيكال يعني جسدي، أنه الدماغ يبدي يرسل إشارات لألم معين. وفعلا ارتباط كثيرة بين الحالة النفسية الشعورية وبين شعور الإنسان بالانزعاج. نشوف واحد مثلا من ينغث رأسه يوجع، واحد من ينغث معدته تقلب تخرب، قالونه يهيج، فهذا طبعا مشاكل بالدماغ. يعني نشوف الأشخاص مثلا اللي يقارنون نفسهم بالآخرين، فلان والله يطلع قبلي بالدائرة، فلان مستاهلين وياه، فلان دزوا إيفاد، هذا يخليه عنده أنه شعور النقص مو مجرد أنه يؤثر عليه نفسيا كوطأة نفسية، لا، يتحول إلى ألم حقيقي. لكن الأكثر إثارة أنه مجلة اسمها نشرة نشرت سنة 2013 دراسة قالت أنه الإنسان يشعر بسعادة أكبر حينما يحصل على مكافأة أعلى من مكافأة شخص زميل له أو شخص بجانبه في العمل، حتى لو كانت المكافأة أقل مطلقا. يعني شلون؟ يعني $1,000 وانت تعرف أنه زميلك حصل مثلا على 500 يخليك أسعد من $2,000 مثلا وانت تعرف أنه زميلك أخذ 3,000. تلاحظ؟ وهاي من العجائب حقيقة. يعني نحن نقيم ما نحصل عليه نسبيا، لا نقيمه مطلقا. انت جايتك $1,000، لا، فلان ايش قد اخذ، علان ايش قد اخذ، وهذا يعني انه سعادتنا مرتبطة ارتباط بنيوي بما عند الاخرين، مو بس باللي عندنا. الرضا المطلق من الناحية البيولوجية غير ممكن. هذا تشوف انت دائما اللي في خضم العمل، في دوامة العمل، ما تحس يشعر بارتياح، دائما هو يفكر بالاخرين. واحنا حكينا انه وسائل التواصل الاجتماعي، مره حكينا عن الفيلسوف الالماني الكوري بيونغ شارل هان في كتابه مجتمع الشفافيه، انه وصف ما يحدث الان بدقه لما قال الشاشه، يعني شاشات الموبايل، ازالت الغموض، ازالت المسافه بين الناس، وانتجت ان عالم كل شيء بي قابل للمقارنه وقابل لان يكون مرئي. يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي انت شلون تقارن نفسك بحياة انسان عايش بلبنان، عايش واحد عايش في استراليا، عايش بالنرويج؟ ما تقدر. انت تقارن نفسك بالاقارب، بالجيران، بزملائك، دائرتك محدودة. اليوم انت تقارن نفسك بالملايين، تقارن نفسك بنجوم الرياضة، بالاثرياء، بالانفلونسر المبدعين والمؤثرين، وهذا اشد ايلاما لما تقارن نفسك بالنسخة المفلترة من الأشخاص العاديين. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن المقارنة وأثارها بالإنسان، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: وجد أن تقليل استخدام وسائل التواصل إلى 30 دقيقة يوميا أنتج انخفاضا ملموسا في الشعور بالوحدة والاكتئاب خلال 3 أسابيع فقط. لم يتغير في حياة هؤلاء الطلاب شيء، إلا أنهم رأوا حيوات الآخرين أقل. لكن ولا بد من هذا الاعتراض، هل المقارنة شر مطلق؟ لا، وهنا يكمن التعقيد الحقيقي. المقارنة التصاعدية الصحية تنتج طموحاً. الطالب الذي يرى زميله يتفوق ويتحرك نحو التفوق استخدم المقارنة بشكل صحيح، والرياضي الذي يقارن نفسه بالأفضل ويعمل لتجاوزه يحول المقارنة إلى وقود. الفارق الجوهري بين المقارنة المدمرة والمنتجة في السؤال الذي يطرح بعدها. المقارنة المدمرة تسأل لماذا هو وليس أنا؟ المقارنة المنتجة تسأل ما الذي يفعله لم أفعله بعد؟ الأولى تنظر إلى الفجوة كدليل على النقص، الثانية تنظر إليها كخريطة طريق. الرواقيون قدموا جوابا جذريا للمقارنة، وهو ليس قارن بشكل أفضل، بل أعد تعريف ما يستحق المقارنة. أبيكتيتوس قال لا تقارن ما ليس بيدك، لا تقارن جسدك بجسد غيرك، لا تقارن ثروتك بثروة غيرك، لا تقارن مكانتك بمكانة غيرك. اقتصر المقارنة على ما هو في يدك فعلا، قيمك، مبادئك، جهدك، موقفك من ما يحدث لك. هذه الأشياء وحدها تستحق التقييم. وماركوس أوريليوس في مذكراته كتب: لا تضيع ما تبقى من حياتك في أفكار عن الآخرين إلا حين يرتبط ذلك بالصالح العام، لأن التفكير فيما يفعله فلان وما يقوله وما يريده يبعدك عما يجب أن تفعله أنت. في السياق العراقي، المقارنة تأخذ طابعاً اجتماعياً خاصاً. المجتمع العراقي كغيره من المجتمعات الجماعية يقيم الفرد إلى حد كبير بمعايير خارجية: البيت، السيارة، الوظيفة، الزواج، الأبناء. وهذه المعايير لا تأتي من الفرد نفسه، تأتي من الجماعة التي تقارن وتقيم باستمرار. الشاب الذي لم يتزوج في السن المناسبة يقارن، والعائلة التي لم تبني بيتاً تقارن، والموظف الذي لم يرتقي يقارن. والمقارنة هنا ليست فردية، هي جماعية تفرض على الفرد من الخارج، مما يجعل الهروب منها أصعب، لأنك لا تقارن نفسك بنفسك فقط، المجتمع يقارن نيابة عنك.

إذن كخلاصة أصدقائي، إحنا مو ضد المقارنة، المقارنة قد تكون حافز إيجابي لك حتى تشتغل على نفسك أكثر، حتى تطور من حالك. شوف مثلا زملائك، كل من كمل دراسته توفق بحياته سواء لعمل لا بأس، بس مو تتحول إلى وسيلة للألم، أنه أنت تظل تراقب الآخرين وشلون بيه، وأنا ما عندي شيء وما عندي اللي عندهم، وأنا حياتي بائسة، وتنعكس هذه بشكل سلبي على وضعك النفسي وبالتالي على أسرتك وعلى واقعك. لأن أنت إش ما تحصل من نعم، إش ما تحصل من إنجازات، بالتأكيد أكون من هو الله سبحانه وتعالى مفضل عليه أكثر، وعنده إنجازات أكثر منك، وعنده أموال أكثر منك، وعنده صحة أكثر منك. فالرضا حلو، والقناعة بعد أحلى، والاكتفاء بالناس بالنفس، حيصير عنده اعتداد بنفسه ويقول الحمد لله وشكر، أنا أعيش حياة كريمة ومعيش أسرتي بشكل كريم، أهم شيء مجتمعي ووطني يكونون بخير.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من مجاز، معي أنا علي محمود خضير أخوكم وصديقكم في إعدادها وتقديمها، وهذه تحيات من المبدع مصطفى نزار في إخراجها وتنفيذها. الوقت مر سريع وصحيح أو بطيء ما نعرف حسب ملل الحلقة أو متعتها. في سنة 1800 كان أسرع شيء عند الإنسان يتنقل به هو الحصان، والحصان في أحسن أحواله يستطيع أن يقطع 45 كيلو في الساعة. بعد 100 سنة في 1900 إجا القطار أخواني، وبعدين جت السيارة وكانت تقطع في أفضل أحوالها 150 كيلو في الساعة. بعد 200 سنة سنة 2000 إجت الطائرة، وبعض الطائرات تقطع 900 كيلو متر في الساعة. أما هسه فالمعلومة اللي قبل بالبريد تنتقل بأشهر صارت تنتقل بين طوكيو والبصرة وأمريكا بأجزاء من الثانية. فخلال 200 سنة تسارع العالم بما لم يتسارعه في كل تاريخ البشرية. لكن الشيء الواحد يفكر به، ما أدري إذا ما أخذتكم هاي الفكرة، أنه الزمن يتسارع لكن دماغ الإنسان أو الدماغ البشري على حطته لم يتغير. فكيف يتعامل نفس الدماغ؟ نعم قد يكون أدمغتنا تطورت على مدى 200,000 سنة حسب ما يقولون العلماء، حتى يعيشون في قرية صغيرة ويعرف 50 شخص، هاي الحدود اللي، وكان يتخذ قراراته على مهل. لكن اليوم الإنسان مطلوب منه أن يستوعب مئات إن لم أقل آلاف المعلومات خلال اليوم واحد، صور وأرقام وفيديوهات والشارع بصريا بكثير من العلامات وبحياته اليومية، وعليه أحيانا أن يتخذ قرارات في ثواني وأن يكون حاضر في عشرات العلاقات في وقت واحد. هاي الهوة أو الفجوة بين سرعة العالم وسرعة الإنسان شائكة وتحتاج إلى كثير من التفكير. أكو فيلسوف اجتماعي في ألماني اسمه هارتموت روسا، هذا يعد أبرز من درسوا ظاهرة التسارع الحديث، والحقيقة درسها بعمق فلسفي حقيقي. عنده كتاب هو اسمه التسارع الاجتماعي، صدر سنة 2013. ميز روسا في هذا الكتاب بين ثلاثة أنواع من التسارع. يقول هاي التسارعات تشتغل في حياتنا. شنو يا يابا؟ يقول يابا التسارع التقني، إنه الإنسان الآن يعيش في أسرع وسائل نقل وتواصل وأسرع وسائل إنتاج، وبالتالي تسارع التغيير الاجتماعي كوظائف علاقات قيم تتغير بسرعة لم تشهدها البشرية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحياة، يعني الإحساس الذاتي صار إنه الوقت ما يكفي وعنده قائمة مع الأعمال لا تنتهي. أرجع للبيت تلقى مثلا فلان سلعة خربانة، منظم الغاز مدري شي راد له، يردون الأولاد يردون يروحون المكتبة الفلانية عندهم ملزمة، عندك مثلا مناسبة اجتماعية لازم تحضرها، وهكذا وهكذا وهكذا. كثير من القوائم، كثير من الأشياء تخلي الإنسان وقته غير يملك وتخليه بحاجة متزايدة للتسارع مو بس للسرعة. والأهم في نظرية روزا أنه هاي الأنواع الثلاثة تغذي بعضها في حلقة لا تنتهي. التكنولوجيا الأسرع تنتج توقعات أسرع وتنتج ضغط أكثر، وهذا يدفع نحو تكنولوجيا أسرع، وإحنا باقين في سلسلة. شلون هذا الهامستر اللي يركض هيك بالدولاب اللي حاطي الهيا، سلسلة لا تنتهي.

بعدين يعرج هذا الفيلسوف على ظاهرة مقلقة، يقول أنه رغم أنه التكنولوجيا وفرت وقت هائل، نعم طائرات قامت تنقلك بسرعة، قبل كان الوقت بالسفر أسرع، الوقت بالبريد أسرع، الوقت بالنقل الداخلي أكثر يأخذ وقت، لكن نفس الوقت الناس يشعرون بأن لديهم وقتا أقل من أي جيل سابق، وهذا مو كذب يعني، هذا حقيقة يعني. ممكن أن واحد يطلع على مقالات الاقتصادي الأمريكي ستيفن ليندر، عنده كتاب رائع اسمه الإنسان الأنيق المشغول، جميل العنوان جدا جميل، شرح بي أنه لماذا لما تزيد قيمة الوقت اقتصاديا يزيد تكلفة إهدار الوقت. يعني الشخص اللي يكسب أكثر يشعر بأن الجلوس مع الأصدقاء يكلفه أكثر، والإجازة تصير خسارة بالفلوس، وحتى النوم يبدو مضيعة وقت. أنا في يوم من الأيام كنت أشتغل بوكالة أنباء، فكانوا دولي المجموعة الوكالة الموظفين كل واحد بيهم يعني يشتغل في ثلاث أربع وكالات ويقسمون فلوس، يقسمون فلوس كل الزين، بس حقيقة هم ما عايشين حياتهم حرفيا، من يقعد من الصبح من الساعة بثمانية من السبعة ونص لحد الساعة بالثنتين هو على الموبايل أحداث متسارعة يحرر أخبار. واحد من يومهم الله يذكره بالخير قال حكاية هو ما منتبه لخطورته، قال لي أنت ليش مطي وقت لفلان، ترى أنت هسه وقتك عبارة عن فلوس. أكو ناس يعتقدون الوقت فلوس، طبيب يقول لك أنا ما أهدر وياك وقت، أنا وقتي عبارة عن فلوس، مو كان ما إذا أنا أطول ويا الموظف المريض هذا عشر دقائق وهذا ربع ساعة وهذا سبع دقائق، أنا الناس اللي دخلوا لي أقل راح يكون، الأرقام اللي راح أخذها بالعيادة أقل، ففلوسي راح تكون أقل. لكن هما ما منتبهين أنه الإنتاجية المتزايدة ما تطي الإنسان وقت أكثر، هي تخليه يشعر بأنه يجب أن يملأ كل الوقت المتاح. يعني الوقت صار سلعة، الوقت صار مو مساحة للعيش، وهاي مصيبة. نعم تجيب فلوس بس أنت ما عندك حتى وقت تصرف هاي الفلوس وتستمتع بيها، لأن أنت دائما عندك شعور بأنه هذا الوقت ممكن أنت تستثمره بالعمل المزيد وبالفلوس المزيدة. ما أدري واضح لو. أكو مفكر آخر اللي هو أعتقد فرنسي بول فيريليو، ما أدري إذا مرينا مرة على فكرته، فكرة قريبة من هاي الفكرة، فكرة التسارع، أنه كل اختراع تذكرون من قلنا مرة من المرات كل اختراع ينطوي على كارثته الخاصة أو مصيبته الخاصة. يعني نعم أكو قطار بس هو سوانا يعني كارثة التصادم، تصادم القطارات. نعم أكو اختراع اسمه الطائرة بس هو اللي سوانا اختراع ضمني لسقوط الطائرة. نعم أكو اختراع للإنترنت بس هو اختراع ضمني للفيروسات الرقمية وللحروب السبرانية والاضطراب الهوية الجماعية بسبب تداخل عولمة الانترنت، معلومات الانترنتية. إذن التسارع التقني ينتج نعم قدرات هائلة أحبتي، لكن ينتج معها مخاطر وكوارث ما كانت موجودة أصلا. والمشكلة أنه سرعة التكنولوجيا تفوق دائما سرعة قدرتنا على فهم عواقب التكنولوجيا، ولهذا وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت وبعد 15 سنة بدينا نفهم ماذا صنعت السوشيال ميديا والجيمز فيديو بالصحة النفسية للأجيال الناشئة. العجلة ما تنتظرك.

0: جانب آخر أصدقائي، أن الدماغ البشري في تطوره، تطور المعرفي، هو لم يتغير بشكل جوهري. يعني منذ، العلماء يقول لك منذ 150 ألف سنة دماغ البشري قدراته أو حدود قدراته المعرفية ثابتة. هذا الدماغ صمم لبيئة محدودة، معلومات قليلة لكن مهمة، تهديدات واضحة لكن محددة، العلاقات العميقة أيضا محسوبة تكون مع عدد محدود من الناس، وبالتالي القرارات اللي تتخذها تأخذ زمنا كافيا. اليوم هذا الدماغ يستقبل يوميا ما يعدل أو ما يعادل 174 جريدة من المعلومات وفق دراسة جامعة كاليفورنيا. يعني تخيل قبل كانت الجرائد ايش قد، 3 4 5، هسه المعلومات اللي جاي توصلنا تعادل 174 جريدة من جرائد قبل باليوم الواحد اخوان. ومو بس هاي، وما يعادل 5000 رسالة تسويقية، وايضا متوسط انقطاع يحدث كل 8 دقائق في العمل. الدماغ هنا يتعب وينهار لانه يحاول ان يفعل اشياء هو ما مستعد لها، هو لم يبنى لكي يتعامل مع هذا العدد من المعلومات. ولهذا كل ناس يصير عندهم صداع ويصير عندهم انهيار نفسي ويصير عندهم صدمة، لأنه يستقبلون معلومات من الصبح لليل، يسمع ويشوف ريلزات ويشوف فيديوهات ويشوف بوستات ويقرأ تعليقات مات الناس، ينهار. ولهذا أكو ظاهرة اسمها ظاهرة التعب من القرارات، وهذا وثقها روي باومستر، اللي أثبتت أنه جودة قرارات الإنسان تتراجع بشكل حاد كلما اتخذ قرارات أكثر. ولهذا باراك أوباما كان يرتدي يوميا نفس الألوان لكي يحفظ طاقته الذهنية ويخليها لقرارات أهم. من تقرأ المعلومة كلش غريبة، من تقرأ المذكرات ما تقول أنا ما أدوخ نفسي أنه شلبس اليوم، بس هذا القميص لهذا، حاط نفس القميص فجايب فد 12 واحد، نفس السترة نفس البنطلون حتى يلبس نفسه حتى يوفر شوي. مشكلة، يعني مشكلة كبيرة حقيقة. والإنسان اللي داخل في هاي المعمعة يحس بحالة من الاحتراق، لأنه دائما هو في معمعة. أنا أشوف بعض المسؤولين في الدوائر أقول هذا شلون عايش، يعني شلون يشوف زوجته، يشوف شلون أولاده، شلون يشوف حياته، 15 جروب على السوشيال ميديا، ويدخل هذا يحاكي وذاك يحاكي، وهذا يريد من يمه، وهذا تليفون، وهذا يرد عليه، وهذا يعطي أمر، وهذا يوبخه. يعني حالة لا يمكن تخيلها، لا يمكن للدماغ البشري أن يتعامل معها بشيء اعتيادي. هذا يحطم، يستهلك، يتهاوى. اسمع هذا التقرير عن التسارع ونرجع في مجاز.
1: يشخص الفيلسوف الألماني هارتموت تشاروزا ما يسميه علاقة الذات بالعالم المتصلبة، حين يتعامل الإنسان مع كل شيء في حياته بما في ذلك العلاقات كمهام يجب إنجازها. الأصدقاء يصبحون مواعيد في الأجندة، والأهل يصبحون مكالمة أسبوعية، والزوج أو الزوجة يصبح شريكا في إدارة البيت. العلاقة العميقة تحتاج شيئا واحدا لا يوفره التسارع، الوقت غير المهيكل، الوقت الذي لا هدف له سوى الوجود مع الآخر. وهذا النوع من الوقت بات أندر ما في الحياة الحديثة. دراسة نشرتها جامعة هارفارد على أكثر من 700 شخص لمدة 80 عاما وجدت أن جودة العلاقات الإنسانية هي أقوى متنبئ بالسعادة والصحة في الحياة أكثر من المال والشهرة والنجاح. لكن العلاقات العميقة تحتاج وقتا بطيئا، وهذا ما يسرقه التسارع أولا. العلم يوثق الثمن الجسدي للتسارع بأرقام صارخة. منظمة الصحة العالمية تقدر أن الاحتراق الوظيفي الذي هو أحد أبرز نتائج التسارع يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. 46% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق في العمل عام 2023. والأشد إثارة دراسة نشرت عام 2015 وجدت أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعياً يرفع خطر السكتة الدماغية ب 33%، وخطر أمراض القلب ب 13%. في مقابل ثقافة التسارع، ظهرت حركات تعيد الاعتبار للبطء. العراق يعيش تناقضاً مثيراً في علاقته بالتسارع. من جهة، البنية التحتية والمؤسسية لا تواكب سرعة العالم، الخدمات بطيئة، البيروقراطية ثقيلة، والتطور التكنولوجي الرسمي متأخر. لكن من جهة أخرى، الفرد العراقي منخرط كلياً في التسارع الرقمي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرتفع جداً، والشباب العراقي معرض لنفس ضغوط المقارنة والاستهلاك والتوقعات المتسارعة كأي شاب في لندن أو نيويورك. هذا التناقض، بطء المؤسسة وتسارع الفرد، ينتج إحباطاً خاصاً. الشاب يرى العالم يتسارع على شاشته ويجد حوله مؤسسات لا تواكب. الفجوة بين ما يرى وما يعيش تضخم الشعور بالعجز والإحباط.

إذن أحبتي، تسارع مثل ما شفنا هو مو بس مشكلة تقنية، هي مشكلة معرفية، مشكلة ثقافية. يعني علينا أن نكون واعين بمسألة تسارع الحياة حتى لا يأخذنا التيار ونظل إحنا نركض مع ركض الحياة بدون وعي وبدون ما إحنا ننتبه، لأن اليوم يعقب يوم والأسبوع يعقب أسبوع والسنة تعقب سنة، ولأنك تشوف أنت من وراء ركضة الدنيا عمرك رايح وأنت ما فاهم شنو الموضوع. خلاصة اللي يريد يقوله هذا الفيلسوف روزا أنه الأزمة الحقيقية لحياتنا للإنسان العصري هي أنه أنتجت رفاهية وأمان، لكنها أنتجت في الوقت نفسه إنسان يشعر أو يحس أنه حياته عبارة عن ركض على حلبة دوارة، وأنها مجرد بذل طاقة ضخمة دون أن يشعر بنكهة الحياة أو طعم الحياة.

0: احنا الوقت ادركنا احبتي، راح نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. ارجو في النهايه ان اكون قد وفقت في تقديم حلقه ممتعه ومفيده، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهايه الحلقه تحياتي، اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحيه من زميلنا المخرج المبدع مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريبا قادما ان شاء الله، اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه. كونوا في رعايه الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم، كريم العراق.
5: جفاف الأرض ونزوح البشر، البصرة في مواجهة طوفان التغير المناخي.
6: باتت البصرة اليوم تعيش فصلاً قاسياً من فصول التغير المناخي، فالأرض التي كانت تعرف تاريخياً بالخصوبة والمياه تحولت بفعل الجفاف وتطرف المناخ إلى بيئة طاردة، تدفع بالمزارعين وسكان الأرياف إلى حزم أمتعتهم والهجرة قسراً. لم تقتصر هذه الهجرة على النزوح الداخلي من أقضية شمال البصرة نحو مركز المدينة فحسب، إنما تحولت البصرة إلى ملاذ أخير لآلاف العائلات النازحة من محافظتي ذي قار وميسان، بحثاً عن حياة جديدة، ما وضع المحافظة تحت ضغط سكاني وخدمي غير مسبوق. وتشير آخر الإحصاءات والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والمحلية الموثوقة لعام 2026 إلى حجم هذه الكارثة الإنسانية، حيث يبلغ عدد العائلات النازحة من مناطق شمال البصرة إلى مركز المدينة حوالي 1000 عائلة، في حين استقبلت المحافظة من ميسان نحو 1500 عائلة نازحة. وصوب قضاء الزبير وحده نزحت قرابة 2000 عائلة من أرياف الناصرية، بعد أن فقدت هذه العائلات مصادر عيشها الأساسية المتمثلة في الصيد والزراعة وتربية الحيوانات. أمام هذا الواقع المتأزم وخطر النزاع على الموارد، ولدت من رحم الحاجة تحركات مدنية ورسمية رائدة لتعزيز الاستقرار المجتمعي إذ تم تشكيل أول فريق على مستوى العراق يعنى بالحد من الهجرة المناخية وتدعيم السلم الأهلي في المناطق الأكثر تضرراً. لتسليط الضوء على هذا الفريق وآلية عمله، نستمع إلى أفراح فالح، مقررة اللجنة الفرعية لمكافحة التطرف العنيف في ديوان محافظة البصرة.
7: هو أول فريق ينشئ على مستوى العراق في محافظة البصرة، تحديداً في قضاء القرنة، فريق التماسك الاجتماعي، درب على يد المجتمع المدني اللي هي جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع UNDP الجناح البيئي في هيئة الأمم المتحدة. كانت التدريبات طويلة وقاسية، يعني حضرناها إحنا كلجنة مكافحة التطرف عنيف ومواديل الإرهاب باعتباره تطرف مناخي. اطلقنا عليهم مجتمع صمود، مجتمع تكيف، هم رافضين إلى النزوح أو رافضين إلى الهجرة، يعني من شمال البصرة إلى باقي البصرة. يعني يتكون من رجال دين وزعماء قبائل وعشائر، مديرية زراعة البصرة، مديرية بيئة البصرة، مديرية تربية البصرة باعتبار رح يأثر على النشء الجديد الأجيال القادمة، منظمات مجتمع مدني، رئيس اتحاد الصيادين والقادة المحليين. إحنا اليوم نحتاج إلى قادة محليين فعليين، قادة ميدانيين، يكون قائد مؤثر نحن نثق به نوصل المشكلة إليه من هذا الباب. تبنى أستاذ ماهر العامري النائب الإداري ضم إلى لجنة مكافحة التطرف العنيف ليقلل حالات النزاع لا تتحول إلى صراع.
6: لم تقف تأثيرات هذا النزوح الكثيف عند الحدود البيئية، بل ألقت بظلالها على البنية الاجتماعية والثقافية والأمنية للمناطق المستضيفة، وتحديداً في قضاء الزبير الذي واجه تحولات ديموغرافية وسلوكية متسارعة أدت إلى تراجع الترابط المجتمعي وبروز ظواهر دخيلة، للوقوف على الأبعاد التربوية والنفسية والاجتماعية لهذه الأزمة في الزبير. نستمع أولاً إلى الجزء الأول من تصريح أمل عقاب، مشرف اختصاص إرشاد تربوي ونفسي.
8: حالياً بسبب طبعاً نزوح الزبير أكثر ما نزح إليه، خلينا نكون واقعياً، وأنا يعني بنت الزبير وأعرف أكثر ما نزح إليه هم أرياف الناصرية، لأن أقرب شيء إليه يعني كان. تعرف الزبير بها مزارع، هذه هم جانب خدمهم إنهم أرياف وجو المزارع، يعني ما تغير عليهم الوضع كلش، لكن اللي انعكس على أبناء الزبير سلباً اللي هي العادات الاجتماعية اللي نسحت لنا مع النازحين، أنا خل أقول نسحت يعني معهم فعلاً. هذه العادات تأثيرها سلبي على شباب الزبير وعلى عوائل الزبير، لأن دخلت لنا عادات دخيلة تمس علاقاتنا الاجتماعية وتمس يعني ترابطنا. فشوف كثرة بالزبير المشاكل، زاد العنف. أنا الأول مرة أسمع بالزبير أكو يعني أوكار مخدرات، أكو أوكار جريمة، أكو أوكار سرقات. هذا الأمور يعني انعكست بشكل سلبي علينا، بحيث حتى الناس اللي كانوا يعرفون بعض قلت العلاقات بيناتهم من حسرت، كأنه كل من يقول خليني يعني بحالي، ما أريد أختلط بأحد لأن يعني ما أعرف شنو تجيني مشكلة من وراها.
6: وتستكمل الخبيرة التربوية تحليلها للمشهد الخدمي والتعليمي في القضاء، مستذكرة الهوية التضامنية القديمة التي بدأت تذوب تحت وطأة الاكتظاظ السكاني. ننتقل إلى الجزء الثاني من كلام السيدة أمل.
8: نسمع كنا بس يمكن جريمة كل 20-30 سنة جريمة، لكن حالياً جرائم قتل موجودة، السرقة موجودة، جرائم العار ما أعرف إيش موجودة، خطف الأطفال، زواج المبكر موجود، تعاطي المخدرات وانتشارها وتفشيها بشكل يعني مخيف صراحة داخل الزبير. المدارس صار عندنا زيادة بالأعداد جدا كبيرة، بحيث يعني المدارس هسه أقل مدرسة هي من 900 إلى 1000 طالبة بها. حتى ذكر مقالة بالسبعينات بألف كتبت عن الزبير، قال الزبير لما تدخل له تسأل عن أي شخص يطونك جدة السابع، يعني معناها شقد أكو ألفة وشقد أكو تقارب بين أفراد المجتمع. حاليا هاي إحنا نفتقدها صراحة، حتى قمنا نخاف نطلع علينا سم تدخل للسوق ما تلقى لك واحد تعرفه، يعني كلها ناس وجوه جديدة، حكي جديد، يعني احنا حتى لهجتنا مختلفة، لهجتنا خاصة بينا، حتى هذه اللهجة فقدناها يعني حاليا لأن ما قمنا نتعامل بها. تدخل للسوق ما تعرف يعني إذا تقول له مفردة يجوز ما يعرفها يعني هو.
6: المعاناة الإنسانية الناتجة عن التغير المناخي والجفاف لا تتوزع بالتساوي، إذ تقع النساء والأطفال دائماً في خط المواجهة الأول، حيث تتبدد مع جفاف الأرض مصادر تمكينها الاقتصادي التقليدي المرتبط بالزراعة والرعي، لتسليط الضوء على الواقع البيئي والجندري للأزمة. نستمع إلى رشا عبد الحسين ناشطة في مجال البيئة وحقوق الإنسان.
9: أكثر فئة تتأثر بالتلوث وتتأثر بالتغيرات المناخية هي المرأة والأطفال. هناك كثير من الأضرار تلحق بالمرأة مثل الجفاف، التصحر، فقدان بعض المهن اللي هي الصيد، الزراعة، تربية الحيوانات. نلاحظ أنه كثير من العوائل نزحت إلى مركز المدينة هنا في البصرة. يبلغ عدد العوائل النازحة من شمال البصرة إلى المركز 1000 عائلة، بينما من محافظة ميسان إلى البصرة 1500 عائلة، من الناصرية إلى قضاء الزبير في البصرة تقريبا 2000 عائلة. الأسباب هي الجفاف، قلة الموارد، موارد العيش فقدوها، اللي من عندها الصيد، من عندها الزراعة، من عندها تربية الحيوان. نلاحظ أن النساء فقدت هذه المهن، فتضطر أن تلجأ إلى أماكن أخرى لاستحصال مصادر الرزق.
6: تضعنا الأرقام الموثوقة والشهادات الحية أمام حقيقة بيئية واجتماعية لا يمكن التغاضي عنها. إن التغير المناخي في جنوب العراق تحول إلى واقع يفرض الهجرة القسرية ويهدد الاستقرار الاجتماعي للمدن المستضيفة كالبصرة والزبير. إن تجارب مثل فريق التماسك الاجتماعي في القرنة تفتح باباً للأمل في كيفية بناء مجتمعات مرنة قادرة على الصمود والتكيف والتخفيف من حدة النزاعات المناخية. ومع ذلك فإن حماية النسيج الاجتماعي العراقي واستيعاب هذا التحول الديموغرافي الضخم يتطلبان استراتيجية وطنية عاجلة تبدأ من معالجة أزمة المياه من منابعها وتوفير بدائل اقتصادية للنساء والرجال في الأرياف، وصولاً إلى دعم البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المدن لضمان ألا تضيع الهوية المحلية والاستقرار الأهلي تحت وطأة النزوح والاضطرار.
10: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شاء

0: ذلك يوضع في شرابه سم قضاء وقدر، لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
1: الفن معرفة وكشف، قليلة هي الأشياء الهامة التي تقبل البرهان، فالأشياء الهامة إنما يتوجب أن يحس بها ويعبر عنها. الفن لذة أم معرفة؟ تأتي الخبرة الحسية في الفن دائما مصحوبة بصنف معين من اللذة، غير أن اللذة ليس كل شيء في الخبرة الحسية، بل أن هناك اتجاها عارما في العصر الحديث نحو تعريف الفن في حدود المعنى والدلالة، بدلا من اختزاله إلى خبرة تبعث اللذة أو تشبع الحواس. فالفن أخطر من اللذة، ومهمة الفنان أجل من مجرد تجهيز للذات. لقد صرنا نجد لدى عامة الجمهور انصرافا عن القيم الفنية الرفيعة، وصرنا نجد لدى كبار الفنانين اتجاها قويا نحو إدخال عناصر التنافر والقبح في أعمالهم. وربما عمد الفنان الحديث إلى أن تكون لوحاته مزعجة واستفزازية، وأن تكون موجعة مقلقة منغصة، بدلا من أن تكون جميلة رائقة تسر الناظرين، مما يؤدي إلى المفارقة الحديثة التالية: أنا أحب لوحات الفنان سين لأنها مقلقة للغاية، أو أنا أحب روايات الكاتب صاد لأنها شديدة الإزعاج.

تقول سوزان لانجر في كتابها القيم الفلسفة بمفتاح جديد إن الفن العظيم ليس مجرد لذة حسية مباشرة، وإلا لوجد استجابة مرضية لدى العامة قبل الخاصة. وليس من شك في أن الكثير من اتجاهات الفن المعاصر قد أصبحت شاهداً واضحاً على قلة اهتمام الفنانين بتقديم أشكال سارة أو نماذج جميلة، مما يضعف حجة القائلين بأن الفن هو مجرد متعة أو لذة. فإذا أضفنا إلى ذلك أننا نشهد اليوم اهتماماً منطقياً وسيكولوجياً كبيراً بمفهوم الرمز، مع ما يقترن به من دراسة للوسائط التعبيرية وطرق ترجمة الأفكار أو المعاني، أمكننا أن ندرك كيف أن فلسفة الفن الجديدة لم تعد تستطيع الاستغناء عن مفهوم الشكل الدال أو الصورة ذات المعنى. إن الإنسان كما بيّن إرنست كاسيرر هو حيوان رامز قبل كل شيء، أي حيوان يصنع الرموز ويعيش في عالم من الرموز، والفن هو مظهر من مظاهر حضارة الإنسان إلى جانب الأسطورة والدين واللغة والتاريخ والعلم. وليست الرموز البشرية مجرد مجموعة من العلامات التي تشير إلى بعض المعاني أو الأفكار أو التصورات، بل هي شبكة معقدة من الأشكال التي تعبر عن مشاعر الإنسان وانفعالاته وأهوائه ومعتقداته. إن فطرة الإنسان أوسع من دائرة العقل الخالص،

والأثر الفني هو أثر فني لأنه شكل كلي متسق مع نفسه وقابل للإدراك، وكأنما هو موجود طبيعي له وحدته العضوية واكتفاؤه الذاتي وحقيقته الفردية. فليس العمل الفني تعليقاً على شيء يمتد فيما وراءه في صميم العالم، ولا قرينة تذكرنا بأشياء أخرى قائمة في الواقع الخارجي، إنما الآثار الفنية رموز تنطوي على معان لا مجرد علامات تدل على أشياء. والتعبير الفني ليس مجرد استجابة لموقف حاضر أو لمؤثر واقعي، بل هو شكل رمزي يوسع من دائرة معرفتنا ويمتد بها إلى ما وراء مجال خبرتنا الواقعية أو دائرة تجربتنا الحالية.

الفرق بين الرمز والعلامة. سبق لهيجل أن ميز بين الرمز والعلامة، فقال إن العلاقة التي تربط العلامة الحقيقية بالشيء الذي تدل عليه هي علاقة اعتباطية لا ضرورة فيها. أما في حالة الرمز فالأمر مختلف تماما، فالأسد مثلا يستخدم كرمز للشهامة، والثعلب كرمز للمكر، والدائرة كرمز للخلود، غير أن الأسد والثعلب فيهما الصفات التي من المفروض أن يعبر عن معناها. وهكذا ففي حالة الرمز على اختلاف أنواعه يحتوي الموضوع الخارجي في ذاته ومنذ البدء على المعنى الذي استخدم لتمثيله، فهو ليس علامة اعتباطية ولا يستعمل كيفما اتفق، بل هي علامة تتضمن في شكلها الخارجي ذاته مضمون التمثل الذي تظهره. وقد أكد ديسوسير فكرة اعتباطية العلامة ورسخها ترسيخا نهائيا، وبين أن الرمز ليس اعتباطيا تماما، فهو ليس فارغا، بل هنالك جذر رابطة طبيعية فيه بين الدال والمدلول. فرمز العدالة الميزان لا يمكن استبداله اعتباطيا بأي رمز آخر كالعربة مثلا. أما سوزان لانجر فقد ميزت تمييزا واضحا بين الرموز والعلامات، فذهبت إلى أن العلامة مثل ألفاظ اللغة وإشارات المرور إلى آخره، هي شيء نعمل بمقتضاه أو وسيلة لخدمة الفعل، وأن علاقتها بمعناها علامة اتفاقية غير ضرورية، فهي مستقلة عن معناها تشير أو تحيل إليه، وهي ليست أكثر من ذلك. أما الرمز مثل الأسد والصليب وغصن الزيتون والميزان إلى آخره، فهو أداة ذهنية أو مظهر من مظاهر فعالية العقل البشري، إنه شكل كلي مستقل بذاته ملتحم بمعناه لا يحيل إلى أي شيء خارجه. وبهذا المعنى تكون الآثار الفنية رموزا حقيقية تنطوي على معان أو دلالات، فالعمل الفني هو لغة رمزية تنقل إلينا عيانا مباشرا، وتحمل تعبيرا حيا، وتحيطنا علما بحقيقة وجدانية. والوظيفة الأولى للفن هي تحويل الوجدان إلى حقيقة موضوعية ماثلة، بحيث يكون بوسعنا أن نتأمله ونفهمه. والوجدان الذي يعبر عنه العمل الفني وجدان مباشر لا ينفصل عن العمل، شأنه في ذلك شأن المعنى الكامن في المجاز الحقيقي أو القيمة الماثلة في الأسطورة. ومن ثم فنحن لا نتحدث عادة عن الوجدان الذي يعنيه العمل الفني ويشير إليه، بل نتحدث عن الوجدان الكامن في العمل الفني كحالة باطنة في أعماقه.

الحقيقة الفنية. الفن إذن أداة من أدوات الكشف عن الحقيقة، ووسيلة رمزية للمعرفة، والرسالة التي يبثها إلينا الفن أعمق من أن تكون لذة حسية عابرة أو متعة جمالية زائلة. فالعمل الفني لغة رمزية لها معنى ودلالة، ويبدو أن اللذة الحسية الجمالية هي شيء قريب من الإشباع أو الرضا الذي يقترن عادة بعملية الكشف عن الحقيقة. وليس من المستبعد تماما أن تكون اللذة مجرد نتاج ثانوي للكشف أو ظاهرة مصاحبة. فكما أن العلم يكشف لنا بعض مضامين العالم وينقلها إلى مجال المعرفة الموضوعية، فإن الفن يقوم بدور مماثل ولكن في مجال المضمون الوجداني للعالم. إن حدود اللغة ليست هي الحدود النهائية للتجربة، والأشياء التي لا تقوى اللغة على التعبير عنها قد تملك صورها الخاصة القابلة للتصور نظرا لما تنطوي عليه من إشارات رمزية خاصة. ومجمل القول إن العمل الفني يكشف عن حقيقة فنية، والحقيقة الفنية في رأي سوزان لانجر هي صدق الرمز في التعبير عن أشكال الوجدان، وهي في ذلك تقترب من رأي الأستاذ تياميغرين الذي دافع بشدة عن فكرة الحقيقة الفنية وجعل للفن مهمة معرفية شأن العلم والفلسفة، وذلك إلى أن الفنان يكمل العلم عن طريق كشفه لحقائق لا يستطيع العلم التوصل إليها أبدا. يرى غرين إن العمل الفني يمكن أن يكون صحيحا أو باطلا بالمعنى نفسه الذي تكون به القضية العلمية صحيحة أو باطلة. وتأويل ذلك عند غرين أن القضايا تنقل المعاني والحقائق عن طريق وسيط معين يتيح الاتصال بين ذات وأخرى، وليس من الضروري أن يكون هذا الوسيط لفظيا تصوريا. فمن الممكن أن نجد قضايا، أي نجد ما يذهب الفنان إلى أنه صواب أو حق في موضوعه، في وسائط كالتصوير والموسيقى إلى آخره. إن الفن يعبر عن قضايا حقيقية يقول بها على طريقته ما لا يمكن للعلم أن يقوله. وما دام الفن يقدم معرفة حقيقية ويقرر قضايا حقيقية، فهو من ثم خاضع لمعياري الاتساق والتطابق على طريقته أيضا. والاتساق في العمل الفني هو أن يستغل العمل إمكانات الوسيط الحسي ويحترم مبادئ المعالجة الخاصة بقالبه الفني، وأن تخلو قضاياها التي يعبر عنها من التناقض فيما بينها ومن المزج الاعتباطي بين أساليب متباينة، وأن يكون في مجموعه كلا متكاملا وتعليقا معقدا متماسكا على موضوعه الذي يعمد إلى التعبير عنه. أما التطابق في العمل الفني فهو ببساطة تطابقه مع العالم الخارجي أو الوجداني، شريطة اتخاذ الإطار المرجعي للفنان. والمثل الذي يضربه غرين هو تصوير سيزان للأشجار، فطريقة معالجة سيزان لهذا الموضوع تؤكد سمات معينة يتجاهلها بقية الفنانين، ذلك لأن سيزان يؤكد صلابتها الثلاثية الأبعاد. وفي استطاعتنا أن نذهب مباشرة إلى الطبيعة ونختبر دقة ملاحظاته المسجلة على أساس اهتمام سيزان المعرفي الخاص. فإذا اختبر الناقد ملاحظات سيزان على هذا النحو، لما تمالك نفسه من الإعجاب بموضوعية بصيرة سيزان، ولا أدرك أننا بدورنا نستطيع أن نرى ما رآه سيزان. يؤكد هربرت ريد
الصبغة المعرفية للفن، ويرى إن الهدف الأسمى للفنان مثله مثل رجل العلم، إنما هو تقرير حقيقة. فالفن ليس مجرد تجسيم لبعض العواطف كما تقول النظرية التعبيرية، والأعمال الفنية الكبرى في التاريخ لم تكن أعمالاً كبرى بفضل مضمونها التعبيري، بل بفضل الحقائق الوجدانية الكلية التي استطاعت أن تجسدها، وهي حقائق موضوعية قابلة للتحقق منها، شأنها شأن حقائق العلم، إلا أنها تتناول المضمون الوجداني للعالم. فالعمل الفني واقعة حسية وأثر واقعي، وهو بوصفه شكلا مدركا يعد مقابلا موضوعيا للانفعال أو الفكرة أو الحدس، وتحققا عينيا لحالة من حالات الشعور، ومن هنا قابليته للتحقق. وآية الصدق في المجال الفني هو دقة الرموز وانضباطه والتحامه التام بمعناه. فليحمل العمل الفني من الحقائق ما وسعه أن يحمل، ولينقل من المعارف ما شاء أن ينقل. فالمعرفة والحقيقة ككل شيء آخر يعبر عنه الفن، لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقوام الحسي والعرض الشكلي للعمل. إن الفن لن ينافس العلم في مضماره، إنما تلح الشكلية على أن يكون الفن فنا، أي شكلا دالا، كيما يتسنى له أن يقبض على الحقيقة التي يعجز العلم عن القبض عليها.

تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال، على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال، وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحارك توم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر، وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها، وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب، فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: الفقر في عراق النفط مفارقة من دون حل. أن يمتلك العراق رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويشقه نهر دجلة والفرات، ويضم حضارات تعد من أقدم ما عرفته البشرية، ثم يصنف ملايين من مواطنيه تحت خط الفقر. فهذه ليست مجرد مفارقة مأساوية، بل أزمة بنيوية مزمنة تتجدد مع كل موسم مالي وانتخابي. ففي بلد يفيض بثرواته ويعاني غالبية سكانه شح الخدمات وانعدام الأمن الغذائي وضعف التعليم والصحة، يطفو السؤال المؤلم: أين تذهب ثروات العراق؟ ولماذا يولد الفقر من رحم الغنى؟ أرقام حديثة أعلنتها وزارة التخطيط العراقية تؤشر إلى انخفاض معدلات الفقر إلى 17.5% خلال عام 2024، بعدما كانت 23% عام 2022. وأشارت إلى انخفاض ما يسمى دليل الفقر المتعدد الأبعاد من 11.4% إلى 10.8% خلال الفترة من 2018 حتى 2024. وبينما عدت الحكومة هذا التراجع دليلاً على نجاح برامجها الاجتماعية، فإن محللين اقتصاديين يرون أن هذه المؤشرات تخفي خلفها واقعاً أكثر هشاشة من أي وقت مضى.

يقاس الفقر في العراق بطريقتين أساسيتين، الأولى تعتمد على دخل الفرد أو الأسرة لتحديد القدرة على تأمين الحاجات الأساسية من الغذاء والسكن والتعليم، والثانية تعرف بالفقر المتعدد الأبعاد وتشمل معايير أوسع مثل الحصول على خدمات صحية ونوعية التعليم وجودة البنى التحتية والظروف المعيشية. وأوضحت وزارة التخطيط أن تقرير دليل الفقر المتعدد الأبعاد الجديد استند إلى المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر العراقية، وهو مسح ضخم وفر بيانات على مستوى المحافظات في تعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وزير التخطيط محمد علي تميم وفي كلمته خلال إطلاق التقرير أشار إلى أن التحدي لم يعد فقط في خفض نسب الفقر، بل في معالجة الجذور العميقة للحرمان الاجتماعي والخدمي، مؤكداً تبني الوزارة مقاربات جديدة عبر تقارير تستهدف فقر المرأة والطفل بشكل خاص.

من أين جاء هذا الانخفاض في الفقر؟ وفقاً لبيان وزارة التخطيط العراقية، أسهمت عوامل عدة في تحقيق هذا الانخفاض النسبي، أبرزها توسعة شبكة الحماية الاجتماعية التي شملت أكثر من 7 ملايين مواطن، وتحسين نظام البطاقة التموينية، وزيادة كميات المواد الغذائية الموزعة، وإطلاق قروض ميسرة للشباب بهدف إنشاء مشاريع صغيرة وتوفير فرص عمل ذاتية. لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون، هل هذه حلول مستدامة؟ وهل تمثل خروجاً من دائرة الفقر أم مجرد شراء للوقت برعاية مالية نفطية مؤقتة؟ يرى مراقبون أن تراجع نسب الفقر وإن كان إيجابياً لا يمثل انعكاساً لتحول اقتصادي حقيقي، بل نتيجة ظرفية مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، وهو ما يحذر منه المحلل الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، الذي قال: التحسن الأخير في نسب الفقر لم يكن ناتجاً من إصلاحات اقتصادية أو سياسات تنموية طويلة الأمد، بل جاء بفضل ارتفاع إيرادات النفط وهي بطبيعتها غير مستقرة. وقال المرسومي: ما زال أكثر من 8 ملايين عراقي تحت خط الفقر، وهذا الرقم يخجل دولة نفطية مثل العراق. الفقر في العراق ليس رقماً بل مصيراً تعيساً لملايين البشر. وتظهر تجارب الأعوام السابقة أن أول أزمة في أسعار الخام قد تمحو أي تقدم جرى إحرازه، كما حصل في أزمة 2020 أثناء جائحة كورونا، حين ارتفعت معدلات الفقر بصورة حادة إثر انهيار أسعار النفط عالمياً. في مبادرة هي الأولى من نوعها، أعلنت وزارة التخطيط عن إعداد دليل فقر المرأة المتعددة الأبعاد، يركز على الفوارق الجندرية في الفقر، ويشمل التقرير قياسات تتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية والفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي للنساء. كذلك فإن دليل فقر الطفل الذي أطلق للمرة الأولى في 2022 ويجري تحديثه حالياً استعداداً لإطلاق نسخة جديدة عام 2026 يعد خطوة مهمة لفهم عمق الأزمة، فالأطفال المحرومون من التعليم والرعاية الصحية سيشكلون قاعدة الفقر في المستقبل. تتحدث الحكومة العراقية عن رؤية تنموية، لكنها لا تزال تعتمد على موازنات توسعية تمول بالكامل من عائدات النفط، ومع غياب تنويع اقتصادي حقيقي وتراجع الصناعات الوطنية وهشاشة القطاع الزراعي، يبدو أي تقدم على مستوى الفقر هشاً ومهدداً بالانهيار.

في هذا السياق يكشف المحلل التنموي محمد اللامي أن العراق في حاجة إلى إصلاح هيكلي في السياسات الاقتصادية، فالتحول إلى اقتصاد منتج هو الحل الوحيد، مبيناً أن دعم المشاريع الصغيرة أمر جيد، لكن من دون بيئة استثمارية وتسهيلات مصرفية وتطوير التعليم المهني، فإن ذلك سيبقى في إطار الترقيع للبناء. وتابع: على الرغم الانخفاض المعلن في معدلات الفقر، فإن الأزمة في العراق لا تزال قائمة بجذورها العميقة. ملايين العراقيين لا يشعرون بأي تغيير حقيقي في حياتهم اليومية. الفقر في بلاد الرافدين ليس رقماً، بل واقع مؤلم في مدن ومخيمات وأرياف بلا ماء ولا كهرباء ولا مستقبل. ولكي يكون هذا الانخفاض بداية وليس مجرد لحظة عابرة، يحتاج العراق إلى إرادة سياسية تتجاوز الريع النفطي وتستثمر في الإنسان أولاً، وإلا فإن الفقر سيبقى ضيفاً ثقيلاً في بيوت العراقيين مهما ارتفعت أسعار برميل النفط بحسب اللامي.

من جانبه، اعتبر الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي منار العبيدي أن زيادة السنوية للسكان في العراق أكثر من 1,000,000 شخص، وهذا النمو السكاني سيجعل عدد سكان العراق يتجاوز 50,000,000 نسمة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 70,000,000 نسمة في عام 2040. وأضاف في بيان له أن نسبة الفقر في البلاد تبلغ 17.5%، هذا يعني أن 5 أشخاص من كل 30 عراقياً يعيشون تحت خط الفقر، وتختلف هذه النسبة بشكل كبير بين المحافظات، معتبراً أن المشكلة الحقيقية التي تواجه العراق لا تتعلق فقط بأسعار النفط أو التوترات الجيوسياسية، بل بالخطر الديموغرافي المتسارع. وإذا كانت الموازنة الحالية للعراق البالغة 160 تريليون دينار غير قادرة على خفض نسبة الفقر عن 17%، فإن الوصول إلى معدل فقر أقل من 5% مع عدد سكان يبلغ 70,000,000 نسمة في عام 2040 يتطلب موازنة سنوية تتجاوز 300 تريليون دينار. وتابع العبيدي أن سعر برميل النفط المتوقع في عام 2040 سيكون حوالي 50 دولاراً، ولذا فإن العراق سيحتاج إلى تصدير 12.5 مليون برميل يومياً لضمان إيرادات كافية لتغطية هذه النفقات. وفي حال استمر الوضع الحالي من حيث الإنتاج والإيرادات من دون تغيير مع بقاء الموازنة على نفس مستوياتها، فإن معدلات الفقر قد ترتفع إلى 23% بحلول عام 2030، وقد تصل إلى 84% في عام 2040 إذا تراجعت أسعار النفط ولم يتم اتخاذ إجراءات جذرية. وحذر بالقول: نحن أمام قنبلة موقوتة تستوجب التفكيك فوراً، ويجب البدء بحملات توعوية لتقليل معدل النمو السكاني والعمل على زيادة الإيرادات الحكومية وتنويع الاقتصاد. وإذا لم يحدث ذلك، فإن العراق يواجه خطراً حقيقياً قد يحوله إلى دولة تعاني من أزمات شبيهة بالدول الإفريقية مع انتشار الفقر والصراعات القبلية والمجاعات والجريمة بشكل واسع.

0: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها، حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنا في جرف قنديلي. وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي. جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي. فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي. حتى إذا صلبوني وارتديت دمي، وودعت دمعتي، جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مغسولي، كأن في دمه دمعا، وفي فمه نزفا، وفي عينه أنفاس مسعولي. أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي. وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي. وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي. أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: حروب كارتونية باردة، ماشى المشاغبة وباربي المرفهة. قد يكون موقف بعض نواب مجلس العموم البريطاني المطالب بحظر كرتون الأطفال الروسي الأشهر ماشا والدب هو الأكثر ضجة فيما يتعلق بالاتهامات المتوالية بين المعسكرات السياسية في شأن الدمى وألعاب الأطفال وسلاسل الرسوم المتحركة، بينما في الحقيقة فإن هناك تاريخاً طويلاً ومتشابكاً في مسألة التوجس من كل منتجات الترفيه، لا سيما الموجهة إلى الصغار في فترة التكوين والنشأ، التي أثبتت الدراسات أنها الأكثر تأثيراً في شخصيتهم وتوجههم. أشار بحث نشر قبل سنوات قليلة في مجلة Scientific Research أن تلك الأعمال التي تتمتع بمشاهدات مليارية تترك بصمتها الواضحة على نمو الطفل العاطفي وإدراكه وشخصيته حتى مع التقدم في العمر. لهذا اعتبر ظهور قبعة سوفيتية ارتدتها ماشا وهي تلهو في مغامراتها مع الذئب من نواب أوكرانيين وبريطانيين فيما بعد على أنها وسيلة لعسكرة الطفولة وبمثابة دعاية تضليلية تمارسها روسيا عن طريق سياستها المتبعة في القوى الناعمة.

هذه اللقطة الخاطفة تسببت في توقيع 60 نائباً برلمانياً بريطانياً على عريضة تعبر عن مخاوفهم، مطالبين بضرورة منع عرض السلسلة الشهيرة بعد انتشارها على القنوات والمنصات، وهي مجرد حلقة في قصص متشعبة جعلت الحرب على عقول النشء صداعاً متواصلاً يخلف أزمات دائمة وتحذيرات، بعضها يخرج من الجانب الروسي ضد بريطانيا والولايات المتحدة، وبعضها يكون في المسار المعاكس، وكأن دم الأطفال الملونة هي الوقود الجديد للحرب الباردة التي انتهت رسمياً مطلع تسعينيات القرن الماضي بين أمريكا وروسيا، لكنها تعود على ما يبدو في صورة غزو ثقافي للطفولة وفق ادعاءات الأطراف المتصارعة. الأمر يتعدى بكثير مرحلة القلق أو الهواجس ويتحول إلى اتهامات صريحة وقوية نابعة من العداء التاريخي بين الثقافتين، لكن من جهتها تعتبر الشركة المنتجة لكرتون ماشا والدب أن التعامل مع كرتون مغامرات على أنه دعاية سياسية أمر مبالغ به، إذ قالت في ردها على الجدل الدائر بأن العمل من الأساس لا تنتجه جهة حكومية أو يحصل على أي تمويل من المؤسسات الرسمية، إنما هي حلقات تحتفي بالخيال والصداقة وتبهج الأطفال.

لكن الحقيقة أن كثيراً من رموز الرسوم المتحركة الموجهة للأطفال والمراهقين ذات الإنتاج البريطاني أو الأمريكي قد قوبلت بردود فعل حادة أيضاً في الدولة الروسية، إذ خرجت مطالبات قوية في المجتمع الروسي تزعمها سياسيون تحدثوا علانية في عام 2022 عما قالوا عن حرباً ثقافية من الأعداء، وجرى تداول عبارة يقول نصها الحرب لا تقتصر على ساحة المعركة فقط، متهمين الكرتون البريطاني الشهير بيبا بيج الذي يدور حول أسرة مكونة من الخنازير وهو موجه للأطفال في سن ما قبل المدرسة بأنه يروج لأجندة مرفوضة روسية تتعلق بالمثلية الجنسية. ظهرت في إحدى الحلقات دبة صغيرة تتحدث عن كونها تعيش مع أبوين من الجنس نفسه، واعتبر أن مروجي هذه الأفكار هم أعداء روسيا الذين يحاولون فرض نفوذهم بالهيمنة الثقافية، وجاء الرد بابتكار شخصيات روسية شبيهة مستوحاة من الشخصيات الرئيسية في الكرتون الشهير، تتحدث عن يوميات ذات طابع متوافق مع القيم الروسية بعيداً من السلوكيات الغربية المرفوضة محلياً، وهو الأمر الذي فجر أزمة أخرى متعلقة بحقوق الملكية الفكرية للعمل البريطاني الذي بدأ بثه منذ عام 2004.

كذلك قبل 3 أعوام جرى حظر فيلم باربي في نسخته الحية من بطولة مارغوت روبي رسمياً في إطار حملة العقوبات والمقاطعة التي جاءت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وقد تفجر جدال في المجتمع الروسي تزعمه بعض نواب البرلمان وأيضاً مسؤولون بوزارة الثقافة، اتهموا من خلاله الفيلم بمحاولة هدم معايير الأسرة التقليدية، وقالوا أنه يتناقض مع الأهداف الروحية التي تحمل المجتمع الروسي. ورافقه أيضاً دعوات بمنع الدمية كذلك، والشخصية الكرتونية الشهيرة كانت قد تعرضت للمنع قبل نحو ربع قرن، تحديداً في عام 2002، وحينها كان فلاديمير بوتين رئيساً للدولة الروسية كذلك، وقد أصدر وقتها قراراً بحظر بيعها مع عدد من الدمى الأخرى التي وصفت بالغربية، واعتبرت حينها بأنها تؤثر سلباً في تشكيل هوية الشباب الروسي وتلوث عقولهم بأفكار مستوردة وتثير غرائزهم بصورة لا تلائم مرحلتهم العمرية. هنا جرى استخدام سرديات تاريخية تعمق العداوة مع سيرة الدمية باربي من أساسها، إذ جرى الترويج لمعلومة أن والد مبتكرة الشخصية وهي سيدة الأعمال روث هاندلر التي أسهمت في تأسيس شركة ماتيل منتجة الدمية الأمريكية الشهيرة في نهاية 50ات القرن الماضي، كان قد هرب من التجنيد الإجباري في الجيش الروسي وهاجر إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن 20، وكان يدعى يعقوب موسكوفيتش.

كثيراً ما شكلت باربي الدمية الأنيقة التي تحولت لاحقاً إلى كرتون شهير محوراً للجدل في مجتمعات كثيرة، فالشخصية المفترض أنها موجهة للأطفال لديها حبيب هو كين، وتعيش حياة الشابات الناضجات، ما يسبب إرباكاً لدى كثير من العائلات. تمثل باربي نموذجاً أمريكياً منفتحاً لشابة عصرية شديدة الأناقة والتحرر والرفاهية أيضاً، فهي مدللة تعيش في منزل فاره ولديها سيارات فاخرة وملابس باهظة الثمن وغير مستقلة بالصورة الكافية، إذ إن ثروتها الطائلة لا تجعلها مضطرة إلى الجد والاجتهاد. لهذا فإن كثيراً وجدوا أن ظهور ماشا عام 2009 الفتاة الروسية التي تتمسك بهويتها كطفلة صغيرة بملابس لا تتغير ومظهر بسيط هو النقيض لباربي، إذ تعيش ماشا مفاجآت مع دب ضخم وتتعرض للطبيعة الروسية القاسية وتعرف كيف تخرج من أي أزمة حيث لا تخشى شيئاً ولا تتمتع بمظاهر الرفاهية التي لدى باربي. فالصغيرة النشيطة ذات الملابس البنفسجية تفضل الاعتماد على نفسها وتنظف وتطهو وتشاكس وتقوم بمغامرات في الجبال وتتمتع بشخصية قوية، وإن كان المأخذ الذي لا يزال يؤخذ عليها هو الإفراط في العنف والمقالب وعدم تحمل عواقب نزقها.

في المقابل، حاول صناع باربي في مراحل تالية أن يبتكروا دمى باربي أخرى تظهر بأسلوب أكثر بساطة في الملبس، أو من ذوي متلازمة داون، أو ذات أعراق مختلفة، أو حتى تسير على كرسي متحرك لنفي صفة السطحية والنمطية والنزعة الاستهلاكية الأمريكية المعتادة عنها. لكن ظلت باربي بصورتها التقليدية الوردية، وصفاتها الأساسية هي السائدة لدى الجماهير العريضة والأطفال الفتيات على وجه الخصوص. بالعودة للشد والجذب الكرتوني، فالقنوات الروسية تعتبر دوماً أن الأعمال الموجهة للأطفال القادمة من المعسكر الغربي بصورة عامة لديها أجندة حرب من دون أسلحة، إذ تتشدد الرقابة في كل التفاصيل. ولهذا جرى حذف لقطة من إحدى حلقات سبونج بوب، المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير، ظهر فيها شكل قوس قزح فوق رأس الشخصية الرئيسية، إذ اعتبرت أنها دعوة إلى التصالح مع مجتمع الميم، وأمر لا يليق أن يقدم في عمل موجه للأطفال. ومن المعروف أن المحكمة العليا الروسية صنفت أي دعوات إلى المثلية بأنها دعوات متطرفة، ولهذا هي محظورة في أعمال الكبار كما الصغار.

0: اللافت أن تلك الأعمال الكرتونية التي ترافق الصغار في رحلتهم منذ مرحلة ما قبل تعلم النطق تعتبر هي الأشهر شعبياً على المستوى العالمي، وإضافة إلى التدقيق العابر للحدود فهي أخيراً باتت تتمتع بتدقيق محلي أيضاً فيما يشبه موجة إعادة النظر. فسبونج بوب يتهم بأنه عنيف وعنصري ويزيف التاريخ، وذلك وفقاً لدراسة أكاديمية نشرت نيويورك بوست تقريراً عنها عام 2019. تقول هولي إمباركر أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة واشنطن إن الكارتون الذي تدور أحداثه في قاع البحر في جزيرة اسمها مشتق من جزيرة بيكيني إحدى مجموعة جزر مارشال التي طرد الجيش الأمريكي السكان الأصليين منها لإجراء تجارب نووية. ووصفت الباحثة أن سبونج بوب يلهو ويمرح فوق أرض مغتصبة، ما يساهم في غسيل دماغ الأطفال بدعاية سياسية وعسكرية مزيفة تهدف إلى تبييض سمعة الجيش الأمريكي وتبرئته من سلوكياته المشينة في منتصف أربعينيات القرن الماضي. المفارقة أن حتى المستكشفة دورا الفتاة الأمريكية ذات الأصول اللاتينية في الكرتون الشهير أصبحت محط الاتهامات أخيراً بعد تجديد سياسة الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، إذ وجدها مناصرو التيار اليميني وسيلة من وسائل دعم المهاجرين، واعتبروا أن تلك القصص تهدف إلى أن ينشأ الصغار على مشاعر التعاطف مع المهاجرين اللاتينيين، ما يضرب عمق الهوية. اللافت أن اتهامات شبيهة وجهت أيضاً لكارتون بيبا بيج البريطاني الذي يتمتع بشعبية بين الأطفال، وقد تعددت الشكاوى من التأثير الثقافي الهائل للحلقات بخاصة في مسألة اللكنة، إذ إن محبي الشخصيات يقلدون نطقهم للكلمات ذات الواقع البريطاني وليس الأمريكي. ووصفته بعض الأقلام بأنه يمثل غزواً لغوياً ناعماً ينبغي التصدي له حفاظاً على الهوية الأمريكية.
1: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
2: يشهد المسار التعليمي في العراق منعطفات متكررة تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الطلبة. فبينما تعاني المدارس والجامعات من كثرة العطل الرسمية والمناسبات، يزداد تأثير الطقس القاسي خلال فصول السنة، ليترتب على ذلك حيرة حقيقية لدى الطلبة. فكيف يمكن تعويض أيام الغياب المتكررة؟ وكيف سيتمكن الطلبة من إكمال المنهج الدراسي بشكل كامل؟ هذه الأسئلة تطرح نفسها بقوة في ظل النقاش الجاري بين وزارتي التربية والتعليم حول تقليص المنهج أو اعتماد النظام التعليمي عن بعد. لكن ما هو رأي الطلبة أنفسهم في هذه المعادلة المعقدة؟ استطلعنا آراء طلبة جامعيين لمعرفة كيفية تأثير كل هذه العوامل على تحصيلهم الأكاديمي ومستقبلهم التعليمي.
3: العطل ما أثرت علينا يعني بصورة كبيرة، لأنه الدكاترة كانوا متعاونين ويانا. فترة العطلة صادفت مثلا عطلة مثلا أسبوع أو هيك، كله إلكتروني صار، فيعني العطل مو تأثيرها كلش قوي كانت علينا.
4: كثرة العطل يعني أثرت على بعض الدروس يعني الخاصة بالطالب، كمال المنهج أو هيك شيء يعني، فطالب يعني وزارة التربية تقلص يعني هو للطالب. أنا أشوفه مصلحة الطالب، لأن المناهج ضخمة والطالب ما يعني اللي ما تكفي لحق يدرس هاي المادة الضخمة.
5: هو أكيد أكو صعوبات لأنه المناهج يعني شوية كل ما نتقدم مرحلة تكون أصعب، بس الحمد لله كان الدكاترة كلش متعاونين وياني، ويعني كان سهلون علينا المادة هواية، ويعني إنه سلس يعني مش طبيعي.
6: التعليم الإلكتروني بالعراق حديث بشكل عام يعني هالسنة يعني بشكل صعب اصلا، يعني التدريس بشكل صعب، يعني الطالب ما يتقبل معلومات بشكل اسرع مثل ما يتقبلها بالقاعه الدراسيه، فتكون شويه يعني قليله الاستيعاب بالنسبه للطالب.
2: ولمعرفه وجهه نظر اكاديميه متخصصه انتقلنا الى الدكتور عبد الرزاق محمود، رئيس قسم علوم التحليلات المرضيه، الذي يقدم رؤيه علميه حول امكانيه تطبيق التعليم الالكتروني كحل مؤقت للأزمات، مستندا إلى خبرته الميدانية والتجارب السابقة.
7: أكو فرق كبير بين التعليم الإلكتروني واللقي المباشر، وخاصة دروس العملية، ولكن في بعض الحالات نحن مضطرين إلى هذا الموضوع أو هذا الأسلوب، بحيث حتى نستطيع أن ننهي المادة الدراسية على الأقل الجانب النظري من عندها. العمل لا، جاي نركز بصراحة على المختبرات، والطلاب جاي يمشون أمورهم العملية بصورة جيدة بصراحة، والنظري هو ساعات يكون أكثر شيء عن بعد، بس العمل لا، نأخذ مختبرات بصورة صحيحة. يعني إحنا مستعدين لهالمناسبات، العطل ما عطل، عندنا تجربة سابقة خاصة مع كورونا والتعليم عن بعد، فعندنا توجيه للأساتذة أنه في حالة حدوث أي شيء سواء عطلة مو طبيعية يعني غير العطلة الرسمية، نلجأ إلى أسلوب التعليم عن بعد والاتصال المباشر بالطلبة، فعندنا قنوات مباشرة بين الأستاذ وبين الطلبة.
2: أما الدكتورة رنين الأسدي الأستاذة الجامعية، فتقدم تحليلا دقيقا لتقييم نجاح أو فشل التجارب التعليمية الإلكترونية في الجامعات العراقية، مستعرضة الاختلافات في التطبيق بين المؤسسات التعليمية وأثرها على سير العملية التدريسية.
8: عام 2025-26 من وجهة نظري كان عام حافلا بالنجاح والازدهار والتوفيق على كافة الأصعدة، أما من عندما نأتي على مثلا موضوع العطل التي يعني صارت بسبب ظروف خارج عن إرادة الطالب أو التدريسي، فإحنا نقدر نقسم الوضع على قسمين. القسم الأول في بعض يعني الجامعات نلاحظ أنه معتمدوا النظام الإلكتروني، وهذا ما ساعد في يعني سير العملية التدريسية، وما عندنا يعني تأخر بالمناهج، وبالتالي الطالب استفاد من النظام الإلكتروني. أما بقية الجامعات أو بعض الجامعات ما نعمم إحنا ما استخدمت النظام الإلكتروني، هذا الأمر لربما سبب إرباك الطلبة وتأخر في المناهج، وبالتالي هو تأخذ يعني نقطة سلبية تأخذ على الجامعة، والطلاب سيتأثرون بذلك في المستقبل.
2: تظل قضية التعليم في العراق بحاجة إلى حلول عملية تضمن استمرارية العملية التعليمية وتحافظ على جودة التحصيل المعرفي للطالب، بعيدا عن تأثير العوامل الخارجية والظروف غير الطبيعية التي قد تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
9: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
10: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة، وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو
12: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
13: الأعلن معنا، الأعلن معنا، يضمن لك الانتظار.

0: شر ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار. من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
4: أجواء لطيفة وممتعة أتمناها لكل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير من داخل أروقة المول وبهذه الأجواء اللطيفة من تسوق وبرودة المكان. أكيد رح نستمتع بهذه الجولة من برنامج مزاج الناس على الموجة 102.5 FM. رح يبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذا البرنامج وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. مواضيع نختارها وأكو مواضيع الجو هو اللي يفرضها علينا. بحلقة اليوم رح نسولف عن معاناتنا بأجواء الحر والرطوبة بكل صيف. أكو ناس أول ما تقعد من النوم أول سؤال تسأله شلون الجو اليوم، لأن جواب هالسؤال صار يحدد إذا نطلع نداوم نسافر أو نرجع نكمل نومتنا. فصارت الناس تخطط جدول يومها على أساس الجو. خلونا اليوم نسولف عن هاي الأجواء شلون أثرت على حياتنا، على شغلنا، على طلعتنا، أو حتى على تعاملنا ويا الناس، ونسمع وجهة نظرك. وهل برأيك صرنا متعودين على أجواء الحر والرطوبة بالصيف ولا بعدنا؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: يسمعوا الرأي بحلقة اليوم. مرحبا.
1: هلا ومرحبا فيك.
0: شلون الصحة؟
1: والله بخير الحمد لله.
0: يوم إن شاء الله بخير وعافية. هسه احنا نقول الصحة بخير وأجواءنا شلونها؟
1: الحمد لله نعمة.
0: الحر والرطوبة؟
1: نعمة من الله.
0: مقتنعة بيها؟
1: نعم.
0: راضية بالحر؟
1: نعم.
0: راضية بالرطوبة؟
1: نعم.
0: ما تأثر على تعاملك ويا الناس؟
1: نعم.
0: على حياتك؟ على طبتك طلعتك؟
1: ما له شغل.
0: تتوقعين تعودنا على الصيف؟ الصيف الحار والأجواء الرطوبة.
1: كم سنة نحن كله حر وحر وحر، تعودنا.
0: تعودنا. المزاج يتغير عندك إذا اليوم الجو حار أكثر من اللازم؟
1: لا والله
0: ما يتغير.
1: مودي قديم.
0: يعني ما نتأثر لا بأجواء الحار ولا الرطوبة، أهم شيء المزاج. شايفة إحنا مرات نوصل إلى مرحلة ما نخلق رواحنا.
1: مزاج الأجواء هالوقت هذا اللي صاير فينا هاي يتأثر فيه بأمر شيء الجو. لا لا،
0: الموضوع بشكل كأجواء الحر ورطوبة تعودنا عليها، بس التغيرات اللي تجي ظروف المجتمع ومن جيل الجيل ممكن هذا.
1: والله جيال أول أحسن متفاهم، اللي أول متفاهم، الحين كله عصبي كله حار ما يقولين كلمة وبيه.
0: تتوقعين ليش؟
1: والله من هال إحنا قلدنا هالدنيا الغريبة.
0: هسه بما إنه أنتي الصحة والعافية إليك يا رب، أنتي من ذاك الجيل زين، وهسه أنتي قارنتي قلتي إحنا كنا قبل متفهمين مو مثل هسه بالوقت الحالي، قلوب طيبة زين. هسه أنت مثل ما نقول موجودة بهالجيلين، شنو الفرق؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي تغير؟
1: اللي أول أحلى.
0: بس ليش وصلنا إلى مرحلة

0: مكان واحد. اي حر وبرد يلا.
1: شلون انت هسه بالاجواء الحاره، خلينا على الاجواء الحاره، شلون تحاولين تتاقلمين وياها، شلون تتغلبين على هاي الاجواء الحاره؟ ليش خلق الطبيين تطلعين محتاجه مسواق تطلعين تتسوقين بالاجواء الحاره؟
0: اي اي اي لا لا لا ولا اي شيء، الحمد لله والله الحمد لله. زماننا غير، ترى اول كان تعب، الحين انتم زمانكم ما في تعب، شيء حلو والله.
1: زين انت هسه حسب اللهجه مالتك خلينا شوي نسولف. انت عراقيه؟
0: الاصل عراقيه.
1: الاصل عراقيه، وين ساكنه؟ وين قاعده؟
0: بالكويت.
1: هذا صار لك كم سنه انت هنا؟
0: من يعني من عمري سنتين انا رحت الكويت، اهلي ودوني.
1: انت هناك بعد مثل ما نقول، لا لا نحكي على اجواء الرطوبه والحر، انتوا الاساس مو؟
0: ترى نفس البصره. والله نفسه، الحر والرطوبه الغبار كله نفسه.
1: لذلك الصحيح نتعودنا، انت مو متعوده على اجواء البصره، انت متعوده على اجواء والرطوبه الكويت.
0: انا على طول اي هنا، اي عند اهلي وعوائلي، انا عبوديه.
1: نعم.
0: ايه من فيه. لا اي هني وحلي.
1: صار لك ايش قد من جايه هنا؟
0: والله صار لي الحين شهر ونص.
1: شهر ونص.
0: شهر.
1: يعني هي زياره ولا شنو؟ لو بحكم ال
0: لا لا زياره. رحنا وخلصنا زيارتنا الحمد لله، والله نعمه من الله. اي والله
1: الله ينطيك الصحه والعافيه.
0: الله يعافيك.
1: اريد بحسب وجهه نظرك منو اللي يتاثر اكثر بالحار واجواء الرطوبه، كبير السن ولا الاطفال؟ منو ما يتحمل؟
0: ما يتحمل الطفل وجيل الحين، احنا جيلنا يتحمل.
1: يعني اريد اعرف شنو الفرق بين طفل هسه وطفل قبل؟ مايع
0: على التبريد وعلى المايع. جيل زبدة، جيل زبدة. احنا مو جيل زبدة، نبلل فوطة شيء نحط على روسنا، هم ولا تحملنا.
1: تتوقعين هو هذا يعتمد على اساس الجيل اللي تغير، ولا هي اساس ولا الزمن، ولا هي التربية؟ يعني انا اليوم الام من تلزم طفلها وترجع على عادات قبل واهلية قبل على قولتك ما ترضى.
0: الام هي خراب الحين على ابنها الحضارة والثقافة، ويطالعون الدول الأجنبية ما يطالعون الدول العربية.
1: أساساً ينظرون، ممكن البعض ينظر الأفكار قبل وعادات قبل.
0: والله قبل أحسن. يحترم الصغير يحترم الكبير، بيباننا مفتحة. أول بابك تخلينا مفتوح، الحين بابك ما تقدرين تخلينا مفتوح، شوفوا الزمن وين. والله
1: نقول الحمد لله والشكر، أهم شيء إحنا بصحة وعافية.
0: الله
1: ألف الحمد لله والشكر.
0: الله يعز دولنا العربية وإحنا بخير وبصحة وبعافية.
1: يا عمري أنتي شكرا إليش ولوقتك، استمتعت، مع السلامة.
0: وأنا أكثر حبيبي.

0: بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. أهلا بيك.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم.
0: أبو مريم، حبيت هاي فرة الرأس أنه أنت جاي تنبهني أنه هاي مريم. أهلا وسهلا بيك يا مريوم.
2: شلونك؟
0: زينة الحمد لله. أنا زينة. إذا أنت زينة بأي صف؟
2: هسه حصل خامس.
0: خامس؟
2: إعدادي.
0: إعدادي. إيه. طبعا ما شاء الله ما مبين على مريم أنه هي بالخامس إعدادي. عادك مريم هاي أنا أول وحدة أجي أقلش ما مبين عليك ولا أكو غير هواي؟
2: غير هواي قال لي ما مبين.
0: هواي؟
2: إيه.
0: كل شوي. عادك انت شطورة متفوقة؟
2: ايه والله.
0: جابتك باردة. ايه باردة.
2: والله انا شاطة اشوف نفسي يعني بعد كل واحد وهو شنو.
0: حبيبة قلبي يا ربي موفقة بدراستك. ما شاء الله ما شاء الله. ابو مريم احنا نريد اليوم نسولف على اجواء الحر والرطوبة. هواي ناس اول ما تقعد الصبح زين تسل طلعتوا برا شفتوا الجو شلونه؟ ناس تقول لك حاره، ناس تقول لك رطوبه عاليه شرجي، فالبعض يقول لك ما افكر حتى اطلع للدوام، راسا اتصال اجازه انتهينا منها، ناس ترجع تكمل نومتها، ناس حتى جدول حياتها اللي منظمتها تلغيه على اساس الجو، فنريد نعرف شلون تتعامل ويا اجواء الحر والرطوبه.
1: احنا بالنسبه لنا مجبرين يعني لازم نروح للدوام، يعني ما كنت ادز اجازه ما اعرف شنو بحكم عملي يعني بالمواقع، يعني الاجازه ممنوعه يعني اصلا.
0: الله يساعدك طبعا.
1: لازم لازم نروح هناك، فماكو بعد تطلع. اولا يعني احنا تقريبا احنا قاعد بالستة او بالخمسة، يعني انا تجيني السيارة بالستة تقريبا، بعدها بس رطوبة ماكو حر. اي فبعدين من نوصل هناك للموقع تصير رطوبة وحر. اي طبعا من توصل درجة الحرارة، احنا دائما بمواقع النفطية من توصل درجة الحرارة 50 ترفع العلم البنفسجي عندنا، احنا دائما اكو علام عندنا فنوقف العمل مباشرة. ايه عندنا فد مستوى
0: رجعون يعني للبيت.
1: عندنا عمل، اذا عندنا عمل مهم جدا يعني صيانة مركزية او كذا تصير عندنا في الترتيبات معينة بين احنا نروح نرجع لمكان معين نشرب ماي نرتاح ربع ساعة ونرجع من جديد، تصير مناوبة بالعمل. اي
0: يعني بس ما ترجع للبيت؟
1: لا ما نرجع للبيت. اي نعم نعم نعم نبقى بالموقع اذا عندنا اعمال مهمة تصير مناوبة بالاشخاص يعني يرتاحون ويرجعون. لازم لازم اكو ناس هم مراقبة بالموضوع، يعني تراقب تشوف فقط تشيك الأرواح تشوف إذا أكو ناس تعبانة ترجعهم وهكذا.
0: أبو مريم بالنسبة إليك شنو الأصعب، الحرارة ولا الرطوبة؟ أنت قلت إحنا نوصل لي نشوف بس رطوبة، من بعدها ندخل للموقع لا رطوبة وحر. أنت أبو مريم الرطوبة تتحملها وعندك الحرارة أصعب ولا العكس؟
1: لا الرطوبة ما تحتمل الحرارة. أهون أهون الرطوبة مستحيل، يعني مستحيل تكمل العمل، راح تفقد أملاح وراح تنتهي. اي راح
0: شلون تكيف نفسك ويا هاي الاجواء؟
1: هو احنا راح مثل ما قلت لك احنا نروح نرجع
0: بس هي مجرد استراحه بس
1: استراحات ونشرب مياه نعم وكذا ونرجع من جديد. لازم هاي نسوي هاي القضيه، يعني لازم نسوي على كون ديهايدريشن، يعني لازم يعني من الاولويات بالعمل. اي فنرجع نشرب ماء نشرب كذا ونرجع من جديد للعمل. مرات هم ما تصدف اكو عندنا اعمال راح نظل قاعدين، يعني ماكو أعمال أوكي يعني، بس بحياة الأعمال لا لازم بعد مباشرة خاصة إذا كان عمل مهم يعني.
0: أي. إذا أنت ما عندك طلعة للدوام زين وأنت عطلتك بالبيت واستراحتك بالبيت وأنت شفت هاي الأجواء عندك القدرة وأنت متعود على هذا الجو، عندك القدرة أنه أنت تأخذ العائلة زيارة تسوق تروح بمكان معين تحس أوكي غير لك هذا المود والجو، ولا لا ما لك خلق تطلع؟
1: لا اطلع بس مكان مغلق، واطلع كون عابر مرحله الظهر يعني بعد ماكو ظهر العصر او قريب المغرب اطلع، بس الصبح مستحيل بالبيت اصلا.
0: فكر بالسفر دائما بهيك اجواء
1: مستحيل. اي يعني اسافر اسافر اسافر اي برا، بس يعني انت محكوم ضمن عملك ما تقدر يعني، مو دائما يعني انت مثلا هذا الجو تعبان تقول لي اوكي ما دام صار الجو تعبان راح اقدر اطلع اسافر حتى يعني ابتعد عن هذا الجو، ما تقدر
0: تكون بحكم التزاماتك.
1: أكيد, اكيد اكيد اكيد اكيد.
0: ابو مريم علاقتك بالشاي شلون؟
1: انا ما اشرب شاي نهائيا.
0: هاي احلى شيء.
1: انا اذا اشرب شاي فجوز اشربه بس بالريوق فقط، ولو اشرب لو ما اشرب. اي لو اشرب لو اشرب ما اشرب شاي نهائيا كلش بعيد عن الشاي. ما ادري يبكسونك عبيد للشاي يكون ناسي
0: يعني ما يهم انه الجو حار ورطوبه
1: مستحيل بالشمس بالحر يشربون شاي طبيعي ولازم ورا وجبه شاي انا هذا الموضوع مهم يعني الحمد لله
0: يجي ببالك بهيك اجواء بما انه انت مو شايتشي مو تشرب يعني ما عندك ادمان على الشاي شنو الشيء اللي تشربه يجي ببالك تقول اي والله صرت ارتاح يعجبني اشربه بهالاجواء
1: احنا ذابيها رقي صوره مو طبيعي
0: تبردها ولا لا
1: ها اي تبريدي اكيد اي تبريد رقي مو طبيعي بصوره مستمره طبعا بدون توقف
0: شكرا لك ابو مريم شكرا لوقتك يا عيني مع السلامه

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: انا ام ريتاج.
0: ام ريتاج اهلا وسهلا بيك. موظفه ربة بيت؟
1: انا مدرسه.
0: مدرسه، شايفه دائما الكادر التربوي معلمات بشكل عام، المدرسات تعرفين العقليات اللي هي من الابتدائي للثانوي، زين، والمزاجيات، يعني يكون انت اليوم مزاجك حلو، مرتاحه نفسيا، ما عندك مشكله بالبيت، على مود لا تنعكس، لان البعض يعكسها على اليمن على التدريس، عدم توصيل الماده على أطفال ممكن. زين، تخيلي رغم هاي المشاكل والالتزامات وضغوطات الحياة ويجي لك صفح الجو حار ورطوبة،
1: هذا الشيء
0: شو تتعاملي؟
1: خارج إرادة.
2: أي خارج الإرادة، وإحنا لازم نتعايش، إحنا أهل البصرة متعودين على هاي الأجواء، بس قدر المستطاع أن نصير طلعتنا ورا المغرب، فلذا شوي متحملين هاي الأجواء ونرجع ونقول الحمد لله والشكر على كل شيء.
0: الصراحة الصراحة بالبيت زين ويا الأولاد، مودك شلونه بهيك أجواء؟
2: والله أي عصب بسرعة، عصب أفقد، بس يعني مع هذا إنه ماشي الحياة. الجو حلو يعني بالبيت، إحنا بالبصرة حلوة لأنه كهرباء زينة.
0: كهرباء زينة والتكييف يفصل مو؟
2: والله الصراحة
0: ما يفصل عندكم
1: أبدا،
0: يعني شاب بس ببيتنا جاي يفصل.
2: لا لا لا، أجواءنا تجنن والله. أهل البصرة حلوة، أجواءهم حلوة، يعني بما أنهم ما نطلع إحنا، أنا بيتوتية على فكرة، أول بارحة إجيت من بغداد، فرق شاسع، ساعتين ببغداد كهرباء، التجهيز عندهم فقط ساعتين، أما باقي الوقت كله ماكو كهرباء، يعني قياسا إحنا يعني لا لا فرق شاسع أكيد، الحمد لله والشكر. أحلى ما بالبصرة هي كهرباء.
0: شنو أكثر مكان ترتاحين بي؟ تقولين خليني بعيدا عن البيت، تقولين خليني أطلع أروح أنا هناك بهاي الأجواء، ما عندي القدرة أنه أبقى بالبيت، يا مكان.
2: شوفي أنا هاي أجواء التايم سكوير ما أتحملها الصراحة، هاي ضوضاء، بس لكون اليوم عيد ميلاد بنتي وهي وحيدتي فحبيت أطلعها بهيك أجواء في دول قلبك. عادة إذا أرد أطلع منتزه قريب، يعني ساحات مفتوحة أحد،
0: بس حارة ورطوبة.
2: هو اليوم
0: وإحنا شاردين
2: لأنه حارة، فقررنا نجي هنا للتايم، حبينا مكان مغلق وبرودة، فلذا يعني أنا قلت لك بيتوتية ما أحب أطلع.
0: من ناحية التسوق، بعيدا عن أنه أنت بيتوتية، بس المرأة بشكل عام تحب التسوق.
2: شوبينج أحلى ما بالحياة الشوبينج. لا نطلع
0: أي. ما يهمنا لا مطار لا عواصف، مو
2: أبد أبد ما يهمنا أي شيء، أهم شيء التسوقية أكيد، يعني هو حياة متعة المرأة بالتسوق.
0: وإذا أجواء حارة مثلا رطوبة ما عندك القدرة أنه أنت ما تتحملين هذا الجو، يكون التسوق إلكتروني تفضلينه؟
2: لا والله أنا هاي التجربة لحد الآن ما خايضتها، بس أغلب صديقاتي إيه تسوق إلكتروني. شوفي إذا كنت مضطرة على شيء، شايفة مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأحيان تطلع لي مقاطع حلوة، نشر حلو، فأطلب أطلب أنا ويا هاي الفكرة، بالعكس حلو، يعني مرات من أطلع ما ألقى الشيء اللي أشوفه بالنشر.
0: بس خاصة بشكل عام متعتك وين؟ تطلعين للسوق تنزلين؟
1: طبعاً هي المتعة.
2: إي إي، وأنا رحت لبغداد مخصوص على مود أفتر بهيك أسواق وأجواء. لا حلوة حلو، العراق حلو ما هو مثله، أنا كلش أعشق.
0: حبيت هاي الإيجابية اللي عندك، رغم هسه إحنا طبعاً بالمول، بس أرجع وأقول أجوانا ما تنجرع الصراحة.
1: لا
0: ما تنجرع. زين، تتحملين أم ريتاج الحر ولا الرطوبة؟ منو الأصعب عليك ومنو اللي تتحملين؟
2: الحر لكوني أكو تبريد، بس الرطوبة ما أتحملها أبد، ما أتحملها
1: الرطوبة، ما تتحملها
2: أبدا أبدا، يعني حس حتى النفس ينقطع عندي صراحة.
0: سؤال سريع، شاي حار ولا عصير بارد؟
2: شاي حار. والله شاي.
0: شايفه هاي احنا مرات بهيج اجواء، هسه ما نقول رطوبه بس الاجواء الحاره، شو نقول يا رب يكون هسه ماي بارد، روح مثلا المرطبات
2: ميناتهم نشربهم المي البارد ويا العصير ونختمها بشاي، تخيلي.
1: لا كارثه.
2: هذا المجتمع البصري، يعني اكيد انت يا ما عندك هذا الاحساس؟
0: لا لا ابيض ابد، حبوا بعدين عنه. والله بعدين عنه. زين، شنو اكثر كلمة تقوليها من الطلعين بالشارع وبهاي الأجواء بما أنه أنت صار للساعة تمدحيلي بالعراق العظيم
1: وتحبيني.
2: يعني أول كلمة إلي بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله صراحة يعني بكل شيء بأي مكان. هسا حتى هاي صعدة الدرج هاي جد بسيطة مات التاين، أول ما أخلي رجلي على الباي أقول يا الله أكثر شيء أقول.
0: حلو، الواحد من يخطي له خطوة واحدة يتوكل بها على الله. أكيد زين، راح أسمع من عندك. إذا ريد وصف لحر العراق بكلمة واحدة شو تقولين؟
2: دمار
1: دمار
2: دمار. أي جو كلش حار، يعني إذا ريد نطلع يعني حسب الدول باقي الدول لا لا مستحيل
1: دمار.
2: يعني دمار أبدا أبدا ما تمشي. بس قلت لك إذا ريد نطلع إحنا البصريين ورا المغرب، حتى ورا المغرب حارة. يعني ترحين هاي هسه المكانات تايم سكوير مطعم يعني سنتر هيك يعني مو مكان مفتوح الصراحة حار.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك وكل عام وريتاج بألف خير. يا عيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: هلا بك يا هلا مرحبا.
0: أم منو؟
1: أم أحمد.
0: أم أحمد أهلا وسهلا بيك أم أحمد. أم أحمد المعروف إنه الصيف كل سنة يزورنا والحمد لله والشكر زين، بس أكو يعني ممكن الأجواء الحارة والرطوبة هاي الأجواء تأثر على يومياتنا زين، فإحنا نريد نسمع من عندك إيش قد هاي الأجواء ممكن تأثر على طلعتك، على شغلك، على ممكن تعاملك ويا الناس، على مزاجك.
1: أنا أصلاً متقاعدة. أيوة قاعدة بالبيت، يعني شنو مثل بيش الساعة نقعد وهاي تنظيف البيت والشغلات تأخذ من عندنا وقت، بعد يعني ما هلقى طلعتنا كلش قليلة.
0: عندك زيارة معينة تردين ترحين، عندك واجب، عندك طبيب، عندك تسوق، هاي شلون تأجليهم؟
1: لا هاي نطلب سيارة هالأيام بلي الحمد لله متوفرة، نطلبها وتجينا ونروح.
0: تفضلين السفر بهاي الأجواء لو تقعدين بالبيت؟
1: لا ما يردون يسافرون لو يانا بالبيت، بس أنا بالنسبة لي ما رحت لأن ما بي حيل صح يعني للزيارة أروح، حار الدنيا وهاي ما تحمل ما بي.
0: بعيدا عن الزيارة والازدحامات وموسم زيارة وتعرفين، لا خلينا سفر سياحي يعني ترحين
1: سياحي. ممكن عندنا سفرة لإيران يعني بس بعد هيك تقريب 20 يوم. نعم. احتمال نسافر لإيران بس
0: إن شاء الله يا ربي تسافرين وتغيرين الجو زين. أريد نسولف مزاجك يتغير على أساس الحر والرطوبة؟
1: كل واحد يصير واحد ما يتحمل الثاني صح لو لا؟ أي كل واحد زين من عنده من والله كل ساعة ندخل نبرد روحنا ونطلع بالماء اعتيادي، وخاصة إذا مقطوع الكهرباء الحمد لله والشكر إحنا كهرباءنا زينة يعني الحمد لله والشكر مولد، إذا هاي يعني إذا قطعت الكهرباء مولد هاي عايشين والله كريم.
0: تخيلي أم البيت والتزاماتها زين، الكهرباء مطفية، واحد يناوش الثاني بكلمة اقعد اسكت، هاي طبعا هواي نسولفها اقعد اسكت هاي أكثر كلمتين احنا نرددها زين عافية. وبالإضافة إلى أنه أنتي مكانك الوحيد هو المطبخ، ينتظرون الكل من عندك الطبخة تكمل.
1: صح الحمد لله، بس أنا يعني زوجة أخوي هم وياي بالبيت، هي يعني مثل عليها المطبخ.
0: نعم.
1: هي يعني أكثر الشغل مثل خفيف الحمد لله شغلي، يعني مو هذاك الشغل الثقيل.
0: زين أول ما تقعدين من الصبح بما أنه أنت متقاعدة رئيسة تقولي لهم يابا شوفونا برا، تطلعين أنت برا تشوفين الأجواء اليوم حارة ولا؟
1: أطلع من الحديقة اعتيادي جرجي. اي اعتيادي من الحديقة مالتنا
0: تقصين الأجواء.
1: شوفوا شرجي ها صار يومين يعني أنا حسيت به الشرج كلش قوي، صار اليوم بعد أزيد من أمس. إيه بعد
0: تتغلبين على هاي الأجواء أجواء الرطوبة؟
1: كلش هاي مثل الملابس يعني مو مثل اليومية، وش اسمه هاي كل ساعة نبرد رواحنا.
0: نعم.
1: وهاي قاعدين وساكتين ما نتحرك هواي بالحر، ندور وين مال البرودة نقعد يمها. اي والله
0: الجمع بالمكان الوحيد هو على مود البرودة.
1: اي صحيح.
0: شلون الراوتر ساعة الساعة كل احنا متجمعين، اذا النت ضعيف كل احنا
1: صحيح اعتيادي. اي
0: شنو اكثر مشروب ما تستغنين عنه بهاي الاجواء تحسينه يبرد قلبك يعني؟
1: لبن وماي اكثر شيء. اي لان مثل عندنا ضغط وعندنا هاي اكو اشياء ما تصير لنا، فاكثر شيء لبن ماي هاي اذا شربت مسوينا هذا الايام شو يسمونه هذا يخلطون هواي سوا
0: كوكتيل.
1: إيه. لا ذاك لا يخلون عليه شو اسمه نسيته والله. المهم يعني هاي الأشياء إيه بس أكثر شيء إيه اعتيادي.
0: علاقتك بالشاي شلونها؟
1: لا هذا شاي بعد هذا شيء أساسي، أنا أشرب الصبح وأشرب العصر. البارحة بيش الساعة 11 مدري إيه يشربني.
0: هو بالعادة الشاي نوع من أنواع يبرد؟
1: يقولون يبرد.
0: لا
1: والله يقولون
0: انتوا لين جوز انتوا لين حابينه يعني مثلا متعلقين لي مدمنين عليه يعني
1: شاي هاي الاشياء ما تطيح.
0: زين الشاي الساعه 12 بالليل هو الشاي عاده نوع من انواع المنبهات يعني
1: قاعدين وهاي ساعه قهوه ساعه شاي ساعه عصير ساعه اعتيادي موجودين
0: شاي بعد ال
1: تقولي مني من كركوك جايين للبصره واحكي انت يعني كل واحد يعوف كركوك ويجي للبصرة
0: واحنا نريد نروح لكم ليش بالله صدق والله هذا سؤال. اي والله
2: اشوف اهلي اجيت اشوف اهلي على
0: الا بهاي الاجواء
2: مو كانت مدارس وعندي اختي بكالوريا، الثانية تطبيق، فقلت يعني مشتغلين وهاي خلي أجيب بوقت إجازتهم. أنا على أساس أبقى شهر، قلت لهم الأسبوع هذا رح أرجع.
0: تندمتي الصراحة؟ تندمتي على التوقيت؟ حسيتي مو مناسب؟
2: إي والله، بنتي الكبيرة اليوم قالت أنا يعني شنو هاي، ما تعرف شلون توصف الشرجي. تمام، راح نروح الأسبوع الجاي. إي والله، لا لا نرجع. خاطي إذا قالت أبقى لا رح أرجع.
0: كهرباء شو شو فيها؟
1: لا
2: أحسن من عندنا كركوك. أحسن. كركوك إيه قليل بيها كهرباء، أكو بس مو مثل هنا.
0: نعم.
2: بس الأجواء مو مثل هنا حارة. طب. إحنا إذا روح السليمانية أربيل
0: كن على المروحة تمام الوضع مو؟
2: والله يعني مبردة.
0: مبردة.
2: بس أنا ما أتحمل، عندنا سبالت، بس أهل كركوك أهل الشمال عايشين على المبردات.
0: صح.
2: إيه والله، يعني هي باردة. البيت كله يبرد.
0: احنا بهاي الاجواء، اجواء البصره والرطوبه والحر، ونشغل مبرده. لا تجيب لنا الرطوبه.
2: اي اي هناك ماكو رطوبه نهائيا، رطوبه ماكو.
1: لا احنا كله عسل بعد هاي المبرده من ايام
2: والله حتى
1: والله حتى ما اتذكر من يمته ما اشتريناها.
0: هسه نزلت نوعيات اشكال.
1: لا شفتهن من رحنا الفاتحه قبل فتره، شفت هاي تصير بيضة كبيرة ويدخلونها داخل المجلس. اي مو مثل ما قبل هاي تحطيها بالشباك
0: وتسحب الاجواء الخارجية كلها. حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، واهلا وسهلا بيك يا عيني. اهلا وسهلا بيك بالبصرة، وان شاء الله الوضع يتحسن وتبقين شهر.
1: ان شاء الله تروح الشرجية.
0: ان شاء الله تروح الشرجية.
2: بس اجيب بس عطلة نص السنة. اي والله قلت اجيب بس بهاي ال 15 يوم كلش كافي.
0: نورينا يا بعد قلبي، شكرا لك ولوقتك، مع السلامه.

0: زلنا نجول داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير وبهذه الأجواء الممتعة. أكيد بعيدا عن الأجواء الخارجية خارج نطاق المول أجواء الحر والرطوبة، إحنا مجرد دخولنا داخل المول ويعني التجوال وما بين الزبائن والتبضع والتسوق داخل المول أكيد أجواء تكون ممتعة. فخلينا نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو رضا.
0: أهلا وسهلا بك أبو رضا. أبو رضا، قبل لا تجي للمول أجواء البرة شلون كانت؟
1: والله كانت موت. حارة.
0: هي بس حارة؟ والله

0: يعني ممكن الجزء السامن هم تعودت على هاي الحرارة يعني جزء احنا
1: البرد. إذا أجتك فرصة سفر وبهاي الأجواء بعز هاي الأجواء تسافر رغم الالتزامات؟
0: يعني لا، الالتزامات هي يعني الأولويات بالحياة، بس إذا صار أكو مجال يعني ممكن واحد شوية ياخذ ريست يعني ممكن أنا مقبل على سفر. صحيح، بس بالنتيجة لا، الالتزامات هي أهم شيء. صحيح.
1: تعاملك ويا الأطفال داخل البيت وبهاي الأجواء الحارة والرطوبة العالية، وتعرف أنت ممكن حقول مجنون نزول يومي ولا
0: شيء؟ صحيح. لا أنا يعني مبيت هناك دوام روتيشن يعني مناوب 14 و14.
1: الواحد من ينزل للبيت هو يريد الأجواء الاسترخاء والراحة وال...
0: أول أيام تكون متلهف لهم يعني، وبعدين بدك
1: متحمل متحمل الجو ومتحمل الرطوبة والأطفال.
0: صحيح صحيح. لا وراها يعني أحاول أصرفهم بأي طريقة.
1: لا ودنا نرجع للدوام.
0: أي والله، بس يعني هم ما لهم يعني
1: يعني هو بشكل عام أنت مودك ومزاجك يتغير ويتغير هاي الأجواء؟
0: يعني بالنسبة لي أنا صراحة لا يعني لا ما يعني، بس شنو الحرارة اللي يعني أثرت علي لأن أنا صار عندي ضغط، فأثرت الحرارة على هذا الموضوع بس، أما يعني على هيك أشياء لا. يعني هو إحنا متأقلمين، بعد هي هاي الحياة باردة حارة أي شيء يعني.
1: أبو رضا سؤال سريع، شاي حار ولا عصير بارد؟
0: باعتبار أنا مدخن فأفضل الشاي.
1: يعني بهاي الأجواء هسا أنت هسا هنا قاعد تفضل من تباوع أبو العصير قدامك، ما تصير عندك ردة فعل انه انا على هذا الجو الحار والرطوبة العالية خل اطلب قلاص عصير بارد؟
0: صحيح يعني، بس ما ادري احنا يمكن الولد شوي نميل للشاي والقهوة وهاي الاشياء يعني، يعني خاصة المدخنين يعني، بس اكيد يعني الانتعاش هو بالعصير يعني اكيد اكيد.
1: انا لازم اوصل لهاي النقطة وياك.
0: اكيد يعني اكيد، بس يعني عادي
1: ما عندك رد.
0: نشرب بالثنتين الضغط شاي عادي وبالشمس يعني هي. ما ادري يسوي يعني طبيعه السامنة هيك، ما ادري احنا رايحين اوفر ما ادري.
1: انتوا رايحين اوفر. يا عيني، شكرا لك لوقتك، مع السلامه. الله يعينك.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: ابو منو؟
1: ابو نور.
0: ابو نور، اهلا وسهلا بك ابو نور. ابو نور، شنو اكثر كلمه تقولها من تطلع للشارع وتلقى اجواء الحر والرطوبه العاليه؟ تستغفر ربك وتدخل للبيت.
1: 100% اكيد طبعا اكيد، يعني بهالحر هذا مال البصره اعوذ بالله، شيء خيال والله مو طبيعي.
0: شلون تحاول تكيف نفسك على هاي الاجواء؟ هسه احنا الصيف كل سنه يمر علينا ومن الحر والرطوبه.
1: ما احاول، ما ممكن، ما اقدر اكيف نفسي. يعني صار لي شهر يمكن ما طالع من الباب. اي والله كيف.
0: يعني مثلا زياره، مراجعه الطبيب، تسوق، هاي شلون حياتك شلون تمشيها؟
1: النهار ما اطلع.
0: بالنهار ما اطلع،
1: يعني جاي تشوفين صعبة صعبة.
0: تفضل السفر بهاي الأجواء؟ تطلع من أجواء البصرة؟
1: أنا أصلاً جاي للبصرة خطار.
0: أنت جاي للبصرة؟
1: خطار.
0: أنت من وين؟
1: أنا بالأصل بصراوي.
0: بصراوي. أنت وين ساكن؟
1: بالخارج.
0: بالخارج. طبعاً أكيد مقارنة بخارج
1: هسه أوروبا هم حارة. حارة كلش حارة، يعني من 80 سنة ما جاي حر هيج حر بأوروبا. من 80 سنة بلشوا تسجيل بأوروبا من 80 سنة. هسه أنا حر تسجيل سجلها اللي هي حوالي 38 درجة. واللي هي هنا عندنا ربيع.
0: طبعا. إيه. يعني انت بحكم عايش اجواء اوروبا وحر اوروبا، بحيث انت عندك هنا جهنم الحر ما ينجرع ما ينحمل.
1: اي ومع العلم انه انا اصلا بصراوي، ممكن تكون انه تكيفنا على اجواء اوروبا ممكن، زين بس ما اتذكر انا كان هيك حر بالبصرة قبل ما اطلع.
0: اتوقع الانسان كل ما يتقدم بالعمر هاي الظروف تصير صعبة عليا، ما يحمل.
1: أصعب أكيد أصعب.
0: يعني أنت يمكن هسه بالوقت الحالي تقول أنا ما أتحمل، مع إنه أنت من البصرة. يعني لو أرجع بي قبل 15-20 سنة يمكن كلش طبيعي. منو اللي ما يتحمل أكثر؟
1: كلش بصراوية أصلية.
0: منو اللي ما يتحمل الأجواء الحارة والرطوبة؟ الطفل، يعني الفئة العمرية اللي تحسها صعبة علي هاي الجو، ولا كبير السن؟
1: والله اثنين عتم انا اشوفها نفس الشيء، الكبير والصغير نفس القابلية، هي اثنين ما يتحملوها. بس الشعب لا يختلف، يعني انا اتذكر بايام الحرب.
0: نعم.
1: انا كنت عسكري.
0: نعم.
1: فهناك ماكو لا بنكة ولا مكيف ولا ابدا، وبالصحراء وماشي نتحملها. بس هسه لا، صعبة كل الصعبة.
0: كهرباء شو تشوفه؟ كهرباء ما موفية ومكافية بالنسبة لهاي الأجواء؟
1: 100% لا طبعا.
0: لا.
1: أبدا.
0: نحتاج بعد
1: ساعة ونص هاي بالنهار تنقطع ساعتين. صعبة كل صعبة. ولا تنسينا كناس ما عندهم.
0: صح.
1: ما عنده يسحب هاي المولد.
0: صح.
1: وما عنده هاي الشحن، بنكة شحن وما أدري شنو شحن.
0: انت الساعه والساعه ونص اللي تنطفي بها الكهرباء هنا أنا شلون نمشيها؟
1: نمشيها عندي هاي البنكة شحن وهذا الواير مال المولد.
0: زين هسه انت اجيت من اوروبا هنا كزياره ولا تستقر؟
1: لا ما استقر، يعني شغل عندي هنا التزامات واخلصها.
0: هسه انت على هاي الاجواء ودك تترك التزاماتك كلها وترجع؟
1: يعني غلط، هي اساسا هي جيتي بهذا الوقت غلط، بس مو بيدي. المفروض اجي بالكريسماس هاي الاجواء، هم اشرد من برد مال لندن، هم اشرد منك.
0: تجي هنا عندك
1: ربيع على قولك. طبعا لان هناك البرد هناك بالكريسماس خيال، برد، فهم اشرد منك المفروض. واجي هنا جو حلو، بالكريسماس هنا جو كلش حلو، مو بارد.
0: زين انت بشكل عام تحب الأجواء الشتوية ولا الأجواء الصيفية؟ واحد يقول لك أنا ما أحب الصيف، أحب الشتاء.
1: ما أحب البرد، مرات هناك قمت ما أحب البرد، أتخبل من البرد، لأن هناك نخلص السنة كلها، الجي السنة كلها برد ومطر هناك.
0: هناك ما تحب البرد وهنا ما تحب الصيف والحر.
1: واحد يحب هالحر هذا الله يخليك. وليش أقول لك يعني شلون هذا اللي بالصيف يشتغل بمعمل مال موطة وبالشتاء يشتغل بفرن مال صمون؟ هاي أحسن.
2: صحيح. وصفه.
1: هالشكل يعني واحد المفروض منك يشرد بأيام البرد يشرد منك.
2: نعم.
1: ويجي هنا هذا أحسن حل يعني.
0: جواب بدون تفكير، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: شلون العفو؟
0: أقول لك أريد جواب بدون ما تفكر، شاي حار ولا عصير بارد؟
1: والله عصير.
2: عصير بارد.
1: أيوة. وهناك لا، هناك بالعكس، هناك شاي حار، كابوتشينو، قهوة حارة، هناك. بس هنا لا.
0: هناك الأجواء تساعد.
1: إيه طبعاً. هناك تدفين بها الموضوع، ولهذا هناك حتى سياراتهم تبريد ما بيها، ماكو مكيفة. هيترات كلها هيترات.
0: سؤال أخير لحضرتك، أريدك توصف لي حر العراق بكلمة واحدة بما أنه أنت
1: حقيقة فرن والله فرن. أيوة حقيقة.
0: إن شاء الله تخلص التزاماتك على خير وعافية وشغلك وترجع أوروبا الأجواء اللي أنت تستمتع بها. شكرا لك يا عيني ولوقتك، مع السلامة.

0: أكيد أحبتي مستمعين الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. يمكن نقدر نقول ما نقدر نغير الحرارة والرطوبة والصيف، بس نقدر نغير طريقة تعاملنا وياها ونحافظ على صحتنا وصحة أحبابنا. شكرا للجميع، ونتأمل إن شاء الله بالأيام الجاية تكون الأجواء ألطف وأبرد على الجميع. تقبلوا تحياتي أنفال الرباعي وتحيات المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الرباعي.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: أزمة الصرف في عاصمة العراق الاقتصادية، جولات التراخيص تحت رحمة المصارف.
1: في البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، حيث ثروات توازي ميزانيات دول، يواجه قطاع المقاولات والخدمات النفطية المحلي أزمة خانقة لا ترتبط بضعف الإنتاج إنما بسياسات الصرف. في بلد يصنف كصاحب خامس أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم بنحو 145 مليار برميل، ويساهم بقرابة 4,500,000 برميل يوميا من الإنتاج الإجمالي لمنظمة أوبك، تبدو المفارقة صارخة، فالشركات المحلية التي تشكل العصب التنفيذي لجولات التراخيص النفطية الأجنبية تجد نفسها اليوم مكبلة بخسائر مالية حادة تدفعها قسرا نحو حافة الإفلاس أو تسريح آلاف العاملين. القصة تبدأ من فروق أسعار الصرف، فبينما تبرم هذه الشركات عقودها مع الشركات العالمية بالدولار وتستقبل حوالاتها به، تلزمها الضوابط المصرفية المحلية باستلام مستحقاتها بالدينار العراقي، ووفق السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بنحو 1,320 دينارا للدولار، في وقت يتأرجح فيه سعر السوق الموازي فوق عتبة 1,500 دينار. هذا الفارق الشاسع بات يلتهم الأرباح ويتحول إلى نزيف يومي مستمر. نستمع أولا إلى حيدر الشمري مدير إحدى الشركات النفطية المحلية، وهو يشرح حجم هذه الفجوة والجهة التي تتحمل وزر هذه الخسائر.
2: اليوم أمنا كبير بالسيد رئيس الوزراء على اعتباره هو رجل من هذا القطاع، قطاع العمل وقطاع التجارة، وهو أعلم بالوضع وشنو الخسارة اللي قاعد تترتب علينا. احنا ناس جينا الضامن الأول انه هو المصرف، تعاقدنا ويا المصرف، فتحنا حساباتنا وحساباتنا قاعد ترد إليها حوالات بدولارية بشكل نظيف من شركات التراخيص النفطية، واحنا كشركات قاعد نقدم خدمة بالمقابل ننتظر استلام استحقاقاتنا. صار لنا سنتين نطالب، للأسف الشريك الرئيسي بهذا الخسارة هو مصرف تي بي آي والمصرف البنك المركزي، لأن هم كلهم يعرفون أنه إحنا حوالاتنا دولارية لازم نستلمها بالدولار، قاعد تترتب علينا خسارة، قاعد يفرض علينا أنه إحنا نروح نقايض بالـ1310. هنا هذا فرق السعر والصرف منو قاعد يتحمله، وشنو منو المستفيد من عندنا؟ المستفيد من عندنا المصرف. إحنا الخسارة علينا، إحنا قاعد نخسر في كل حوالة تردنا بحدود 25 مليون كل 100,000 دولار، هذا منو يتحمله؟ زين أنا شنو نسبة الأرباح تحقق من العمل اللي قاعد أنفذه حتى أقدر أخسر هذه الخسارة؟
1: هذا النزيف المالي لا يهدد الكيان القانوني للشركات فحسب، إنما يمتد ليهدد السلم المجتمعي في المحافظة التي تعاني أساساً من معدلات بطالة مرتفعة بين شبابها، فالشركات المحلية لم تعد قادرة على مجاراة الكلف التشغيلية، ومصارف القطاع العام تواجه اتهامات بالتربح من هذه الأزمة على حساب المقاول العراقي. يعود إلينا حيدر الشمري ليسلط الضوء على التبعات الاجتماعية لهذه السياسة المصرفية ومناشداته المستمرة للجهات الحكومية.
2: ناشد رئيس الوزراء على اعتباره هسه هو قائد للحملة ضد الفاسدين، أول فساد قاعد يصير هي المصارف، المصارف قاعد تربح براسنا احنا المجهزين والمتعهدين. شوف هاي العمالة كلها هسه معرضة احنا نبطلها من العمل، وراح تزيد نسبة البطالة بالمجتمع، نضغط على نفسنا وعلى مصالحنا في سبيل ما نبطلهم كلهم أصحاب عوائل. من يتحمل فرق الصرف؟ خلي يجي لي واحد يفسر لي، خلي أحد يعلن من البنك المركزي يطلع يصرح يقول ليش أنا قاعد أسبب هذا فرق الصرف للمقاول أو المجهز العراقي. يصدرون تعليمات يحمون نفسهم هم بها، بس إحنا منو يحمينا؟ إحنا ما عندنا واحد يحمينا، إحنا كجهة هسه داشتنا وصلنا إلى أعلى المستويات بالدولة، حتى رئيس الوزراء السابق سيد السوداني قابلنا ويوعدنا خير وماكو، صار لنا سنتين نعاني إخوان، ما عندنا يعني إحنا وصلنا إلى طريق اللا عودة، يعني إلى متى راح نبقى نخسر يعني.
1: الأرقام التي يتداولها أصحاب الشركات تعكس عمق الفجوة، إذ إن الفارق بين السعر الرسمي الممنوح لهم وسعر السوق الفعلي يتجاوز 20% في كثير من الأحيان، وهي نسبة تفوق بمرات هامش الأرباح المتوقع من العقود الثانوية. ينضم إلينا خليل البطاط مدير إحدى الشركات النفطية ليضع علامات استفهام كبرى حول مصير هذه الفروق المالية الكبيرة التي تقتطع من مستحقاتهم.
3: مناشدة للسيد الزيدي، بعد ما شفنا إصلاحاته وقراراته إحنا الناشدة نريد نلتقي بيه نطرح مشاكلنا همومنا، لأن قبل هاي المظاهرات ما حد سمعنا لا من محافظة البصرة ولا محافظ البنك المركزي ولا رئيس الوزراء ولا واحد سمعنا. فإحنا نكرر مناشدتنا إلى السيد علي الزيدي رئيس الوزراء، بعد ما شفنا منه خير الناشدة أن يلتقي بينا يدزلنا مبعوث نروح البغداد حاضرين. والله إحنا بالجروب هذا 500 شركة وكل إحنا ما عدنا أرباح، بعد البنك ياخذ ارباحنا، نريد نعرف هم ارباحنا اللي ياخذ البنك وين يوديها؟ يعطينا على 130 وهي الدولار 155 او 150، وين نريد نعرف هذا وين الفلوس تروح؟ هاي
1: تأثير هذه الأزمة لا يتوقف عند حدود المكاتب الإدارية، يمتد مباشرة إلى الحقول والورش الارتكازية، حيث ترتبط بكل شركة مئات العائلات البصرية التي تعتمد في قوتها اليومي على استقرار هذا القطاع الحيوي. عبد الزهرة سمير صاحب شركة مقاولات نفطية يوضح لنا الأبعاد البشرية للمشكلة وحالة الركود التي ضربت مستحقات الكوادر الفنية منذ أشهر طويلة.
4: أنت جاي يشوف هذول كل العاملين وكل مدراء شركات وكل شركة بأكثر من ألف عامل، يعني وكل عامل هذا يمثل عائلة، إذا كل عائلة تمثل خمسة أشخاص فهي أكثر من 5000 عائلة لكل شركة. تحسب حسابك يعني حسب الجروب هسه الموجود عندنا أكثر من 500 شركة، 500 يعني تطلع لك بحدود مليون وكسر يعني شخص. هذا زين، فهاي العوان وين تروح؟ يعني احنا لحد الان هذه الوقفه هي يمكن الوقفه الخامسه وهي امتداد لوقفاتنا من العام الماضي لحد الان، هي وصل حدها. يعني احنا بعد ما يعني ما ممكن اي شركه ما تقدر تقوم، يعني صار سنه ما مستلم. زين شلون يسدد رواتب الكادر مالته المشتريات مالته؟ زين وهي شركه شركات جلاله تاخذ لك، انا جاي اطيع انت جاي ادفع لك، انا مو مشكلتي، انا جاي احول على البنك مالك. زين سياسه البنك مالتي مرتبطه بسياسه البنك المركزي، فاحنا الناشد دوله رئيس الوزراء اذا سب كونتراكت يتوقف، طبعا يتوقف البنك كونتراكت المقاول الرئيسي اكيد يتوقف، لأن أنت سب كونتراكت، أنت اللي جاي الشغلة، أنت اللي جاي تلبي كل احتياجاته وكل متطلبات اللوجستية سواء كانت أو الأوبريشن كلها موجودة، أنت كلها جاي تلبيها إلي. زين إذا أنت ما عندك ما تستلم استحقاقاتك شلون تحط الكوادر مالتك الفنية المهندسين مالتك؟ حتى على فكرة يعني أغلب الشركات اللي جاي تدري كلها شركات كلها كادر عراقي، يعني هم مهندسين عراقيين فنيين عراقيين.
1: مع استمرار غياب الحلول الجذرية من قبل المركزي العراقي وتصاعد القيود المفروضة على التحويلات المالية، يبدو أن الخيارات الضيقة المتبقية أمام ممثلي القطاع قد تدفعهم نحو إجراءات أكثر حزماً لحماية استثماراتهم. نختم مع عزيز الخالدي ممثل الشركات النفطية في البصرة الذي يلخص الموقف الحالي والإضطرار نحو تسريح العمالة في ظل السياسة المصرفية الراهنة.
5: كل مدير شركة عنده 1500 موظف 2000 موظف، المشكلة الأساسية ما يقارب 100,000 موظف، هذول الموظفين المدراء اللي واقفين يمه. اليوم احنا شركاتنا مهددة، كل احنا راح نسرح عمالتنا، لأن وين أوديهم؟ أنا رواتب ما عندي أنطيهم رأس الشهر، لا بجولات تراخيص اليوم جاي يعرق الأمور يحول لي، ومن تتحول لحسابنا بالمصارف المصارف ما جاي تطينا، حجة المصارف اليوم خوش صارت عندهم حجة، البنك المركزي ما جاي يصرف لنا فلوس وجاي يجبرنا يقايضنا يسلبنا المصرف، يسلبنا تسليب علني، ياخذ من عندنا له ربا وله فايز، ياخذ مضاعف الربا والفايز، اربع اضعاف الربا والفايز المصرف. شان وين الدوله؟ الدوله غير تحاسب المصارف هاي الفاسدين، اللي ياخذ مني انا بالمليون دولار ياخذ مني 250 مليون دينار عراقي، هذا فساد لو مو فساد. وين يودونين؟ يصنعون بين لبسه وستيانات ذهب، وين يودونين؟
1: بين وعود الإصلاح الحكومي والواقع المصرفي المرير، تبقى الشركات النفطية المحلية في البصرة تدور في حلقة مفرغة. إن استمرار فرض التعامل بالدينار على عقود دولارية منشأها جولات التراخيص لا يمثل عائقاً اقتصادياً فحسب، إنه تهديد بتفكيك منظومة تشغيلية محلية بنيت على مدى سنوات. وفي انتظار قرار جريء يعيد التوازن إلى سوق الصرف النفطي، يظل آلاف العمال البصريين معلقين بين الحاجة والتسريح.
6: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب تلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدمون.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: الهيدروجين الأزرق والطاقة الشمسية بدائل النفط المستقبلية في العراق.

في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29 ذهب عبد اللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق إلى باكو عاصمة أذربيجان حيث انعقد المؤتمر، وألقى كلمة غير مؤثرة عن تأثر العراق بالتغير المناخي الذي يجتاحه. ورغم تأكيد خطاب رئيس الجمهورية على أن العراق يعتمد بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، كشف رشيد عن وجود عدة وثائق واستراتيجيات وخطط لتمهيد مسارات عملية للقطاعين العام والخاص للوفاء بالتزامات العراق المناخية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعبئة الموارد المالية لمواجهة تحديات التغير المناخي والسير نحو مستقبل أكثر استدامة. الرئيس قال للمؤتمرين إن العراق يعمل على تنفيذ التزاماته ضمن اتفاقية المناخ وما يليها من وثائق دولية لتخفيف مساهمته في انبعاثات الغازات الدفيئة واكتساب المرونة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة. لكن ذلك الخطاب المزدحم بالوعود لا يشبه أي شيء يحدث على الأرض، ففي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية عن إنجازات غير متحققة حتى الآن في تحويل مسار العراق من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، يقف العراق ثالثا بين أكثر 9 دول في العالم حرقا للغاز المصاحب لإنتاج النفط بحسب آخر تقارير البنك الدولي.

وفقا للبنك الدولي، تظل روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق والولايات المتحدة وجمهورية فنزويلا البوليفارية والجزائر وليبيا ونيجيريا والمكسيك الدول التسع الأولى في إحراق الغاز في عام 2023، وتتحمل هذه الدول المجتمعة مسؤولية 75% من إحراق الغاز العالمي، في حين أنها مسؤولة فقط عن 46% من إنتاج النفط العالمي، في الوقت الذي يعتمد العراق على الوقود الأحفوري بنسبة 98% لإنتاج الكهرباء. يتجه العالم لتقليل هذا الاعتماد في كل عام، ففي عام 2022 بلغت طاقة الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسيا وصل إلى 12% إنتاج من الكهرباء العالمية، ارتفاعا من 10% عام 2021 وفقا لتقرير أصدره عام 2023 مركز أبحاث الطاقة أمبير. يتمتع العراق بأكثر من 3000 ساعة من سطوع الشمس من أصل 8700 ساعة في السنة، وهذا يجعله من أكثر بلدان العالم ميزة للاستفادة من الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء، لكنه ما يزال متعثرا في هذا المجال رغم محاولات لافتة في هذا المجال، منها شراء شركة قطر للطاقة 50% من حصة مشروع توتال أنرجيز للطاقة الشمسية في العراق، والذي تصل طاقته الإنتاجية القصوى إلى 1.25 جيجاوات.

وقالت قطر للطاقة إن مشروع الطاقة الشمسية الذي سيتم تطويره على مراحل سيدخل حيز التشغيل بين عامي 2025 و2027، سيكون قادراً عند اكتماله على توفير ما يصل إلى 1.25 جيجاوات في الذروة من الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن المشروع سيتضمن استخدام 2,000,000 لوحة شمسية ثنائية الوجه وعالية الكفاءة، وسيوفر المشروع عند اكتماله الكهرباء لحوالي 350,000 منزل في محافظة البصرة. هذا المشروع هو جزء من مشروع كبير يسمى مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق، والذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار، يهدف إلى تعزيز إمدادات الكهرباء في العراق بأساليب منها الحفاظ على الغاز في ثلاثة حقول نفطية

الإشكالية الظاهرة في البنى التحتية هي أنها تعمل بالوقود الأحفوري ولإدامة الحياة والأعمال اليومية للقطاعين الحكومي والخاص ولتلبية متطلبات الخدمات الأساسية. يجب أن يستمر العراق في الاعتماد على النفط جنبا إلى جنب مع خططه في الاستثمار بالطاقة المتجددة والوفاء بالتزاماته الدولية الخاصة بالمناخ. وهذه الإشكالية قائمة مع إشكاليات أخرى تتعلق بقوانين الاستثمار وقانون النفط والغاز الذي يعلوه الغبار في أدراج البرلمان العراقي منذ سنين طويلة، والبيئة الآمنة لجذب رؤوس الأموال النظيفة والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أجل هذا التحول. وهذه إشكاليات تمثل عقبة أساسية أمام وعود وأحلام الطاقة النظيفة. في تشرين الثاني 2024 أعلنت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة سومو عن مناقصة لشراء المزيد من شحنات الديزل عالي الكبريت على أن تصل في كانون الأول، بعد أن أبدت في وقت سابق اهتماما بشحنة أخرى في تشرين الأول الماضي. الشركة تسعى للحصول على 85 ألف طن من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيه 2500 جزء في المليون. وهذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها الشركة لشراء شحنات من الديزل الذي تبلغ نسبة الكبريت فيها 2500 ألف جزء في المليون. وهذه الشحنات ضرورية لتشغيل مصافي تكرير النفط في وسط وجنوب العراق، ومنها مصفى الدورة في بغداد الذي يثار حوله الشكوك والشكاوى من كونه مصدراً لانبعاثات غازية خانقة تعرف محلياً بظاهرة رائحة الكبريت.

مشروع الطاقة الشمسية ضمن مشروع نمو الغاز المتكامل في العراق ليس يتيما في البلاد، بحسب جعفر البراك الباحث في مجال النفط والطاقة، الذي يقول إن العراق يمتلك العديد من مصادر الطاقة البديلة ومشاريعها التي بدأت منذ عام 2019، توجت بحسب البراك بتعاقد الحكومة مع شركة بترو تشاينا الصينية لإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في محافظة المثنى بطاقة 750 ميجا واط، وشركة مصدر الإماراتية لتنفيذ مشروع آخر بسعة 1000 ميجا واط، إضافة إلى شركة باور السعودية لإنشاء محطة بسعة 1000 ميجا واط في محافظة النجف. كما خصصت الحكومة 65 مليار دينار عراقي لنصب منظومات الطاقة الشمسية داخل 546 مبنى حكوميا مثل مبنى البرلمان والقصر الحكومي. يرى البراك أن التحول الكامل نحو الطاقة البديلة يحتاج إلى خطط استراتيجية واستثمارات ضخمة من أجل إنشاء مزارع لتوليد الطاقة البديلة وتحديث البنية التحتية لشبكات الكهرباء، نظرا لحاجة البلد إلى نحو 35 ألف ميجاوات من أجل تلبية احتياجاته. ولكن هل يستطيع العراق الاستغناء عن النفط؟ لا يعتقد البراك أن البلد قادر على ذلك. من الجنون سياسيا واقتصاديا الاستغناء عن هذه الطاقة الرخيصة والغزيرة والاتجاه إلى طاقات مكلفة في إنتاجها وصيانتها، إذ لا تتجاوز كلفة إنتاج البرميل الواحد 10 دولارات، في حين يتجاوز سعر بيعه 60 دولارا. ويضيف أن العراق أحال مؤخرا الجولتين النفطيتين 5 و 6 لغرض زيادة عمليات التنقيب عن النفط برا وبحرا، وهذا يعني زيادة في عمليات إنتاجه في حال اكتشفت أبرا جديدة.

محمد صالح سلمان أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد يرى أن النفط من أهم الموارد الاقتصادية في البلاد ويشكل عموده الفقري منذ اكتشافه في عشرينيات القرن الماضي، إذ تسيطر عائداته على اقتصاد البلاد وتوفر له العملة الصعبة تاليا ويدخل ناتجه في تمويل موازنته العامة. ويرجح سلمان هذا الاعتماد إلى كون النفط المورد الطبيعي الأوفر والأسهل استغلالا، حيث تقدر احتياطاته بحوالي 145 مليار برميل، علاوة على انخفاض كلفة استخراجه مقارنة بغيره من الموارد. الاعتماد على الوارد النفطي يرجع في الوقت نفسه إلى عزل العراق عن تنويع مصادر دخله، فالأوضاع المتوترة التي عاشها البلد خلال العقود الماضية دمرت القطاعات الاقتصادية، لذا أصبح النفط الطريقة الرئيسية لتعافي الاقتصاد وتوفير السيولة المالية اللازمة سنوياً لإحياء وتشغيل بنيته التحتية المنهارة. لكن العراق يمكنه كذلك التوجه نحو استثمار الهيدروجين المنخفض الكربون سواء الأزرق أو الأخضر، وهو الآن يعد جزءاً مهماً من الجهود التي تبذلها الدول لمعالجة المخاطر البيئية والاقتصادية التي تتعرض لها جراء استخدام الوقود الأحفوري.

وبحسب الإسكوا يساهم الهيدروجين المنخفض الكربون في تخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري سواء كمصدر للدخل من الصادرات أو في مزيج استهلاك الطاقة. وفي عام 2023 كشف تقرير صادر عن معهد كابجيميني وتناولته صحيفة الشرق الأوسط أن الاستثمارات في الهيدروجين منخفض الكربون والطلب عليه في ازدياد مستمر في مختلف القطاعات، حيث ازداد الطلب على الهيدروجين عبر صناعات ومناطق جغرافية عدة بأكثر من 10% في السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع استمرار زيادة النمو خاصة في تطبيقات الهيدروجين التقليدية مثل تكرير البترول والكيميائيات والأسمدة. بحسب أرامكو فإن الحراك العالمي المتزايد يدعو للنظر إلى الهيدروجين على أنه عنصر حاسم في التحول إلى طاقة أكثر كفاءة وبأسعار معقولة، مع إمكانية أن يحل محل الوقود ذي المحتوى الكربوني العالي في مجموعة كاملة من التطبيقات، وتشمل تلك التطبيقات توليد الطاقة والحرارة وتموين الشاحنات بالوقود وفي عمليات الإنتاج في القطاعات التي يصعب تقليص انبعاثاتها الكربونية مثل الإنشاءات والفولاذ والإسمنت.

وتتوقع أرامكو أن تستثمر الدول حوالي 570 مليار دولار أمريكي في إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030، ويمكن للعراق أن يخطو الخطوات التي خطتها السعودية في هذا الاتجاه، حيث عملت على تشغيل منشأة بتكلفة 12 مليار دولار أمريكي لإنتاج الهيدروجين والبخار والكهرباء في مصفاة جازان، في حين ستستخدم كمية كبيرة من الغاز لإنتاج الهيدروجين، وسيكون مصدرها حقل جافورة للغاز غير المصاحب الذي من المقرر أن يبدأ تشغيله في عام 2025. كما قامت السعودية ببناء أول محطة وقود هيدروجيني، ونجحت في تشغيل أسطول صغير من المركبات الهيدروجينية الاختبارية المكونة من سيارات وحافلات في البيئة المحلية، وهذه التجربة جديرة بأن ينتبه لها العراق ويسعى إلى تطبيقها قبل فوات الأوان. لا يوجد أمام العراق طريق سوى التجديد واللحاق بقافلة العالم قبل أن يفوته ركب الدول التي بدأت منذ سنوات بتنويع مصادر دخلها والاتجاه نحو الطاقة البديلة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي بدأت آثاره الملوثة بالظهور بشكل أكبر والذي سينضب يوما ما. خلافا لذلك، فإن العراق مقبل على المزيد من المشاكل الاقتصادية والبيئية التي بدأت فعليا بالظهور على شكل تلوث واسع النطاق وتغير مناخي يهدد المجتمع والتنوع الأحيائي للبلاد، ويؤدي إلى صراعات وحروب في المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص في المياه والطاقة.

في كوب 29 تقدمت مجموعة من الدول الهشة برسالة إلى الأمم المتحدة سعياً منها لزيادة المساعدات المالية إلى أكثر من 20 مليار دولار سنوياً للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الأمنية التي تواجه شعوبها. هذه المجموعة واحدة من عدة مجموعات تسعى إلى الحصول على الأموال كي تستعد بشكل أفضل لمواجهة تداعيات الطقس المتطرف في الوقت الذي تريد فيه الدول الاتفاق على هدف سنوي جديد للتمويل. تسمى هذه المجموعة من الدول G7 Plus، وهي مجموعة دولية من البلدان الهشة كانت أول من أطلق المناشدة. انضمت إليها مؤخرا دول فقيرة مثل بوروندي وتشاد وسيراليون والصومال وتيمور الشرقية واليمن، وكان العراق واحدا من الدول التي انضمت للمجموعة بحثا عن مساعدات مالية، في حين بلغت ميزانيته السنوية لعام 24 أكثر من 155 مليار دولار. تعتمد بشكل رئيسي على النفط ولا تخصص إلا نزرا قليلا من الأموال لإنقاذ البيئة.

0: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أنخطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: أشكال بديلة للعقاب بعيدا عن إيذاء الجسد. العقاب الجسدي للمدان من قبل السلطة بقتله أو تعذيبه هو انتهاك للجسد حتى في صورته الأكثر رحمة، وهي السجن. قد يؤدي إلى المزيد من العنف بحسب دراسة أمريكية حديثة أعدها باحثون متخصصون في علم النفس والاجتماع والسياسة والصحة، حيث بيّنت الدراسة أن السجن لا يحد من العنف في المجتمع، بل إن السجناء غير المدانين بجرائم عنف قد يرتكبون جرائم عنف بعد خروجهم من السجن. إذن فما هي وسائل العقاب الأكثر إنسانية والتي تحافظ على المجتمع في نفس الوقت؟ سؤال يتبادر إلى الذهن ولا يمكن الجزم بإجابة محددة عنه، ولكن ربما تكون الإجابة في استعراض لمجموعة من العقوبات غير الجسدية مورست بين أزمنة مختلفة وموجودة بعضها في عصرنا الحالي، وانتشرت بين حضارات مختلفة، منها الحضارة الإسلامية نفسها التي شرعت القتل وقطع اليد والجلد والرجم. إنها رحلة في التعذيب سنأخذكم إليها، لكنها بعيدة عن إيذاء الجسد. واصلوا الاستماع.

من حمورابي إلى الأمازيغ، الأموال كعقوبة. في العراق القديم شملت قوانين حمورابي تعويضات وغرامات مالية كواحدة من العقوبات التي أقرتها القوانين، وضمن الحالات التي توجب الغرامة هي إصابة آخر بعاهة في عينيه أو عظامه، حيث كان الجزاء هو دفع مبلغ من العملات الفضية إذا كان حراً، ونصف هذا المبلغ إذا كان عبداً. كذلك كان الأمر في حال السرقة، حيث يجبر السارق على رد ما سرقه مضاعفاً بثلاثين مرة إذا كان المسروق هو القصر الملكي، أما إذا كان المسروق من عامة الشعب فيرد عشرة أضعاف ما سرق منه. وتتشابه هذه العقوبة مع عقوبة الدية في الإسلام بدفع مبلغ مالي لأهل القتيل مقابل التنازل عن القصاص من القاتل. وبين أمازيغ المغرب وتحديداً بمنطقة جزولة، طور شيوخ الفقه المالكي نظاماً عقابياً يتبنى العقاب الاقتصادي في دمج بين الشريعة الإسلامية والأعراف الاجتماعية القبلية في الفترة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر الميلاديين، حيث دونوا قوانين سميت بالألواح. خلال هذا النظام استبدلت العقوبات الجسدية كالإعدام وقطع اليد بعقوبات مالية، فمثلاً كان يحكم على السارق بأداء ما سرقه بالإضافة إلى تغريمه بغرامتين ماليتين، واحدة لشيخ القبيلة والأخرى للمجني عليه، وكذلك الأمر في القتل العمد.

ضمن العقوبات الاقتصادية تتجلى مصادرة الأموال، وكانت شائعة في عهود إسلامية مختلفة، منها العهد العباسي حيث صودرت أموال وزراء ومسؤولين كالوزير أبو الحسن بن الفرات الذي أطاح به الخليفة المقتدر بالله وصادر أمواله. وفي العصر المملوكي شاعت مصادرة أموال الأمراء والتجار حتى كانوا يحتاطون دائماً ويخزنون الجواهر النفيسة في مخابئ سرية. في القرن الخامس قبل الميلاد وضع سولون مشرع أثينا الشهير قوانين عززت سلطة الشعب وكرست لفكرة الديمقراطية، ونسبت القوانين إليه وسميت قوانين سولون. ضمن العقوبات التي وضعها سولون كانت الحرمان من الحقوق السياسية، وكانت تستخدم في حالات كثيرة منها الإهمال السياسي والإداري بل والاجتماعي، وكان يجوز رفع الدعوى القضائية في هذه الحالات من قبل أي من مواطني أثينا ضد من يرى أنه مهمل. هذه العقوبة لا زالت موجودة في زماننا، وإن كانت تستخدم غالباً في ظروف خاصة ضد جماعات سياسية معينة كحظر حزب البككة في العراق وجماعة الإخوان في مصر أو الحزب النازي في ألمانيا. وكذلك قد تتقاطع هذه العقوبة مع الشريعة الإسلامية التي قد تحرم سيئي سمعة المدانين في قضايا تتعلق بشرفهم من الإدلاء بالشهادة أمام المحكمة أو أن يكونوا ضمن أهل الحل والعقد المنوطين بمبايعة الحاكم.

التجريس بين العرب وأوروبا من العقوبات الشهيرة عند عرب الجاهلية وكذلك عرب ما بعد الإسلام. كانت التجريس بإذلال المذنب والتشهير به اجتماعياً بوسائل مختلفة، هذه الوسائل تشابهت مع أخرى في حضارات مختلفة. ففي الجاهلية كان ضمن العقوبات ما عرفت براية الغدر التي ترفع للمذنب في مكان عام وبخاصة السوق، وتصحبها خطبة يفضح بها المذنب وتوصية بعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال. وبعد الإسلام كانت هناك أساليب مختلفة للتجريس، منها ركوب المتهم على حمار ووجهه إلى الخلف مع إلباسه قبعة شكلها مضحك تسمى طرطور، والطواف به في المدينة ومن خلفه ومن حوله الصبية والأطفال يسخرون منه ويهينونه. كذلك كان يمكن أن يؤمر المتهم بالاعتراف بجريمته علناً أمام الناس. في حضارات أخرى كانت هناك عقوبات تجريسية شبيهة كعمود التشهير في فرنسا الملكية، والذي تحدث عنه كل من فولتير في الرسائل الفلسفية وفيكتور هوغو في أحدب نوتردام، حيث كان المتهم يقف على منصة خشبية وحوله حشد من الناس لإهانته.

كذلك استخدمت أقنعة العار في أوروبا خلال القرون الوسطى، حيث كانت تشكل أقنعة حديدية مضحكة ومهينة لمن يرتديها، تشكل ملامحها من ملامح الحيوانات كأذن الحمار ومنخار خنزير وأشياء من هذا القبيل، ويجبر المذنب على لبسها والطواف بها بين الناس. في شريعة حمورابي شرعت عقوبة التفريق بين الزوج وزوجته إذا ما ثبت أنه أهان بلدته، ونفس العقوبة موجودة في الشريعة الإسلامية التي تقضي بالتفريق بين الزوج وزوجته إذا ارتد الزوج عن الإسلام. ولدى عرب الجاهلية كان المحتسب يعاقب من اتهم بالغدر بشريكه التجاري بالحكم بمقاطعة المجتمع له ومنع القبيلة من تزويجه بإحدى بناتهن. كذلك كانت مقاطعة قريش لبني هاشم اقتصادياً واجتماعياً عقاباً لهم على مساندة ابنهم النبي محمد في دعوته للإسلام، نوع من هذه العقوبات.

النفي وتحديد الإقامة. النفي عقوبة قديمة استخدمت لدى الفراعنة والإغريق وعرب ما قبل الإسلام وحضارات أخرى، وظلت عقوبة شائعة حتى عصر الاستعمار الأوروبي الحديث. وفي فترة الاستعمار الأوروبي للعالم العربي، كثيراً ما نفي زعماء سياسيون إلى خارج أوطانهم، ومنهم الزعيم المصري سعد زغلول، والأمير عبد القادر الجزائري، والزعيم المغربي محمد عبد الكريم الخطابي، والسوري الشيخ رضا العطار وغيرهم. أحياناً كان يتم النفي داخل الوطن، ولكن في مناطق نائية كالزعيم المصري عمر مكرم الذي أمر حاكم مصر محمد علي باشا بإبعاده عن القاهرة إلى دمياط حسب ما هو شائع في المصادر. أحياناً كان تحديد الإقامة داخل الوطن عقوبة حتى عصور قريبة جداً في العالم العربي، فنذكر مثلاً تحديد إقامة الرئيس المصري الأسبق محمد نجيب في قصر زينب هانم الوكيل بمنطقة المرج شمال القاهرة بعد الإطاحة به من الحكم، وظل به طيلة حكم الرئيس جمال عبد الناصر. وفي تونس وضع الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة تحت الإقامة الجبرية في قصره بالمنستير، وكشفت وثائق أن الزعيم التاريخي لتونس حاول الانتحار أثناء إقامته الجبرية التي امتدت حتى وفاته عام 2000. ما حدث مع بورقيبة كان قد فعله هو نفسه مع حاكم تونس الأسبق محمد الأمين باي، الذي أطاح به بورقيبة ووضعه تحت الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي غرب العاصمة، وظل به حتى توفي عام 1962.

إن إيلام العقوبة غير مقصود لذاته، وإنما لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها، وهدف العقوبة النهائي هو مكافحة الجريمة، ولكن أغراض العقوبة الحقيقية هي تحقيق العدالة، الردع العام بنوعيه العام والخاصة، إصلاح الجاني. فعدالة العقوبة ترجع إلى أن الجريمة تنطوي على مخالفة أوامر المشرع ونواهيه، مما ينتج عنها اختلال في التوازن الاجتماعي نظراً لما تثيره في النفوس من فزع وحقد على الجاني وعطف على المجني عليه، فضلاً عن أنها تجرح الشعور بالعدالة. ولهذا تقررت العقوبة لتأكيد سلطة الدولة وسيادة القانون فيها وإعادة التوازن الاجتماعي مرة أخرى، ذلك أن من شأنها العمل على تخفيف حدة العواطف المتأثرة وتهدئتها سواء للمجني عليه أو ذويه أو الجماعة، فالعقوبة إذن مقابل الجريمة، ومن العدل أن يقابل شر الجريمة بشر مثله. يضاف إلى ذلك أن عدالة العقوبة تمهد من جهة لتحقيق الردع العام عن طريق التأثير على الدوافع الإجرامية الكامنة في النفوس، ومن جهة أخرى لتحقيق الردع الخاص عن طريق خلق الشعور بالمسؤولية لدى المجرم والاعتداد بظروفه الشخصية. ويتحقق الردع العام للعقوبة بإنذار الجماعة بشرها إذا ما ارتكب أحد أفرادها فعلاً يعد جريمة، أو بمثل العقوبة التي تصدر ضد الجاني إذا ارتكب فعلاً مجرماً وثبتت مسؤوليته. فوظيفة العقوبة هنا تهديدية، موضوعها نفسية المجتمع وبصفة خاصة أولئك الذين تتوافر لديهم دوافع إجرامية. ويساعد على تحقيق هذه الوظيفة إحساس الأفراد بأن يد العدالة ستلاحقهم، وأن عقوبة ما ستوقع حتماً عليهم إذا ما وقعوا في هوية الجريمة.

أما الردع الخاص فيتمثل فيما يتركه ألم العقوبة من أثر نفسي على المحكوم عليه، ويحول بينه وبين العودة للإجرام مرة ثانية، ويتحقق غرض الإصلاح عن طريق توظيف ألم العقوبة. فإذا كانت العقوبة شراً لا بد منه، فإنها يجب أن تتجه إلى إصلاح الجاني وتهذيبه حتى يعود إلى الحياة الاجتماعية عضواً صالحاً دون التفكير في ارتكاب الجريمة مرة أخرى، أي لا يقتصر الأمر على مجرد التأثير النفسي لألم العقوبة كما هو الحال في الردع الخاص، وإنما يتجاوز موقفاً إيجابياً يؤدي في النهاية إلى تأهيل المحكوم. ولن يأتي ذلك إلا بدراسة شخصيته من جميع جوانبها العضوية والنفسية والاجتماعية. بعبارة أخرى، فإن إصلاح الجاني وتأهيله يتطلب تفريداً في العقوبة يتناسب وشخصيته حتى يحقق الإصلاح ثمرته في التأهيل.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: راديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد. السينما الإيرانية، عنف الواقع وقهر التاريخ. نادرا ما تكون ترفيهية، فهي بحكم حرارة مجتمعها وقوة تاريخها وزخم حركاتها السياسية تجد نفسها في صدام بصري مع مفاهيم وقضايا وإشكالات برؤية موضوعية تكاد تخلو من الترفيه والسطحية. تحتل السينما الإيرانية منزلة رفيعة داخل المدونة السينمائية العالمية، كونها من السينمات الأكثر تأثيراً في جغرافيات الفن السابع في العالم، وقد استطاعت على مدار سنوات من تشكلها التأثير في ذائقة المتلقي على خلفية كونها سينما أصيلة من حيث الكم والنوعية. واختيار السينما الإيرانية في مهرجانات كبرى مثل كان وفينيسيا وبرلين ولوكارنو لم يكن وليد المصادفة، ظلت منذ خمسينيات القرن العشرين الأكثر تعبيراً عن مرارة الواقع. ومنذ عرض أول الأفلام السينمائية خارج إيران أثارت هذه السينما كثيراً من الأسئلة المحمومة ذات العلاقة بالحرية والديمقراطية والاعتقال والدين، وهي إشكالات بقدر ما كانت متجذرة في المجتمع الإيراني، بدت لكثير من المشاهدين في العالم العربي وكأنهم معنيون بها وبقضاياها الجوهرية.

السينما مرجعا بصريا. تعمل السينما الإيرانية بدرجة أولى على استلهام الواقع الاجتماعي الإيراني، فهي سينما غير معنية بالآخر، بل يتعمد مخرجون مثل عباس كيارستومي وأصغر فرهادي ومحمد رسولوف وغيرهم على جعل الواقع الإيراني مختبراً للتفكير والتأمل. واختيار الواقع لم تمله فقط هواجس فنية ودوافع جمالية، وإنما ميكانيزمات سياسية أيديولوجية تجعل المخرج يلج عالم السياسة انطلاقاً من فعل الصورة. من هنا بالضبط تأتي قوة الفيلم الإيراني في كونه يعري أهوال ومصائب وأعطاب وتصدعات المجتمع في علاقته بالدين والتحرر. وهكذا تبدو الأفلام سفراً بصرياً ضارباً في عمق الحداثة، لأنه لا يجعل من الخطاب الأيديولوجي يطفح على سطح تضاريس العمل السينمائي بقدر ما يبقى مجرد قوة خفية وناعمة تحرك مسارب الحكاية ومنعرجاتها. على هذا الأساس فإن عملية تلقي الفيلم الإيراني داخل العالم العربي تبقى مختلفة عن أفلام البلدان الأخرى، إذ إن السينما الإيرانية نادراً ما تكون ترفيهية، فهي بحكم حرارة مجتمعها وقوة تاريخها وزخم حركاتها السياسية تجد نفسها في صدام بصري مع مفاهيم وقضايا وإشكالات برؤية موضوعية تكاد تخلو من الترفيه والسطحية.

على مدار سنوات من الاشتغال والحلم والاجتهاد والقتل والتهجير، غدت السينما الإيرانية مرجعاً بصرياً مهماً ومؤسساً لأي صورة سينمائية في دول أخرى. مخرجون سينمائيون يتعاملون مع الفيلم الإيراني باعتباره مرجعاً بصرياً، وأمر كهذا ليس سهلاً بالنسبة إلى سينما قادمة من مجتمع لا يملك من الوسائل الإشهارية لدعم سينما ورفعها لكي تغدو منصة تضاهي في اشتغالاتها السينما الهوليوودية ونظيرتها البوليوودية. مع العلم أنه ثمة كثير من الأفلام الإيرانية الأولى صورت في الهند، بيد أن ذلك لم يمنع الفيلم الإيراني من أن يكون عبارة عن برادجم منه تتبلور الأفكار والمواقف والمفاهيم والنظريات والصور، ليصبح على مدار أكثر من نصف قرن مختبراً بصرياً آسراً. الغنى في المواضيع والإشكالات جعل هذه السينما تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، بخاصة في فترة كان فيها المد اليساري متحاججاً في ربوع العالم العربي، حين اعتبر العالم إن ما يدافع عنه المخرج الإيراني قريب إلى حد كبير من إشكالات الاجتماع العربي، بخاصة في مرحلة توحش الخطاب الديني حتى غدا مرجعاً في كلام الناس وسلوكهم. راهن العرب على السينما الإيرانية باعتبارها مختبراً سياسياً أكثر من كونه جمالياً، فالتعامل مع خطاب الفيلم من الناحية السياسية جعل الجوانب الفنية والجمالية على بساطتها تنسى أحياناً، والحقيقة أن هناك كثيراً من الأفلام في تاريخ السينما الإيرانية غدت اليوم ضمن أجمل الأفلام في تاريخ السينما بالعالم، وذلك بسبب جرأتها في طرح قضايا حساسة داخل المجتمع الإيراني، جرأة لم تستطع بعض الفنون البصرية الأخرى أن تواكب زخم الصورة السينمائية وحركياتها في القبض على طبيعة الحياة التقليدية في إيران وتحويلها إلى صور باقية في الذاكرة والوجدان.

تعد المرأة أهم عنصر في بنية المتخيل في الفيلم الإيراني، ذلك أن الأفلام التي دافعت عن حرية المرأة كثيرة، لدرجة أنه لا يوجد فيلم لم يضمر صورة أو موقفاً يدافع فيه عن المرأة وحريتها في التفكير واللباس والاعتقاد. لكن إلى جانب المرأة، يظل التاريخ أحد أبرز العناصر المؤسسة للمشهد السينمائي الإيراني. أفلام كثيرة يحضر فيها التاريخ، أما باعتباره مجموعة من الأحداث وقعت في الماضي أو بوصفه حاضراً لا ينقضي. والتاريخ كأداة تدين الواقع هو أكثر الصور تجذراً في السينما الإيرانية مقارنة بالسينما اللبنانية أو السورية. إنه حدس بقيمة تبني هذا المفهوم الذي تصبح معه الصورة السينمائية مفتوحة على تحولات الواقع والتاريخ بطريقة تمكنها من التقاط نتوءات الواقع وتحويلها إلى مشاهد سينمائية مؤثرة في المجتمع. إن الكاميرا في هذا الحال تغدو وسيلة لكتابة تاريخ جديد تتستر عنه السلطة وتحاول بعض مزاعمها أن تجعله تاريخاً حياً، في حين يمتلك السينمائي قدرة على هدم الأسس والأنساق التي شيد عليها التاريخ. هكذا يحول السينمائي التاريخ إلى سردية بصرية قادرة على إمتاعنا وإخراجنا من كل الأساليب البصرية الواهمة. لكن حين تتعامل السينما مع التاريخ في أي بلد من البلدان، فهي لا تنقله بطريقة ميكانيكية أو يكون الهاجس علمياً، ذلك لأن السينما فن والتاريخ علم.

بالتالي يأتي الاشتغال وفق هاجس تخييلي بقدر ما يستند إلى التاريخ كهوية بصرية وأرضية تدور فيها الأحداث. ونادرة هي الأفلام العربية التي جعلت من التاريخ براديغما فكريا لإدانة الواقع، بحكم أن أغلبها يتعامل مع التاريخ كأكسسوار لا أكثر، وهذا مأزق ما يسمى بالسينما التاريخية في العالم العربي، التي تريد عبر الفيلم أن تروي قصصاً وحكايات تستمد أنفاسها من التاريخ والذاكرة، فتكون الصورة مجرد استنساخ ساذج للسيناريو. عرفت إيران طريقها إلى السينما في وقت مبكر مع وصول أول جهاز سينماتوغراف إليها في مطلع القرن 19 تقريباً. وعلى مدار نصف قرن مرت السينما الإيرانية بمنعطفات مهمة صعوداً وهبوطاً، فضلاً عن محاولات من التجريب في مجابهة النموذج الهوليودي الغالب شأنه

في فيلم 10 يقدم مغامرة سينمائية شبيهة من داخل سيارة تجوب شوارع طهران وتقودها طبيبة، وأثناء طريقها تلتقط العابرين. لا تخرج الأحداث من داخل السيارة، فهو فيلم حواري لا يتضمن إلا أخباراً عن حكايات النساء واحدة تلو الأخرى. قد يكون كرسي اعتراف جماعياً متنقلاً يبحث عن الإدانة. السيدة الأخيرة في الفيلم تخلع حجابها بخجل بعد أن فقدت كل شعرها، وتخبرها الطبيبة بفخر: دعي رأسك يتنفس. في حوار جانبي سئلت الممثلة الفرنسية جولييت بينوش عقب حصولها على أوسكار أحسن تمثيل: وماذا بعد؟ هل ستصبحين ممثلة هوليوود؟ جاءت إجابة بينوش مخيبة لتخيلات الصحفي عن العناوين التي تفتقت عنها قريحتها: أحلم بهوليوود منذ طفولتي، الأوسكار هو مفتاح الدخول لهوليوود وما إلى ذلك، ثم أخبرته بهدوء: أظن إن الأمر يبتعد تماماً عن هوليوود، فالمخرج الذي أريد العمل معه حقاً هو عباس كيارستمي، وهو ما أدهش كيارستمي نفسه كما صرح لاحقاً، حيث قضى أكثر من 12 عاماً يبحث عن مشروع جديد يجب أن يكون مبتكراً لتشعر إنها مرتبطة به. ستحصد بينوش جائزة التمثيل أيضاً عن الدور الذي صنعه كيارستمي، ولكن هذه المرة من مهرجان كان 2010 وفيلم نسخة موثقة، الذي يعد أول فيلم روائي طويل يصوره كيارستمي خارج إيران، ولذلك تم منعه من العرض لعدم حصوله على موافقة بالتصوير خارج البلاد. كان كيارستمي مولعاً بعدم اليقين، فدائماً ما ذكر أن الجمهور يرى أشياء في أفلامه لم يكن على دراية بها، ومن هنا أحب المعنى اللامباشر، وكل شيء مفتوح لتفسيرات الجمهور المتعددة. في فيلمه الروائي الأخير مثل شخص واقع في الحب الذي أصدره في عام 2012، يغوص كيارستمي عميقاً في علاقة خاصة محتجبة وواضحة في ذات الوقت بين مسن وفتاة يابانية. ربما المسن هو كيارستمي نفسه بصفته مخرجاً وصانع أفلام بلغ الكهولة، فيما تمثل الفتاة صورة السينما الجديدة الحديثة، تلك اليافعة التي تخطو لآفاق عالمية من قارة آسيا. فمشروعه الذي كان يخطط له قبل الرحيل كان مقدراً له أن يصور في الصين ويكون عنوانه المشي مع الريح.

ما لي أراك من النوائب تفزع، من هول ما تلقى تئن وتجزع، تشكو وتبكي ذا الزمان وحاله، مما أتاك من الحوادث تفجع، عادات دهرك في الأنام قوارع، من ذا الذي لا يبتلى أو يقرع؟ أأمنت من غدر الزمان وطبعه مكر إذا صافاك يوما يخدع؟ لا الخوف ينجي من نوائبه ولا دمع يفيد ولا عتاب ينفع، هذا زمانك قد علمت بحاله، فإلى متى تأسى وعينك تدمع؟ أهلا وسهلا بالخطوب إذا أتت وجدت صبورا صبره لا يصدع، فإذا الخطوب على الفتى قد قدرت لا حزن يجدي أو قتال يردع، ولقد رأيت من الزمان وغدره ما منه يعتبر اللبيب ويقنع، عش في زمانك قانعا مستغنيا كي لا يقض من الزمان المضجع، هذا زمان كم يذل به الذي يأبى القليل وفي كثير يطمع. يحيا بخوف من يخاف خطوبه، يهنى به من لا يخاف ويخضع، صل فيه خلا قد حباك بوده، حبل المودة دون وصل يقطع، واحرص على رد الجميل وصنعه، لا يخلو فعلك من جميل تصنع، فكما الأنام بك العيوب كثيرة وجميل صنعك عن عيوبك يشفع، لا ترجو عن فعل الجميل مثابة، من يرتجي عنه المثابة يمنع، والناس مثل الترب في أنواعه، منه الخصيب ومنه قفر بلقع، ازرع جميلك في الورى ثم انسه، يوما ستحصد ما بترب تزرع، الخير منك إليك يوما راجع والسوء يوما للمسيء سيرجع، ومن الهوى ثوب تعز بلبسه، ومن الهوى ثوب يذل فينزع، فاترك هوى من في هواه مذلة، ثوب المذلة عن كريم يخلع، عود فؤادك أن يعيش لوحده، فإلى فراق كل شمل يجمع، من سرهم حينا تجمع شملهم أبكاهم دهرا فراق موجع، إني نصحتك فاستمع قد فاز من يصغي لنصح الناصحين ويسمعون.

0: هنا إذاعة التايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء وهو العزيز الحكيم. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. في هذا المقطع من الآية بالذات بحوث أعرضها إن شاء الله على التوالي. أولا، من هذا المقطع من الآية يستدلون بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وآله انبعث للعرب فقط، لأنه لما كان كل نبي ينبعث بلغة قومه، معنى ذلك أن النبي انبعث باللغة العربية ليؤدي للعرب خاصة لا لغير العرب، لهذا رسالته تحصر بالعرب. والواقع أن هذا الفهم من الآية الكريمة غير وارد تماما اطلاقا، هذا ما يقبل بحال من الأحوال. ليه؟ لأن أولا القرآن الكريم يصرح بأن النبي مرسل رحمة للعالمين دائما، زين، والعالمين تشمل الجن والإنس وإلى يوم القيامة. أي وحدة، النصوص صريحة بأن رسالته عامة. ثانيا، أن النبي يبعث بمعاني مو يبعث بلغة، والتفت لي، يعني النبوات تجي تحمل، النبوات تجي تحمل مضامين، النبي يحمل مضامين ما يحمل لغة، اللغة وسيلة تعبير مو أكثر، يريد يوصل بيها المضمون. شلون يعني؟ خل اقرب لك المعنى. مثلا يجي الدين يريد يبين ان رأس المال بدون عمل اذا اخذ ربح هذا اسمه ربا، زين، لازم يأخذ، اذا راد يأكل حلال يأخذ بعمل. يريد يأدي هالمعنى. بيش يأدي لهالمعنى؟ ماكو لغة عالمية حتى يمكن يؤدي بتلك اللغة العالمية، فرد لغة عالمية يفهموها كل الناس آنذاك ماكو، كل مجموعة عندها لغة خاصة. وسا يجينا خلال البحث إن شاء الله تحقيق هالمعنى، زين. فلما كان ماكو لغة عالمية وإنما هي لغات محلية، طبعا راح ينبعث لك وحدة من هاللغات، هذه اللي ينبعث بيها راح تنتقل للآخرين. ليش تنتقل؟ إما بالترجمة وإما بوجود إنسان يحفظ هاي اللغة ولغة أخرى ينقلها إلى اللغة الأخرى، وذاك بدورة ينقلها إلى آخر وتنتشر. بالتالي المعنى، المعاني عامة، المعاني ما تختص بلغة.

لأنها تتأدى بلغة. يعني مو معناه إذا تأدت بلغة هي خاصة لهاللغة، لا. هاي اثنين. ثالثا أن القرآن الكريم إنما قد سأل، قال واحد الآن مثلا افهمنا أن معاني القرآن عامة وأن الشعوب كلها تفهمها يمكن، لكن ليش اختار اللغة العربية مثلا؟ ليش ما نزل بلغة أخرى؟ الواقع اختار اللغة العربية لأسباب. السبب الأول أن اللغة العربية من أخصر اللغات بالحروف، كان أكو عندنا الحروف الهجائية لكل لغة، كل لغة إلها حروفها الهجائية. أكو بعض اللغات حروفها الهجائية 30 حرف مثلا، بعض اللغات حروفها الهجائية 50 حرف، بعض اللغات حروفها الهجائية 400 حرف. شايف؟ فحروف اللغة العربية الهجائية من أخصر اللغات، من الألف إلى الياء، يعني معدود في حدود 30 تحت 30. زين؟ فهي من أخصر اللغات من ناحية، أي من ناحية؟ من ناحية ثانية هي من أسهل اللغات بالأداء. شلون أسهل اللغات بالأداء؟ احنا عندنا باللغة العربية الإنسان يلزم المصدر، المصدر يلزمه ويشتق من عنده بعد، بس يعرف المصدر يقوم يعرف الفعل الماضي والمضارع والأمر. مثلا الأكل، لفظة الأكل هاي مصدر، يأخذ منها أكل للي أكل بالماضي، ويأخذ منها يأكل للي يأكل بالمستقبل، ويأخذ منها كل للي يأمره بأن يأكل. يعني مسألة بسيطة بس تلزم. باقي اللغات مو هيجي، مو تلزم المشتق وتطلع به. لا، اللغة الإنجليزية مثلا ما تقدر تمشي بها المشي، ما بها مصدر تلزمه وتشتق من عنده. زين؟ اللغات الأخرى تلقى أكو بها عقد. مثلا اللغة العربية ما بها شيء ينكتب وما يلفظ، مثلا اللي يسموه ساينت مثلا. زين؟ ما اكو حرف تكتبه وما تنطقه، لا، الحرف اللي تكتبه ينطق. اللغة العربية سهلة بالأداء، سهلة بالاشتقاق. زين؟ بنفس الوقت حروفها من أقل حروف اللغات. كل هالأسباب خلت التشريع الإسلامي يختار هاللغة. بعدين أكو بيها شيء آخر، مخارج الحروف بهذه اللغة تتنوع ويا المشاهد. معلش أفهمني شوية بحث لغوية بهن دقة، بس أنا أحاول أقرب إن لبهن. شوف، أكو عندنا بعض الحروف يصير بيها وقع فخم، تلقى لغة بها فخمة إيقاع، يعني لما واحد يتكلم تشعر أن بيه قوة برجولة الكلام. وأكو لغة لا، تلقاها بيها لون من النعومة، بيها نمط آخر. وأكو لغة تجمع بين الاثنين. اللغة العربية الواقع تجمع لدى الخواص كلهم، تجمعها في مورد. إذا تريد مثلا، إذا واحد متمكن من اللغة يقدر يصوغ ديباجة فخمة، ويقدر في بعض المواقف يستعمل اللغة الخفيفة بالشكل الناعم. زين؟ فهي بيها خواص ما توجد في غيرها، لذلك اختار الله عز وجل اللغة العربية. ها؟ ليش؟ لأن اللغة العربية تجمع هالميزات، وقد أراد الله عز وجل للإسلام أن يمر عبر هالقناة، عبر قناة اللغة العربية، وإلا لا لأن النبي مبعوث للعرب فقط، لا، رسالة النبي صلى الله عليه وآله رسالة عامة، أي وحدة. ثانيا، من هذا المقطع استدلوا علماء اللغة على أن اللغة أمر اصطلاحي مو توقيفي. خل أوضح لك هاي النقطة، هاي النقطة أكو بها نزاع. احنا مثلا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها. اللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل لما أنزل آدم إلى الأرض طبعا علم مسميات الأشياء. آدم من نزل لقى تربة نزل عليها، لقى
جنبات لجماء يجري زين لقى طعام يؤكل فصار يسأل عن الماء شو اسمه، يسأل عن الأرض شو اسمها، يسأل عن الخبز شو اسمه. فاللي يقولون أن اللغة توقيفية يقولون الله عز وجل علمه الأسماء، قال هذا اسمه خبز، هذا اسمه تراب، هذا اسمه جبل، هذا اسمه نهر، هذا اسمه وادي، علم أسماء المسميات. هذه النظرية ما مقبولة. كيف ما مقبولة؟ ما مقبولة لأن لو كانت أصل اللغة توقيفي لكان العالم كله فيه لغة واحدة، لأنه اللغة الأولى إذا كانت فيها توقيفية أي لغة نزل بها جبرائيل كان لازم تصير تنتشر عند الشعوب كلها، لأن هي أساس اللغة. ما كان الناس ما يعرفون غير هذه اللغة لكانت لغة واحدة. بينما القرآن يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، كل جماعة لهم لغة خاصة. إذا منين جت اللغة؟ اللغة أمر اصطلاحي. شنو يعني أمر اصطلاحي؟ أنت شايف الطفل، الطفل أول ما ينشأ أول ما يبدأ يقوم يحصل المفردات اللغوية. شلون يعني يقوم هو يخترع من نفسه لغة، يسمي الماء فد اسم معين، يسمي الخبز اسم معين، يسمي بعض الأشياء. طيب الأطفال لغة الأطفال يطفل الأسماء غير الأسماء المتعارفة يخترعها، لأن هذا يحس أكو حاجة في داخله يريد يعبر عن الحاجة، عطشان مثلا ما يعرف يقول أريد ماء، يبتكر له فلد لفظة حتى يعرف أنه هو عطشان. تعرف أنت أن عطشان وتطي ماء. يجوع مثلا ما يعرف يعبر يقول أنا جائع، يعبر تعبير خاص بما يكشف عن جوعه. أنت تلبي كلامه تجيب له طعام خليه أكل. فيقومون الألفاظ يخترعوها الأطفال من صغرهم، وشوية شوية يزودها الثروة اللفظية إلى أن تتألف اللغة. هكذا نظرية اللغات كل هذا. ولذلك تلقى كل شعب عنده لغة خاصة. هاي اللغة نشأت عنده من طفولته وتربت ترعرعت وتوسعت مفرداته. فموضوع اللغة مو موضوع توقيفي. لا لا، لأن لو كان موضوع توقيفي أن الله عز وجل نزل سمى الأشياء بمسميات من عنده لكانت هاي المسميات تصير عند الشعوب كلها. يعني مثلا لو كان الله عز وجل أفرض أنزل للخبز أفرض لفظة خبز، لكان ما شفنا مثلا بالإنجليزية إلى لفظة أخرى، بالتركية إلى لفظة أخرى، بالفارسية إلى لفظة أخرى، بالفرنسية إلى لفظة أخرى مثلا. إذا مو يعني مو توقيفي، مو أمر نزل على الشكل. لا، إذا شنو المسميات التي علم آدم بها عليه السلام؟ ذيك مسميات خاصة. في الواقع الله عز وجل أطاع بعض أسماء يستعين بها عند نزوله إلى الأرض في تنظيم أموره إلى أن يترتب أمر اللغة. شايف؟ الآية أجنبية عن الموضوع، يعني مو يم مسألة أن اللغة لغة توقيفية، لا، اللغة اصطلاحية. مثل ما قلت لك أن اللغة تنشأ مبدأ

معنى قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه يدل على ان كل امة او كل شعب من الشعوب الى حصيلة من الالفاظ تكونت منها لغته ثم نمت على ممر الاعوام. هذا الامر الثاني. الامر الثالث ان اللغة العربية اكو نزاع عند فقهاء المسلمين حول هاللغة هاي وضرورتها بالعقود والمعاملات. شوي خل اوضح لك الفكرة. هاي فكرة مهمة نبه لها شوي. كأنه عندنا الان افرض الشعوب الاسلامية. الشعوب الاسلامية من جنسيات مختلفة وهويات متعددة. بيهم الافغاني وبيهم التركي والعربي والفارسي والانجليزي. امم مختلفة. طيب. هذول لما نريد الان نلقنهم العبادة ونلقنهم المعاملات. زين? يعني مثلا هذا يريد يتزوج يريد يعقد له زوجة. يكفي ان تقول للزوجة باللغة الانجليزية اني موافقة. هو يقولها مثلا باللغة الانجليزية انا اريد اتزوجك مثلا. تقول له هي انا موافقة باللغة الانجليزية. يكفي هذا? يقول لا لازم ايقاع العقد باللغة العربية. يعني لازم بالصيغة العربية. زوجت وقبلت. زين? مثلا الان اكو عندنا معاملة. بعت واشتريت. يعني يكفي انا اقول للواحد اني بعتك باللغة الفرنسية ويقول لي انا قبلت بنفس اللغة. يقول لازم اقول له بعت باللغة العربية ويقول لي قبلت. زين مثلا الان اكو عندنا صلاة. وعندنا اذان. يكفي انا ما ان اوقع الاذان. بدل ان اقول الله اكبر باللغة العربية اقول الله اكبر باللغة الانجليزية مثلا. يكفي مثلا ان اقرأ الحمد اقدر اترجم الحمد لله رب العالمين الى اللغة الانجليزية واقرأها بالصلاة او الى اللغة التركية او غيرها من اللغات. يكفي هذا? يقول لا. لابد من ايقاعها باللغة العربية. هنا طبعا عندنا حالتين. اكو عندنا حالة اضطرارية. الحالة الاضطرارية شنو? يعني واحد مهما تريد تعود يطوع لسانه مهما تريد تعوض يطوع لسانه على النطق بالحروف العربية ما يقدر. الله ما يقدر يقرأها مثلا ضال. يقرأها دال. زال ما يقدر يقرأها دال. يقرأها زال. في هذا شنو? في هالحالة اذا قرأت غلط يولا قرأت صح. في الحالة الاضطرارية. طبعا قسم من العلماء يقول ان الحالة الاضطرارية خارجة عن الفرض. ما عندنا شغل بها. لكن اللي عنده لسان قابل للتطويع يعني قابل للتعلم لازم يتعلم اللغة العربية. ليش? بالعقود ها? بالعقود. يعني بعت واشتريت زوجت وقبل. بالعقود لازم ايقاعها باللغة العربية. العبادات شلون? هاي العقود لما اقول لك لازم يقعها باللغة العربية يعني مو كلهم يقولون لازم. لا. الاحناف ما يقولون لازم. نبه لزين? والخوارج ما يقولون لازم باللغة العربية. لكن الامامية مثلا وجملة من المذاهب الاسلامية الاخرى لا يشترطون ايقاعها باللغة العربية. انه العقود ما تصير الا باللغة العربية. وحدة. بعض فقهانا لا. يستثني. يقول اذا تعذر اصبح متعذر حالة ضرورية لا ينتقل الى لغة اخرى. موجودة النظرية ايضا موجودة عندنا. ظل فيما يخص العبادة. فيما يخص العبادة لابد من ايقاعها باللغة العربية. زين? يعني انا لما اريد اتقدم الى الصلاة لازم اقرأ باللغة العربية اقرأ الحمد باللغة العربية. ما تنوب عنها لغة. لما أأذن لازم أوقع الأذان باللغة العربية. طبعا أبو حنيفة يخالف المذاهب الإسلامية في هذا. الأحناف يخالفوه. الأحناف يقولون لا جائز أن يصلي الإنسان يترجم الصلاة مو باللغة العربية. باللغة بأي لغة أخرى.
اللغة الفارسية مثلا. ولذلك هو يستند على الآية بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ما تيسر يعني يقول ولو آية. اكو عندنا بالقرآن آيات تتألف كلمة واحدة، آية مثلا مدهامتان سورة الرحمن أي آية، فيقول يكفي القرآن يوبر، يقول مدهامتان اللي يصلي يقول يكفي أن يوبر استقبل القبلة، يقول مدهامتان خلاص ويركع انتهى. مدهامتان عم ضروري يقرأها بالعربية، قال يقرأها يقول بالفارسية ما ينافي، قال يقرأها مثلا شمس قبرة يعني اللي هي المدهامة قبرة، يقرأها شامل ويركع وانتهى كل شيء. هذا رأيي. طبعا انا لما اذكر الشعراء ترى لا تتصور اذكرها بتشنج لنا ولا بتحرج ايضا، لان انا ما من رأيي ان واحد لما يذكر له رأي واحد يجي يهرج لي او يتشنج، لا لا، خصوص العلماء لهم حرمة. واحد لما يذكر له رأي عالم افرض انا ما اتفق وياه بالرأي اغلطه، لكن يجب ان يكون ادب للعلم ومو مسألة تشنج. رجل عنده وجهة نظر يقول لك انا مستند الى الآية اقرأ وما تيسر يتيسر لي كلمة، وانا ما اشترط الا باللغة العربية اترجم من اقرأ كافي مدهامتان واركع واسجد. يعني شبهة اكو عنده الرجل، اكو عنده شبهة، ولما يكون عنده شبهة يعني عنده منشأ انتزاع. انا اخالفه بهذا الرأي طبعا اخالفه، مع الاسف انا لما اقول لك انا اخالفه واعبر عنه بتهذيب، انت لو تشوف يعبرون عنه اكو تعبيرات ولطيفة. ليش انا دائما اقول ان احنا تراثنا الاسلامي يريد لتصفية، يريد لتصفية كبيرة، لان مثلا انت لما تقرأ المنخول للغزالي، الغزالي لما تقرأ له كتاب المنخول، كتاب المنخول يجي يتناول افرض الامام ابو حنيفة او يتناول بعض المذاهب الاسلامية مثل الامام مالك، يعبر عنهم تعبيرات بها كثير من التشنج، بها كثير نعم من التشنج، يعني تعبيرات ما تقدر تعتبرها تعبيرات شيء طبيعية، لا لا، تعبيرات اكو بها لون من مثل ايش اسمي انا النقد، الاكثر من النقد، مو نقد لا استهزاء يعني ها، فعبارات جدا جارحة، وتلقى هذا مو بس عنده هاي العبارات الجارحة، يعني انت شو مع شديد الاسف هذا موجود. واحد قالوا له طعام، اكو طعام ووقعت عليه قطرة خمر شو نسوي له؟ قال نرميه اما لكلب او لحنفي، لان الحنفي يجدون الخمر. هذا مو تعبير واحد يريد ينقد رأي نقد علمي، هذا تعبير يأباه أدب الإسلام، يأباه أدب القرآن. أنا أنقده في نظريته، لما يستدل من الآية أنقده، هذه أقول أن نظريته غلط مو ناهضة، لكن أحترم العلم، ما لي أستعمل هالأسلوب هذا. أنا شوية ما أريد أغمق لك أوه لو تلقى أكون ذني أوه بالعشرات وأشياء بشكل كثيرة، بس أريد مجرد الإشارة الى ان مخالفة انسان لانسان اخر بالرأي مع الاحتفاظ بادب المحاورة امر طبيعي جدا، ما عليه غبار بالمرة. فاذا اشتراط اللغة، هؤلاء اللي يستدلون من هذا المقطع من الآية على ان اللغة العربية تشترط بالعقود وتشترط بالعبادات، ان العبادة لازم توقع باللغة العربية، ان تقرأ صلي الصلاة باللغة العربية، تؤذن باللغة العربية، اكثر من هذا الشيء. الى هنا لون لهم ادلة، لكن تيجي تلقى بعض المفسرين عنده قد لون من اسمي الغلو في هذا المورد، يقول اللغة العربية لغة اهل الجنة، ان بالجنة ما يتفهمون الناس الا باللغة العربية، يعني واحد ما يعرف اللغة العربية مشكلة راح يلاقي صعوبة بالجنة. ليش؟ يقول ما قدر يتفاهم مع الآخرين. لماذا؟ لأن يقول القرآن يقول تحيتهم فيها سلام، آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ما يدل على أن اللغة العربية هي المستعملة هناك. قلنا لا مو شيء، هذا استنتاجك خطأ. ولما يقول تحيتهم فيها سلام يعني يقول أن التحية اللي واحد يحيي بها الآخر يحيي بالسلام، السلام مو إلا باللغة العربية يقدر يسلم عليها باللغة المعتادة باللغة اللي يفهمها، مو مسألة مو ما يستفاد من عدها. بس
القرآن، شرفها الله عز وجل بأن جعلها لغة القرآن، وهي أشرف اللغات بلا كلام. لكن هل لغة الجنة ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا عن طريق تعلم اللغة؟ لا، هذا اللون من الغلو الذي تأباه روح البحث العلمي في الواقع. إذا هل مقطع من الآية الكريمة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نتج عندنا يستفاد منها ثلاث أمور؟ الأمر الأول أن بعضهم استنتج منها أن النبي بعث للعربي خاصة وفندنا هذا الرأي، وشيء ثاني أن هذا المقطع من الآية استفدنا من عندها أن اللغات الاصطلاحية غير توقيفية، ثالثا أن اللغة العربية مقدار صلتها بالعقود وبالعبادات بها بحوث واسعة لفقهاء المسلمين ويحسن الاطلاع عليها. لكن من الشيء اللي ألفت نظرك إلى أن فقهاء الإمامية من أكثر الناس في هذا المورد تعلق باللغة العربية، يعتبرون اللغة العربية لا بد منها بالعقود وبالإيقاعات وبالمعاملات لازم من اللغة العربية. إيش أن اللغة تقول لي أن اللغة قالب للمعنى، ولما تكون اللغة قالب للمعنى ما فرق واحد ينقل المعنى بهاللغة أو بذيك اللغة؟ لا، اللغة مو بس قالب للمعنى، أكو بحوث حديثة باللغة تبين أن اللغة جزء من الفكر، بس الفكر يقسموه قسمين، أكو فكر صامت، فكر موقع بإيقاع مهموش. هذا الفكر المهموش هو اللغة، ما لدينا ندخل شوية مقدار ما يمش بحثنا، بمقدار ما يمش البحث أن معنى الآية الكريمة أن الله عز وجل لا يرسل رسولا إلا بلسان قومه حتى يتم البيان والتبيين ليبين لهم، لأن هاي العلة طبعا الرسول لما ينبعث حتى يشرح للناس يبين لهم أهداف الرسالة مضامين الرسالة المعاني اللي جاي من أجلها. انتقلت الآية الكريمة قالت فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. الحقيقة هذا المقطع من الآية أيضا من مصادر الصراع في خلق الأفعال وعدم خلق الأفعال بين علماء المسلمين، أن الإنسان الله يخلق أفعاله عنده يضل، يخلق عنده الضلال، يخلق عنده الانحراف. زين يولا شنو معنى المقطع؟ هذا اكو صراع طبعا، وقلت لك الصراع تقريبا يغطي معظم ايات القرآن الكريم اللي بيها الفاظ يدل بعضها على ان الانسان هو الذي يخلق فعله، وبعضها يدل على ان الله يخلق عنده فعله. فما نقدر نعتبر الصراع مجرد عصبية، لا، واكو عندنا صراعات، عندنا صراعات جاية من الهوى جاية من العصبية بس، وعندنا صراعات لا إلها منشأ علمي. الصراع اللي إلها منشأ علمي عظيم، هذا ثروة فكرية. لكن الصراع اللي يجي معلق بالهوى أصلا ما إلها منشأ نهائيا، يجي معلق بالهوى. مش كيف هلا بين لك شور الصراع اللي معلق بالهوى؟ الصراع اللي معلق بالهوى يجوك المؤرخين يقولون اكو واحد اسمه عبد الله بن سبأ يهودي، هذا كان عندكم وانتوا اخذتوا كل افكار اليهودية، لان يعني عندكم واحد اسمه عبد الله بن سبأ. طيب انا اذا عندي عبد الله بن سبأ انت عندك 20 واحد غير عبد الله بن سبأ، ليش ما صرت يهودي بس انا يهودي؟ ايش معنى؟ ما ادري. عندك كعب الاحبار، عندك مقاتل، عندك وهب بن منبه، عندك عندك عندك، بس انا ايش معنى؟ ما ادري. اخذ شلون ايش معنى؟ هذا كلام شو يسميه؟ هذا معلق بالهوى. هذا ما الى منشأ علمي. هذا منشأ تهريجي. منشأ إذا تبحث عنه ليس إلا شيء أملاه الحقد وأملاه عدم الموضوعية. وإلا عبد الله بن سبأ أكد لك شخصية مخترعة خرافية لا وجود لها، وحتى على فرض وجودها فد واحد منحرف هو يتحمل آثام انحرافه، الآخرين شنو ذنبهم به؟ شنو معنى أن يكون بالأمة واحد منحرف معناه الناس كلها منحرفة؟ ها؟ وهذا كلام ما تقدر تقبله يعني. خلاص اقول لك مثلا، شفت في نظريه عند بعض علماء المذاهب الاسلاميه يقول لو واحد
وقع على نعجة، زنى بنعجة، وحملت النعجة ولد، ولد انسان صار وطلع كبر وصلى بالناس جماعة يوم عيد الاضحى ولزموه وذبحوه يوم العيد، يجوز لهم التضحية بها لقد برئت ذمتهم. اجي انا اقول والله الفقه الاسلامي كله مخرب لان بيت واحد قد مخرب، قد واحد مخرب انا شنو علاقتي بيه؟ بس لو فرضنا عبد الله بن سؤال من هالنوع، يعني هل معنى ذلك ان كل ما يوجد واحد مخرف نحمل آثام للآخرين؟ على فرض وجوده، هو أصلا وجود وهمي، لكن على فرض وجوده هل معنى ذلك أن الأمة إذا وجد بها واحد من النمط كون كلها ترمى بهذا؟ هذا لون من الصراع الذي لا منشأ له إلا الحقد، ما له علاقة به، لكن أكو الصراع لا علمي مثل هذا المقطع من الآن. الآيات قد تكون ظاهرة في هذا المعنى لكن تصطدم بآيات أخرى، فإحنا شلون نوجهها؟ توجيه الآية شنو؟ فيظل الله من يشاء ويهدي من يشاء. توجيه الآية أنا منيك توجيه الآية أن الله عز وجل من بعد ما قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، إذا بين النبي يصير البيان، البيان يصير علة في الحساب والمعاقبة. شلون يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ يعني مو الان خلي نبدلها بلغة القانون، مو القانون يقول لا جريمة الا بقانون؟ يعني انت لما تيجي الشارع تلقى الشارع مفتوح قدامك تمشي به انت بسيارتك برجليك، ليش؟ ما اكو لافتة مكتوبة ممنوع، لو اكو لافتة مكتوبة ممنوع ما تدخل به. اذا دخلت مع وجود اللافتة تعتبر انت مخالف، لكن لافتة ما اكو معناه الطريق مباح. زين، كذلك الله عز وجل ما يعذب اذا ما اكو لافتة ترشد الانسان، اذا ما اكو نبي او رسالة لا بد من وجود رسالة ترشد الانسان وتهدي الانسان. فاذا اجت الرسالة طبعا واحد راح يتبعها وواحد راح ما يتبعها، اللي يتبعها على الهدى واللي ما يتبعها على الضلال. هذا معنى فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يعني يرسل الرسل ليبينوا لقومهم، فمن اتبعهم كان على الهدى ومن خالفهم كان على الضلال. وصحت نسبة الإضلال والهداية إلى الله لأنه أنزل السبب للإضلال والهداية. لاحظت المعنى؟ الآية منسجمة تماما بس يبدل شوية التفات خفيف، وإلا ما ممكن نحملها على الضلال للأسباب الآتية. أولا أن الله عز وجل يخاطب نبيه، الله تبارك وتعالى يخاطب النبي بأنه أرسله رحمة للعالمين، وإذا كان النبي يجي يحمل الضلال حتى يخلقه في نفوس الناس ما حمل رحمة، حمل نقمة. أي وحدة. ثانيا إذا كان النبي يحمل شريعة تقول أن الله يخلق أفعال الإنسان عند الإنسان، يمكن الناس يقولون للنبي شاهد الله راح يخلق عندنا الضلال، على شنو انت جاينا؟ شنو تبي فيه؟ خلاص الله خلق عندنا الضلال، شنو قيمة بيانك وعدم بيانك؟ ما له قيمة بيانك بعد. لا يمكن لا قيمة للبيان بعد ذلك وللتوجيه إذا كان الضلال يخلق في نفس الإنسان. اثنين، ثالثا لو قدر أن الله يخلق عند الإنسان الضلال هذا معناه قضاء وقدر من الله، وإحنا يجب علينا التسليم بقضاء الله وقدره. فإذا كان الضلال هو من الله، هذا قضاء من الله يجب علينا أن نسلم به، سلش عاقبنا علي الباري، لأن الله يريد منا أن نسلم لقضائه وقدره. 20 مشكلة تقع على هذا إذا قلنا أن الضلال يخلقه الله في نفس العمل، ما ممكن، ما يقبل بحال من الأحوال. إذن المقطع صريح بأن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل والرسل بدورهم يحملون الرسالة، الذي يتبع الرسالة على الهدى والذي يبتعد عن الرسالة على الضلال. ولذلك تشير القرآن آيات القرآن الكريم إنا هديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والشكل الانسان ما يسأل الا عن كسبه، انما تجزون ما كنتم تعملون، ولا تجزون الا ما كنتم تعملون. الواقع الانسان لا يجزى الا مقابل عمل قد عمله فيقع الجزاء مقابل العمل، اما اذا كان العمل من قبل غيره على شنو يجزى عليه؟
نعود الآن إلى الآية. المقطع الثالث قوله تبارك وتعالى: وهو العزيز الحكيم. زين، ايش مقصود هو العزيز الحكيم؟ لأنه كأنه لسان الآية الكريمة يفيد الحصر، يعني أنه الوحيد العزيز الحكيم هو الله تبارك وتعالى. ما تقدر تلقى إنسان تسميه عزيز وحكيم إلا بشيء نسبي. كيف؟ قد يقول واحد شلون يعني ما عندنا حكماء؟ أنت شوف، ما تقدر تلقى إنسان بالدنيا تسميه حكيم، لأنه كل الناس عندهم متناقضات، والحكيم لا يصنع المتناقضات. خليني أضرب لك مثل واحد. شوف الآن أكو بعض الناس إذا قعد ينتقد فعل الناس، فلان مسوي شيء لفلاني، فلان مسوي شيء لفلاني، لكن هو عنده عمل، عنده أفعال أكثر من ذولاك. ما ينقد نفسه، حبه لنفسه، أنانيته تمنعه، يرى القلى في عين غيره ولا يرى الجذع في عينه. زين، متناقض الإنسان. شوف الإنسان قوانين ذول المشرعين المفكرين، نادر تلقى لك عندهم قانون من القوانين لا يتناقض. تلقى يعني مثلا يبيح الملكية الفردية كما وكيفا، يقول الملكية الفردية مباحة ويأمر بالعدل الاجتماعي، والحل ما يجتمع، ما يصير عدل اجتماعي وملكية فردية مو مقيدة بدون ضوابط، يجي يستغل بها الإنسان إلى أن يذبح الناس. ما يمكن، كيف يجتمع العدل مع هذا؟ تلقى نادر تلقى قانون ما في تناقض، نادر تلقى حتى النظرية العلمية، النظريات الفلسفية، إذا تبحث شوية بشيء من التتبع تلقى الإنسان مملوء متناقضات. إذن الإنسان عنده شيء نسبي من الحكمة، ما نقدر بقول مطلق نقول أنه حكيم. بعد العزة اللي همنا شوية هالمقطع، وهو العزيز الحكيم. خلي العزة نشوف شلون أن العزيز هو الله وحده. نجي أولا للإنسان، نلقى هل أن الإنسان نقدر نصفه بالعزة أم لا؟ لا وأبيك، الإنسان إذا جاع تتلاشى عزته وكرامته على أعتاب الجوع. إذا جاع يتحول إلى حطام، إلى فتات آدمي. ولذلك تلقى الطغاة دائما يجوعون الناس، يجوعوه حتى يظل قد دائما تحت أرجلهم، لأن الجوع يطرحة، يخلي كرامته يسحقها، آدميته يسحقها إذا جاع. وإذا جاع ما تلقى عنده، ولذلك تلقى رغيف الخبز يخلي الناس أحيانا يسجدون عند جوعهم. يسجد، يسجد لمن يملك في يده شيء. مو هذا واحد اضطر جوعا يمدح له واحد وما حصل شيء، فأنشأ يقول: سجدنا للقرود رجاء دنيا، حوتها دوننا أيدي القرود، فما ربحت أناملنا بشيء صنعناه سوى ذاك السجود. بس نتيجة راحت كرامتنا وما انتفعنا بشيء. أول شيء يذل الإنسان، يذله الجوع. لا تتصور أكو عزة مع الجوع والإنسان يجوع، عرضة للجوع. وإذا كان عرضة للجوع ما لازم ما عنده طعام، لا، خلي يتأخر عليه الطعام شوية، تلقى شلون يتحول إلى عبد. أكو عندنا ناس عبيد لغريزة البطن، تلقى عبد لغريزته، غريزة الطعام. وين العزة إذا؟ ما عنده عزة، عنده دائما عبودية للغريزة. هذا نمط. تلقى أشكد أكو ناس يعصون الله عز وجل من غريزة الطعام، صوم ما يصوم، يصارع الله بالمعصية. عليه من خاف يجوع، خاف يتأخر عليه أكل الرغيف، خاف يتعوض، على أن ما يستهم من الصوم إلا أن بالنهار يجوع وبالليل يعوض اللي فقد بالنهار، يأكل مرتين بالليل. زين، وهذا هدف الصوم؟ لا، ما هدف الصوم، هدف الصوم أسمى من هذا. لكن مع ذلك يقابل الله عز وجل بالمعصية، ليش؟ خاف يجوع أو يعطش لساعات، في حين هو يسمع أن الله عز وجل يستقبل الصائمين، يقول: كلوا واشربوا هنيئا
بما أسلفتم في الأيام الخالية تستقبلهم الملائكة بشهواتهم مما يحتاجون إليه، وتقول لهم عوض ما حبستم أنفسكم على طاعة الله شويعات، خذوا الآن ما تريدونه. زين، هذا عبودية الجوع مثلا، تلقى أكثر من هذا الإنسان يتحول عبدا للمرض، يذل عزة ما عنده، يذله المرض. هذا الإنسان اللي كل عنفوان وكل صلب وكل غرور وكل خيلاء، شوية إذا ألح عليه المرض تهاوت عزته على أعداد المرض. تلقى ذاك الصوت الجهوري راح، وذيك الوقاحة راحت، وذيك الصلابة راحت، مع أن اللي مرض شنو فيروس صغير جدا، يعني ما يرى إلا بالمجهر، ها حيوان كائن بسيط جدا ينزل إلى وتتهاوى عشت على هذا. مو يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مسكين ابن آدم تنتنه العرق، يقول إذا عرق، نعم إذا عرق يصير جاي في جسمه، مسكين ابن آدم تنتنه العرق، بعد تقتله الشرقة قد يشرب له شوية ماء ويموت يشرب، بعد تؤلمه البقة إذا لذعك بقة خربط وطار كل عزته تتهاوى، ما تخلينان إلى الصباح. شهو هذا العز، هذا عند عزة، ها هذا عز، أين عزته؟ اللي يجي له الحيوان الصغير هالخلية البسيطة والطرحة وتتلاشى عزته على أعتاب خلية واحدة. بعد إذا من كلهن أفرض قد واحد ما جاع بالدنيا ولا تعرض إلى مرض يذله ويصرعه الموت، تلقى الخد المتكبر المتغطرس المملوء صلب لا بد وأن يكون على التراب، لا بد وأن ينتهي إلى الديدان إلى التراب، تعبث فيه كيف ما تريد. هذا واحد من الأعراب، قالوا كتبوا هالأبيات على قدري، كتبوا على قبره هالأبيات: يا واقفين يا واقفين ألم تكونوا تعلموا أن الحمام بكم علينا قادم، لا تستعجوا بالحياة فإنكم تبنون والموت المفرق هادم، ساوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والخادم، كلهم سواء، ساوى ما بينهم الموت، ما تلقى سمات الى عزيز او ذليل، لا كلهم على حد سواء. واحد يكتب هالابيات على الوادي، وادي النجف، يقول: تحية ايها الوادي الحبيب، الى ربا اليها النجوم الزهرة تنجذب، ثوت ملايين امال بتربتها الشمراء فهي على ابعادها كتب، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبوا، يقول ماكو طبقات في اجمعها، نعم صارت واحد، توحدت طبقات في قرارتها وهوم الخصم جنب الخصم واصطحبوا، حتى تعابير كانت فوق اعينهم راحت فما ابتعدوا منها ولا اقتربوا. اذا العز اي عزيز لا بد وان يضع هذا القد، من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد، من كان بينك بالتراب وبينه جبران فهو بغاية البعد. نبي الله داود عليه السلام مر على احد العباد يسمى حشقيل، قال له: هل عصيت الله يوما؟ قال: لا انا اشكر الله، هاي ما وصلت. قال له: جئ، هل كلمت عن العبادة يوما؟ قال: لا والله اشكر الله، ايضا واجباتي اديها يوم بيوم واكثر من واجباتي. قال له: جئ، هل مالت نفسك الى شهوات الدنيا؟ يعني اردت فشيء من الجاه من العز من المكانة؟ قال: بلى والله، احيانا تراودني الفكرة، لكن من تراودني الفكرة وتمر علي ادخل لهذا الغار تتبخر عندي الفكرة. قال: الغار شكو عندك؟ قال: ادخل شوف. دخل
وإذا شرير والشرير مشجع ليه هيكل رايح ميت ليه باقي هيكل يمراش لوح مكتوب بي أنا رولثم ملكت ألف مدينة تزوجت ألف امرأة عمرت عمرا طويلا طويلا ثم صار آخر أمري التراب فراشي والديدان جيراني فمن رآني فلا يغتر بالدنيا كما غرتني. ليش استغربت؟ أظن استغربت من أن أورشليم يقول تزوجت ألف امرأة. قصر المتوكل حامي السنة المحمدية كان ب 4000 سرية 4000 جارية نعم يطوف عليها في السماء ومع ذلك إلى الآن يسموه حامي السنة أو مميت البدعة لأنه خالف الإيمانية برأي مو أكثر. المهم أن موجود هذا ها يقول له أنا من أشوف عندي شيء من الحب للدنيا أعاين هنا أعاين هنا وخلاص تروح عندي أشعر أنه العزة لا عز إلا من عز الله. وبالفعل الموت يذل ما في كلام الموت يذل الجبابرة ويذل الطغاة. أذكر لما قتل إبراهيم أحمر العينين رضوان الله عليه ابن عبد الله ابن الحسن لما قتله الجيش المنصور شوف ذولا وين انسلخة الإنسان يعدهم إلى أي حد أخذ رأسه أرسل إلى أبوه أعمامه بالسجن أعمامه وأبوه وين بالمطبخ سجن بأفضع السجون هذا المطبخ ألعن من سجن الباستيل مال فرنسا في داخل المطبخ أرسلوا رأس إبراهيم وأبوه قائم يصلي عبد الله بن الحسن واقف يصلي قام لعمه محمد قال له أوجز خلص بالعجل خلص جاب لرأس ابنه وضعه في حجره أخذ الرأس نظر إليه قال مرحبا بك أبا القاسم فالله لقد كنت ممن قال الله فيهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ثم قبله بين عينيه وأنشأ يقول فتى كان يحميه من العار سيفه ويكفيه سوءات الأمور اجتنابها ثم التفت إلى الرسول قال قل للمنصور لقد مضت أيام من بؤسنا مضى مثلها أيام من نعيمك وسنلتقي غدا بين يدي حكم عدل بين يدي الله عز وجل. قال الآن غطرستك وعزك أنا الآن ما أقدر عليها لكن الموت يقوى عليها. يقول المؤرخون فما رؤي بعد ذلك ما رؤي المنصور بعد تلك الرسالة على راحة أبدا أقضه مرجع قضى مرجعة يعني ما كان يهدأ بس صلابة من يعني صبر من عبد الله بن الحسن ها منتهى الرجولة صبر ها. ولا تنسى هو ابن هذا إبراهيم عينا كان يحمل هالصلابة لأن هذا إبراهيم كان على المنبر وجاءه نعي أخيه محمد لما قتل أخوه بأحجار الزيت في المدينة بنفس الفترة جابوا لنعية فأنشأ يأط يقول سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإن بها ما يدرك الطالب الوترة. يقول للي يريد يدور وترة ما يقعد يبكي هو الواقع الشكل سأبكيك بالبيض الرقاق هذول اللي يبكون نعاج اللي يريد وترة ما يبكي لا يبكي بالسير سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإن بها ما يدرك الطالب الوترة ولست كمن يبكي أخاه بعبرة يعصرها من ماء مقلته عصرا ولكن أروي النفس مني بغارة تلهب في قطري كتائبها جمرا ونحن أناس لا تفيض دموعنا على هالك منا ولو قصم الظهر

0: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير. الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
3: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
4: روح القصة حكاية،
3: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
4: وروح الحكاية تجربة.
3: ولأن قيمة التجربة عبرة،
4: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
3: برنامج حكايتي،
4: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
3: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
4: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

حكيت اليوم. طبعا من الأشياء الخطأ عند الرجال الكبار تحديدا الآباء الكبار إنه، وهذا يعني يكون موجود عند البعض، إنه البنت الأخيرة تصير من زوجا البقية من البنات تكون عبء. هو عبء مو لأنه متضايق من وجودها أو يشعر بأنها ثقيلة اجتماعيا، لا، حس تحديدا وهو كبير في العمر وكأنه يريد ينجز رسالته ويرتاح، وهو أنه تكون هذه البنت في بيت الزوج. وهذا ما حدث مع عائلة ريم، إخوان زوجه وكل من في بيته والبنات الزوجين، وبقت ريم. ريم بنت وصلت إلى الثالث متوسط ولم يحالفها حظ النجاح لظروف اجتماعية.

نعم، ماري بنت وحيدة، ليست بالوحيدة، وحيدة في كونها هي التي بقيت مع أم وأب في البيت، والبقية كلهم تزوجوا والبنات تزوجن. الأب يشعر بأنه هذه البنت أم 22 سنة، يعني خاف تتأخر في الزواج، خاف يموت، وبالتالي بعد عينه منو إلها هذه البنت، وإن كان هناك إخوان. فبالمناسبة هي هذا واقع اجتماعي، لذلك دائما نحرص على أن تكون للبنية استقلالية مادية وعتها شهادة في إيتها، لأنه إذا عتها شهادة في إيتها فرص العمل ممكن أن تكون متاحة حتى في القطاع الخاص، حتى لو تفتح لها مشروع. ما ليموت الأب وأكو إخوان وذاك بالذاك اللي يقول أختي ويحظى وتحظى هي بتقدير كامل. اجتماعيا جاي نشوف، احنا يعني نشوف اللي يحجون بالقيم الاجتماعية والأخوية الخالصة، وبالتالي جاي نشوف الانحراف الأخ تجاه أخته مقابل زوجته وعائلته. يعني هذا موجود، ولو مرات نحكي عن العمة والكنة في مجتمعنا تحديدا نقول لا هذه الأم زينة وهاي البنية زينة، لكن شو البنية زينة والأم زينة، أم الولد زينة زين، ليش هاي البنية؟ يعني أكو خلافات بيناتهم. الإنسان هو مجموعة من الذوات اللي تشعر بالأنانية والغيرة والكراهية، ولذلك علينا أن نخلق توازنات في المجتمع. ريم أبوها يفكر بيها 24 ساعة، المسكينة هاي واللي ما أجتها قسمة واللي راح أموت وأتركها وأنا صاحب سكر ومنو إلها بعدي. البنت تسمع هذا الكلام، يعني تخيل واحد بنية تحس أنه الأبو، يعني أي واحد يدق الباب، بنت جميلة وذكية، يجي أي واحد يطرق الباب بسرعة يريد يزجها، لكن هي البنية تمتعض. قلت ما أقدر، يعني ما أقدر أتزوج فلان، يعني عنده ظروف الخاصة، كأن يكون عنده عوق معين، كأن يكون عنده. الأب يبرر، وإذا يجيها واحد عنده تفصيل، يعني مبتورة رجلة، عنده شخص مثلا الله سبحانه وتعالى يعني أخذ من عنده نعمة السمع، قلت زوجي رجال يعني رجال، وبالتالي هذه إنسانة يعني فلسفيا هاي حياتها، حياته مو على مود أنت تريد ترتاح تروح تذبها في أي مكان. حتى مشاعر بنية يشوف جسدها جميل وشكلها جميل وذكية، من الممكن أن تكون في حضر رجل يليق بها، وهذه مشاعر إنسانية صادقة ومقدرة. فالأب يا أهلي دق بابه تشوف البنية نفسها ما تقبل، وهو يعيش معها صراع وجدل ومناقشات، ويستعين بالإخوان، شوي أخذكم جاي تجي لها قسمة ترفض وراح يفوتها القطار. بالمناسبة احنا بس احنا جماعة القطار، احنا العرب جماعة راح يفوتها القطار، مع العلم الامرأة بالثلاثين وما بعد ثمانية امرأة ناضجة جدا في كل شيء. على كل حال احنا عندنا هذه المشكلة، يعني نتعامل مع المرأة مثل ما نتعامل مع أكله، يعني لازم هذه الأكلة الفاكهة إذا تأخرت أكثر من اللازم هذه الفاكهة راح تكون غير مقبولة، والبائع يبيعها بسعر رخيص والمشتري يشتريها أو ينفر منها أو إلى شرائها. هاي الفاكهة الفاسدة، عفوا من هذه الكلمة، يعني متأخرة، إلى شرائها، فقير اللي يشتريها ما يقدر يشتري الغالي. إحنا نتعامل مع المرأة مع الأسف كأنها فاكهة، فاكهة أقل نضجها إلها سوكة لا حول. فالبنت شعرت بهذا الضيق، ريم شعرت بأنه الأخوان مزوجين، أنتم عايشين حياتكم واختاريتوا ومدلل زوجتك، تبعد ليش تتدخل بحياة ابنية؟ ضغوطات من أخوان هذول الثلاثة، أنت ليش ما تزوجين؟ هذا شبي راح تبقين، راح تعنسين، راح. البنية مو ببالها، يعني هي لها حق الاختيار، إجاه الذي ترتضيه نفسها كان بها إن لم يأتي. بعدين تشعر بأنه هي ثقل عبء، رغم أنه هي الباقي في البيت وهي اللي جاي تقدم خدمات مهمة،

نعم، شنو النتائج؟ النتائج النفسية، لو البنية تشعر ما عندها مبررات لله، يعني لو مثلا مكملة دراستها وصلت للخامس والسادس، يابا أنا أدرس، أنا هي تلكيت بالثالث المتوسط، لأنه هي صار البيت يعني لازم تشتغل بالبيت، لازم تساعد أمها المريضة، الضغط النفسي ما قدرت تنجح من الثالث، هي تشعر عندها طاقة من الإدراك والاستيعاب. هذه الضغوط، تزوجي تزوجي، هات كثر من زوجات إخوانها، من خواتها تزوجي، هذا ما بيشي، واللي والأخرس المهم جسمه زين وصحته زينة وجاي يشتغل ويجيب، المهم يجي دق بابهم واحد متزوج عمره تجاوز 50 سنة، حالته المادية زينة، صحته زينة، شكله زين. هنا التموا عليها وقالوا له شنو الحجة؟ يا بالحجة أكبر مني الحجة، نعم هو ماديا زين وشكله زين وكذا، بس يعني يا ترى أقدر أندمج وياه؟ ثاني شيء عنده زوجة ثانية، نفسيا أنا ما أقدر أتقبل، ربما أنا أترك جرح في قلب الزوجة، وأنا بنفس الوقت ما أقدر أكون شريكة مع امرأة خيرة بجسد ومشاعر في رجل. إحنا إذا ننظر لها بشكل دقيق نشوفها صعبة. هنا قالت هذا أفضل من اللي إجوا، وضع المادي زين، أطلع من هذه الضغوطات الاجتماعية الأسرية. بعدين قلت إنه أنتم الاثنين، أنت أمي وأبوي، من لكم؟ يا بأمان الحمد لله وإحنا بعدنا بخير ونقدر نأدي واجباتنا، وبناتنا تيجين تطبخ وهاي اللي تسوي، وما لش علاقة، وتوكلي على الله. تزوجت ريم.

نعم، الزوجة ريم هذا الرجل اللي هو متوسط العمر متزوج عنده أولاد وبنات، خلاها في البيت نفسه. وتخيلوا إنه هي طلعت من ضغوطات وانكسارات وتعب تروح مرة ثانية تريد ترضي خواطر بقى، يعني فوق شراكة الجسد وفوق شراكة وشراكة اجتماعية والزوجة الثانية، يعني معقولة واحد يحبها؟ أكو نفوذ عند الزوج، هذا نفوذ، وهذا النفوذ بوجوده يمكن يخافون، لكن من يروح يغيب صاحب عمل ويسافر تتعرض المضايقات من زوجته من بناته، وأكيد والمؤامرات تبدأ تشتغل. البنت المسكينة من تقدم شكايتها لهذا الزوج دائما الكفة الميزان تكون الكفة الرابحة أو الثقيلة لحالته، وإشعارها أنه هي عبارة عن محضية ومجرد جسد لإشباع غرائزها، ومنعها من أن تكون أم أو أن تكون حامل، خلق موانع في هذا الأمر. شنو الجديد اللي تغير في حياة ريم؟ وين التطلعات والآمال والأمنيات؟ يعني شنو اللي سوى يعني شنو اللي تغير في حياتها وسوى لي هذا الرجل؟ يعني مثلا في بيت بوحتها، إلى كرامتها، إلى خصوصيتها، بدت يعني تتنازل عن سقف طموحها، عن أقل الأشياء، بل هي فقدت كل الأولويات. بعد إيش بنت جميلة تباوع الوجه بالمراد وتباوع الجسد، تباوع على ذكائها وفطنتها، كليشان يعني شو أكو في حياتنا هذا النموذج اللي نشوفه ونتألم؟ نقول ليش يعني ليش هذه البنت الجميلة كذا في وضع اجتماعي كذا؟ نتألم، هي مو عدالة الله سبحانه وتعالى، إنما هي خيارات الشخص نفسه. بنوع من البنات اللي تأخرن في الزواج لأنه يرفضا ويريدا الأحسن الأحسن الأحسن إلى أن قلت خيارات. هذا النوع أيضا هو جناء على نفسه. وأكو أنواع يجبرها الوضع الاجتماعي اللي هي ما إلها دخل به أن تكون في هذا الوضع، والزج نفسها أن تختنق، كأن يموت الأب في ظروف معينة وما عندهم بيت ويعيشوا لبيت الجد، وتتعرض إلى مضايقات من الأخوات. هاي البنية تروح تذبها في حضن أي رجل، فبالتالي تصير هاي المسكينة المدمغة. فهواي اختيارات مرات هي قدرية اختارها إن الحياة، ومرات هي باختياراتنا. لكن إذا عدنا إرادة الرفض والإصرار على ما نريد نوصل للنتائج اللي إحنا نريدها، هاي حقيقة. فالمسكينة طفح بها الكيل، الأمر اللي دفعها إلى بقت عدة أكثر من سنة وقالها ماكو حمل، شنو هالتحكم هذا؟ منين تريد تعيش شعور بأنه يعني ماذا تريد من حياة بائسة؟ زوجة ثانية في بيت الزوجة نفسها، في بيت واحد مع أولاده واضطهاد، وهو هذا الزوج مجرد رجل يجي لقضاء حاجته وتنتهي الأمر، لا يشعر، لا عنده إنسانية في التعامل، عادي معتبرها وكأنه يعني شيء مركون على الرف يروح إلى هذا الشيء متى محتاجه. الأمر الآخر، أبوها أصيب بالينجري، قطعة ورجلة، تروح تشوف أبوها تتألم، الأخوان كلهم منشغلين في حيواتهم، بعدين يجي هذا يجي يشوف أبوه شلونك شلون صحتك، يودي للطبيب ربما يقعد يم يوم نصف ساعة كذا ويزورونه. لكن المدارات اليومية، تخيل واحد مقطومة رجلة ورجال عمره فوق 70 متقاعد، هو الرجل لب فوق 70 ومقطومة رجلة وما حد وياه بالبيت، هذا يريد واحد يشيله يودي الحمام، تحديدا في بدايات البتر صعبة جدا، يعطونه أدويته بشكل، هو يعني رجل أكيد راح يكون متعب جدا، يحتاج إلى إنسولين، واحد يبزابة إنسولين، يحتاج مواعيد وتوقيتات الدواء، نوعية الأكل. وهاي المرأة زوجتها مرأة كبيرة، تناوبوا الأخوان على مساعدة الأب قدر الإمكان والبنات اللي يجن، والوضع الاجتماعي لدى الجميع قاطبة تحديدا احنا المجتمع العراقي، الابن ينشغل بزوجته وابنائه وعمله، والبنات عتن وزوج ايضا يطالبها يقولها نعم روح يشوف ابوك بس رجعي عندك زوج وعندك بيت، ونعرف هذا الكلام. فاكو اشكالية، يعني احنا لا نتحدث عن المثالية الكاملة، انما اكو نوع
من البنات والأولاد اللي هم يعتبرون الأب مثل ما قدم رسالة، اليوم هو يحتاج أن نقدم له رسالة. والمؤسف أن يتحول العطاء في محنة الأب أو الأم، يتحول من واجب إلى فضل. يعني مو هذا واجب، حتى كلمة والله، حتى كلمة هذا واجبي أنه أنا أخدم أبوي، هذه واجبة أن أخدم أمي، لا، هو أكبر من خدمة ذولي، أكبر من واجب. إذا خليناه بعنوان واجب يعني بيتقاعس، بملل، بانتظار موت الأب ويخلص ويرتاح، ويقول إن هاي الكلمة يقولونها دائما، مات خلي يرتاحون، هو ارتاح وهم هم يرتاحون. مع الأسف على كل حال هاي مشاعر أنا ما أقدر أتدخل بها، وربما يعني لو وضعت فيها ما دائما ما أصدر الأحكام عندما أضع نفسي في هذا الموضوع بصراحة. على كل حال البنية شافت الواقع، لا تقدر هي عايشة في هذا البيت بسلام وأمان ومرتاحة، ولا وعينها على أبوها المسكين، حست نفسها في ورطة، يعني المفروض هي يمة تساعده تروح يعني وترجع، لكن وصلت إلى مرحلة قالت لا ستوب. هنا قررت صح ريم، قررت صح، وشوفوا اللي راح يصير وراء، يعني وراء منطق القرار الصح.

0: نعم أصدرت القرارين.
1: وحياتنا تحتاج إلى قرارات بس مدروسة.
0: ثقوا بالله محتاجين الأكثر. اليوم عندنا أكثر من بنت مضطهدة اجتماعيا أسريا، أو رجل يحس أنه زوجته غير جيدة. وأنتم بدل ما تعيشون هذا الصراع صدروا قرار وتحملوا نتاجه. ريم قلت إلى زوجها أنا لا أستطيع، طبعا راحت لأهلها اتصلت بي قالت لا أنا بعد لا تجي لي ولا كذا، وأنا إذا ما طلقني بشكل سليم أنا أرفع دعوة وكذا ونمشي بإجراءاته. الرجل أيضا قال ما أدخل بمشاكل، ورجل تجاوز 50 يعني عقلائي إلى حد ما كافي، خذ من استمتع بشبابها لسنة ونيفة كافي، ما تريدني هذا أوكي ماكو مشكلة، أريد أعيش عندي زوجة ثانية. هذول اللي يعيشون الحياة برغبة الإشباع، الإشباع فقط، المال والفلوس والنساء والكذا، ولا نسأل نفسنا هذول اللي لزموا عتهم مليارات شنو تسأل تقول له يعني أنت اللي متوسط الحال تقول له تعطيني شدة من هذا أنا أعيش بسلام، وهو عدة دافن مليارات ما تشبع، بيوت ما تشبع، فلوس هواي ما تشبع، يعني مسألة مملة يعني. فيبدو أنه من هذا النوع وما أكثرهم في حياتنا. على كل حال طلق الرجل وطاح حقها المؤخر اللي هو في وقت 5 ملايين ما سواها بالأقساط وكذا، ذهبها عدها مؤخرها عدها أغراضها عدها، بس ولد الرجل ما راد يدخل مشاكل. رجعت البيت أهلها، الأب مكتومة رجله ومقهور يعني شلون رجعتي، وهي أساسا ما كانت في بيت الأمان. هي لو كانت في بيت الأمان إلك حق، إنما هي في بيت الطغيان والإيذاء والإهانة، ويا ناس عمري هذا عمر يعني من يتحكم في عمري؟ أحيانا حتى مسؤول عملك يعني إذا سرق من زمنك أكثر من التوقيت الزمني للعمل هذا محقق، إلا إذا ترد أن تتنازل عن هذا الوقت، أو واحد يتصل بيك يضليه ذي ساعة هذا مو من حقك، هذا زمني أنا اللي مو من حقك. تريد ترتاح من تكلمني وأنا أصغي، وبالتالي ضايع ساعة من عمري أقدر أسوي بها هاي الساعة بها هواي أشياء للشخصيات أو الأناس المبدعين أو المفكرين أو لعتهم أعمال ماخذ من وقت الساعة، مو من حقك. إذن الأب هم بعد عايش هذا في نار الخوف. رجعت لري، رجعت لبنية سهرت التجربة بحزن جديد لكن ارتاحت، طلعت من هذه الدائرة الضيقة وجيت تخدم أبوه، تأخذ للحمام ترجع الإخوان. شوف الأنانية الاجتماعية هذول قالوا لزوج الزوج الزوج الزوج وزوجة، مو صار عليهم عبء اليوم؟ الأب مقطومة رجله ولازم يجون يدارونه ويأخذوا ويتركون بعض التفاصيل. والله أكو ناس ما يتنازلون عن نومة الظهر لو تنقلب الدنيا لو مو أبوه، أكو هذا النماذج نومة الظهر عنده في شيء مقدس. فشعروا هنا أول ما طلبت الطلاق كلهم وقفوا وياه، كلهم أيدوا الطلاق، مو لأنه يريدون يطلعون أختهم من دائرة الإهانة الاجتماعية والأسرية، لا لا، تطلق حتى ما يجي لأبوه ساعة باليوم، أكو خدامة راح تكون خدامة للأب، خدامة لهذه الأم. هلا بيج يا ريم. رجعت ريم، ريمة رجعت ريمة عادة مثل ما قلت قديم المسكين، لا مو مسكين، هذا قراره كان قرار صح، خدمة أبوه بأريحية ورضا الله سبحانه وتعالى وبتفاني وإيثار ومحبة تخدم أبوه. والأبو بدأ يشعر يقول سبحانك ربي، يعني الله وداها، الله كله الله، وما يعني بالتالي هم مو رب العالمين. وإجت يطرحون فكرة الأسباب بعدين ولا المصيبة، ورجعت لأسباب حتى ترضي رب العالمين وتخدمني، وين ما تروح تلقى أنانية في الأم. الحياة إحنا كائنات أنانية، والله العظيم كائنات أنانية بامتياز، ما له علاقة بكل مصلحته. موظف تشوفه وياك 30 سنة خدمة تطلع تقاعد ما شيل التليفون تخابره، مهم كان وياك بإفادات وكان وياك في قسم واحد تاكلون سوا وشربون وضحكوا وكذا، وهاي السوالف ترو يعني عادي تزوره وتسأل عنه وكذا، لأنه يشغل مساحتك الاجتماعية والذاتية. على كل حال الحكايات مرات تظهر
1: التفاصيل، لأن التفاصيل هي الحياة نفسها وتشبه أناس الحياة، ونعرف إحنا بالتجربة شنو أشكال الحياة. فدائما منتج قصة، من نطرح قصة تطلع هذه الظلال، تطلع هذه الأشياء، هذه العناصر أو التشكلات. ظلت تخدم ريم وي أبوها. بدت الأم هنا المصيبة يا ريم، بدت أم ريم. شلون بدت؟ يعني قعدت من النوم في يوم صباح الخير وكذا، وقعدت قالت كأم وين راحت؟ شنو سمعت ريم وبتقولها أم وين راحت؟ أختي هاي كانت هنا وقالت أجي أتريق وياك. لا لا لا لا، بدت الزهايمر، بدت فقدان الذاكرة، وأنت منو وهذا منو اللي يحكي وصوت منو هذا؟ وتعرفون اللي كبار السن اللي يبدون يفقدون. هنا زاد على ريم العبء، لازم عينها على أمها اللي احتمال تطلع بلي شيلة للشارع، وسوتها مرة مرتين، احتمال تأذي نفسها بالمطبخ. فعينها على أبوها وعينها على أمها، عينها على أبوها وعينها على أمها. واللي يجون يقدمون نقد، أمي ليش تمو بنية؟ ما تشوفين أمي طالع شعر بشاربها وبذقنها، ما تقدرين تحفين تشيلينها، هذا ليش كذا؟ هذا ينقدون، ينقدون هذه المسكينة، يعني ليش يد رجل ورجل هنا ورجل هناك؟ وتسكت ريم. أعتقد عندنا شخصيات بحياتنا، ممكن من تسمعني أو يسمعني يتذكر ناس بحياتها مروا بهذه الظروف. هذا تحدي، تحدي صعب. فإجت إلى ريم فكرة، فكرة أن تدرس خارجي. الواحد يسمعها يعني من تقول أريد أدرس خارجي يقولوا لي دراسة، ناس قاعدة ببيوتها وما تقدم أي خدمات، ما نجحت. ما قلت لأحد، هي ثالث متوسط وعدها المنهج، والمنهج ما تغير، وفرصة الفرص الحياة متاحة. قدمت أوراقها وبدت تدرس منهجها وكذا. ما حد يدري من العائلة ريم جاي تدرس خارج، تدرس وعينها على أم. تنام الأم درست شوية، جدرها على الطباخ منها من يستوي لحم أو كذا، وتفتح كتابها وتدرس. الأبو تفرح من يجي له هذا جيرانهم الشاي، بيقعد يمه ساعتين الصبح الضحى، والعصر هم يقعد له ساعة وياه ويسولفون. هذا تستغلين وتدرس، شعرت أنه أكو زمن يعني فائض من الزمن من الممكن أن تستثمره. كل الناجحين في الحياة من سئلة شلون ليش هذا ناجح؟ ناجح لأنه استثمر الوقت، استثمر وقته، ما عنده وقت لا منا ولا من أكو هدف عنده وراح يمشي عليه. هي شو مسوية؟ تشعر بالرضا، وما أجمل الرضا عندما يتولد في حياتنا أو نشعر به. الرضا سعادة، راضية أبوها لأن تحبه، أبوها بعد ووضع الصحي مفتورة رجله والحمد لله تماثل للشفاء، ويجي لهذا الشوي بساعتين. هاي اللي صار بها زهايمر الأم المسكينة اللي شو تسوي؟ طلعت تفكر بالامتحانات، من تجي الامتحانات شلون هذول يعني سوت؟ طبعا هذول يجون من مصائب ريم وهي تدرس، انه هذول اللي يجون جايه وحده، ما يجون سبحان الله. اجوا مثلا الجمعه كلها تجي وتطبخ ريم، ومنا للمغرب منا من يروحون تروح تكتب كتابها. بالليل هذه المره الام، انتم شايفين اللي يفقد الذاكره يروح النوم تصير مخربطه مثل الطفل، ينام في توقيتات غير مناسبة، مستغل هذه التوقيتات. فهي راضية رب العالمين، أولا راضية نفسها ورب العالمين، وطاعة وبر والديها، وشعرت بأنه كل اللي جاي يصير هو لمصلحتها. فهي بدأت تدرس حتى تصنع لمصلحتها معنى.

نعم بدأت تدرس. إجت الامتحانات، إجت الامتحانات والحل شلون تروح تمتحن الصبح امتحانات أخير السنة هاي فاقدة الذاكرة شو تسوي له؟ وهذا الشايب حاجات أساسية مهمة اللي سوته مجبر أن تسوي على الأقل بس فترة الامتحانات. ظلت تخلي لهم منوم، شراب مع الأطفال منوم اللي هو يسمونه الفرعونية وكذا، كل واحد يطق قبقين يتكترون، هذا الحجة يتنام والشايب ينام، ومن يشوف الشايب اللي يجي له الضحى ساعة ساعتين يقول حجي أبوي نايم فدي شوية وهذا العلاج ينومه اللي خير إن شاء الله المهم سالم، يروح قفل طبعا استدباب المطبخ وضم السجاجين احتمال تقعد المراعي من النوم حتى ما تأثر به المنوم. هاي في التجربة الأولى، في الأيام الأولى بطريقة تقفل باب المطبخ، تقفل تطفي الماء الحار الساخن الجيزر خاف يحترقون قبل يوم حتى يبرد الماء، خاف يفتح واحد من عندهم الماء ويريد يتغسل. الشايب احتاج على أن يقوم بش اسمه بعكازات وكلام، وتروح الامتحان ويوميا مساكين طاقتهم كل واحد قبقين من هذه المعدلات وينامون، وترجع تلقاهم نايمين. سو غداها وتبدي تدرس للأيام الجاية، توفر جو قعدهم من النوم صار غداهم أريوكم غدا وكذا، وتخربطت لكن حياتها تنظمت حتى خلص امتحانات تطلع من هذه الأزمة. وفعلا خلصت امتحانات راضية عن نفسها. وأكو أمر غريب هي كأنها عناية ربي بالامتحانات، هي دارسة لكن تروح تركز على بعض الفصول دون الأخرى، وأكو أشياء ما تفهمها لأن ما حد درسها، تستعين بالإنترنت تستعين بالكذا وتطلع بعض التفاصيل أو الأساتذة اللي يشرحون وكذا ودرست، فتدرس ملخصات. سبحان الله بالامتحان وكأنه اللي درست على اتفاق مع من وضع الأسئلة جاوبت ونجحت وخلصت الثالث.

نعم خلصت الثالث، ما حد يدري بريم درست وخلصت. يعرفون ريم هاي فشلت بالزواج وفشلت بالدراسة وقاعدة بدأت صحتها تتحسن. كانت تأتيها بين حين وآخر بتعمتها تشوف خالها، بنية متزوجة وتجي هي وزوجها. زوجها شنو يشتغل؟ يشتغل بالعقارات، وإنسان محترم وطيب ومتدين ومعروف، رجل غريب يعني مو من الأقرباء. يجي يزور مع زوجته خالها، تزوج خال شلون صحتك تشوفه، وتشوف المسكينة هاي اللي فقدت ذاكرتها تجيها زيادة. لكن هاي مواظبة تزور خالها، وهي أيضا بينهن ود لأنه فارق العمر بينهن 4 سنوات أو كذا. فتقعد مرة تغدت يمهم الرجل موجود وكذا، فيسألون أنت شلون مكفيكم الراتب مال التقاعد للولد؟ الولد قالت أنه مدتها ما يقصرون يجيبون وكذا، وإحنا على الراتب والحمد لله. قال لها الرجل، قال لها أنت قاعد ما عندك من طلقت ما طوش؟ قالت لا عندي ذهب وعندي 5 ملايين لحد الآن ما مصرفة فيهن. قال ايش قد يجيب ذهب؟ ايش قالت لي؟ انت خير ما ادري والله بال3 ملايين مليون هنا يمكن. قال لها ماشي، ليش ما جيبين فلوسك؟ جيبي لك 10 ملايين مثل ذات قدرين، 7 8 مشكله. احنا مجموعه من الاشخاص داخلين بمشروع، انا تدرين عندي مكتب عقار، فداخلين تعطيني 10 ملايين او كذا، وهواي ناس نشتري ارض يصعد سعرها، نبيع الأرض وتجي تحصل 10% مثلا كذا. قالت له أنا أثق بيك وهاي الفلوس باقيات وراح أبيع ذهبي. قال لا ما يخالف، أنا راح شو أسوي؟ بيع ذهبك. باعت ذهبها صار المبلغ 7 ملايين. الرجل من يما قال له راح أعطيك 2 مليونين ومن أرباحك يصير رأس مالك 10 ملايين ومن أرباحك أنا أستقطع. جزاك الله خير يا الغريب. بدأ بين 2 3 شهور وجاها مبلغ، بين 2 شهور وجاها اشتروا، ويخابرها آريم اشترينا أرض احنا مجموعة راح نبيع بهذا السعر إليك نسبة هلقد. نعم والله جيب لي النسبة، ويستقطع الدين إلى أن اكتمل وأصبح رأس مالها 10 ملايين داخل بالعقارات. هو الرجال يشتغل مالة الله. الأم ساءت حالتها جدا، زلقت بالحمام المرأة، انكسرت، بقت لفترة، وضعها الصحي سيء، صارعتها تجلط، توفت، خلصت. والبنية ما قصرت، وي أمها ماتت الأم، هي مو ناسيتها لكن رب العالمين شايف إن هي بارة بأمها. الأب ظل مع بنته بخير ويشوف يعني بنته أمورها يعني مادية زينة، و واللي تروح تستلم ليرات بالتقاعد تعطيه اياه ويعطيها فلوس من تروح تسوق كذا. لكن المسواق شوف المسواق مو مال، يعطيها 10 بس المسواق ابو 25 تصرف على ابوها ادويه يا تاخذها للعلاج. قال يا بنتي منين انت؟ قالت لاخواني يعطوني وكذا، الاخوان ما يعطون الا ما ندر بالمناسبات والاعياد. قالت لابوي انا فليساتي وهذا زوج بتعمتي دخلنا المشروع بشر رجعت. قال لها عمتي، قلت لها بالمناسبة ما فرحت ترى كنت أدرس خارجي وخلصت الثالث، حضنها بشر رجال بتخيلوا أب يعني يريد يقبل إيد بيتم قد ما تقدم له خدمات. والله أنا هذا الموقف شايفة من أم ابنها قاعد يمها بنت شبير، فشلون حجية؟ كنت جالسة شلون حجية؟ قلت لي زيني وإذا هذا وليد زين، وباست إيده خيعون على هذا الرضا، راضي أمه بهذا الشكل، أم عظيمة يقبل إيده. المهم عاشت بخير وسلام وي أبوها، أبوها راضى عنها وأمها ماتت راضي عنها. شوف الخير. اشتروا أيضا قطعة أرض، هذا الرجل اشترى قطعة أرض وكذا، فهي بنت خالتها عزمتها هي والحجي، مناسبة كانت، فوحدة من بناتها يعني جابت معدل زين وسويت لها وليمة، جايبة معدل كبير يأهلها لدخول الطب أو الهندسة، فكان ناذرة فعزمتها. فمن بالعزومة وقاعدين وسوالف وحكي الرجل قال لها احنا اشتري، قال لهم زوج عمل، قال لها هاي البنت العجيبة هذه، أمن دخل رأس هذه 10 ملايين اللي صار 15 طبعا
من دخلت ويانا لحد الآن نشتري القطعة ونبيعها منا، نشتري ما نلحق. شنو بثلاث بأربعة أشهر محصلة 5 ملايين؟ ما معقولة. وظلوا وصار لل 15 يعني رأس مالها مو ثابت. من اللي جاي يتغدون قاعدين يتغدون وكذا، وخلصوا غدا لعبوا وشربوا شاي وسوالف وضحك، وجاية فلان من الناس وجاية فلان من الناس، وتعرفهم ريم تعرف هذول الناس من الأقرباء. فواحدة من عتهن بالتليفون خابرت هي متزوجة من شخص يعني عراقي، فوعدتهم واحد أخوه اللي هو خابرها زوجها يقول لها فلان راح يجي اللي هو لؤي. لؤي أنا ما أقدر أجي أوصل أخذك من البيت العزم، لأنه إجي أخوي خابرني وقال لي أنا وصلت في المطار وراح أروح له، فأنت أخذي تاكسي وروحي. فقال أوكي. قالت أنه ياب أنا خلص راح أروح، لأن لؤي إجي أخوه كذا من الخارج عايش بأمريكا. يا بها الله محمد وعلي وياك روحي والحمد لله ومبروكين، وكل من جايب له هدية واللي طف فلوس وكذا. رجعت ريم من هي وابوها بخير وعاشوا حياتهم اليومية تشعر بالرضا والحمد لله. مرت أيام قلائل كأن تكون مثلا 17 يوم، خابرت هذه البنت قالت لها ريم أنت موجودة بالبيت؟ قالت لها قلت لها أنا جاي لتش الحكي مع التلفون. إجت لها لكن ما تفاجأت أنه هي فتحت الباب جاي هاي البنية وياها ولد رجل يعني بعمر 45 سنة، 42 سين وأنيق وشكله بالواحد عايش برا. عرفت له أي حماي وهلا وسهلا بيكم. دخلت قاعد وباس الرجال وسلم عليه شونك حاجة ما يعرفه. راحت هي وياها قلت لي شوفي هذا اللي يسولف وحجينا ومدري شنو جيد، احنا عندنا غاية شافك ويقول درة وأنا حكيت لعنك وكذا، وهو عايش في أمريكا ويريد يتقدم لك لأنه مل من الغربة هناك وعنده تجربة زواج فاشلة في أمريكا، تجربة زواج فاشلة من أمريكا من ألمانيا العفو، ويريد امرأة عراقية. تفاجأت بين الولد مثقف، الولد كاتب وعنده مؤلفات ويعمل في أمريكا في مركز للدراسات والبحوث، مهندس عجيب، ويتقدم لها ويريد ياخذها لأمريكا. وأبوي أنا موافقة. هذا الشايب منو إله؟ يقول هذا الحكي شنو وراء الزيارة صار حكي بعدين. هي أنا موافقة لكن أبوي منو إله؟ قال لها أخذ الشايب ينوخذ هناك. قالت لأنا ما أخليه بيت أخو صراحة ولا أخليه بيت أخت، وهذا بيتنا. الأب عرف أنه بنت تقدم لهذا الشاب اللي هو إجا مرة أخرى وحكى ويا الحجة. قال الحجة أنا أريدها. ما يدري أبوها أنه البنت على دراية وموافقة. قال له أنا خلي تروحي وأنا أبقى هنا أنا. والله قال لا حجي تروح ويانا، أنا رتب الموضوع ما لك علاقة. تقبل تروح ويانا؟ قبل. نوع الرجل نقله كان إذا أريد أموت أندفن بالنجف. قال له عمي إذا أنا أموت أنا أدفن يم أهلي وناسي وكذا حتى لو أسرحت لأمريكا. قال له يا حجي هي إذا متت شوية بي اسم الله طول العمر إلك، لكن هي مكلفة وكذا وعملية هاي لكن بسيطة ولا يهمك. تم الاتفاق على يعني تمت الخطوبة وإجوا الإخوان وشافوا هذا اللقطة، هذا اللي رب العالمين عوضه أو عوض هو عوضه وعوض أيضا ريم سبحانه ربي هاي من نعم الله وفضله. شوف الخيارات العظيمة. عقدوا القران وبدأ يسوي بالإجراءات هناك. إجا الخطيبته اللي هي معجبة بي جدا وبدأت تحبه بشكل كبير وتشعر بأنه هذا استحقاقها. إجا قال لها شوف يا ريم أنا ما راح نسافر. هنا الأبو فرح قالها ما راح نسافر، وقررت كل يعني أقنعني أخوي وأصدقاء أنه أكو مشروع كلش كبير راح ندخل به، وهذا المشروع ريع جيد. فأنا أيضا تعبت من الغربة خلال فترة بقاء هنا وعقدت وتزوجت، شفت نحتاج إلى اللمة الاجتماعية والعائلية وكافي غربة.
وأنا عندي جنسية أمريكية أسافر في أي وقت، لكن أنا أعيش هنا. أبوه كيف؟ طبعا راح يبقى بالعراق. ومو بس هذا، الرجل اشترى له بيت، الحجي باع بيته وقسم إرثه للأبناء وطل البنية حصته، ما طاها حصة مثل ما طل الذكر حظ الأنثيين، لا الأبو قال لهم البنت تاخذ مثل ما تاخذ الولد. وهذا موجود بالنص القرآني والفقه أيضا، إذا صاحب الملك الأب المورث إذا يريد يحصل تركته ويوزعها بهذه الطريقة، البنية تاخذ مثل الولد. هو سواها على مود يكون عادل، وتحديدا مع هذه البنت، وراح عاش وياها في بيته مع هذا الزوج اللي نجح مشروعه اللي هو الولي، ونجح مشروعه وعاش هذا الشخص اللي هي كانت تبحث عنه. تأخر لكن جاء كفاكهة يانعة، وإجا في توقيتات جيدة. أيضا اجتهدت هذه البنت اللي بعد ما نقول خطيئة عليها، نقول لا لا لا هي بطلة. منين هذه النتائج؟ تحديات، رضى الله سبحانه وتعالى، اصدار قرار اللي هو هذا القرار بعد دخولها في حياة تعسفية مع بزواج، واصدرت القرار اللي يشوفها هي مطلقة لا هي مطلقة، راح درست ودارت أمها ودارت أبوها، واجتها قسمتها اللي هي قسمة سبحان الله ممتازة جدا، وعاشت بخير وأمان. وبدوا اللي كانوا يقولون من زوجات الأخوان والأخوان كانوا ينظرونها في ضيعة، بدوا ينظرونها في بتقدير، وهي اللي أخذت السادس أيضا الأدبي واكتفت بهذا، رغم تشجيع الزوج بأن تكمل كلية، لا اكتفت بهذا القدر من التعليم، وأصبحت أم بعد فترة، ونجحت نجاح اجتماعي ونفسي، واشتغلت على ذاتها وقاومت كل مصائبها. لذلك أقول قبل الختام إنه نعم إحنا مع ما يسمى بأقدار وما يسمى بكذلك وحظ ونصيب، لكن نحن من نرسم طريق نجاحنا، وما نراه أو ما يخلقه الله، ما يصنعه الله لنا من ضيم أو من انكسارة معينة يريد لنا بها خيرا، فانتظر الخير بعد كل كبوه.

0: حكايتنا انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنا من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: تراجع الطاقة وعقدة التمويل والسياسة في العراق. مع حلول صيف كل عام لا ترتفع درجات الحرارة في العراق لتتجاوز نصف غليان الماء وحدها، إنما يرتفع معها منسوب المعاناة اليومية لأكثر من 45 مليون مواطن في الأحياء الضيقة والأسواق المزدحمة. ينقطع التيار الكهربائي الوطني ليترك المواطنين بين الحر اللاهب والمولدات الأهلية ذات الكلفة المادية المجهدة والأصوات المزعجة والأبخرة السامة. هذا الصيف تراجع إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية إلى نحو 22 ألف ميجاوات، بعد أن كان قد سجل 28 ألف في العام الماضي. تراجع حاد جاء وسط أزمة تعثر إمدادات الغاز المستورد من إيران، المطالبة بسداد مستحقات مالية متراكمة عن واردات الطاقة. وكل ذلك يحدث في وقت تشير فيه البيانات الرسمية إلى إنفاق ما يقارب 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الماضية، دون أن ينعكس ذلك على واقع التجهيز أو يضع حداً لهذه الدوامة المؤرقة والمتكررة. هنا في البصرة، رئة العراق الاقتصادية ومصدر ثروته النفطية الهائلة، يبدو التناقض أكثر إيلاماً. من هذه الأرض تخرج ملايين براميل النفط والغاز، لكن أصحاب المهن الصغيرة يواجهون شللاً تاماً في أعمالهم نتيجة الانقطاع المستمر للتيار وغياب التخطيط الاستراتيجي الكفيل بإدارة موارد الطاقة. ننقلكم إلى أحد محال الخياطة القديمة في البصرة لنسأل أبو أحمد عن أثر هذه الأزمة على معيشة المواطن وحرفته.
5: سوء التخطيط مو جيد، لازم يجيبون خبير مال الكهرباء يخطط، يا بفلان شي وفلان شي وفلان شي. واكو جماعة جولهم قالوا لهم احنا راح نسوي لكم كهرباء، فما حد قبل عرضوه وما حد قبل يسوي الكهرباء. والله هي صرفت صح، صرفت على الكهرباء، واحنا عندنا خير من الله، البصرة خير من الله، وأكثر المحافظات يجي يشتغلون من البصرة، البصرة أم الخير، بس جماعة أهل البصرة ما مستفادين من هالشغلة، المليارات بعد راحت بالجيوب. بالنسبة للخياطة صار سنتين ثلاثة أو أكثر من سنتين ثلاثة انتهت الخياطة، هسه بس قاعد نغرم تغاريم، ياخذ له بطرون كابوي ب5000. قبل بزمن نظام البائد كانت البراوات معلقة داير ما داير المحل، شاكيتات خوط كلها تخيط، الغني والفقير يخيط، هسه تريدك واحد يخيط ماكو، هسه اكثر التصاريح.
4: شهادة ابو احمد الخياط تختصر مأساة اقتصاد محلي يتعثر بفعل انقطاع الشريان الحيوي للانتاج. لكن اين تذهب تلك المليارات والتخصصات الاستثمارية الضخمة ولماذا تفشل المنظومة الكهربائية في مواكبة الزيادة السكانية والتوسع العمراني؟ الخبراء الماليون والاقتصاديون يشيرون إلى سوء إدارة العقود وتداعي آليات الجباية، إضافة إلى الاعتماد الحرج على الوقود المستورد لإنتاج أكثر من 8000 ميجاوات. الدكتور أحمد صدام المتخصص في مجال الطاقة أجابنا عن ذلك بقوله:
6: المشكلة الرئيسية بالدرجة الأساس تعود إلى إدارة التخصيصات الاستثمارية للطاقة الكهربائية. هناك فشل في إدارة العقود بالشكل الصحيح على الرغم من وجود تخصيصات استثمارية، وهذا الأمر اعتدنا عليه منذ العام 2004 وحتى الآن. لا توجد مشاريع حقيقية ترفع من مستوى الطاقة التوليدية بشكل يتناسب مع مستوى الطلب المتزايد والذي يقدر بحدود 10% سنويا، وبالتالي زيادة الطاقة التوليدية الكهربائية لا تتناسب مع حجم الطلب المتزايد سنويا بسبب زيادة السكان والتوسع في مشاريع الإسكان، وكل ذلك يترجم إلى زيادة في مستوى الطلب على الكهرباء. أيضا هناك مشكلة مثلا في سياسة الجباية، لا توجد جباية حقيقية، وبالتالي على أساس هذا لا يوجد ترشيد للاستهلاك. هذا أيضا أدى إلى تفاقم مشكلة الاستهلاك الكبير مع قصور الطاقة التوليدية، وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى نقص، مع الأخذ بنظر الاعتبار نقص الوقود المجهز والغاز المستورد، على اعتبار أن 70 أو 60% من محطات الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بالغاز المستورد، وهناك طاقة توليدية تقدر بحدود 8000 ميجاوات تعتمد على الغاز المستورد.
4: أمام هذا التشخيص الأكاديمي، كيف تبدو المعادلة لدى وزارة الكهرباء؟ تتضاعف الحاجة الفعلية للعراق لتصل إلى نحو 60000 ميجاوات خلال أشهر الصيف القائض، بينما لا يتعدى الإنتاج الحالي ثلث هذه الحاجة. هذا الفارق الشاسع يدفع المسؤولين إلى التحرك الدبلوماسي بين واشنطن وطهران للبحث عن إعفاءات وآليات سداد معقدة لتسوية مستحقات الغاز الإيراني عبر المصرف العراقي للتجارة. وزير الكهرباء علي سعدي يوضح ذلك:
7: في هذه الأشهر الصيف الحار من نتكلم حاجتنا بحدود 60000 ميجاوات، وإحنا عدنا اليوم بحدود 22000 ميجاوات، أي عدنا ثلث الاحتياج. إحنا لازم بثلث الاحتياج نحاول نوفر ساعات تجهيز في أغلب المحافظات. هسه هذا كالفرق بين السنة الماضية والسنة الحالية. سافرنا إلى الولايات المتحدة وبعدها بكم يوم إلى الجمهورية الإسلامية حتى نحاول نرجع قدر المستطاع من القدرات الإنتاجية اللي خارج الشبكة. تكلمنا مع الجانب الأمريكي بخصوص بعض التسهيلات إلى الجانب الإيراني والحصول موافقات من وزارة الخزانة الأمريكية على تسهيل آلية تسديد جزء من مستحقات الجانب الإيراني اللي موجودة عندنا في المصرف العراقي للتجارة.
4: أزمة الكهرباء في العراق لم تعد ملفاً خدمياً أو فنياً بحتاً، تحولت إلى ورقة في معادلة الصراع والتفاوض الأمريكي الإيراني بين القيود المالية المفروضة من الخزانة الأمريكية وشروط توريد الغاز الإيراني. يجد القرار العراقي نفسه محاصراً وسط تحذيرات سياسية واستراتيجية من تبعات استمرار هذا الارتهان على الاستقرار المالي والأمني للمنطقة، وهذا ما أشار إليه رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي بقوله:
8: يعني اليوم حتى الكهرباء دخلت، يمكن بعض يستغرب، دخلت بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. لما الأمريكان ما يقبلون أن تدفع للإيرانيين والإيرانيين ما يعطوا غاز حتى يستخدمون ورقة ضغط لحل الموضوع، سواء ضغط على الجانب الأمريكي والإيراني. أنا أقول توقع بالمنطقة لا سامح الله وضع مزين، يعني لاكو فلوس ماكو تصدير.
4: بين تقارير الإنفاق الملياري المتراكم وواقع المحطات المشلولة بغياب الغاز، يبقى المواطن العراقي هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة المعقدة. تتواصل عمليات الحرق المباشر للغاز المصاحب في حقول النفط الوطنية بمليارات الدولارات، بينما تستمر المفاوضات الإقليمية حول قطع وإعادة التجهيز. إن الخروج من مظلة العتمة لا يتطلب زيارات سريعة أو صفقات إسعافية، إنما إرادة حقيقية لتحقيق الاستقلالية الطاقوية وتفعيل استثمار الغاز المصاحب واستكمال مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير التخصصات المالية. وإلى أن يتحقق ذلك يظل صيفنا ينبض بحرارة الصبر وانتظار عودة الضوء.
9: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
10: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
11: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
12: كل الحكاية انت
13: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
6: من قلب البصرة،
7: من قلب البصرة،
6: من مول بصرة تايم سكوير.
7: بصرة تايم سكوير،
6: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
8: تايتانيك مأساة بحجم قرن وأكثر.

أكثر من 100 عام مضت على كارثة RMS تايتانيك، سفينة نقل البضائع والركاب الإنجليزية التي ابتلعتها مياه المحيط الأطلنطي صباح يوم 15 من نيسان عام 1912. وما زال بإمكاننا التنقيب عن مزيد من الأسرار المدفونة تحت عمق 3800 مترا، باحثين عن قصص لا تنتهي في الحب والخوف والتضحية وفي الأمل بالنجاة وفقدانه. نبدأ قصتنا من الصفحات الأولى لأرشيف المأساة، حين طلبت شركة بريطانيا للنقل البحري وايت ستار لاين في العام 1908 من حوض بناء السفن هارلاند وولف في أيرلندا الشمالية صناعة أضخم ناقلة بحرية بمواصفات خيالية، حدة بطول 26 متراً وعرض 28 متراً وبوزن يفوق 52 طناً وبارتفاع حوالي 53 متراً، أي ما يعادل مبنىً مكوناً من 11 طابقاً. قدرت التكلفة النهائية لبناء السفينة بـ 7 ملايين و500 ألف دولار.

تم بناؤها لتتسع 3547 شخصا تقريبا بين ركاب وأفراد طاقم وفق 3 مستويات هي الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة، بما يضمن التوزع الطبقي الاجتماعي على متنها.

وما هو ليس مبالغا فيه أن مناطق درجتها الأولى تضمنت من الفخامة والرفاهية ما يضاهي أفخم القصور حول العالم كي تليق بنخبة أثرياء أمريكا وبريطانيا، مع العلم أن التصاميم الداخلية للسفينة كانت مستوحاة من فندق ريتز في لندن. أما اسم تايتانيك فقد استوحي من اسم تيتاف من الميثولوجيا الإغريقية، ومعناه الجبابرة المنحدرون من سلالة الآلهة الأقوياء. إنه اسم يناسب أسطورة عكست عظمة الإنسان وقدرته على الإبداع والتشييد، واستخدم فيها أشهر المهندسين والمبتكرين أقوى التقنيات وأكثرها تطوراً في تاريخ صناعة الناقلات البحرية، وسط حملة دعائية وإعلامية دفعت 100,000 شخص ليشهدوا إطلاقها يوم 31 مايو أيار عام 1911. لكن وللأسف تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد أن انطلقت بقيادة القبطان إدوارد سميث بتاريخ 10 من أبريل نيسان عام 1912 في رحلتها الأولى من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلسي، واجهت السفينة أسوأ الأقدار غير المتوقعة على الإطلاق. ومن كان يتخيل أن الطبيعة ستقرر أن تنهي أسطورة التايتانيك التي لا تغرق حسب مصمميها وصانعيها خلال 4 أيام فقط، لتواجه جبلاً جليدياً يجعل منها أولى الكوارث في تاريخ البشرية الحديث. كانت كارثة من أشد الكوارث دموية في زمن السلم، شكلت صدمة حقيقية للعالم نظراً إلى أن السفينة جهزت بأنظمة تكنولوجية متقدمة جداً.

وما لم يذكره كثيرون، فإن رحلة التايتانيك كانت أشبه بمأساة منذ بدايتها، فما إن غادرت الباخرة الضخمة التي تبلغ حمولتها 46,329 طناً قاعدتها البحرية، إذا بها تجتاز سفينة نقل روسية تدعى نيويورك. فجأة سمعت أصوات انفجارات قوية تعود إلى انقطاع حبال الإرساء التي بدأت تتفكك كخيوط رفيعة، ثم بدأت الباخرتان تتقاربان بشكل خطير. توقفت التايتانيك في الوقت المناسب، وتوقفت معها السفينة الروسية، وأعاد القاطرون نيويورك إلى المرفأ. وكادت الحادثة نفسها تتكرر بعد دقائق قليلة، ولكن الباخرة تايتانيك سحبت واستدارت حتى تتمكن التايتانيك من المرور. أما بما يخص حادثة الغرق في اليوم الرابع من الرحلة، فإن لورانس بيزلي وهو أحد الناجين أكد أنه لم يسمع صوت اصطدام ولم يشعر بصدمة أو اهتزاز بسيط. وبالرغم من برودة الطقس، وقف بعض المسافرين على جسر الباخرة يلعبون بالثلج الذي حمله جبل الجليد المميت إليهم لحظة الاصطدام. وأنه في إحدى الصالات المريحة والدافئة وقف مسافر ورفع كأسه لصديقه طالبا منه الصعود على متن السفينة ليجد له قطعة من الثلج يضيفها إلى مشروبه. تطلب الأمر وقتا ليفهم الجميع.

تكون فرصتنا الأخيرة. وفقاً للمتخصصين، تردد الناس في البداية قبل مغادرة الباخرة التي بدت أمتن من الزوارق الهزيلة. كان جميع الركاب يتصرفون بهدوء، لم تحدث أي بلبلة كتلك التي تتسبب بسقوط العديد من الأموات في حالات الغرق الأخرى، وذلك رغم الحادث البسيط والمؤذي الذي وقع بين الركاب واستدعى تدخل الضابط. وما أن بدأت الزوارق تصل إلى الماء، راحت مجموعة من الموسيقيين المجتمعين على متن الباخرة تعزف أقرب إليك يا إلهي، فبدأ بعض الركاب ينشدون معهم، فيما انحنى البعض الآخر فوق درابزين الباخرة ليروا للمرة الأخيرة الوجوه التي أحبوها والتي تختفي شيئا فشيئا في الظلام.

استدعى سلوك ركاب وطاقم التيتانيك العلماء حول العالم ليبحثوا في تمظهراته وقت حادثة الغرق. إحدى الدراسات عنوانها السلوك في ظل الظروف القاسية كارثة تايتانيك، حاولت تقديم الأدلة حول كيفية تصرف الأشخاص في ظروف مشابهة مهددة للحياة. الافتراض الشائع أنه في مثل هذه المواقف سوف تسود ردود الفعل ذات المصلحة الذاتية، ومن المتوقع أن يختفي التماسك الاجتماعي خاصة، وأن الفشل في تأمين مقعد في قارب نجاة يكفل الموت. لكن اعتماداً على منهج التحليل الاقتصادي باستخدام أدوات قياس علمية، خلصت الدراسة إلى أن الغرق البطيء للتايتانيك سمح بظهور أنماط سلوكية محددة بأعراف اجتماعية كانت سائدة وقتها، مثل أفضلية إجلاء ركاب الطبقات العليا وأولوية إنقاذ النساء والأطفال وتوفير قوارب النجاة من أجلهم. وتذكر الدراسة أن نسبة الغرق كانت أكبر بين البريطانيين، لأنهم كانوا على ثقة تامة بأن هذه السفينة الإنجليزية الخارقة لن تغرق أبداً، فرفضوا الإجلاء وصمموا على البقاء على متنها.

الموت في بحر أو محيط يختلف حتماً عن الموت على أرض صلبة. الرحيل في المياه مفزع أكثر، يضاعف من خوفك من المجهول الذي تفرضه فكرة الموت، ذلك أن القاع المظلم قد يكون أقصى درجة المجهول. عند هذه النقطة تغدو كلمة رعب وما يرادفها من ذعر وخوف فاشلة في توصيف ساعات الكارثة الحتمية. إنها تجربة تختلف عن الموت برصاصة تخترق الرأس أو القلب، أو بحادث سير أو بتفجير أو بغيرها من طرق مفارقة الحياة المباغتة. المأساة في التايتانيك أن ركابها كان معهم من الوقت الكثير بينما هم مدركون وواعون أنهم سيضيعون في مجهول لا يرحم، وفي أفضل حالاتهم إن نجوا هم مضطرون لمفارقة أحبة لهم. يؤمن كثيرون بأن من يموت في البحار والمحيطات لا تهدأ روحه أبداً، تظل تحوم وتتقلب مع تقلب الموج باحثة عن مرسى يكون ملاذها الأخير. تذكرنا هذه الفكرة بخبر عن بيع مرآة تايتانيك المسكونة في مزاد علني. إنها مرآة القبطان إدوارد سميث الذي كان قد نظر فيها آخر مرة قبل أن يغادر منزله نحو رحلته الأولى والأخيرة في تايتانيك، حيث أكد معظم أفراد العائلة ممن ورثوا المرآة على مدى 100 عام وأكثر أنهم كانوا يرون ملامح وجه القبطان في نظرته الأخيرة لها.

من بين الأرواح المعذبة في قاع الأطلنطي أرواح عرب استقلوها لأسباب مختلفة، ومعظمهم من أبناء الجنسية اللبنانية، إلا أنه كان من الصعب معرفة جنسياتهم بعد الحادثة مباشرة، لأن أسماءهم ضمن قوائم الركاب اختلفت كتابتها باللغة الإنجليزية عما هي عليه باللغة العربية، وهو ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه مجازاً مصطلح الموت مرتان. الأول هو الموت الحقيقي حيث الروح تخرج من الجسد، والثاني هو موت قهري تلا الأول، وسببه نتيجة عدم الاعتراف بوجودك أصلاً، ليتم الاعتراف بعدمه بالإضافة طبعاً إلى قهرك بأن تموت في بلاد ليست بلادك سافرت إليها بحثاً عن حياة أجمل، فإذا بها تفاجئك بالموت. وفي أكتوبر 2017 قام فنانون تشكيليون لبنانيون برسم 26 لوحة ضمن معرض بعنوان التايتانيك في منطقة عالية في لبنان، من أجل تكريم عشرات اللبنانيين للمهاجرين الذين كانوا في الرحلة المنكوبة، سواء من نجا منهم أو من غرق مع بقية ضحاياها.

بات من الصعب التمييز من النظرة الأولى أن الصور الموجودة بين أيدينا حالياً للتايتانيك هي صور فوتوغرافية حقيقية من مصادر أرشيف الكارثة، أم أنها تصاميم جرافيكية أو لوحات تشكيلية، إذ جسد عدد من الفنانين التشكيليين خلال قرن وأكثر مأساة السفينة الخارقة بالخطوط والألوان، حتى بدا بعضها كما لو كان نسخة طبق الأصل. درامياً وسينمائياً، لم يكن فيلم هوليود تايتانيك الصادر عام 97 من تأليف وإخراج جيمس كاميرون ومن بطولة ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت، هو الوحيد الذي حاكى درامياً غرق السفينة الأسطورية، لكنه من دون شك كان الأشهر، حيث أنتج بتكلفة 200 مليون دولار وحصد 11 جائزة أوسكار. وما لا يعرفه البعض أن العديد من الأعمال الدرامية السينمائية والتلفزيونية وحتى أعمال الرسوم المتحركة قد تحدثت عن تلك الكارثة التي تنبأت بكوارث القرن العشرين اللاحقة. وبالنظر إلى ما تقدم من أعمال، نؤكد أنه لا يمكن لأي عمل مهما اتسعت رؤيته أن يحيط بكامل الملحمة ويتناول كافة خيوطها وأحداثها ضمن سياق درامي واحد. ففي كل ركن على متن التايتانيك حكايات ما زال بالإمكان روايتها برؤى جديدة، ومعظمها لم يروى بعد.

وما بين الرومانسية في الأعمال الروائية التي تجمع الواقع والمتخيل في آن، وبين الوثائق المهتم بتفكيك الأحجية والتقصي وراء مزيد من الحقائق في صندوقها الأسود. ثمة سيناريوهات لم تمل من التطرق إلى هذه المأساة طيلة قرن وأكثر من التاريخ البشري، فما غرق ما يفوق 1400 شخص من حوالي 2200 معظمهم من رجال الطاقم والذكور. توجد بكل تأكيد حكايات كثيرة ضاع بعضها معهم، بينما ما زال البعض الآخر ينتظر من يرويه.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: شعراء الجنة، رحلة في أدب العالم السفلي عند العرب. شغلت الإنسانية منذ القدم بمصدر الإبداع الفني والإنتاج الأدبي، فنسبوه في البدء إلى قوى أو رموز توحي به إلى بني البشر، لكنهم جهلوا مصدرها وكيفية نشوئها وتكوينها. لذلك كان بدهيا أن يرجع العرب قديما الإلهام إلى كائنات لا يرونها، فلم يجدوا في مخيلتهم سوى الجن التي كان لها شأن كبير عندهم، ذلك لأنها مخلوقات مستترة عن بصر الإنسان. اعتقد العرب بأن للجن قدرة خارقة على إنجاز الأعمال الغريبة التي يعجز عنها بنو البشر، ومن ذلك ما أورده الجاحظ في كتابه الحيوان بأن أهل تدمر يزعمون أن مدينتهم بنتها الجن للنبي سليمان، ونسبة الخوارق إلى الجن عند العرب وصلت لأكثر شيء يمتازون به وهو الشعر، ومن ذلك ما ذكره المعري في ديوانه. وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. كان الجن عند العرب قبل الإسلام مقسما إلى مراتب أوضحها الجاحظ في كتابه الحيوان بقوله: إذا ذكروا الجن سالما قالوا جني، وإذا أرادوا أنه ممن يسكن مع الناس قالوا عامر، وإن كان ممن يعرض للصبيان فهم أرواح، فإذا زاد على ذلك فهو مارد، فإن زاد في القوة فهو عفريت.

لم يكتفي الجاهليون بتلك المراتب، بل جعلوا للجن قبائل وعشائر، وحدد العرب للجن أماكن للسكن، حيث كانوا يتوهمون أن كل مكان غير مطروق هو مسكن للجن والأرواح. ولعل أشعر مساكن الجن في بلاد العرب هما عبقر ووبار. ومن هذا يقول الزمخشري في الكشاف: العبقري منسوب إلى عبقر، فيزعم العرب أنه بلد الجن، فينسبون إليه كل شيء عجيب. ولذلك تم الاستنتاج أن كلمة العبقرية مأخوذة من عبقر، لندل بها على تلك المقدرة الذهنية والمهارة العقلية التي يتفوق صاحبها بفضلها في الإبداع والاختراع. للجن حوار مع الإنس، وكلام نجده منثورا كما نجده منظوما في شعر ينسب إلى الشعراء الجاهليين، ويروي الإخباريون شعرا ينسبونه إلى جذع ابن سنان، ورد فيه وصف ملاقاته للجن ومحاورته معها ودعوته إياها إلى الطعام وامتناعها عن الأكل، كما روى شعرا لغيره يصف ملاقاة بين الجن وبين أصحاب هذا الشعر. ونجد في شعر الشعراء الجاهليين أمثال أمية بن أبي الصلت والأعشى إشارات إلى الجن، وهم من أهل الجاهلية الذين كان لهم اتصال بأهل الكتاب وبكتبهم. وقد زعم أن بعضا منهم كان قد قرأ تلك الكتب ووقف على العبرانية أو السريانية، ولهذا ورد في شعرهم شيء من قصص أهل الكتاب، وتراهم يربطون بينها وبين سليمان عليه السلام. ونجد الأعشى يقول: وسخر من جن الملائك 9 قياما لديه يعملون بلا أجر.

لم تختلف علاقة العرب بالجن بعد الإسلام عن قبله، فالعرب والرواة قد له كثيرا بتسمية الشياطين الذين كانوا يلهمون شعراءهم قبل النبوة وبعدها. وفي القرآن سورة باسم الجن أنبأت بأن الجن استمعوا للنبي وهو يتلو القرآن فلانت قلوبهم وآمنوا بالله وبرسوله وعادوا فأنذروا قومهم ودعوهم إلى الدين الجديد، وفقا لما أورده طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي. ويستطرد طه حسين في الكتاب ذاته هذه السورة أي الجن، تنبئ أيضا بأن الجن كانوا يصعدون في السماء يسترقون السمع ثم يهبطون وقد ألموا إلماما يختلف قوة وضعفا بأسرار الغيب. فلما قرب زمن النبوة حيل بينهم وبين استراق السمع، فرجموا بهذه الشهب وانقطعت أخبار السماء عن أهل الأرض حينا. يرى عميد الأدب العربي أن القصاصين والرواة دأبوا على قراءة سورة الجن وما يشبهها من الآيات التي فيها حديث عن الجن، حتى ذهبوا في تأويلها كل مذهب واستغلوها استغلالا لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب من الشعر وفنون من السجع، ووضعوا على النبي نفسه أحاديث لم يكن بد منها لتأويل آيات القرآن على النحو الذي يريدونه ويقصدون إليه على حد قوله. لم يختلف الأمر كثيرا بعد سنوات من النبوة ورسوخ الدين في قلب صحابته. يأتي العصر الأموي الذي يعد امتدادا لصدر الإسلام في كثير من جوانبه، لكنه بدأ عليه شيء من التغيير، إذ كان للجاهلية صداها وآثارها، وكان لمن أسلم من اليهود والنصارى تأثيرهم. ومع كل ذلك تعددت صور الشياطين في هذا العصر. يبدو أن شعراء العصر الأموي في حديثهم عن علاقتهم بالشيطان تناولوه من رؤية أخلاقية، فنسبوا إليه كل شعر رديء ومقذع ومتضمن للهجاء وخارج عن تعاليم الدين. فهذان جرير والفرزدق المتخصصان بالهجاء اعترفا بأن إبليس كان معينا لهما عليه، فيقول جرير: إني ليلقي علي الشعر مكتهل من الشياطين إبليس الأباليس. ويشير الفرزدق إلى ذلك فيقول: أطعتك يا إبليس 70 حجة، فلما انتهى شيبي وتم تمامي فررت إلى ربي وأيقنت إنني ملاق لأيام المنون حمامي. مع مجيء العصر العباسي وما حمله من نشاط فكري وإنتاج علمي زعزع نوعا ما فكرة الشياطين، وبدأوا ينظرون إلى مصدر الشعر من نواح أخرى بعيدة عن الشيطان وتأثيره، فهذا بشار ابن بردة يذكر اسم شيطانه ولكنه انفصل عنه وازدراه وفضل قول الشعر منفردا: دعاني شنقناق إلى خلف بكرة فقلت اتركني فالتفرد أحمد.

من حسن حظنا أن ترك لنا أدباء العرب في ميراثهم مع الجن مساحة ما بين الإيمان بتلك المخلوقات وإلهامهم للشعراء. تلك المساحة أفرزت أدباً برع فيه اثنان هما ابن شهيد الأندلسي في تحفته التوابع والزوابع التي يقول النقاد عنها إنه استلهمها من المقامة الإبليسية، وهي واحدة من مقامات بديع الزمان الهمذاني. ظهرت المقامة الإبليسية لبديع الزمان الهمذاني في القرن الرابع الهجري ببطله أبي الفتح الإسكندري، والذي يبدأ رحلته عندما يفقد إبلا له فيخرج في طلبها، فتسوقه الأقدار إلى واد فيه أشجار باسقة وثمار يانعة، ويلتقي في ذلك الوادي بشيخ يناشده الأشعار، وأخيرا يعرف أنه شيطان شعر جرير الذي ألهمه القصيدة النونية. لقد استفاد الهمذاني في رحلته الخيالية هذه من أسطورة شيطان الشعر، فكان عمله سابقا لغيره فريدا من نوعه في الأدب العربي، ثم تبعه غيره في ذلك. ولعل ابن شهيد استقى منه رحلته التوابع والزوابع. أما فيما يخص التوابع والزوابع، فالعنوان الذي تم اختياره لهذا العمل الفريد في حد ذاته يحيل قارئه إلى العالم الذي تدور فيه سطور كتاب ابن شهيد الأندلسي. فالتوابع جمع تابع وتابعه، وهو الجني والجنية، يكونان مع الإنسان يتبعانه حيث ذهب. والزوابع جمع زوبعة، وهو اسم شيطان أو رئيس الجن، ومنه سمي الإعصار زوبعة، إذ يقال فيه شيطان.

يبدأ ابن شهيد رسالته التوابع والزوابع باهتمامه بالأدب واطلاعه على الدواوين وحضوره مجالس العلماء، ثم يقول عن نفسه: فنبض لي عرق الفهم ودر لي شريان العلم بموارد روحانية. وفي رحلة من الأدب الرفيع يسرد ابن شهيد إنه في أحد لقاءاته مع تابعه زهير بن نمير طلب منه إيجاد حيلة للقاء أدباء وشعراء من تاريخ العرب، فيستأذن له من شيخهم، ثم يبدأ رحلته بعد أن حل على متن جواد كالطائر يجتاب الجو فالجو، ويصل إلى أماكن وجود شياطين الشعر، وتجري بينه وبينهم مناقشات عدة، يصل بعدها إلى شياطين الكتاب الذي أسماهم الخطباء، فيجالسهم ويأخذ منهم ويأخذون منه. وفي أثناء ذلك يعرض بمعاصريه من الأدباء كما ينقد سابقيه. وعن لقاءاته بأدباء الجن يحدثنا ابن شهيد عن اصطدامه في وادي الجن بشيطان أنف الناقة، وأنه استطال إلى ذلك الشيطان وقال له: طارحني كتاب الخليل وشرح ابني درستويه. فقال الجني: دع عنك هذا، أنا أبو البيان. فقال ابن شهيد: إنما أنت كمغن وسط، لا يحسن فيطرب ولا يسيء فيلحى. قال الجني: لقد علمنيه المؤدبون. فقال ابن شهيد: ليس هو من شأنهم، إنما من تعليم الله، حيث يقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. ليس من شعره يفسر ولا أرض تكسر، حتى يكون نفسك من أنفاسك وقليبك من قلبك، وحتى تتناول الوضيع فترفعه، والرفيع فتضعه، والقبيح فتحسنه.

0: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحد بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحدها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الذرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.
1: راديو تايم سكوير 102.5، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة في

غزلان العراق يهددها الجوع. من ينقذ الريم في علي الغربي. تحقيق كتبه كل من هالة عبد الله ومرتضى الحدود. نشر على موقع جمار.

يمتلك العراق 3 محميات طبيعية من أصل 82 موقعاً مؤهلاً ليكون مساحات تضم شتى أنواع الحيوانات والنباتات حسب برنامج مسح مناطق التنوع البيولوجي. ومن بين المحميات الثلاثة هناك محمية ساوة ومحمية الريم في ميسان المعروفتان بمناشداتهما المستمرة لإنقاذ قطعان الغزلان من النفوق. تشغل محمية الريم في قضاء علي الغربي في محافظة ميسان مساحة 500 دونم من الأراضي، وتم افتتاحها عام 2012، وتشغل الغزلان لوحدها مساحة 250 دونماً من الأرض التي لا يغطيها نبات كثير. تعد المحمية مشروعاً ناجحاً حيث واظبت على العناية بالغزلان التي بدأتها ب 25 غزالاً عند افتتاحها، بينما يبلغ عددها الآن نحو 470، أكثر من 200 غزال من الذكور. يتكاثر غزال الريم بالولادة، يبدأ موسم تزاوجه في الشتاء ويضع ولاداته في الربيع نهايات آذار. تستمر مدة الحمل لفترة تتراوح بين 5 إلى 6 أشهر، وفي الغالب تلد الأنثى توأماً، إلا أنها قد تلد مولوداً واحداً أحياناً. يعتمد المولود الجديد على رضاعة الأم حتى عمر 6 أشهر تقريباً، ومن ثم يفطم ويصبح معتمداً على مهارته في العيش. تبلغ الغزلان ذكوراً أو إناثاً عند وصولها إلى عمر 18 إلى 24 شهراً.

العراق واحد من أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، إذ يشهد جفافاً غير مسبوق في السنوات الأخيرة. حسب غلام إسحاق نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فإن العراق في عام 2021 شهد ثاني أكثر المواسم جفافاً منذ 40 عاماً. شهدت البلاد انخفاضاً مأساوياً في مياه الأمطار أثناء الشتاء، إضافة إلى انخفاض تدفق مياه دجلة والفرات اللذين يوفران 98% تقريباً من المياه السطحية في العراق. كل هذه العوامل ساهمت في وصول الجفاف وتمكنه من المحمية الطبيعية، منها محمية الريف في قضاء علي الغربي في ميسان التي تعاني من شح المياه والعلف وارتفاع درجات الحرارة، وتساهم شحة المياه بالأساس في منع العشب الطبيعي من النمو والذي من شأنه أن يكون غذاء بديلا للغزلان.

في محمية قضاء علي الغربي تنتشر غزلان الريم في كل مكان، وتظهرها الصور الجوية وهي تركض برشاقة في اتجاهات مختلفة داخل حدود المحمية. يتراوح طول الغزال بين 90 إلى 130 سنتيمتر، أما أوزانها فتختلف حسب الجنس. يتراوح وزن الذكر بين 21 إلى 40 كيلوغرام، أما الأنثى ما بين 17 إلى 34 كيلوغرام، ما يتيح لها الحركة برشاقة وحرية أكثر. لا تشتهر محمية الريم بموقعها الجغرافي أو بتكاثر الغزلان داخلها الذي نجحت فيه، بل بالمناشدات المستمرة لإنقاذ قطعان غزلانها من الهلاك. فقد أطلق مدير زراعة ميسان أكثر من 3 مناشدات خلال عام 2024، آخرها يوم 15 آب الماضي، حيث ناشد بتوفير العلف للغزلان. في حديثه بيّن ماجد جمعة مدير زراعة ميسان إن المشكلة الأولى التي تواجه المحمية هي قلة العلف، مما قد يعرض الغزلان للنفوق جوعاً. أما المشكلة الثانية وهي أيضاً تؤدي إلى تعطل وصول العلف، فهي ضياع صلاحيات المحمية. المشكلة بأن قرار نقل الصلاحيات هو بداية العراقيل والكلام لجمعة، إذ أخبرت مديرية الزراعة مسؤولي المحمية إنها لا تمتلك تخصيصات مالية للمحمية، والمحافظة ما زالت تحاول إيجاد مخرج من المشكلة لأن المحمية ليست مدرجة ضمن موازنة المحافظة. أما الوزارة فتقول إن صلاحياتها منقولة. أين صلاحيات المحمية؟ الحكومة لا تدري. قبل 10 أشهر وبعد مخاطبات عدة من مديرية الزراعة، أوعز وزير الزراعة بتجهيز المحمية بكمية 10 أطنان من الشعير العلفي. حتى الآن لم تحصل المحمية على أي شيء، رغم أن المحمية هي مشروع وزاري. مثل البشر، تعرضت أعداد كبيرة من غزلان الريم التي كانت تنتشر في العراق إلى الموت والتهجير والهلاك نتيجة الحروب التي شنها أو شنت على البلاد خلال العقود الأربع الأخيرة. وفق جبار هادي رئيس المرشدين الزراعيين في محمية الريم في علي الغربي، فإن الهدف الأساسي من إنشاء المحمية هو الحفاظ على التنوع البيئي والبيولوجي والحفاظ على ما تبقى من صنف الريم الذي انقرضت أعداد كبيرة منها.

أسست المحمية لمحاربة التصحر في المنطقة، إذ تهدف لإنشاء حزام نباتي يساعد على إيقاف زحف الرمال نحو المناطق الزراعية وإعادة توطين غزلان الريم. تظهر المحمية كبقعة خضراء وسط الصحراء الواسعة. نجح المشروع بمساعدة غزلان الريم على التكاثر وزيادة عددها ومساعدتها على التأقلم مع بيئتها الأصلية مرة أخرى. رغم ذلك يواجه المشروع الصعوبة في الاستمرار بسبب الجفاف وقلة التخصيصات الحكومية والالتفات لمناشدات المحمية. شهد جمعة أعوام الجفاف خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا أنه يؤكد أنهم يحاولون التغلب على الظروف الحالية، إذ وبحسب قوله زرعنا مساحات بحدود 100 دونم بمحصول الشعير العلفي، ما يساعد على توفير جزء من المحصول. أما ما تبقى من المحصول المطلوب فإن المزارعين المحليين يتبرعون بالعلف لمساعدة المحمية. يضيف جمعة بخصوص التبرعات، بعض الشركات تبرعت لنا بنبات الراغل الذي يتغذى عليه الغزال. إحدى الشركات المهمة جدا بمحافظة البصرة تبرعت لنا بكمية، لكن موعد زراعتي لم يحن بعد، الجو حار جدا وموعد زراعتي كانون الأول ومن الممكن زراعته. لدينا شتلات كثيرة جدا تبرعوا لنا بها، أيضا هذا يساعد بتغذية الحيوان. تمتد الشحة العلفية لستة أشهر من الصيف وحتى شهر كانون الثاني أو شباط وفق ما يشير جمعة، ما يعني أن الشحة تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وشح المياه، ما يصعب زراعة العلف لمساعدة المحمية. تنتج 100 دونم التي تزرعها المحمية نحو 50 طنا من الشعير العلفي، وهي تعين الغزلان على الصمود خلال مرحلة الشحة العلفية، لكنها غير كافية للإطعام، ولذلك يطالب جمعة الوزارة بتوفير حصة ثابتة من الحد الأدنى من استهلاك الغزال الواحد، أي نصف كيلوغرام فقط. يعتقد ستار جابر مسؤول محمية الريم في قضاء علي الغربي أن منظومة ري من شأنها حل مشكلات الجفاف الذي يواجه المحمية، حيث يمكنها المساعدة على إنشاء رعوية ممتازة للغزلان، ما يعني حل مشكلة الشحة العلفية والتوقف عن الاعتماد على الشعير العلفي. يطالب جابر منذ عامين بتخصيص منظومة الري على مسافة 50 دونما للتغلب على الجفاف والجوع الذي يقول إنه يلاحق الغزلان. يملك غزال الريم نظاما غذائيا رعويا وحسب المواسم، إذ يعتمد الغزال على النباتات العشبية التي تنمو بعد هطول الأمطار، وبشكل عام على النباتات الجافة. المياه لا تمثل مشكلة للمحمية، إذ يتم استخدام الآبار لتوفير المياه. أما المنظومة التي طالب بها ستار جابر فهي لغرض الزراعة، إذ من شأنها أن تساعد في زراعة الشعير للتخلص من مشاكل الأعلاف.

المصير الذي يخافه ماجد جمعة أن يأتي لغزلانه سبق وأن حدث في محمية ساوة في محافظة المثنى عام 2022. نفق عدد من الغزلان في المحمية بسبب الجفاف وقلة التخصيصات المالية التي ساعدت على وصول شبح الموت للمحمية. حسب تصريح الطبيب البيطري تركي الجياشي مدير مشروع محمية ساوة، فإن نصف الغزلان نفقت أنذاك بسبب الجوع، وانخفض عددها من 148 إلى 87 رأساً خلال شهر واحد فقط، وهو مصير يخشى ماجد جمعة من تكراره. قدم ماجد جمعة أكثر من اقتراح لحل الأزمة للسلطات لم ينفذ أي منها. اقترح ببيع بعض ذكور الغزلان لارتفاع عددها، ما يمكن أن يوفر الميزانية اللازمة لشراء العلف، كما اقترح شاطر أو مد المحمية لتكون ملاصقة للحدود مع إيران. في مقترح مشابه تحدث جبار هادي عن إمكانية إطلاق غزلان المحمية إلى البرية لغرض حمايتها ونشرها، إلا أن مثل هذا الحل يقف عند توعية الصيادين ومنع الصيد الجائر تماماً لحماية الغزلان من الموت.

0: مقترحات المسؤولين لإنعاش المحمية لا تقابل بإجابة، أما مطالباتهم بشأن توفير الأعلاف للغزلان تجنباً لمصير نفوقها فتقابل بالرفض. فوفقاً لوليد محمد رزوقي مدير عام قسم الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، فإنه لا يمكن تجهيز المحمية بالآلاف من الأعلاف كما تطالب، ولكن من الممكن تجهيزهم بالذرة الصفراء إذا ما قدمت المحمية الطلب. وأشار إلى أن الوزارة لا يمكنها تخصيص الأعلاف للمحمية لأنها فنياً تابعة لهم لكن إدارياً تابعة للمحافظة. تعتمد محمية الريم حتى الآن على الجهود الذاتية لسد النقص في حاجة الغزلان للأكل، فضلاً عن تبرعات المزارعين والشركات التي يقول المسؤولون إنها تعطف على المحمية. يحاول القائمون على المحمية حمايتها من المصير الذي واجهته غزلان محمية ساوة بالزراعة الذاتية والبحث عن التبرعات والمناشدات التي لا تنتهي، إلا أنه لا ضمان لاستمرار هذه التبرعات والمحاولات أو قدرتها على إبعاد الغزلان عن شبح الجوع.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايتها بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
5: الجعاب حتى تعبالي
6: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
3: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
7: يغتني هواي حكي العلي مو غالي ممكن اشارك
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق دي يوم مشاعر
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

عفروحي اش كثر حسرات لاقات، عفروحي اش كثر حسرات لاقات، بغيابك يلدعيت القلب لاقات، انوحا والنياحة عليك لاقت بسبب ما خلفت مكروه ليه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرةً.

اليوم أكيد يعني مثل العادة نحكي في موضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. اليوم راح ما نروح للماضي، اليوم أرد أحكي لكم أشياء معاصرة فقط. قبل لا أفوت بالمعاصر، أكو مفاهيم تم دراستها وتحددت بشكل علمي وسليم وأصبحت واضحة للعيان وواضحة للقارئ والباحث والمتفحص، وتدرس في الجامعات وتدرس في المعاهد عن هذه التصنيفات والفرق ما بين الحديث والمعاصر والتحديث والقديم وما بعد الحداثة. هذه المفاهيم للأمانة رغم أنه هي مفاهيم إشكالية يعني بها وجهات نظر عديدة، لذلك هي صالحة للتداول العلمي، يعني دائما أكو بحث بها، أكو حفريات وأكو قراءات بها، أكو من يتبنى رأي وأكو آخر يعارضه وهكذا. هذا شنو علاقته بينا؟ إلى علاقة للأمانة، وعلاقته مؤسفة بالأدب الشعبي العراقي. يعني كل الفنون أكاد أجزم وكل الآداب تم تصنيفها وفق هذه الحقول الإبداعية على اعتبار الحداثة واضحة، يعني مفهوم واضح، منظومة فكرية فلسفية اشتغلت على نفسها، أسست لنفسها قواعد يمتد وين؟ امتدادها هو العصر الحديث. العصر الحديث الآن لا، هذه مفاهيم علمية أخوان. العصر الحديث يصنف إلى لأن إذا العصر الحديث الآن لعد المعاصر شنو؟ هذه مفاهيم تم دراستها وموجودة نقدر نقولها ببساطة ونفهم معناها العام، ولكن يعني إذا دخلنا بتفاصيلها لا راح ننتهي.

أنا وين أريد أوقف عند نقطة، أنه مع الأسف أنه الأدب الشعبي العراقي رغم تحولاته الكبيرة ورغم تميزه ورغم أنه عاش كل هذه المتغيرات من الحديث إلى المعاصر ويعيش مرحلة ما بعد الحداثة، ما تصنف ما اندرس بقى بعيد عن البحث العلمي وحتى عن النظريات النقدية. لذلك يعني حتى بالمجمل ممكن تلقى فلان قرأ فلان أو نقد فلان وصنف، قال هذا مثلا ما بعد حداثي على سبيل المثال، أو قال هذا حديث وسولف عن حسين العبادي وعن منظومة الحداثية في وقتها على اعتبار أنه أحدث لنا شيء معين، وعن حتى التجريب اللي جاي يصير الآن بالشعر الشعبي العراقي ممكن، ولكن أن الموضوع يتحول إلى ظاهرة علمية وتصنيفات وأبواب وتفاصيل، وأن الشاعر الفلاني هو ينتمي للحقل الفلاني أو للمنظومة الفلانية أو ماكو. يا سبحان الله، هذا الأدب الشفاهي رغم تطوره تقنيا وربما الكلام ما محكي به أصلا، يعني هكذا قد يعني وصلنا مرحلة قد يسمع البعض خصوصا اللي ما عندهم أكو عندهم علامات استفهام ملاحظات على الأدب الشعبي كله، خصوصا على الشعر الشعبي العراقي يكون ناس تقصفه يعني علنيا بشكل يومي، وين ما يقابلونهم في أي مؤسسة إعلامية يقصفون الشعر الشعبي العراقي رغم ثباته وحضوره وإلى آخره، جاي يشكل لنا حالة من حالات الأرشفة والتاريخ وقراءة للمفاهيم وتأثير على الناس وعلى سلوكياتهم. هذا كله ما يشتغل عنده، يشتغل عنده أنه هو حاطب قارينا بطريقة حافظها هم في الغالب ما فاهمها، فقد يعد تجاوزا أنه أنا أطالب أن يقرأ بعض الشعراء بوصفهم شعراء حداثيين أو ما بعد حداثيين أو ينتمون إلى العصر الحديث، أو نقرأ منو بالحديث ومنو بالمعاصر ومنو ما بعد المعاصر. هاي كلها التفاصيل أنا ودي أخوض بيها للأمانة، وحتى محضر ورقة ممكن أقول لكم الحديث شنو والتحديث شنو والمعاصر شنو وما بعد الحداثة شنو، ولكن أنا أتركها لزملائي باقي برامجنا ممكن يخوضون بهذه المواضيع أفضل من عندي. أنا خلوني في الأدب الشعبي العراقي حتى أقدم لكم إياه بطريقة جميلة. لذلك اليوم راح نتحدث عن تفاصيل معاصرة وقصص معاصرة وأبيات معاصرة.

مثل ما اتفقنا اليوم راح نتحدث عن قصص معاصرة لها علاقة بالشعر الشعبي المعاصر. هذا الشعر الشعبي أيضا اليوم اللي راح نقوله بعد فترة من الزمن، بعد متغيرات ومر عليه عمر زمني، ينحط بخانة يصير إلى اسم. يعني هسه خو مو بالضرورة المعاصر الآن بعد 100 سنة من الآن يصير حديث، لا مو هكذا القضية تختلف، لأن الحديث الآن هو الماضي، هو اللي يمتد إلى القرن 19، من أواخر القرن 18.

من القصص المعاصرة اللي قلت لكم بعد 100 سنة من الآن يجي واحد مثلي شاب بعده أو شايب وعمار هم قاعد هنا بس غير عمار يعني واحد من ولد ولدنا يسولفون هذه القصص نفسها اللي نسولفها الآن بوصفها معاصرة يسولفونها تراث. وهذا حال الدنيا، هذا التدوير العظيم للتاريخ اللي جاي يقدم سلوكياتنا وأفعالنا نفسها. وهي نظرية بالمناسبة فلسفية يتبناها هيجل بقوة. قصة تتحدث عن واحد فقد أمه وأخوه وابنه وبنته نفس اللحظة، صار لهم حادث وتوفى. هذا شاعر، هو شاعر. فتخيلوا هذا الشاعر في لحظة هذا الواقعة وقسوتها ما قدر يقول كلمة. وهذا الكلام مختبرين الناس بالمناسبة، خصوص الشعراء والمبدعين عندهم مطبات في حياتهم يقولون كل شيء باستثناء هذا المطب يتجاوزونه، ما يقدرون يحجون عنه. يعني اكو ناس تجي تقول انت كاتب في كل شيء، معقولة ما كاتب بأمك؟ لأن أمه غادرت الحياة. معقولة ما كاتب بأبوك؟ لأن خسر أبوه. ما يقدر يكتب، ما يقدر، يحس كل هذه التقنيات اللي عنده عاجزة أن تترجم مشاعره، فيبقى هذا الموضوع يتجاوزه، يلقى عزاء ببيت هنا وقصيدة هناك، ما يقدر يكتب عن هذا الموضوع. وهذا صاير بالمناسبة، يعني الكلام جاي يحكي لكم يعني عن تجربة وخبرة. فإجوا أصدقاء تعرفون إحنا بالفواتح الرجال وحد والنساء وحد، وهذا الشكل والطقوس والمآتم للصير، فالهوسة والإهزوجة حاضرة، حاضرة بقوة. فخصوصا إذا يكون المعني بالمأتم صاحب شأن بالشعر أو بالهوسة أو يجون، يعني يجون الناس اللي عندهم مصلحة بهذا الموضوع. فتخيل يبدون المهاويل يعرضون بالميدان ويقولون أبيات بحق هذا الواقع وهذه الواقعة وهذا الحزن، ويواسون صاحبهم لحد ما يجي واحد من أصدقائه ويقول هوسة في غاية التقنية. وذول يا سبحان الله، ذول المهاويل آسف راح أحكيها بصراحة، بعض الشعراء يقلل من شأنهم إلى درجة يطلعون في وسائل التواصل وحتى في لقاءات تلفزيونية رسمية ينال من المهوال ويقول مهوال الجاب على الشاعر وليش يصعد منصة ويعترض عنده، يعني على مبررات، أنا مو بشأن أنال من أحد بقدر ما أريد أثبت موقف. بعض الناس اللي يقول أنت مهوال، هو ما يقول أنا شاعر، يقول أنا مهوال أهم من ألف شاعر، مو فقط لأن يكتب شعر حلو، لا، عندهم إمكانات ما يمتلكونها الشعراء وهي البداهة والارتجال، يرتجلون بطريقة عظيمة. لا هذا خول أصوات موضوع ثاني، ذول هو من يتغنى ويظل يحدي بصوته يبكي الصخر، هاي قيمة مضافة للإبداع بالمناسبة، هاي أما جدتها الشكل هم تدرب عليها وتمرن بس أنا أحكي لك على الارتجال اللي عندهم. فديوم الله يرحمه، شوف أنا ما أرد أطلع من السالفة بس هي راح أصير مثل ذولي الخطباء الرزخونيين، يقول سالفة جر سالفة، شون الحديث يجيب بعضه ويظل كسع يطبه في سالفة. في يوم من الأيام رحنا للعرس مال ابن محمد المياح الله يرحمه، المهوال العظيم، فبيته بالصبخة، فجايين كل مهاويل العراق، فهو شرط على نفسه أنه أي واحد يقول هو سيجاوبه. أنا ما شايف هيك إمكانية، ما شايف هيك، يعني على كل موضوع يرتجل، على كل هوسي هو يسوي الرباط. يا الله هواي، هذا 90% من الشعراء ما عندهم هاي الإمكانيات للأمانة. عموما أنا آسف، مو واضح حتى المقارنة وهي مو صحيحة، يعني هذا كلامي مو علمي بس تعاطفنا وحكينا، بس أرد أقول المهاويل مهمين. فهذا يجي واسي صاحبه اللي ميت أمه وأخوه وابنه وبته بلحظة واحدة، يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط،

هذا اكو واحد يفقد عقله ويصير مجنون، واكو واحد يفقد قلبه وعقله يشتغل. هذا اثنينهن، نياط القلب كلهن مسرودات عنده وعقله فاقده. يقول يا هوسة التصير ضماد للفاقد عقل ونياط، اش ما اريد انا اقول تهون يتشمل القاط بقاط، شطر للاخو والشطرين بته وابنه والرباط، الملمكم يا البتشيت الهوسه.

بعد ما تعرفنا على قصة معاصرة على فقد الأهل، خلونا شوي نخفف الوطأة ونتحدث في موضوع آخر أيضا قصة معاصرة، ولكن بما أنه حكينا عن فقد معاصر رح نحكي لكم عن عوز معاصر. تعرفون العوز وعلاقته بالأدب الشعبي العراقي، عشرة عمر أنا ويا العوز عشرة عمر بالنسبة لكثير من الشعراء، وهذا يمتد وين لهذا القرن والقرن القبله، لأن الشعر على قولة عبد الحسين حلفي الله يرحمه يقول هنا نفس القافية، الفقر والشعر، بحيث بشكو ماكو عند بيت يقول بس انت كلش غبي تبوق الفقر من فقر واحد بايق من عنده شعر. فهكذا يتحدث عنه. عموما فأكو شاعر اللي هو حسين الحاتشي، حسين يسولف بوحدة من لقاءاته يقول أنا قاعد ويا أهلي ومستقر وياهم ولكن يقول بيت قديم وغرفتنا قديمة، إلى درجة في يوم من الأيام مليت من العوز هو قاعد ويا أهله، يعني هو وزوجته وأطفاله، وشايفين هاي بعض البيوت بيها حميمية وبيها إيجابيات كل شيء هواي، بس هي بيها سلبيات لأن البيت ما يستوعب، بس وين يرحون وين يرحون، لأن الحكومة مع كل الأسف والحكومات المتلاحقة الفقير مو بقائمتها، يعني كل هاي المنظمات والدعم وباتجاه السكن والمدري شنو أنتجت لنا بعدين، شنو أنتجت لنا؟ بنى تحتية لسكن غير صالح للفقراء، يعني الدولة تقدم كل الامتيازات لأي مستثمر يجي يسوي أراضي ويسوي كذا وبيوت ومجمعات سكنية ولكن غير صالحة للفقراء، لأن أسعارها تبدي من 400 و500 مليون، فياخذ راحته الفقير، وين يبقى؟ يبقى قاعد ويا أهله، وإحنا لاقي لها مبررات أنه أكو حميمية والأهل سوا وناكل سوا وكذا، ولكن الموضوع هو ما يتحمل 4 عوائل يقعدون ب 150 متر مثلا، خصوص في المناطق الشعبية. ذكرني واحد من أصدقائي اليوماني الصدق صاير خطيب من سالفة السالفة، في من أصدقائي قاعد بمنطقة شعبية شاعر مهم هو، قلت له قلك شنو الموضوع كل ما أجي هنا جهالكم بالشارع الظهر ما تطببونهم؟ قال أنت النام، هو نطلعهم يقول وجبات نطلعهم الظهر حتى النام، يقول بعدين هم بالليل يتعبون ينامون من وقت إحنا نطلع للناس. فتخيلي كل الطرف واحد شاعر. ف هذا حسين الحاتشي مال من العوز ومال من هاي الغرفة وقاعد بالموضوع، وأجلكم الله الفيران تفتر عليه بغرفته، فيقول بيت من الدارمي ولا أروع، يقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ

الشتاء وبرد والصل والرطوبة تنزل من السقوف، تنزل هيك بشرايين الحيطان تحسها، ويشوف الفار يفتر فيجي يفتح الكنتور مالته يلقى الملابس مالت الأطفال كلها مقرضة، فيقول فقري اش كثر شيطان من عملته الدوخ بالشتا يدل الفار بجرود الفروخ. يقول راحت الايام وجت الايام والمأساة تتحول الى ذكريات وسوالف، فيقول انا صارت عندي بحبوحة وانا الاقدر اعزل واقدر اترك مجال لاخوتي، فيقول لميت نفسي وكذا ما ادري شنو، فشلت ببيت اخر، يقول شلت ببيت اخر واثثت واسست والامور طيبه. بعد البيت بشعر كلها ظلت تكتب شعر، يعرفون الشعراء، الام تقول شعر والاخو يقول شعر والاطفال، الاذن الموسيقيه تكون حاضره، لان يعني بيوت الشعراء هذه معلومه يعرفونها الاغلبيه انه تكون محطه للشعراء، الكل يلتقي بها يشتغل عندهم الهاجس الشعري. فيقول أم جت الغرفتي جاي بعد يردون يستثمرونها، يقول وجاي يعني يستثمرون صار عندهم مكان، فيقول اجت شافت الفارة نفسها يقول فقر اشتغل هنا أنا خلاها تشوف الفارة نفسها، يقول فجاوبت البيت القديم ببيت من الدار متقلة فارة جرود حسين شو ظلت هنا. فارة جرود حسين شو ظلت هنا من بنى البيت وشال ما شالت وياه.

أعز من روح عزك وانت عز مني يا حسبة عمر خاويتها من صباي بطلت صفنتي وما بطلت من أجس قلب الفضم تعوب حد الويل وادعي للصبر عن لا يفشني جسيت الليالي بمرود الحلوات وليالي العمر بشي بجسني أضحك للبجو حد شرهة المنقود وابكي بكل مزنت بطور المغني لا غرني المدح لا غرني المدح بشفاف المحبين ولا هم بشماته شماحة جو عني يلتمن علي مشتتات البال وانفضه النفض وانهض ولا تشني وليت وعف ضميري وما كسرت العود وليت وعف ضميري وما كسرت العود ولسن شبه الزلم بالعلن سبني كفانا مرح ورع والتذب حب الناس وعملات القبح ما يوم خاوني لا زحت الحية ولا ضيعت معروف ولا خنت الوفا وربع جفلوا مني أضحك بالوجوه بغير راحة بال واصبر لو ليالي العسر ذكني واصبر لو ليالي العسر ذكني وشابر عالشدايد حد مصب العين واسكت لو دثوا من الناس لا سني وسامح ما أبحر وين حد الغيظ وازلف لو حواف الزعل وازني وينشدني صديقي اللي ما نشد عني قبل طبعك الونة وصاير تغني قبل عينك محطة وخاطرك مكسور هسه على الثجالة تفوت متحني واجيب بكل برود وعود تبسني استراحت مستحاتي وعاكست الريح لا من الهموم ولا الهم مني أنا ابن العاصيات من الليالي السود ما أريد القماري ولهن يردني رضعتني أم بدمعها من عرفت الصوت وغطتني بحزنها من مشت عني وخذت روحي على ضيمي وما شكيت الحال ويمنون اشتبي وما قلت متمني علمت البعض نقل الجدم على القاع وأول ما مشن بالزلق لبني أقول تغيرت والناس ما الناس رضاعت قواطي وخيبة وظني

استمعنا إلى قصيدة الشاعر الكبير الراحل عريان سيد خلف. عندي إمكانية أسمع لعريان كل وقت كل وقت، شون فيروز تغني الصبح وأم كلثوم بالليل، أنا عريان أقدر أسمع في أي وقت. يمتلك إلقاء وروح وحضور، الله يرحم شاعرنا الكبير أبو خلدون. قبل أن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامجنا، أيضا نتحدث عن مو قصة معاصرة، كوبيت قدامي معاصر للشاعر علي الزاملي. بما أنه حكينا عن العوز وحكينا عن أبيات الدارمي والمساجلة ما بين الشاعر حسين الحاكي ووالدته، علي الزاملي يفرض فرضية، يقول اللي يقتل في في في تراثنا الآن وفي عاداتنا وتقاليدنا عند أهلنا سابقا يجلي، يجلي يعني واحدة من عقوباته حتى لو يدفع الدية وكذا ما أدري شنو، ما يبقى بالمنطقة، ما يشوفونه أطفال هذا اللي ماتوا يكبرون ما راح يلقونه. فهو واحدة من التفاصيل أنه يجلي، يأخذ الأشياء الخاصة به حتى لو هلا يبقون، هو يختفي تماما، بحيث يصير شرط أنه إذا دخل في هذه الجغرافيا ممكن أن يقتل يتعاقب. فيجسد هاي الفكرة، فكرة يجلي بموضوعة العوز اللي عايش به. يقول يجلي الشتل شا غير يفصل لجدام

0: الآن بصراحة جاوبتي هواي تفاصيل عن القصص المعاصرة، ولكن خلونا ننتقل حتى نحافظ على إيقاع البرنامج من جهة، ونحافظ على فقراتنا أيضا من جهة أخرى. فقرة شعر في الذاكرة واحدة من الفقرات المحببة إلي شخصيا، نقدم من خلالها الولاء والمحبة والشكر والعرفان لكل الشعراء اللي تركونا حصيلة حقيقية، ما أرد أقول إرث، لأن يا سبحان الله أغلب شعرائنا اللي غادرونا بالعقد الأخير هم من الشباب. يعني من نقول إرث جاي نتحدث عن شاعر عاش حياته وعاش تجربة إنسانية وتجربة شعرية كاملة إلى حد النضج، فمن راح التجربة بقت إرث حقيقي. ولكن أغلب شعرائنا، وفي القلب غصة أقولها، خصوص الشباب اللي غادرون بالعقد الأخير، أغلبهم ما كملت تجربتهم الشعرية. أكو شعر موجود الآن، أكو شعر، بس إحنا ما ندري إذا باقين ويانا فد 10 سنوات أو 20 سنة من الآن، أخذهم البين من وقت، ما ندري شلون كان تكون تجربتهم بعدين، شلون تنضج، شلون تكمل وتتحول إلى إرث شعري. هذا موضوع يكسر الظهر، يكسر ظهر الشعر الشعبي نفسه. أتحدث عن الشاعر العراقي الحبيب الإنسان جبار رشيد، جبار بن بغداد الحبيبة، الطيب الحنون اللي يبكي على دمعته حاضرة، راتبه بجيبه وراء يومين يخلص لأن يوزع منه ومنه. عموما يعني هذا الرجل أنا عشت وياه تفاصيل حميمية جدا، وكان حقيقي وإنسان، إنسان حقيقي. من يباوس الشعراء وأصدقائه وكذا اللي يلاقيهم بالشارع يشمهم، شلون العجايز يشمهم شم، تحسه هو عنده امتداد للجنوب، بس تحسه خلاص هو عايش بالجنوب، مو بالعاصمة العملية المعاملات، لا تحسه بعده من الريف هالشكل. عموما الحديث عن جبار شاعر مجدد، استطاع خلال فترة صغيرة من حياته أن يصير عنده جمهور، ويصير عنده طريقة وشكل وحتى حضوره وإلقاءه. خلونا نسمع.
1: صوتك ندهني ومو حلم، وفزيت منهم وقلت مو صدق، لا يمكن صدق، والروح وي صوتك مشت، ناديت والخطوة بعدت، والصوت وي مشي الجدم، من يلحق ما يلحق، والروح وي صوتك مشت، والصوت وي مشي الجدم، من يلحق ما يلحق، وعلى الأثر نمشي على الأثر،
2: على الأثر نمشي على الأثر،
1: والشوق سابقنا سبق يم بابك، ويا حيرتي مدرش ندهن وجابني، وحتى نسيت شلون على الباب الندك، ظنيت ما اشوفك بعد، من شف الضويات الدرب يطفونها شما تعتلك، ومن شف الشتلات الفرح مات الفرح وملثمة، والحزن صار سنين ياكل بالعرق، رادون ما اشوفك ابد، ضموا تصاويرك علي واعلنوا لازم نفترق، اهلا وهلك واشتم هلي، لازم ما لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وضموا تصاويرك علي،
2: شالوك حتى من الحلم،
1: واعلنوا لازم نفترق، شالوك حتى من الحلم، وحلمك يجيني بلا صور وبلا خلق، ولما انقفز يبكي الحلم، واثنين على الراس نتقابل ندق، رادون ما اشوفك ابد، ويا حال من بعدك صرت، والعين مثل ام الولد، وانت الولد لما اجت ما شافتك، الجفن صار الزيج قامت بي تشك، خليني سولف لك بعد، يا حال من بعدك صرت، غصنوا وخذوني من الشجر وذبوني يم نار الهجر، واليوم باكر احترق، عشت بطرق روح وسوادين العشق، واسال عليك وتيهت، واسال منه وبيمن أثق، ونسدن بوجه أحس كل الطرق، والقى الأسئلة وكيفت، والقاهن الكلمات ويضيع الحلق، يا واسي وغيرك منه، والروح جت مسودنة، وشبقها وي روحك شبق، لا تبكي طيح ويدمع، والروح أسويها نفس، ومناشغ شهقني شهق، وبريتك يا ريتي لما أصير لك نفس، لا خنقك ولا أختلك.

ايضا من القصص المعاصره اكيد بعدنا متواصلين ياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج، قصه معاصره حدثت في مدينه النجف الاشرف، تتحدث عن ملايه. يا سبحان الله، هاي ثلاث حلقات جاي نجيب قصص على ملايات. الملايات فضلا عن أصواتهن جميلة، هن يقولن شعر. يعني أنا أتذكر من الصناديق القديمة الكذا اللي تلقى بيها كتب، كنا نلقى كتب مال ملايات، كتاب يصير يعني تقريبا بحجم الكف، لونهن أسود، فتحة ملاية شيماء، ملاية حسلة، ملاية كذا، باسمها، بس اسمها. كل ما موجود، كل ما موجود، وكل هذه القصائد خصوص فيما يتعلق بواقعة الطف، قصائد الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام وعلي بالتسلسل، هن يكتبن شاعرات، ولكن أيضا ما أنصفهن الزمن وما أنصفهن الأرشيف، راحت تداعت الأشياء وراحت، وما ما عدنا حتى ما أرثهن، ما موجود. عموما هذه الملاية تمتلك صوت حلو وتمتلك حضور، والناس تحبها ويتعنونها. هذه شابة ولطيفة ومحبوبة مثل ما قلت لكم، فواحد وقع في غرامها ووقعت بغرامها، فحالته تعبانة، ها تعال ها كذا، يومي أجلها، يقولها خل ألم نفسي أكمل وضعي كذا، وأنا جايش. في يوم من الأيام هالحكي، هي ملاية، فأكو فوق العادات والتقاليد، وفوق أنه هي في مدينة محافظة، نتحدث عن النجف الأشرف، يعني ما حد راح يدري بهذه العلاقة، وهو ابن جواد وأصيل، ما حد يدري، علاقة سرية تماما. بيوم من الأيام اثنين نسوان بالباب بسيارة، وينزل واحد يدق الباب، قالوا لها ملة محتاجينك، عندنا فاتحة ريدك تلزمينها، بتعنين عليها. قالت لهم يا روح وياكم، طوني مجال. لما تروح وجابت أوراقها وكذا وعبايتها والعدة والصوت والجهاز، جايهم بالسيارة، فحتى تعد نفسها للموضوع، قالت لهم شو اسم المرحوم؟ قالوا لها فلان. كضها قلبها، شنو فلان؟ يعني نفس الاسم مال حبيبه. زين بيا منطقه؟ المهم قالوا لها المنطقه الفلانيه. لا احكوا وين، بيا مكان؟ قالوا لها المكان الفلاني، تندل بيتها، نغمى عليها بالسياره، نغمى عليها. فيردون يرجعونها، صحت، يردون يرجعونها لبيتها، يشوفون غيرها. قلت لهم لا وين ترجعوني، ودوني. فمن وصلت قالت لهم أي وحدة ما تعرف تلطم ذن الفاهيات، واخروهن من قدام، أريد النشيطة، النشيطة بلهجتهم، أريد النشيطة، أريد الزينة، الزينة تعرف تلطم، تعرف تتهدل. فلسان الشاعر يقول ملة وتحب رجال مات ودعوها، ملة أو تحب رجال ماتوا دعوها، لطمة ست نسوان ميت أطلعوها.

فجاي تخيلها هي متوسط الميدان وسط هاي الطقوس الجميلة اللي الناس تحبهن للأمانة. يعني الآن من يتم تداولهن في مواقع التواصل، وأتمنى من يطلعن يعني تغوشون الصورة على الأقل، خلونا نسمع، خلونا نعيش هذا المتوارث من التراث على مستوى النوح والنعي واللطم جميل، هو جميل جزء من تراثنا الحلو، ولكن غلط أنه تطلع الصور. فغلط لسبب بسيط، يعني مو مو مغلق بهذا الاتجاه بقدر ما هاي أكو ناس جاي تحزن وجاي تعيش يوميات حزينة، ويجي تجي وحدة تصور وتنشر، وهذا اللي جاي يصير مو فقط بالأفراح، حتى بال يعني عفوا مو فقط بالأتراح، حتى بالأفراح بعرس وكذا وطش السالفة والناس تتداولها، عموما مو موضوعنا. فذني لطمن ويقولون مات لطمت وست نسوان ما يتطلعوها، ما اكتفت بهذا الموضوع، قال شو ذن باردات وهي ذابة لحم بالنص، تقول مختاضة عن نسوان بالون تذمهن ست القضن وتقول بارد لطمهن.

0: استمعنا إلى آخر القصص، قصة الملة النجفية، وهذا الكلام على لسان يقول الشاعر، ولكن أكو بيت يقال ينسب إلها أنه هي قالت بثوب العرس ماجية جيتانا ملة وعمري عقب عيناك بلون نكملة. إلى هنا خلتكون مسك الختام هذه القصة، استمتعت وياكم كما العادة. شكرا لهذا التفاعل الجميل سواء عبر الأثير أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي عمار مشتاق، هذه جزء من مقاطعنا جاي ينزلها، وهذا الصدى الكبير والتفاعل والتعليقات والطلبات وبعض الأشياء اللي ترسلونها اللي تردونها تطلع بالحلقات إن شاء الله، كل الأشياء هي محط اهتمامي وتقديري. الشكر كل الشكر لعمار مشتاق في الإخراج، ولصلاح التميمي، ولعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: يا جمال خذنا وياك، يا جمال سبايا الغربة كتلتنا وقلوب البشر تمثال، بساحتنا أبد ما نطيح، نطيح بساحة الكتال. يا جمال على كل جمل حط اثنين، احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال. يا جمال كل ليلة تمر تاخذ بقايا الروح، وهموم الليالي ثقال، تعرفنا الشمس والأرض والأنهار، طيبتنا بحر ومخزنين سلال. يا جمال اخذنا ولا تخلينا، احنا خفاف كنا والهدوم ثقال، حسدونا قبل من كان عندنا الجاح، واللي يحسد عيونه توقع الخيال، صفينا بنص شماته وروج يضرب روج مثل سمكة وحيدة وبظهرها الفعل، مستورة معانا والحمد لله، ما رحنا على واحد واشتكينا الحال. يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح، ومن نشوفنا تقول ذول أحوال، على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل، ظهر الجمل وتصاعدين أجبال، وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد، إحنا نفيض لك من كل كتر شلال. يا جمال طالت والجرح بطل أبد ما يطيب، والغربة ألم ما ينمح من البال، مريودة المواقف والشمس ما تغيب، مثل حرة نجيبة تجيب خوش رجال، كل ما أقول بردت ترتح مردود، مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعل، الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا، وهجرنا ربعنا والأهل والخال. يا جمال خذنا وياك. يا جمال
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار،
3: الدعاب حتى تعبالي،
4: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك،
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب،
5: يغتني هواي حشيل علي مو غالي، ممكن أشارك
0: أقسم لك بسورة يون السني دنيف ولا سوالف،
2: إي أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر،
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم، من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور، يتصل بينا البخور.
6: خليكم ويانا على الموجة اف ام اذاعة تايم سكوير.
7: يضخ مضيق هرمز يومياً ما نسبته 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، أي ما يعادل 21 مليون برميل من النفط الخام، إضافة إلى 2 مليون برميل من الغاز الطبيعي المسال. هذا الشريان الحيوي للطاقة العالمية متوقف الآن عن العمل أمام الناقلات، بينما يقف العراق في مقدمة المتضررين من هذا الغلق. فالبلد الذي يعتمد في تمويل موازنته العام على صادرات نفطية تشكل 95% من إجمالي إيراداته، يجد نفسه اليوم بلا منفذ بحري بديل وبلا خطة طوارئ واضحة، والمشكلة لا تقتصر على توقف التصدير الحالي فحسب، بل تمتد إلى ما بعد انفراج الأزمة. إذ تؤكد بيانات القطاع النفطي أن إعادة تشغيل الحقول الجنوبية بطاقتها الكاملة عملية لوجستية معقدة تحتاج إلى فترة زمنية تتراوح بين 4 أشهر إلى 6. وسط هذا المشهد المعقد تبرز أسئلة قانونية حول شرعية غلق الممر المائي الأهم في المنطقة، وللإجابة عن هذه الأسئلة نستمع أولاً إلى رأي الخبير في الشأن الملاحي والقانون البحري ذكر البدران، الذي يرى أن طهران تمتلك سنداً قانونياً في هذه الخطوة.
0: الحقيقة هي الظروف هي اللي تحدد إن كانت إيران تسمح أو لا تسمح بفتح المضيق. لا زال الأمر غير منتهي باتفاق شامل لوقف إطلاق النار، إذن من حق إيران أن تتحكم بالمضيق كونه يسبب لها تهديد مباشر على موانئها وسواحلها ومواطنيها. والقانون الدولي منح إيران المادة 51 بأن تستخدم كل التدابير اللازمة، وحتى باستطاعتها أن تتجاوز المياه الإقليمية باتجاه المياه الدولية أو البحر المفتوح في سبيل تأمين سلامة مواطنيها.
7: غير أن هذه الرؤية القانونية لا تلقى اتفاقاً من جميع الأطراف، فهناك من يختلف معها من حيث المبدأ لكنه يتفق معها في قراءة النتائج العملية على الأرض. وهنا يأتي تحليل المحلل السياسي سعيد المظفر الذي يخالف البدران في توصيف المشروعية، لكنه يمنح إيران شهادة نجاح تكتيكي في إدارة الملف.
8: طبعاً وفق القانون لا، ما من حقهم، بس هي ظروف حرب وظروف قاهرة والمعتدى عليه يشبث، فهذه واحدة من الأساليب حتى يرد الاعتداء. المشكلة ما المضيق رمز أثارت الانتباه إلى الاختصاصيين متأخر، يعني إحنا استعداداتنا لمشكلة من هالنوع ضعيفة تكاد أن تكون غير موجودة، بينما صور إيران مختارة قناة بديلة للقناة الملاحية بمضيق هرمز، صار أشهر تشتغل عليها وتحفر بالقناة وتعمق وترسم لهاللحظة، ما حد كان يتوقع، يعني لأن كان مضيق هرمز يعتبر الاقتراب من مضيق هرمز خطر للبلد اللي يفكر، لأنه اقتصاد البلدان كلها تمر من عنده وبالتالي راح يقلب العالم كلها عليه. لكن إيران اختارت التوقيت السليم لأن هي بخصم وحرب مع القوة الأكبر، فبالتالي يعني وش يجيب له مشكلة، هو في صلب المشكلة، فأحسنوا استثمار المشكلة بأكبر ما يمكن.
7: وبالانتقال من البعد القانوني والسياسي إلى البعد الاقتصادي والفني البحت، نجد أن العراق يواجه مأزقاً مضاعفاً لا يتعلق فقط بإغلاق المضيق بل بما هو أبعد من ذلك، حيث يشرح الدكتور نبيل المرسومي الخبير في شؤون الطاقة والاقتصاد أن التعقيدات اللوجستية لعودة الإنتاج ستفرض على العراق انتظاراً طويلاً حتى بعد انفراج الأزمة.
9: إذا فتح مضيق هرمز ممكن العراق خلال أسابيع ممكن يستعيد جزء من طاقة الإنتاجية، نتكلم عن جزء وليس الكل، معناه أنه ممكن نصل إلى 1.5 أو 1.2 مليون برميل يوميا خلال أسابيع، لكن استعادة كامل الطاقة الإنتاجية يعني 4,300,000 برميل يحتاج إلى عدة شهور، يعني وكالة الطاقة الدولية تتكلم عن 6 شهور، الكويت تتكلم عن 4 شهور، والعراق يحتاج أيضا هذه الفترة الزمنية حتى يستعيد. الموضوع أنه كلما طال غلق الحقول كلما ضغط المكامن تأثر سلبيا، وبالتالي حاجة إلى إعادة الاستثمار مرة أخرى، إعادة حقن المياه مرة أخرى، استخدام المضخات الغاطسة الكهربائية حتى نعيد الضغط وحتى يستمر عملية تدفق النفط. هاي تحتاج إلى مدى زمني، خصوصا أن المستثمر الرئيسي بالحقول النفط العملاقة بالعراق هي ليس شركة نفط البصرة وإنما شركات الأجنبية PP بريتش بتروليوم وشركات صينية أخرى، وكلها تركت العراق. فالوضع يحتاج إلى ما بعد الإغلاق على الأقل إلى 4 أشهر.
7: وفي ختام هذه القراءات المتعددة يعود المحلل السياسي سعيد المظفر ليضع إصبعه على الجرح العراقي الداخلي، موجها حديثه نحو بنية الاقتصاد الوطني الهشة وإدارة الدولة للموارد في ظل هذه الأزمة.
8: يعني إعلام بس يكشف حقيقة أنه إحنا بالقدرة، الاقتصاد ده يمشي بالقدرة، هو بس يفكرون يطلع النفط يستفادون منه، تتوزع الحصص، كل من يأخذ حصة والبلد لا يستفاد. حتى ترامب قال هذا العراق، هذا البلد النفطي ما يعرف شلون يسوي بالنفط، لأنه كل العالم يأخذ النفط يحوله الاقتصاد وبعدين يحوله إلى رواتب، مو ترى أسن وزعت رواتب. فيقول هذا البلد النفطي اللي ما يعرف شي يسوي بالنفط، لأن إحنا نقدر نسوي، إحنا نحوله إلى رواتب وهذا هو. والفاسدين مستعدين يعطون لكل العراقيين رواتب من النفط، لأن ما يفيض لفسادهم أكبر منه بكثير. إذا العراقيين يسكتون بالرواتب يسكتوهم بالرواتب، فلهذا شوف يعني كارثة. يعني 300,000 و400,000 و500,000 مستعد الفاسد يوزع لكل العراقيين 300 و400 ويضمن سكوتهم وصمتهم، وهو يشتغل أضعاف هذا المبلغ يأخذه.
7: يبقى مضيق هرمز اليوم عنوانا لاختبار قاس للاقتصاد العراقي الريعي، اختبار كشف أن بلدا بهذا الحجم من الثروة النفطية لا يمكن

0: حقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا. بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: مكياج الأطفال، قبح التجميل يغتال براءة الصغيرات. على مدى زمن طويل كان اهتمام الفتيات الصغيرات بالموضة والجمال ينحصر في تسريحات طفولية بضفائر وشرائط ملونة، وربما في سن أكبر ارتداء بعض الإكسسوارات البسيطة أو وضع طلاء الأظافر. لكن حالياً وفي توجه جديد أصبح منتشراً في العالم، فإن الصغيرات أصبح لهن اهتمام بالمكياج ومستحضرات العناية بالبشرة والتجميل التي كانت حكراً على الكبار، بعدما كان العبث بعلبة مكياج الأم حلماً وأملاً تأمل الوصول إليه الصغيرة عندما تكبر ويصير لها أدوات تجميل خاصة. ظاهرت اهتمام الصغيرات بأدوات التجميل أصبحت ملحوظة، حتى أن بعض شركات التجميل الكبرى دشنت خطوط إنتاج تستهدف الأطفال، وظهرت شركات متخصصة تنتج مستحضرات تجميل تزعم أنها للصغيرات والمراهقات التي صرنا ورقة رابحة في هذه الأسواق، إذ انتشر في الأسواق أحمر الشفاه وظلال العيون بألوان وأشكال براقة جذابة للفتيات، وكذلك كريمات وماسكات العناية بالبشرة، وهو ما أثار سجالاً واسعاً حول هذا الأمر باعتبار أن له تبعات تعدى على المستوى الصحي والنفسي وكذلك الاجتماعي.

تعد السوشيال ميديا البوابة الأولى التي تتعرف منها الصغيرات على هذا العالم عبر الإعلانات والمؤثرين والترويج لهذه المنتجات، لتتحول الطفلة من مشاهد إلى مستهلك، وتتضخم هذه الأسواق وغيرها بفعل الرغبة في التقليد واتباع نصائح المؤثرين الذين أصبحوا المثل والقدوة. منذ أعوام عدة عالمياً تم تداول مصطلح عند دراسة هذه الظاهرة يعرف بأطفال سيفورا، ويرجع أصل هذا المصطلح إلى ملاحظة توافد الطفلات الصغيرات على متجر مستحضرات

التجميل الذي يعد من الأشهر عالمياً لشراء منتجات العناية بالبشرة والتجميل. الظاهرة أصبحت لافتة حتى أن بعض الدول فرضت قيوداً على بيع بعض المنتجات للأطفال، ومن حينها ارتبط المصطلح بالظاهرة وانتشر في العالم كله، وأصبح يعني هوس البنات الصغيرات بالتجميل. اهتمام الفتيات الصغيرات بالتجميل أصبح له وجود وحضور في العالم العربي كله، وهنا في العراق إلى جانب مستحضرات العناية بالبشرة تزدحم محلات لعب الأطفال بألعاب متنوعة على شكل علب المكياج بأشكال وألوان مبهجة تمثل عامل جذب كبيراً للصغيرات. وهذه النوعية من الألعاب تمثل أزمة أكبر باعتبار إنها تعامل معاملة لعب الأطفال لا مستحضرات التجميل، لذا فإن الرقابة على محتوياتها لا تكون بالكيفية نفسها التي تجرى بها الرقابة على مستحضرات التجميل التي تنتجها شركات معروفة تخضع لقواعد في الإنتاج وتلزم بتوضيح المكونات.

إلى جانب منتجات التجميل والمكياج، بدأ على استحياء ظهور مراكز تجميل تستهدف الأطفال، وأحياناً في مراكز البالغات هناك متخصصات في مكياج الأطفال، وتقدم هذه المراكز خدمات تصفيف الشعر وعمل الماسكات والعناية بالأظافر ووضع المكياج للصغيرات، التي أصبحت هذه الأشياء تمثل اهتماماً كبيراً لهن. وبالطبع فإن الأسر ما بين مؤيد ومعارض، بعض الأمهات لا تمانع بل ربما تشجع، وأخريات يرين أن الأمر سابق لأوانه، وأن الطفلات لابد من أن يعشن طفولتهن بنقائها من دون تكلف. استخدام الصغيرات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والمكياج منذ سن مبكرة، من المؤكد أن له عديداً من الآثار السيئة على البشرة التي تتعرض لهذا الكم من المواد الكيميائية منذ سن مبكرة وبهذا الشكل المكثف. وفي دراسة نشرت عام 2025 أنجزها باحثون من جامعة نورث ويسترن الأمريكية، حلل الباحثون 100 مقطع فيديو على تيك توك للعناية بالبشرة قدمتها فتيات صغيرات ومراهقات، ورصد القائمون على الدراسة المنتجات التي تستخدمها الصغيرات، فوجدوا أنه في المتوسط يصل عدد المنتجات التي تستخدمها الفتاة إلى 6 منتجات للعناية بالبشرة. وبالتعرف إلى مكونات المنتجات التي ظهرت في 100 فيديو، وجد أن من بينها 11 مادة يمكن أن تسبب الحساسية والتهيج للصغيرات. ووجدت الدراسة أن نسبة قليلة من الفتيات أشارت إلى استخدامها المواد التي من المفترض أن تحقق فائدة، مثل واقيات الشمس الخاصة بالأطفال على رغم أهميتها للحماية. للمكياج كثير من الأضرار على الأطفال، من بينها مشكلات الجلد واضطرابات الهرمونات، إضافة إلى الآثار النفسية السيئة، فبشرة الأطفال تكون أكثر رقة بنسبة تصل إلى 30% من الكبار، وهذا يجعلها تمتص المواد الكيميائية الموجودة في مستحضرات التجميل بصورة أكبر وتنقلها إلى الدم، كما أن بشرة الأطفال غير مهيئة لاستخدام مستحضرات التجميل من الأساس، وهذا قد ينتج عنه كثير من الأضرار، من بينها حساسية الجلد التي تظهر على شكل تهيج، احمرار، طفح جلدي، وحكة بسبب العطور والأصباغ التي تحتويها مستحضرات التجميل، بخاصة الأنواع الرديئة منها. فأدوات المكياج الرخيصة غالباً ما تحوي مواد كيميائية ضارة ونسب عالية من المعادن السامة مثل الرصاص. المواد الكيميائية الضارة يمكن أن

إلى إطلاقها علامة تجارية لمنتجات العناية بالبشرة للمراهقين، حققت انتشاراً واسعاً، ونتيجة للشهرة الكبيرة لصاحبتها أصبحت تباع في متجر سيفورا أشهر متاجر التجميل. وقد شهد يوم إعلان إطلاق العلامة التجارية بأحد المولات الأمريكية تدفق آلاف المراهقين من متابعي ستالش، ما أدى بالشرطة إلى التدخل للسيطرة على الوضع. النمط الذي تقدمه هؤلاء المؤثرات لشكل الجسم ولطابع الجمال ولنمط الحياة يجعل الصغيرات يعتقدن أن هذا هو الشكل المثالي، ومن تتخلف عنه ليست جميلة ولن يكون لها قبول، وقد تتعرض للتنمر والإساءة، مما يؤثر بشكل كبير في الحالة النفسية للفتيات، بخاصة وإن كنا لا يتلقين الدعم الكافي من الأسرة. دور الأسرة هو العامل الأكثر تأثيراً في تشكيل نظرة الطفلة لنفسها والتعامل مع رغبتها. فاستخدام مستحضرات التجميل يحتاج إلى التوازن بعيداً من المنع القاطع أو التشجيع غير المحدود. ومن أهم الأساليب التي يمكن للأسرة اتباعها الاستماع للطفلة وفهم الدافع ومعرفة سبب الرغبة في استخدام مستحضرات التجميل، هل بدافع الفضول أم تقليد الأصدقاء أم التأثر بالمؤثرين، أما الشعور بعدم الرضا عن مظهرها. وتعزيز الثقة بالنفس ينبغي التركيز على مدح صفات الطفل الشخصية مثل الذكاء والإبداع والاجتهاد لا المظهر الخارجي فقط، والتوعية بالاستخدام المناسب للعمر، وشرح أن بعض مستحضرات التجميل صممت للكبار وأن بشرة الأطفال أكثر حساسية، مع توضيح أن العناية بالنظافة الشخصية والبشرة تختلف عن استخدام مستحضرات التجميل. استخدام الأطفال مستحضرات التجميل ليس مجرد سلوك مرتبط بالمظهر، بل قد يعكس احتياجات نفسية واجتماعية تتعلق بالقبول والانتماء والثقة بالنفس. فيمر الأطفال بمراحل مهمة في بناء هويتهم النفسية وتقديرهم لذواتهم، ويعتمد ذلك بدرجة كبيرة على الرسائل التي يتلقونها من الأسرة والمدرسة والمجتمع. وعندما تعتقد الطفلة أن جمالها أو قبولها بين الآخرين مرتبط باستخدام مستحضرات التجميل، فقد تبدأ في تكوين صورة ذاتية تعتمد على المظهر الخارجي أكثر من قدرتها أو شخصيتها، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الثقة بالنفس، المقارنة المستمرة مع الآخرين، والشعور بعدم الرضا عن المظهر الطبيعي، القلق من تقييم الآخرين أو التعرض للسخرية، ربط الشعور بالنجاح أو القبول بالمظهر الخارجي فقط. من بين كل الأجيال، فإن جيل ألفا هو الجيل الذي ارتبط بشكل كامل بالتكنولوجيا منذ بداية حياته، ويعتبرها المصدر الأول للمعلومات والصور الذهنية والتفضيلات، والمؤثرون هم النموذج الأمثل بالنسبة إليهم. يحدث هذا هنا في العراق وفي العالم كله، لذا فإن نمط الجمال لديهم قادم من الصورة التي تقدمها السوشيال ميديا. وقد أثبتت دراسات تسويقية أن جيل زد كان متوسط سن بداية استخدامه مستحضرات التجميل 13 عاماً أو يزيد، بينما جيل ألفا كانت متوسط بداية تعامله مع مستحضرات التجميل بصورة عامة من سن 8 سنوات، وهو ما يشكل انخفاضاً حاداً ويعزز التأثير الكبير لتأثير السوشيال ميديا.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخدم صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: تحدي القرآن سأنزل مثل ما أنزل الله، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تقول الآية القرآنية الواردة في سورة الأنعام، والعبارة صاحبة البطولة في الآية هي أساطير الأولين، تلك التي كان يجادل بها كفار قريش النبي في إطار تشكيكهم في مصدر تلقيه القرآن كقصص يحكي أخبار الأمم السابقة. ما هي أساطير الأولين؟ هل كانت مجرد سبة يقولها العرب لرجل منهم يرونه مدعيا للنبوة من قبيل أنه يردد أوهاما تشبه الأساطير؟ أم أن هناك فنا أدبيا عرفه العرب سموه أساطير الأولين، واعتبروا أن القرآن من الناحية السردية ينتمي لهذا الفن؟ وإذا كانت أساطير الأولين فنا أدبيا، فهل كان هناك محترفون لهذا الفن؟ وما طبيعته؟ بحسب الباحثين فإن أساطير الأولين كانت جنسا أدبيا شائعا بين العرب كالشعر، له أدباء تخصصوا فيه، أشهرهم وأقربهم إلى العهد النبوي هو الناظر بن الحارث، وأن قريشا اعتبرت ما يقوله محمد ينتمي إلى هذا الفن، ولذلك كان هناك حرص قرآني على دحض هذا الزعم، حتى تكررت عبارة أساطير الأولين 9 مرات في مواضع وسور مختلفة من القرآن، ما يدل على أن الأمر كان مقلقا للنبي.

النضر بن الحارث آخر القصاصين. إن النضر بن الحارث كان أقرب القصاصين زمناً من ظهور الإسلام، وتكاد التفاسير والمصنفات العربية تتفق أن النضر بن الحارث هو أول من اعتبر القرآن ينتمي إلى أساطير الأولين. وقيل أن النضر هو من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال عنه ابن عباس ابن عم النبي: نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن، كما وصف النضر بأنه كان من شياطين قريش وممن كان يؤذي الرسول وينصب له العداوة. ويروى عن النضر أنه قدم الحيرة وكانت إمارة بوسط العراق، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس النبي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله. خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن منه حديثا، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟

ويبدو من خلال هذه الروايات أن الناظر بن الحارث كان ينطلق من موقع التنافس والغيرة، فقبل مبعث النبي كان يعد نفسه الأحسن حديثاً في المجالس العامة بهذه الأخبار الغريبة التي يعرفها دون الآخرين، لكن ظهور محمد كان إذاناً بأفول نجمه، وربما يفسر هذا بعض أسباب عداوته وبغضه للنبي. وأول ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك أن الناظر بن الحارث كان قاصاً يروي أخباراً ومرويات يجمع لها الناس في المجالس، فهو يؤدي قصصه مشافهة اعتماداً على قصص وأخبار اكتسبها من أسفاره ورحلاته إلى الحيرة وبلاد فارس، فهو لا يكتفي بالقصص العربية وإنما يجلب قصصاً من أقوام أخرى. وقد يكون في هذه المثاقفة نوع من البحث عن الإدهاش بالحصول على الغريب والعجيب من الحكايات لاستمالة السامع أو القارئ. وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك فتوضح أنه لم يجلب القصص بالصدفة وإنما بهدف إعادة إنتاجها كسرد يقصه على الناس ممتلكاً وعياً بالقيمة القصصية لما يقوله، فيدفع في سبيلها المال فيشتريها ويكتبها، ثم يأتي بها في صحف أو كتب فيقرأ منها على مسامع القوم المتشوقين للسرد وفنونه.

يقول الواحد النيسابوري في أسباب النزول تعليقاً على آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون أي يستحسنون ويتلذذون حديثه ويتركون أسماع القرآن. وأكد على ذلك أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، حيث يقول عنه: وكان يشتري كتب الأعاجم فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها أهل مكة، وإذا سمع القرآن أعرض واستهزأ به. ما جاء في الآية لهو الحديث يدل على ولع النضر بالسرد وشدة اهتمامه به، كما يشير الخبر من جانب آخر إلى طبيعة الثقافة العربية قبل الإسلام، فقد عرفت تلك الثقافة شراء الصحف والكتب مثلما عرف بعض أعلامها الكتابة منذ وقت مبكر. تنبئنا الروايات ببعض سمات المحتوى الذي كان يسرده الناظر بن الحارث، وهي كالتالي: كانت قصصه مرتكزة على أساطير أجنبية تخص الفرس والروم، الحضارتين اللتين دار العالم في فلكيهما آنذاك. كان لدى الناظر كتب يقرأ منها أو يستند إليها، ووفق رواية المرزوقي فقد كانت تلك الكتب معه في مجالسه، يختار فصولاً منها ويقرأها على مسامع القوم. من بين القصص الذي يرويه أو يحدث به حكايات بطولية عن بعض الفرسان مثل رستم السنديد وأسفنديار ومن يشبههما، وهؤلاء من أبطال القصص الفارسية. وقد أشار المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة إلى أسماء خيولهم، حيث قال: وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار وشبديز كسرى ورخش رستم، وذكروا عنها أحاديث طريفة.

ويلاحظ هنا انتقاء النظر لقصص تناسب الميل العربي إلى البطولة والفروسية، كما يلاحظ أنه لم يكن يعترض على قصص القرآن في حد ذاتها، بل كان اعتراضه على مصدر حصول محمد عليها، فهو يرى محمداً قصاصاً منافساً له، ولكنه يستعين بالسماء لإضفاء قداسة على قصصه، في حين أنه أي النظر لا يدعي ذلك. من حيث الأداء، فإن الناظر كان يروي حكاياته مغناةً ويكسبها أداءً تمثيلياً في نمط يشبه رواة السير الشعبية الحكواتي وشاعر الربابة، استناداً إلى ما ذكره أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر من أن الناظر كان يضرب العود، وعلى ما ذكره أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب من أن الناظر هو من علم أهل مكة ضرب العود.

القرآن مرتبط بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والأداء الصوتي له يتطلب حسن الأداء والصوت، ومع ذلك لا نجد المجتمع المكي يستغرب طريقة أدائه أو ترتيله كما كان يؤديه النبي، بل كان هذا الأداء نمطاً آخر جعل النظر يرى في القرآن عملاً يقارب عمله وطريقة أدائه لقصصه وأنظمة أدائه وترنمه بسرده

أساطير الأولين فن قديم. قد يظن أن الحارث كان يسرد قصصه خصيصا نكاية بالنبي، وهو طرح غير منطقي، حيث يتطلب أن يكون المجادل في أمر أدبي دقيق كهذا صاحب خبرة فيه، وهذه الخبرة لا تأتي بين يوم وليلة، إذ تتطلب ممارسة طويلة وعميقة. وبجانب ذلك هناك رواية تؤكد أن ولع النظر بأساطير الأولين تلك الحكايات السردية كان قديما، وكان مشهورا بها بين قريش، وكان يستشار حولها. ذكر الواحدي في أسباب النزول أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضير بن الحارث وعتبة وشيبة استمعوا إلى رسول الله فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. في هذا الخبر الذي رواه ابن عم النبي يستشير القرشيون النضر دون غيره بعدما استمعوا إلى محمد، ما يدل على نظرتهم إليه كخبير، ولكن جواب النضر جاء محملا بالحيرة: ما أدري ما يقول، ثم يذهب إلى نسبة ما سمعه إلى أساطير الأولين. ولعل هذا التصنيف أقرب إلى تصنيف الشكل للمضمون، فالنظر يعرف نمطا سرديا أطلق عليه هذه التسمية أساطير الأولين، وهو مع عدم معرفته بمعنى ما سمع من النبي رآه قريبا من الشكل الذي يتناسب مع معايير ثقافته. ومن هنا نفهم اجتماع حيرته مع محاولته تصنيف ما سمعه من النبي كشكل أدبي.

السؤال المنطقي: ألا توجد أي آثار لهذا الفن؟ المصادر العربية حدثتنا عن الأخبار التي كان الناظر يحدث بها قومه، وأوردت أنها كانت مكتوبة يحملها معه في صحف وكتب، وأكد على ذلك القرآن في آية سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين. الناظر ليس القصاص الوحيد لدى العرب، ولكن ربما اشتهر بسبب عدائه للنبي وقرب عهده بعصور التدوين التي لم تسجل حكاياته ولكنها حكت عنه. وهناك أخبار تدل على أن حكايات الأولين كانت مدونة في صدر الإسلام، ومنها ما جاء في مروج الذهب للمسعودي من أن معاوية بن أبي سفيان كان يحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، يقرأها عليه غلمانه ليلاً، ويوضح المسعودي أن تلك الحكايات خصت العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها لرعيتها. وجود كتب في حياة معاوية توثق أخبار العجم والعرب الأولين يشير إلى سابقة وجود التدوين للقصص على عهد معاوية، وقد تكون بعض القصص التي وصلتنا عن طريق كتب تراثية دونت في العصور الإسلامية مثل الأغاني العقد الفريد وصبح الأعشى جزءاً من هذا القصص.

وخلال رد بعض النقاد والأدباء العرب على الزعم بأن العرب لم يعرفوا فن القصة إلا من الغرب حديثاً، جرى التأكيد من أكثر من مصدر على شيوع فن القصص لدى عرب ما قبل الإسلام. يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إن عرب الجاهلية كان لديهم قصص أخذوه عن الفرس والروم والأمم الأخرى، صاغوه في قالب يتفق وذوقهم علاوة على قصصهم الأصيل الذي لم يأخذوه عن غيرهم. وشدد محمود تيمور على الأمر في محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، وقال زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع أن العرب كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم. وهنا ينبغي الالتفات إلى أمرين وهما: أولاً أن العرب لم يكونوا مجرد ناقلين لقصصهم، بل صاغوها على طريقتهم، وهنا نحن أمام صنعة أدبية تحتاج إلى متخصص. ثانياً، الأساطير كانت جزءاً من هذه الحكايات. التحدي السردي بين النظر والنبي. القرآن في عيون المسلمين معجزة لغوية، وهو ليس بقول شاعر بنص الآية القرآنية، وكذلك هو ليس بخطبة وليس من الألوان الأدبية الحديثة كالقصة والرواية والمسرحية، وهو أيضا ليس كتابا بحثيا، ولكنه في كل الأحوال سرد لغوي غير تقليدي اعتبره القريشيون أقرب إلى أساطير الأولين، ولذلك تحداهم النبي فيه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما عزز من موقف النبي أنه كان أمي القراءة والكتابة، وبالتالي ليس لديه سلاح النضر بن الحارث، فلم يشتري الكتب الأجنبية ليحيك منها قصصه القرآنية، وبالتالي كان الزعم بأخذه لقصصه عن أساطير الأولين أمر غير منطقي، بل طور النبي هجومه وبادرهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن. وما يعنينا في هذا المقام أن نؤكد حضور السرد في إطار قضية التحدي، وهذا الحضور يعني أن له شأنا في حياة العرب، وأنه أحد أبواب الفن التي طرقوها آنذاك وسموه أساطير الأولين، وما كانوا ليصنفوا القرآن ضمن هذا اللون إلا لأنه نمط أدبي معروف لهم، له سمات وميزات فاسدة.

نهاية النظر ونهاية السرد. النظر بن الحارث لم يكتفي بالمقاومة السردية ولا بالجدل والمعارضة بالحجة، فشارك قريشا في خروجها إلى المواجهة المسلحة الأولى مع المسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة، وتحديدا في معركة بدر، وقيل إنه كان على رأس فرقة من كفار قريش، وتكاد تجمع المصادر على أن المسلمين أسروه وأمر النبي بضرب عنقه في بدر، فمات النظر وماتت معه أيضا تجربة السرد.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.
2: نساء الجيوش أنوثة تقاتل مرتين في الميدان والثكنة. أصبحت الدنمارك أحدث دولة تفرض التجنيد الإجباري على مواطنيها من دون تمييز على أساس الجنس، لتكون النساء على قدم المساواة مع الرجال في الالتحاق بالخدمة العسكرية. لكن التجربة الدنماركية ليست فريدة في الاستعانة بالنساء في الجيوش، بل سبقتها دول عدة. وبعدما اقتصرت مشاركة النساء تاريخياً في الجيوش على الدعم اللوجستي والتمريض، أصبحنا جزءاً فعالاً في القوات المسلحة في كثير من الدول، سواء عبر التجنيد الإجباري أو التطوع، بهدف تعزيز المساواة وضمان استفادة الجيوش من الموارد البشرية، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، بدءاً من مطلع يوليو تموز 2025. أصبح على النساء اللائي يبلغن من العمر 18 سنة الخضوع لتقييم يحدد المؤهلات للتجنيد الإجباري، تنفيذاً لقانون أقره البرلمان الدنماركي في يونيو حزيران 2023. قرار المملكة الإسكندنافية أرجعه رئيس برنامج التجنيد في القوات المسلحة الدنماركية العقيد كينيث ستروم إلى الوضع الأمني الحالي، وإمكان مشاركة المجندين في الردع الجماعي لحلف شمال الأطلسي الناتو، وذلك في إشارة إلى التخوفات من تهديد روسيا للدول الأوروبية. كذلك صرح وزير الدفاع الدنماركي مايكل هيلدغارد بأن تجنيد النساء إلزامياً يعكس حاجة القوات المسلحة إلى كل القوى القتالية التي يمكن حشدها.

ولا تعد النساء بعيدات من الجيش الدنماركي، فقد شكلت المتطوعات نحو 24% من أعداد المجندين العام الماضي، وتخطط كوبنهاجن لزيادة عدد المجندين سنوياً من 4700 حالياً إلى 6500 عام 2033 بحسب شبكة يورونيوز، إضافة إلى زيادة فترة التجنيد من 4 إلى 11 شهراً العام المقبل. الكيان الصهيوني واحد من دول قليلة تفرض التجنيد الإجباري على نسائها، فقد كانت السيدات ضمن عناصر العصابات اليهودية في فلسطين قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948 التي شكلت نواة لما عرف بجيش الدفاع الإسرائيلي. وبعد أشهر من إقامة الدولة أقر قانون يفرض التجنيد على جميع سكان إسرائيل، مما جعلها الدولة الوحيدة في ذلك الوقت التي تفرض التجنيد الإجباري على نسائها. وفي عام 1953 أعفى قانون الخدمة الإجبارية نساء الأقليات من التجنيد الإجباري، مما جعل الأمر مقصوراً على اليهوديات فقط عند سن 18 سنة باستثناء المتدينات أو المتزوجات. ظلت الإسرائيليات بعيدات من الوحدات القتالية ومحرومات من كثير من الوظائف داخل الجيش، إلى أن بدأ تأهيل المجندات لمهام قتالية. ثم قضت المحكمة العليا عام 1995 بأن منع النساء من التدريب على الطيران الحربي يعد تمييزاً، ومنذ عام 2004 صرنا جزءاً من المتدربين على الأسلحة المختلفة.

وتشكل النساء 21% من القوة القتالية للجيش الإسرائيلي، ارتفاعاً من 14% قبل حرب غزة، بحسب ما أعلنت وحدة يوحالم المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين في الجيش الإسرائيلي خلال جلسة برلمانية. كما تم استدعاء 65,000 جندي احتياط منذ اندلاع الحرب في غزة وفق صحيفة إسرائيل هيوم لتعويض النقص في عديد الجنود. وفق بيانات الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ عدد المقاتلات عام 2020 نحو 3,200 مجندة، وتركزت مهامهن على الدفاع الجوي والدبابات وحرس الحدود والمدفعية وغيرها. لكن تلك المهام توسعت بعد اندلاع الحرب في غزة ليشاركنا في عمليات ميدانية ضمن أسلحة المشاة والمدفعية والدفاع الجوي. وعلى رغم ارتباط تاريخ تجنيد الإسرائيليات بعمر الدولة ذاتها، فإن كثيراً من التحديات لا تزال تواجههن، وأبرزها التحرش الجنسي، حيث تعرضت نحو ثلث المجندات لهذه الظاهرة مرة واحدة في الأقل خلال خدمتهن العسكرية ومدتها عامان، وفق تقرير لصحيفة هارتس الإسرائيلية عام 2022. وفي يناير كانون الثاني 2024 اعتقل ضابط احتياط اغتصب مجندة كانت مكلفة الخدمة معه أثناء الحرب في غزة.

كانت النرويج أول عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، تفرض التجنيد الإجباري على الرجال والنساء على حد سواء عام 2015، بعدما كانت أول دولة في الحلف تسمح بخدمة النساء في مواقع قتالية بالجيش عام 1985. عند صدور القرار للمرة الأولى عام 2013، قالت وزيرة الدفاع أنيغريت سيتروم إريكسن إن جميع المواطنين يجب أن يتمتعوا بالحقوق والواجبات نفسها، بما في ذلك واجب الدفاع عن وطنهم بغض النظر عن جنسهم. ومنذ ذلك الحين تشهد نسبة النساء في القوات المسلحة النرويجية ارتفاعاً مضطرداً، ففي عام 2020 بلغت نسبة التي أكملن الخدمة العسكرية الإلزامية الأولية 33%. مع ذلك لا تسعى سوى نسبة ضئيلة منهن إلى العمل في القوات المسلحة، حيث ترجع بعض الدراسات ذلك إلى ممارسات التحرش الجنسي والتنمر. وكشف تقرير للجيش النرويجي عام 2021 عن تعرض 22% من المجندات للتحرش الجنسي مرة في الأقل العام السابق، فيما تعرض 11% للتنمر. على رغم ذلك تظل المرأة في الجيش النرويجي قصة نجاح، حيث لا يقتصر دورها على المهام غير القتالية بل تشارك في أدوار قتالية. ولفتت النرويجيات أنظار العالم بتشكيل وحدة عمليات خاصة من السيدات تدعى فرقة الصيادين، تضم أكثر من 300 مقاتلة يجرى اختيارهن بناء على اختبارات شاقة للغاية.

أعادت السويد فرض التجنيد الإجباري عام 2017 ليشمل النساء والرجال، ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الدفاع السويدية عام 2023، تشكل النساء نحو 20% من المجندين، ويتم توزيعهن على أدوار متنوعة بما في ذلك القوات الجوية والمشاة. وذكرت دراسة أكاديمية في الصحيفة الإسكندنافية للدراسات العسكرية عام 2022 أن النساء يواجهن تحديات في الأدوار القتالية بسبب المعايير البدنية الصارمة، لكنهن يتمتعن بفرص التدريب نفسها. وكشف تقرير لصحيفة داغنز السويدية عام 2023 عن انخفاض حالات العنف الجنسي بفضل سياسات صارمة لقيادة الجيش، لكن بعض الحالات لا تزال تسجل. أما في كوريا الشمالية فيجب على النساء أداء الخدمة العسكرية لمدة 7 أعوام في الأقل، بينما يطلب من الرجال الخدمة لمدة 10 أعوام، وهي أطول خدمة إلزامية في العالم وفق هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي، التي كشفت عن شهادات لمنشقات أشاروا إلى وقائع عنف جنسي واسع النطاق ضد المجندات، بما في ذلك الاعتداء من قبل الضباط من دون وجود آليات فعالة للإبلاغ. ويبلغ عدد النساء نحو 20% من جيش كوريا الشمالية بعد 10 أعوام من إقرار قانون التجنيد الإجباري.

تفرض إريتريا التجنيد الإجباري على النساء والرجال من دون مدة زمنية محددة للتعامل مع تهديد أمنها من جانب إثيوبيا، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إريتريين، بينما تبلغ مدة التجنيد الإجباري 18 شهراً. وكانت النساء شريكات للرجال في حرب التحرر من إثيوبيا في مطلع التسعينات من القرن الماضي، إذ شكلنا نحو 30% من تعداد جيش التحرر الوطني في ذلك الوقت. ووصف تقرير للأمم المتحدة عام 2022 التجنيد الإجباري بأنه تحول إلى عمالة بالإجبار. وقال المقرر الأممي الخاص محمد عبد السلام بابكر إن التحرش الجنسي والعقوبات القاسية والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة شائعة خلال فترة التجنيد الإجباري. ووثقت منظمة أمنستي الحقوقية حالات اغتصاب وتحرش في معسكرات التدريب مع غياب أي آليات لحماية المجندات. وفي أمريكا اللاتينية تبرز تجربة فنزويلا في دمج السيدات بقواتها المسلحة، إذ فرضت التجنيد الإجباري على النساء والرجال عند سن 18 سنة، وقد بلغت نسبة النساء بين خريجي الأكاديميات العسكرية عام 2012 نحو 26%. ويسمح للفنزويليات بالمشاركة في جميع أسلحة الجيش، وهناك الآن من يحملن لقب جنرال، ويسمح للسيدات بقيادة الطائرات المقاتلة والدبابات.

بخلاف الدول التي تفرض التجنيد الإجباري، تبرز تجربة مشاركة النساء في الجيش الأمريكي الذي يعتمد على التطوع. وبحسب تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، تشكل النساء نسبة أكثر من 17% من إجمالي القوات المسلحة. في عام 2015 أعلن البنتاغون رفع الحظر عن مشاركة النساء في جميع الأدوار القتالية بما في ذلك الوحدات القتالية المباشرة. وأفاد تقرير لشبكة CNN عام 2023 بأن نحو 10% من النساء في الجيش الأمريكي يخدمن في أدوار قتالية مباشرة. لكن كغيرها من الدول، تظل مشكلة العنف الجنسي تواجه القوات المسلحة الأمريكية، إذ كشف تقرير لوزارة الدفاع عام 2022 عن الإبلاغ عن أكثر من 8800 حالة تحرش أو اعتداء جنسي في صفوف القوات المسلحة، على الرغم وجود برامج للتصدي لهذه الممارسات.

على الصعيد العربي، لا تفرض أي دولة عربية التجنيد الإجباري على مواطناتها، في حين تخدم النساء داخل القوات المسلحة بالمجال الطبي في كثير من تلك الدول. في عام 2015 رقيت طبيبة في الجزائر إلى رتبة لواء في الجيش، كما فتحت قطر باب التجنيد الاختياري للقطريات عام 2018. مع اندلاع الحرب في سوريا كان لنظام بشار الأسد تجربة فريدة عام 2013 بدعوة السيدات إلى التطوع للقتال، حيث شكلت فرقة من 800 مقاتلة في كتيبة المغاوير للبنات في الحرس الجمهوري السوري. وبحسب الموقع الرسمي للجيش اللبناني فقد بدأ تطوع السيدات عام 1990 في أدوار اللوجستية، ومع تولي العماد جوزيف عون قيادة الجيش عام 2017 قرر زيادة عدد السيدات في الجيش بفتح باب التطوع ليرتفع عدد المتطوعات إلى 4000 بدلاً من 1000، وتم توزيعهن بعد المشاركة في الدورات العسكرية المناسبة على مختلف الوحدات والألوية حتى المقاتلة منها، وذلك للمرة الأولى ليشاركنا في الشرطة العسكرية وحرس الحدود ووحدات الدعم والمساندة والطب. وتبلغ نسبة السيدات في الجيش اللبناني 5%. أما في مصر أكبر جيوش المنطقة تعداداً، فلا يسمح بتجنيد الفتيات على رغم تكرار ظهور مطالبات فردية بالمساواة بين الرجال والسيدات في التجنيد الإجباري، وآخرها حملة المرأة وطن التي نظمت وقفة للمطالبة بتجنيد السيدات عام 2021، وتخدم سيدات في وظائف لوجستية وطبية في الجيش المصري.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في حلقة جديدة ولقاء جديد من لقاءات برنامج القسطخون. نلتقي على الود والخير والعافية، ونرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست في كل مكان. حياكم الله. حلقة جديدة نفتح فيها الباب على موضوع وفاصلة من فواصل تاريخنا وتراثنا وموروثنا الحبيب. اليوم راح نتكلم على البيت البصري. اليوم راح ناخذ موضوعة لطيفة جدا، ألا وهي البيت البصري إبان العصر الإسلامي. لنعرف أخواني في حياة الإنسان أهم شيء قد يكون في حياة الأسرة وفي حياة الفرد هو أن يكون له بيت ملك، وطن صغير يحمي ويرتاح تحت سقفه ويأمن وينام ويحمي عائلته من الزمان ومن الحياة ومخاطرها. الإنسان أول ما يدخل بيته يشعر أنه في مأمن كبير، وكأنه هذا الباب أو هذا الجدار أو الجدران هي سور منيع تجاه أخطار الحياة وشرورها. ولهذا الإنسان اللي يحس أنه هو بلا وطن يكون عندما يكون بلا بيت، والعكس صحيح، يكون الإنسان ما عنده بيت يحميه، ما عنده بيت ملكه، أما إذا عنده بيت بالإيجار هذه مشكلة تبقى مشكلة عويصة، لأنه لازم يعمل بشكل إضافي في سبيل أن يطلع فلوس الإيجار، ثم بعدين يرجع يطلع فلوس معيشته ومعيشة أولاده. أما اللي ما عنده بيت حتى بالإيجار فهذا حرفيا مشرد، والتشريد أو حياة التشريد حقيقة حياة صعبة جدا، وقد تكون يعني تفقد معنى الحياة. اليوم رح ناخذ البيت البصري طرازه وصفاته، سماته، المواد الصنع، تفاصيل عنه، أيام العصر الإسلامي بعد أن تم فتح البصرة 14 هجرية، وبدأ العرب المسلمون القادمون مع الجيش من بلاد نجد والحجاز يبنون بيوتاتهم. شلون كانت هذه البيوت؟ من وين صنعوها؟ شنو الأسعار؟ أكو بيت الملك إيش قد يكلف بناء ذلك الوقت؟ بيت الإيجار إيش قد يكلف؟ ألا تقعد لك بفندق في البصرة سنة 14 هجرية إيش قد لازم تدفع؟ معلومات مثيرة في هذه الحلقة، فلا تذهبوا بعيدا، نروح إلى فاصل أول.

البصرة كانت أصدقائي ميدان للتجارة المعمارية وموطن للفن، فكان فنانوها أساتذة زمنهم وصناعها معلمي عصرهم، يعني الصناعات والحرفيين اللي كانوا يشتغلون في جانب الخزف، في جانب الحفر على الخشب، في جوانب البناء، في جوانب التشطيبات، هذولا كانوا من أفاضل وأعاظم أساتذة الصناع والأسطوات في زمانهم. يعني يكفي البصرة فخراً أنه منارة مسجدها الأعظم هي أول منارة ارتفعت في سماء العالم الإسلامي ما بعد يعني مسجد الرسول، يعني معروف أنه أول مسجد خارج دولة الإسلام في مكة وفي يثرب هي كان في البصرة، زين، وكانت حقيقة المنارة على طراز معماري بديع. ولاحقا الدول والأقطار العربية الأخرى أخذت من المنارة هذه طرازها وحذت حذوها، وكانت حقيقة مثال في هذا الموزايك الأزرق الجميل المحفور بالهندسة، بالجماليات، بالأشكال الرياضية الرائعة. طبعا البصار كانوا قد استفادوا من المباني القديمة المنتشرة في بلادهم قبل لا يجون العرب المسلمين. حقيقة كان هذه البنايات القديمة أيام الساسانيين كانت هي المنبع أو المنهل الأول لأفكارهم، مثل إيش؟ مثل قصر قباز وحصن أروخ وقصر هزاردر. معروفين حقيقة الإيرانيين بإبداعهم المعماري، يعني هسه أي واحد يروح لإيران ويزور شيراز أو يزور أصفهان الحقيقة يذهل بجمال المعمار الفارسي على مدى العصور، لأن يعني مو بس في زمن الزمن هسه أيام الجمهورية الإسلامية، قبلها وقبلها قبلها، بل جاي نحكي إحنا عن أيام الساسانيين.

ثانيين قبل 2000 و1500 سنة و1000 سنة معروفين حقيقة الإيرانيين بإبداعهم. أنا شفت أكو في أصفهان في ساحة اسمها نقش جيهان حقيقة هناك ثلاثة مساجد عجيبة في يعني عجيبة ما كل واحدة ممكن واحد يطلع بيها حلقة يشرح جماليات المسجد. مسجد علي قالو أعتقد الشكل اسمه مسجد الإمام الأعظم، وأكو مسجد آخر نسيت اسمه قبته لونها مذهل يعني بين فترة وفترة أنا أطلعها بالإنترنت بس حتى أتفرج على جمالية ألوان القبة. فهذولا من كانوا يعني حقيقة في البصرة قبل لا يجون الدولة الإسلامية كان عندهم قصور اللي شرحناها قبل شوي، والصناع البصراويين تعلموا منهم واستفادوا منهم.

حاول المسلمين في البصرة الاستفادة من التراث المعماري في البلاد المفتوحة، البلاد التي يتم افتتاحها. وعلى سبيل المثال استعان عبد الرحمن بن سمرة بغلمان من سبي كابل لبناء مسجد في قصره بالبصرة على نفس طراز المساجد في بناء كابل. وكما عمل الدين الإسلامي على توجيه فنون العمارة نحو الاستقلال وتكوين الشخصية الفنية القائمة بذاتها، تطورت إخواني الفنون الخزفية خاصة في المساجد والقصور، ونمت من ذلك صناعة البناء وما يتصل بها بفضل إبداع العرب ومقدرتهم على التجديد والابتكار. فصار عند البصارة ونجارين مهرة، بنائين، حدادين، ازدهرت صناعة الزجاج، وساهم البصريون مساهمة فعالة في تشييد المدن العراقية كواسط وبغداد وسامراء. هاي مو أنا أقول، يعني هذا كتب التاريخ، هسه نذكر المصادر كلها. كان حقيقة يعني للمدرسة المعمارية البصرية أثر كبير على نمو المدرسة الفنية العراقية وبلوغها المرحلة التي وصلت إليها في عز مجدها أيام العباسيين. كان حقيقة الطراز المعماري العربي قد وصل إلى نضجه. ذكر اليعقوبي مثلا أنه أحد الخلفاء العباسيين استفاد من خبرة نجاري وأسطوات البصرة وطول باعهم في الصناعة، فكتب إلى والي البصرة بإحضار كل من يعمل في الزجاج والخزف وصناعة الحصر وأهل المهن من الحدادين والنجارين وسائر الصناعات، وحملة الساج وسائر الخشب والجذوع. دز عليهم قال لهم يا بذولا أريدهم يمي يشتغلون القصور ماتي، أعتقد هو الخليفة المعتصم. وبالتالي

يعني بالباب في مكان ما عمل أهل البصرة. يعني شلون نقول هسه احنا بزمانه صنع في العراق، صنع في الصين، كتبوا على الباب أبواب المسجد النبوي صنع في البصرة.

0: أحبتي توسع البصرة الاقتصادي. نعرف أن البصرة مدينة تجارية، مدينة أيام التاريخ الإسلامي كانت مدينة مهمة جدا حاضرة، كانت إحنا وصفناها في الحلقات اللي تناولنا بها الدور الاقتصادي للبصرة أثناء تأسيس دولة الإسلام. قلنا أنه واقعا وموضع البصرة وفعل البصرة ودور البصرة يكافئ وقد يزيد على دور دبي في أيامنا هذا، وبالتالي هذا الدور الاقتصادي الكبير أدى إلى تكدس الثروة فيها، فأغرقت أسواقها بمختلف أنواع البضائع المصنوعة محليا أو المستوردة. بالرغم من الرفاهية الاقتصادية للسكان بصورة عامة، المجتمع البصري ظل منقسم إلى طبقات يتفاوت داخلها تفاوت كبير. يعني إلى جانب الموسرين اللي يمتلكون القصور ويسيطرون على التجارة والصناعة ويحوزون الإقطاعيات الأرضية الزراعية الكبيرة، نشوف طبقة وسطى هي طبقة العمال وصغار الموظفين وطبقة الكسبة ومن هو في حكمهم. هذول حقيقة كانوا يسكنون في الدور المبنية من بالآجر باللبن بالمسقفة بالجذوع، تلاحظون شلون؟ والطبقة الثالثة هي الطبقة الفقيرة اللي تسكن الأخصاص. شنو الأخصاص؟ يعني الصرايف، بيوت القصب في أيامنا هذا. طبعا هؤلاء دول اللي قاعدون بالصرايف دول ما عندهم قوت يومهم، أو على الأقل ما عندهم إلا قوت يومهم. بضمنهم طبقة العباد والزهاد والصوفية الذين يعيشون حياة التقشف.
1: أخير شيء
0: يجون طبقة المتسولين والأعراب اللي يجون إلى البصرة من الصحراء للامتيازات الخاصة اللي موجودة في البصرة، خاصة في السنوات الجدبة. هذولي الطبقة الأخيرة يسكنون يا أما بالمساجد، يبيتون بالأسواق بالطرقات، يجوز بعضهم يرغب في حياة استقرار أو عيش كريم فيقيم في كوخ بسيط أو يؤجر منزل متواضع. لكن خلونا نعرف كلفة بناء البيت في البصرة أيام الدولة الإسلامية أو أيام الخلافة الراشدية أو أيام الأمويين مثلا. طبعا تكاليف تختلف باختلاف مستوى المعيشة، يعني تصميم البيت، سعته، مادة بنائه وأسعارها المتغيرة، ثمن الأرض، أجور العمال، كلها أمور تتحكم في كلفة بناء البيت.

أصدقائي، معكم القصخون من راديو تايم سكوير 102.5 FM، علي محمود في الإعداد والتقديم وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. كنا نتكلم عن تكاليف بناء البيت في البصرة أيام الخلافة الإسلامية. إحنا قلنا طبعاً إنه هي تختلف باختلاف التصميم والسعة ومادة البناء وسعر الأرض، لكن المصادر التاريخية تذكر إنه بيوت البصرة بيعت بمقدار 100,000 درهم، كما أن الدار البيضاء اللي بناها والي البصرة سنة 60 هجرية قد أنفق عليها 1,000,000 درهم، بينما وصل ثمن إحدى الدور إلى 500 درهم. زين هسه واحد يقول إيش قد ثمن القاع؟ يجاوب أحد المصادر بأن يقول إنه ثمن ذراع الأرض بين درهم واحد وعشرة دراهم حسب الموقع، إذا جريب على السوق، إذا جريب على النهر، إذا جريب على الشارع العام مثل هسه بيت ركن مو ركن. ومن المحتمل أن الأرض الخالية، انتبهوا هذا فتشي كلش مهم، والتي لا تعود ملكيتها إلى جهة ما لا قيمة لها، يعني بلاش، يعني جيب انت اذا شفت لك شولة قاع فارغة ما لها حد، خط لك هيك خط وقول يا جماعة ترى هذا مكاني بيتي. كانت الحياة سهلة ايام الخلافة الاسلامية، بصرة كبيرة والناس يعني ايش قد يردون يصيرون، يجوز 100,000 ما بيهم، والله واي 100,000، تلاحظ شلون؟ ف يعني ممكن ببساطة انه اي واحد ينفصل عن عائلته، يكبر يروح يشوف لقاه، وإذا عنده بيه خير يلم له فلوس يبنيها، يجيب له فلوس البناء ويبنيها ويتوكل على الله. زين، هاي فيما يتعلق بكلف البناء. هسه أنا أسأل سؤال، وهذا السؤال جوهري، هل كانت كلف البناء في البصرة أيام العصر الإسلامي غالية ومرتفعة وأضعاف أسعارها في المدن الأخرى مثل ما طرقعتنا هالأيام؟ البيت بالبصرة يعادل بيت في لندن. لا والله يا لندن هتتفوق على سعر لندن، يعني ممكن هنا شقق أو بيوت أو أراضي أنت شرائها أغلى بكثير مما تشتري لك بيت في باريس أو بيت في السويس، في سويسرا أو في السويد أو في لندن. وهاي من العجائب التي ما ممكن تفسيرها بشكل عقلاني، لأن شنو الامتيازات اللي بالبصرة حتى تكون أغلى من لندن عقاراتها، أو أغلى من نيويورك، أو أغلى من إسطنبول، أو أسب الله إسطنبول دولة فقراء خطية مقارنة بألمانيا وبروكسل سويسرا بلجيكا.

نعم أصدقائي، كنا قبل الفاصل قد سألنا شو تتوقعون أن البيت أيام العصر الإسلامي بناء بيت بالبصرة، هل يا ترى باهظ الثمن إذا ما قيس بتكاليف البناء في المدن العراقية الأخرى؟ الحقيقة كل كتب التاريخ تقول أنه البصرة كانت أرخص المدن في بناء البيت. يعني نجيب لكم هذا المثل، لو أن رجلا ابتنى دارا يتممها ويكملها ببغداد أو بالكوفة أو بالأهواز فبلغت نفقتها 100,000 درهم، 100,000 درهم بناء البيت ببغداد أو الكوفة أو الأهواز، فإن بناء مثلها أو مثلها في البصرة يكلف 50,000، يعني نص القيمة تماما. تبني لك بيت في بغداد أو بالكوفة في العصر الإسلامي، الحقيقة نص قيمته تقل إذا كنت باني بنفس الطراز بنفس المواد بنفس السعة في البصرة. وهسه المصيبة مصيبتنا كبيرة، البناء في البصرة يعني راد لك ثروة حقيقية. هذا الكلام اللي قلته قبل شوي هذا الجاحظ يقول، مو أنا، اقرأ كتاب البلدان للجاحظ صفحة 503، يقول بناء بيت في البصرة يكلف نصف قيمة بناء مثله في غيرها. زين شنو اللي اختلف؟ يعني خذاك الزمان كان أغلى وأكثر ترف وأكثر الناس مغتنية به أكثر، فالمفروض يكون البصرة أكثر تكاليف البناء فيها، لكن هي بشكل عام البصرة غالية، يعني حتى اللي يجون من خارج البصرة يلاحظون هاي الملاحظة، سواء كمخضر سواء كلحم كغذاء كملبس كبناء كتكاليف زواج ككل شيء، البصرة أغلى بكثير من باقي المدن العراقية. وتفسير ذلك ربما يحتاج إلى مختصين في مجال الاقتصاد. حقيقة أنا أسمعت إنه العراق يحتاج إلى 4 مليون وحدة سكنية، هذا رقم كبير يحتاج إلى تحرك من الحكومة المركزية الاتحادية والحكومة المحلية لحل أزمة السكن في العراق بشكل جذري ونهائي. يا أخوان ما معقولة مصر اللي هي عدد سكانها 100 مليون تصل إلى أن انهت تماما أزمة السكن بقضية القاهرة الجديدة والمدن خارج المدن والمجمعات السكنية الميسرة الحقيقية، مو المدن اللي ما يسكنها إلا الناس اللي عندها يعني يوميتها يمكن مليون، جزء يوميتها مليون يلا يقعد بهاي المجمعات، صعبة على الإنسان الاعتيادي الموظف البسيط اللي راتبه هالميات هاي وقاعد بالإيجار، شلون تردونه يلم ويحصل لبويت يعني يرتاح نفسيا ويسترخي ويقدر يتنفس؟ تشوفون حتى استرخاء بالشارع بالسوق بالسياقة أكثر وأهدأ، حتى مجتمعنا يعني جودة الحياة بيه تصاعد لما نحل مشكلة السكن. ليش كانت البصرة رخيصة في ذلك الزمان في تكاليف البناء وهسه نار وشرار؟

أصدقائي، قبل البدء بعملية البناء يقوم القسام أو الذراع بتعيين حدود الدار وتقسيمها لورثتها إذا كانت مورثة، وكما كان المحتسب يشرف على عملية البناء حتى ما تضر عملية البناء بالمارة. فلا يجوز أيام العصر الإسلامي قبل 1400 سنة إخراج آلات البناء والمواد وقطع الطريق على الناس. تسمعون يا بصريين، أجدادنا قبل 1400 سنة ما كان أكو نظام يمنعهم أن يخلون الإسمنت واللبن والتبن والطين والطابوق والفخار شي يعجبكم سموه بالشارع، ممنوع، لازم ما تضرب الطريق، لازم ما تقطع الطريق، يمنع التجاوز على الشارع، جاحظ هذا كله جاحظ كتاب البلدان، يمنع الإضرار بالجيران أثناء البناء، ومن يقترف ذلك يهدم البناء حتى وإن كان مسجدا، ويشرف على حل المنازعات المحتسب التي قد تحصل بين العمال ورب العمل. يعني إذا أبو الخلفة ما طل العمال فلوسهم يروحون يشتكون للمحتسب. زين، ولما يخلص البيت أكو يعني عادة بصرية أنه أبو البيت اللي كمل يدز على أصدقائه يسوي وليمة الطعام في البيت الجديد، وتعرف هذه العادة بالتوكير. شلون من يقولون وكر الطير؟ يعني هذا من يحط البصرة ويحط بقاع ببيته يسوي عزيمة، وإحنا بالعزايم على يمناك، يعني اللي ينجح عزيمة واللي يموت عزيمة واللي يعرس عزيمة واللي يقعد ببيته عزيمة واللي يرجع من السفر. شلون هذا الفيديو المنتشر؟ نجي على الإيجار، نحكي لكم شوي عن الإيجار. أصدقائي، يختلف ثمن الإيجار باختلاف نوع البناء وضخامته. بلغ إيجار إحدى الدور في البصرة بدايات العصر الإسلامي 30 درهما، كما وإن الدار التي تساوي 500 درهم يصل إيجارها إلى 5 دراهم في الشهر. نقدر نقيس على هاي النسبة إيجار الدور في البصرة في تلك الفترة. منو اللي يستوفي الإيجار؟ يستوفي الإيجار كل شهر عادة أو كل 6 شهر صاحب الدار أو من ينوب عنه. وأما الأفراد، أكو ناس قاعدون عايشين وحدهم، فذولا يأجرون غرف في خانات السوق ويستوفى الإيجار منهم على عدد الأيام التي مكثوا فيها. خلينا نحكي وراء الفاصل المواد الإنشائية التي تدخل في بناء البيت البصري في العصر الإسلامي.

إصدقاء، مواد البناء الإنشائية تختلف وتنقسم أولا إلى مواد التسقيف. أولها الصاج، الصاج كانوا يجيبونه من الهند ويعاد تصدير كميات كبيرة منه إلى البلاد القريبة من البصرة، ويستخدم الصاج في تسقيف بيوت الأثرياء، في صنع الأبواب، إزارة الحيطان، عمل الأثاث، بناء المساكن. زين، غيرها الجذوع. الجذوع يعني تحل الجذوع محل الصاج في تسقيف دور الطبقة الوسطى، لأن رخيصة والحصول عليها سهل، ماكو أكثر من جذوع النخل بالبصرة. لذلك فإنه سعر جذع الجذع يبلغ دينار واحد، بينما يصل سعر الصاجة إلى 13 دينار. الجذوع البصرية عرفت بأنها قوية ومتينة، بعكس الجذوع النجرانية التي تسرع الأرض بأكلها. الجذوع تستعمل لتقوية الأخصاص أيضا وبناء السلالم، مو بس يعني يسوون منها السقوف. من مواد التسقيف الأخرى القصب والسعف والطين. أما مواد البناء فهي الآجر، الجص والآجر من المواد المفضلة في بناء الدور، والدار الجيدة هي اللي تبنى بالآجر والجص وتسقف بالصاج. وأيضا الآجر البصري قوي ويمتاز بجودته وشدة مقاومته لعوارض الطبيعة، وقد أبدع الجاحظ إخواني بوصف الآجر البصري، فيهمني أنه أقول لكم الجاحظ شنو كان يوصفه. كان يقول: فكأنما سبك، شنو الآجر؟ سبك من مح البيض. يعني شايفين هذا على جمالية لونه، يقول عبالك خالطين وي مح البيض. وإذا رأيت بناءهم، بناء أهل البصرة، وبياض الجص الأبيض بين الآجر الأصفر، لم تجد لذلك شبها أقرب من الفضة بين تضاعيف الذهب. الله الله الله الله الله الله الله الجاحظ. ويقول لك ليش تحبون الجاحظ؟ يقول الآجر البصراوي أصفر والجص الأبيض البصراوي أبيض ناصع، فمن يبنون آجر وجص عبالك مخلط ذهب وفضة بعنق امرأة جميلة. والآجر طبعا يستخدم لتبليط أرض الدار، يستعاض منه بالقرميد، ويستعاض أيضا في إزارة، يعني يستخدم في إزارة جدران البيت. الأصفهاني يقول أنه سعر 1000 آجرة في بغداد 27 درهم. يا بلاش.

0: احنا اصدقائي مواد البناء الاخرى نعرفها مثل كان يصل الى البصره، واكو الرهص. الرهص هي ماده ان يجعل الطين بعضه على بعض، وبعد ان يتم البناء بناء الجدران يتم تسقيفه، ويسمى هذا البناء عندنا يسمونه السد، وهو شائع في المناطق الريفيه. طبعا هذه فيما يخص مواد البناء، فيما يخص سعر القاع، تكاليف البناء، تكاليف الايجار. ربما اذا نريد ندخل بالخصائص الاسلوبيه لفن المعمار وطرز المعماريه في البصره، يجوز يراد ان حلقه ثانيه لان الوقت ادركنا، لذلك فانني اكتفي بهذا القدر. احبتي اتمنى تكون الحلقه ممتعه ومفيده، وان نكون قد وفقنا في تقديم هذا العرض التاريخي الجميل عن بحث مطول الأستاذ يوسف ناصر العلي. نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة وخفيفة الظل، وتقبل في نهاية تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي في لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: سوشيال ميديا للأطفال مهمة صعبة وليست مستحيلة. على ما يبدو فإن طباخ السم لا يتذوقه، بعكس ما يخبرنا المثل الشعبي الشهير. فمن ناحية يحرص مارك زوكربيرغ رئيس مجلس إدارة مجموعة ميتا على إخفاء وجوه بناته كلما نشر أي صورة أو تحديث يخصهم عبر موقع فيسبوك، الذي يتفوق بدوره على بقية المنصات بما يزيد على 3 مليارات مستخدم، بينهم 600 ألف حساب في الأقل لأطفال تحت 13 سنة. من ناحية أخرى، يحذر إيلون ماسك المهووس بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والاكتشافات ومالك موقع أكس، الآباء من إبقاء أبنائهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويعتبرها سيئة للغاية، كما قال نصا. قبل ذلك كانت هناك كثير من الدراسات العلمية التي تتحدث عن التأثير السلبي لوجود الأطفال والمراهقين على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، بينها التوتر والعصبية والاكتئاب والتشتت وعدم التركيز وقلة جودة النوم، وكذلك تقليد العادات المزعجة والألعاب الخطيرة المهددة للحياة والصحة النفسية، بل وفقدان الشهية للطعام. مع ذلك يفشل الأهل عادة في إبعاد صغارهم عن هذا العالم الذي يجدونه مبهرا، حيث ينشئون حسابات باستخدام بيانات بعضها مزيف، ومحاولات الأهل في استعمال الأدوات الرقابية المتاحة لا تفلح دائما، والنتيجة أن الصغار لا يقدرون على الاستغناء عن التعرض لمحتويات تلك المنصات بكل ما فيها من أخطار تصل لحد الأذى البدني، حيث أنهم غير مؤهلين للتعامل مع تلك التهديدات التي لا يسلم منها الكبار الناضجون أنفسهم.

لماذا لا تكون هناك سوشيال ميديا خاصة بالأطفال؟ طالما أن إبعادهم عن هذا العالم صعب وبحاجة إلى مهارات وتفرغ وآليات الرقابة التي تتيحها التكنولوجيا يمكن تجاوزها بسهولة، وكذلك ما هي إمكانية تطبيق ذلك عملياً؟ هناك سمات كثيرة ينبغي أن تتوافر في تطبيق من هذا النوع، ولعل أبرزها أن يراعي سمات المراحل العمرية الصغيرة ويلتزم بأخلاقيات التعامل مع الأطفال في عدم بث محتوى إعلاني، لأن كود الإعلانات يقتضي عدم عرض المنتجات على فئة لا تجيد التمييز بين الجيد والسيء وتنجذب سريعاً لأي عرض مبهر حتى لو كان خادعاً ويشكل مضيعة للموارد، لأن تطورهم العقلي لا يسمح بالانتقائية في هذا الشأن. بالتالي فالسؤال الذي يمثل تحدياً هو إلى أي مدى سوف يستمر نموذج غير هادف للربح بهذا الشكل، وما هي آلية تمويله ليحقق الانتشار والصمود؟ حديث قطب المال والأعمال إيلون ماسك مؤسس شركة تيسلا كان أكثر صراحة من أي وقت مضى، حيث ظهر في فيديو مصور وهو يحذر بشكل مباشر من تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على النشء، وهو أمر بدا في نظر البعض غريباً نظراً لكونه واحداً من أباطرة التكنولوجيا والمفترض به أن يروج لاستخدامها على أوسع نطاق، إلا أنه أقر بشكل واضح أن هناك منافسة شديدة بين برامج الذكاء الاصطناعي التي تستند إليها وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى زيادة الدوبامين إلى أقصى حد لتجعل أصحاب الحسابات يتعلقون بها.

والدوبامين ينسب له البعض قدرته على بث الشعور بالفرح، ويبدو كأنه مكافأة تعزز الشعور بالرضا، ولهذا يطلق عليه هرمون السعادة، حيث أن كثرة استهلاكه تؤدي إلى ما يشبه الإدمان الرقمي. وعلى ما يبدو فإن تصريحات إيلون ماسك الذي حرص على توثيقها عبر حسابه بموقع أكس جاءت تمهيداً لما أعلنته منصة أكس بعدها بأيام، حيث تم تحديث إرشادات استخدام الموقع والإعلان عن أنه سوف يسمح بنشر المحتوى الإباحي بشكل رسمي. ومن المعروف أنه لم يكن يمنع المحتوى الذي يحمل طابعاً جنسياً، ولكن كانت هناك بعض المحاذير، كذلك أن الأمر لم يكن قد تم التطرق له رسمياً عبر اشتراطات الوجود على الموقع. ووفقاً للتحديث الأخير، أصبح بإمكان رواد موقع أكس إنشاء وعرض المحتوى الجنسي عبر المنصة، مع التشديد على أن تلك المنتجات لن تظهر أمام الأطفال أو أي شخص لا يرغب في إظهارها. لكن مهما كانت الرقابة الأبوية صارمة، فقد ظل وجود الهواتف في أيدي الأطفال لا يمكن السيطرة على ما يتصفحونه، بخاصة في ظل تطوير الطرق التي يمكن من خلالها تجاوز كل ما هو محجوب، وأن كثيراً من النشطاء المعلقين أبدوا قلقهم من تحول موقع أكس إلى ما يشبه المنصة الرسمية لتبادل واستعراض المحتوى الإباحي الذي كان يتم تداوله سراً أو عبر مواقع الدارك ويب أو الويب العميق. كذلك من بين التساؤلات ما هو سقف إباحية موقع أكس؟ فهل من الممكن أن تتضمن مستقبلاً عنفاً على سبيل المثال أو مشاهد صادمة لا تعرض عادة إلا عبر مواقع أخرى غير مفتوحة، بعكس موقع التغريدات الشهير الذي يستخدمه أكثر من 300 مليون مستخدم، والبعض كان يعتبره منصة تحمل شيئاً من الأمان والرقابة، وأنه وسيلة أساسية لدى كثيرين لمتابعة الأخبار وتبادل الآراء بشكل أساسي، وبينهم أطفال ومراهقون بطبيعة الحال.

معضلة أخلاقية. كل المؤشرات والملاحظات تؤكد أنه لم يعد متاحاً إبعاد الصغار عن السوشيال ميديا، فهناك بعض المدارس تحرص على أن يقدم الأطفال فروضهم المدرسية عن طريق بعض التطبيقات على الهواتف الذكية، وأن تبادل بعض الدروس وأيضاً التواصل بين الطلبة والمدرسين يتم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. وفي السياق نفسه، يرتبط الأطفال في هذا العمر بمنصات بعينها مثل تيك توك على سبيل المثال، في حين أن تلك المواقع أصبحت ضمن الروتين الطبيعي للبالغين. بالتالي فالتحدي الكبير هنا يتمثل في أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً أساسياً من أسلوب حياة المستخدمين. تلك المنصات هي في صميم التعاملات اليومية، سواء بسبب اللجوء إليها في تبادل رسائل التواصل ومكالمات الفيديو، أو استخدامها في عمليات البيع والشراء، أو تبادل الأفكار والآراء وتشكيل الوعي. بالتالي فهي شيء لا يمكن الاستغناء عنه، بخاصة لشريحة الشباب والمراهقين. وبحسب المختصين، هناك ضرورة بالفعل لوجود شبكات مخصصة للأطفال للسيطرة على نوعية المحتوى الذي يتعرضون له. لكن إذا كانت تلك الشبكات أيضاً ستأتينا من الغرب، فربما يجعلونها منصات لمحتويات لا تتناسب مع ثقافتنا، لأن نسقهم القيمي مختلف تماماً. فمن يضمن ألا تروج للمثلية على سبيل المثال وتدعم توجهاتهم؟ لكن إذا كانت هناك شبكات تواصل عربية، فستراعي بالطبع العادات الملائمة للمجتمع، وستكون شيئاً إيجابياً للغاية.

رقابة غير محكمة. انتشار تيك توك كمنصة مرغوبة بين الجيل الصاعد أثبت خطورته بشكل عملي عبر أكثر من قضية في الفترة الأخيرة، حيث انشغل الرأي العام على مدار الأسابيع الماضية بمتابعة تفكيك الشبكة التي تستغل الأطفال وتستدرجهم في أعمال منافية للأدب عن طريق الموقع الذي يحظى بشعبية بين تلك الفئة. مع ذلك لم يعد السؤال هل يجب السماح للأطفال بإنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي أم لا، بل كيف يمكن حمايتهم؟ تم تجاوز فكرة الوجود من عدمه بالطبع بالنسبة إلى الأطفال. دائرة الرقابة يجب أن تكون محكمة، فالاشتراطات التي تضعها التطبيقات نفسها ينبغي أن يتابعها الأبوان بطريقة صارمة. أدوات الرقابة على الأطفال يتم التلاعب بها حتماً، ومن السهل على الصغار أن يتحايلوا عليها بابتكار تاريخ ميلاد يسمح لهم بإنشاء حسابات. بالتالي مدى التحكم في المحتوى الذي يتعرضون له يعود لدرجة وعيهم وكذلك درجة وعي عائلاتهم، حيث يجب أن يكونوا متيقظين تماماً ولديهم القدرة على المتابعة لتقليل الضرر في الأقل، لأن منعه بشكل كامل صعب للغاية. خطورة الارتباط بمواقع التواصل الاجتماعي على من هم تحت سن 20 أمر أثبتته عديد من الدراسات، من بينها دراسة ركزت على حال عدم الرضا التي تصيب الأطفال والمراهقين جراء استخدام السوشيال ميديا. ومن ضمن ما توصلت إليه الدراسة إن هناك رابطاً سلبياً بين الوجود على مواقع مثل تويتر، انستغرام وغيرها وحال عدم الرضا عن الحياة لدى الفتيات والأولاد من عمر 11 إلى 15 سنة، حيث تتأثر صحتهم النفسية بشكل ملحوظ بخاصة في مرحلة البلوغ. بخلاف ذلك فالإثباتات العلمية توضح أن من ضمن الآثار الجانبية كذلك التعرض للتنمر والوقوع فريسة للمترصدين والتشتيت والإلهاء عن التحصيل الدراسي وتبني معلومات مضللة. تجارب محدودة. على الرغم أنه يمكن استغلال هذه المنصات في تحقيق الفوائد على النشء، لا تزال الأخطار تتفوق، وفي المقابل تبقى محاولات تأسيس مجتمع سوشيال ميديا آمن ومراقب للأطفال على نطاق ضيق للغاية. إن تلك التجارب أغلبها اقتصر على مجموعة محددة من المدارس التي استحدثت تطبيقات شبيهة ولكنها محدودة وتقتصر على الطلاب المنتسبين إليها فقط، حيث يشاركون فيها الأنشطة الخاصة بهم وقراءاتهم وآرائهم حول المنهج والمادة العلمية في بيئة يتم التحكم بها وتدار من قبل القائمين على العملية التعليمية. حتى الآن تواجه فكرة إنشاء منصة سوشيال ميديا احترافية عامة تصلح للأطفال وتمثل مصدراً آمناً لهم بتحديات كثيرة. إن القائمين على منصات التواصل بشكل عام يهدفون إلى الربح في المقام الأول، بالتالي يحاولون جذب الجمهور بكافة فئاته للمكوث عليها أطول وقت ممكن لاستقطاب المعلنين. كذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي قائمة على تشجيع فكرة المشاركة، فيما الأطفال ليست لديهم القدرة على المشاركة الدائمة لأن اهتماماتهم لا تزال محدودة مقارنة بالبالغين، وأن نطاق الموضوعات التي تهمهم وتجذبهم وتراعي معايير السلامة النفسية والعقلية الخاصة بهم ستكون قليلة جدا. الخطر الأهم يتعلق بالأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على البيانات الخاصة من التسريب وضمان عدم وجود مستخدمين عليها مشكوك في أمرهم مثل المرتشين والمجرمين ومن يرغبون في استغلال هذه الفئة، وهذا بحاجة كبيرة لقدر كبير من التأمين والدراسة قبل كل شيء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
4: كودو كودو،
3: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
4: كودو كودو.

0: هي براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 تحتار.
5: المرأة العربية الأكثر تزديدا لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالاً للحروب أو إذكاءً للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن. وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام، تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحياناً الوصول

يشبهنا كأنه فرطما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن. فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرة

ذاتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر. إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل، والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل، والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي إلى فقدان الأمل، تدعو إلى العمل على قيم تجمع البشرية ولا تفرقها، وعلى رأسها الأمل الذي يبرز كقوة بالغة التأثير على الجميع باختلاف مشاربهم. الأفراد والمجتمعات والدول في المنطقة العربية في اليوم الدولي للأمل لا يعيشون بلا أمل، لكن غالب الظن أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت غالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى رغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال،
إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على الرغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: في دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلياً. البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءا بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال. لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم غص في العبارات، إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية. فكن يقظا، ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم، طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

العلاج الشعبي، هل ما زال التداوي بالأعشاب طباً بديلاً؟ في القرن العشرين صنف التداوي بالأعشاب على أنه نوع من الطب البديل، كالوخز بالإبر والعلاج بالطاقة الجسدية والتأمل وغيرها، ويقصد باسم الطب البديل إنه بديل للأدوية المصنوعة من مواد كيميائية في المختبرات التي انتشرت منذ مطلع القرن العشرين لتنافس التداوي بالأعشاب وتقصي إلى خانة الفلكلور الثقافي للشعوب. بحث بسيط حول تاريخ التداوي بالأعشاب سيكشف عن أن البشر صنعوا الأدوية من المواد المتوافرة في الطبيعة منذ ما قبل التاريخ، وعادوا إلى صناعة هذا النوع خلال العقدين الأخيرين بعدما حاولت أدوية المصانع والمختبرات أن تكون بديلاً لطب الأعشاب، لكنها لم تنجح. وهذا ما تؤكده الأرقام والإحصاءات التي تتناول التجارة العالمية للأعشاب والزيوت التي تستخدم في صناعة الأدوية، ومنها زيت الأرغان المستخرج من الشجرة المنتشرة في جبال الأطلس التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة في يوم دولي سنوي، وكذلك زراعة النباتات المخدرة والمهدئة والنباتات العطرية والبرية التي باتت تصنع وتعلب وتباع في جميع أنحاء العالم على رفوف خاصة بها داخل الصيدليات والمتاجر الكبيرة، على الرغم من أن أول صيدلية نباتية في العالم افتتحت عام 1224 بإيطاليا، وصدر مرسوم خاص حينها يحصر مهمة تحضير الأدوية من الأعشاب بالصيادلة فقط. وقبل أعوام أنشئت في بريطانيا المؤسسة الوطنية للمعالجين بالأعشاب، وهم من الصيادلة الذين درسوا علم الأعشاب والنباتات بشكل موسع.

الأعشاب تعود إلى موقعها. في ألمانيا عاد العلاج بالأعشاب ليلقى رواجاً لدى كثيرين بعد أن تأكدت قدرتها على معالجة أمراض عدة من دون إضعاف جهاز المناعة كالذي تسببه الأدوية الكيميائية. وعلى مستوى أوسع اتسع علاج الأمراض الموسمية بالأعشاب كشرب منقوع البابونج لعلاج نزلات البرد وشرب شاي الشمر لعلاج اضطرابات المعدة والجهاز الهضمي، ويمكن للمريض استخدام هذه العلاجات من تلقاء نفسه. المرضى باتوا يعرفون معظم الآثار الجانبية للأدوية المصنعة من مواد كيميائية مخبرية، ولتجنب هذه الآثار باتوا يتوجهون نحو الأدوية الطبيعية. والعودة إلى استخدام الأعشاب كدواء لأمراض كثيرة لم تعد حكراً على مجموعة من الناس أصحاب الأفكار المثالية حول العلاقة الروحانية والجسدية بما يحيطنا في الطبيعة، بل توسع استعمالها بشكل مثير للانتباه حول العالم. وبحسب الرابطة المركزية لأطباء الطب الطبيعي، فإن الأدوية العشبية والطبيعية أخذت تستخدم بشكل واسع بين مرضى الحساسية على أنواعها أو المصابين بأمراض مزمنة. وقالت المتحدثة باسم الرابطة كريستال بابندج: لا نريد إنكار الطب الأكاديمي وإبداله بالطب الطبيعي، لكن يمكن للمرء أن يكون أكثر نجاحاً إذا عمل على المسارين. وأشارت التقارير إلى أن استخدام الأدوية المستخرجة مباشرة من الأعشاب اتسع في كبرى شركات الأدوية لأسباب كثيرة، منها تخلي مرضى كثيرين عن العقاقير التي تستعمل دهوناً حيوانية، أو بسبب الوعي المستجد بأهمية الأدوية الطبيعية حول العالم، أو لأسباب تتعلق بتلوث البيئة. ومهما كان السبب، فإن الأدوية المستخرجة من الأعشاب والزيوت عادت إلى الواجهة كمنافس للأدوية الصناعية، وباتت سوقاً عالمياً تنافس السوق التقليدية وتتقدم عليها في بعض البلدان كالصين مثلاً، حيث ما زال التداوي بالأعشاب من أسس الطبابة كما في معظم دول الشرق الأقصى. الذهب الأحمر. تفيد أرقام التجارة العالمية حول الأعشاب الطبية بعودة نبات الزعفران إلى الواجهة، وهو يستخدم في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض منذ آلاف السنين، ويستعمل في أدوية التجميل. ويعرف هذا النبات بالذهب الأحمر بسبب ثمنه المرتفع، فقطف الأزهار يتم يدوياً لكشط الخيوط الرفيعة ولإنتاج أنصة واحدة من خيوط الزعفران يجب قطف 5000 زهرة تقريباً. أما بالنسبة إلى زيت الورد المشهور في تركيا، أكبر المنتجين له في العالم، والذي ينتج في عدد من الدول العربية ببلاد الشام وبمدينة الطائف السعودية المشهورة بوردها، إضافة إلى استحلاب وتقطير مجموعة كبيرة من الأعشاب العطرية التي تنبت في هذا المناخ كالزعتر والحبق والريحان واليانسون. وكلها يتم تقطيرها واستخدامها في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور غالية الثمن. فزيت الورد معروف بفيتاميناته والمعادن ومضادات الأكسدة التي ترطب البشرة. وهناك زيت الأرغان الذي تصنعه المغربيات في جبال أطلس بعد قطف ثمار شجرته ومعالجتها ثم طحنها لاستخراج الزيت الغني بأوميغا 3 و 6 المفيدة للبشرة والشعر، وبات منتجاً معروفاً عالمياً ومرتفع الثمن بسبب زيادة الطلب عليه وقلة الكمية المنتجة التي لا تغطي
حاجات السوق العالمية. وفي كوستاريكا وسائر الجزر الاستوائية ما زال الناس يستخدمون الشاي الأخضر لتحسين البشرة وعلاج البقع وتقليل الالتهاب، بينما ما زالت مجتمعات كاملة في العالم العربي على الوتيرة ذاتها في التداوي بالأعشاب، خصوصاً المناطق النائية في الجزائر والمغرب ومصر ومعظم بلاد الشام. وخلال العقدين الماضيين عادت أدوية الأعشاب ومستحضرات التجميل لتنافس الأدوية الصيدلانية التي ارتفعت أثمانها في معظم دول العالم العربي بسبب رفع الدعم الحكومي عنها أو بسبب التضخم الكبير والفقر المتزايد الذي أصاب اقتصادات الدول والطبقات الشعبية. في الجزائر وبحسب الإحصاءات الأخيرة للمركز الوطني للسجل التجاري، تم تسجيل وجود 2189 تاجراً متخصصاً في بيع الأعشاب الطبيعية، على الرغم من أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من هذا الرقم. وفي مصر انتشرت زراعة البردقوش والريحان والشمر والبابونج والنعناع ومثلها 342 نوعاً تتم زراعتها على الأراضي المصرية تحت مسمى النباتات العطرية والطبية، بعدما ارتفع الطلب الخارجي عليها عقب دخولها في صناعات مختلفة عدة ومنها العطور والأدوية. وتحتل مصر المركز 11 عالمياً في إنتاج هذه النباتات بنسبة وصلت إلى 3% من الإجمالي العالمي، وسجل حجم الصادرات في هذا المجال حالياً أكثر من 100 مليون دولار.

جذور ضاربة في القدم. على الرغم من الأرقام القليلة والتقارير غير الحديثة حول حجم سوق الأعشاب الطبية في البلاد العربية والعالم أجمع، فإن جانب استخدام الأعشاب والمواد الطبيعية في صناعة مستحضرات ومساحيق التجميل لم يلقى عليه الضوء مجدداً. ومع أن تجارة الأعشاب الطبية حول العالم تظهر أن أكثرها يستعمل في صناعة أدوية التجميل ومراهمها والمواد التي تستخدم في المكياج والزينة، لكن صناعة هذه المستحضرات من الأعشاب الطبيعية بدأ منذ ما قبل التاريخ. بدأنا بوضع المكياج على وجوهنا منذ ما قبل 6000 سنة على ضفاف النيل، وكان تلوين الوجه والجسد بالألوان أو ما نسميه مستحضرات التجميل يدل على الطبقة الاجتماعية، ويهدف أيضاً إلى استرضاء الآلهة. وكانت هذه المساحيق تستخرج من الأعشاب الطبيعية والزهور البرية وزهرة اللوتس المقدسة، وكذلك من أنواع من الرمال والصخور الملونة.

أحمر الشفاه كانت تضعه العاملات في الجنس كعلامة، لذا كان رمزاً للسوقية والابتذال. وجاء في بحث بريتانيكا أن الفيلسوف سينيكا الصغير مدح والدته مفتخراً أنها لم تدنس وجهها أبداً بالطلاء والمساحيق ومستحضرات التجميل.

وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف. نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف. ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف. رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف. على حب دجلة سامحتهم وحاورت رغم الذي أسرفوا. وبين الرمال بريد الرجال يسعى ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيد إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيد إلى الورد لون العراق شم العراق ولا تقطف.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
2: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضيه، مثلا موازنه اي سنه معينه ما تستكمل، ما تعطى البصره كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف الى اموالنا من البترودولار استحقاقاتنا ايضا هي لا تعطى بالكامل، اما ان تعطى جزء قليل او اذا اعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنه، بالتالي اكو مشكله هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغايه الان لم تعطى البصره حقوقها من البترودولار، اذا تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
1: وعلى مستوى البنيه التحتيه والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
1: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
4: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
1: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
2: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
1: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
3: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترو دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
1: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
6: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم. حلقة اليوم ستكون عن حكاية السينما الكورية، النشأة والتطور، أهم مميزاتها، وصولها إلى العالمية. بعد ذلك سنختار أفلام مميزة وفيلم اليوم المختار. معكم في الإعداد والتقديم أحمد الزبيدي، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة للزميلين علي وحسين عبد الباقي. فكونوا معنا بعد الفاصل.

0: شلون صناعة كانت تتعاني من الرقابة والحروب والدمار وقلة الإمكانيات قدرت خلال عقود قليلة تتحول إلى واحدة من أكثر الصناعات السينمائية تأثيراً بالعالم. القصة مو مجرد قصص أفلام ومخرجين ونجوم، لكن قصة بلد كامل عاش تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية هائلة. السينما كانت حاضرة بكل مرحلة من هاي التحولات مثل مرآة تعكس اللي يصير بالمجتمع. لذلك إذا أريد نفهم السينما الكورية اليوم لازم نرجع لبدايتها. البداية كانت بوقت كوريا تعيش تحت الاحتلال الياباني بين عام 1910 و1945، وبهاي الفترة السينما الكورية كانت بعيدة جدا عن الحرية اللي نعرفها اليوم. الرقابة كانت شديدة والسلطات اليابانية كانت تفرض قيود على الإنتاج الفني حتى على اللغة والثقافة الكورية نفسها. تعرضت المحاولات طمس من قبل الاحتلال، يعني السينمائي الكوري كان عنده تحدي شلون يصنع سينما هو يعيش تحت سلطة تحاول تفرض عليه شنو يقول وشنو يشوف. بعد سنة 1945 من انتهى الاحتلال الياباني كان المفروض تبدي مرحلة جديدة، لكن للأسف البلد قبل لا يلحق يلتقط أنفاسه بعد 5 سنوات اندلعت الحرب الكورية عام 1950 واستمرت لغاية عام 53. ومثل ما هو معروف نتائج الحروب شنو تكون غير الدمار والمدن المهدمة وملايين البشر بين قتيل ومهجر ومجتمع منقسم إلى دولتين. وأكيد السينما مثل باقي القطاعات تتأثر بهذا الدمار، لكن السينما الكورية بقت مستمرة وما اختفت من المشهد. بالعكس بعد ما انتهت الحرب بدأت الصناعة تستعيد حياتها بالتدريج، وخلال الخمسينيات والستينيات بدأت ملامح ما يعرف بالعصر الذهبي الأول للسينما الكورية. بدأت الأفلام تنتشر وظهر جيل جديد من المخرجين وصار الجمهور الكوري يرجع للسينما من جديد. بس حتى هاي المرحلة ما كانت مستقرة تماما، لأن كوريا الجنوبية دخلت لاحقا بمرحلة سياسية صعبة، خصوصا عقود السبعينات والثمانينات، فترة صعود الحكومات العسكرية وتجديد الرقابة على وسائل الإعلام والفنون. والسينما كانت واحدة من أكثر المجالات اللي خضعت لهاي الرقابة. المخرج يريد يحكي عن المجتمع، الفقر، السلطة، الظلم، الحرب، المشاكل الاجتماعية، لكن أغلب هاي المواضيع كانت تصطدم بالرقابة. لذلك خلال سنين طويلة بقت السينما الكورية تشتغل ضمن مساحة ضيقة جدا، إلى أن إجى التحول الكبير عام 1987. بدأت كوريا الجنوبية تدخل بمرحلة التحول الديمقراطي، وبدأت مساحة الحرية الفنية تتوسع بالتدريج، وهنا السينما بدأت تتغير، لأن من تنطي المخرج حرية أكبر حتى يحكي عن مجتمعه وعن أفكاره أكيد راح تتغير الأفلام. بدينا نشوف قصص أكثر جرأة وشخصيات أكثر تعقيد، مواضيع سياسية واجتماعية كانت سابقا صعب طرحها.
1: 어머니 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고.
2: 이거 없으셔도.
1: 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어.
2: 대학생인 척하라는 거야?
1: 구라를 좀 치지 뭐.
2: 너 이 좋은 실력으로 왜 미드는 맨날 떨어지냐?
3: 아 죽을래.
2: 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요.
4: 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아.
0: إلى فترة التسعينات تحول ثاني ما يقل أهمية، دخلت الشركات الكورية بقوة صناعة السينما واستثمرت أموال كبيرة بالإنتاج والتوزيع والبنية التحتية، وهذا الشيء هو اللي ساعد الصناعة على الانتقال من مرحلة صناعة أفلام محلية صناعة منظمة وتقدر تنافس. والأهم من كل هذا إنه الدولة نفسها بدأت تكتشف إنه الثقافة مو مجرد ترف، السينما ممكن تكون قوة ناعمة وتأثيرها ما يستهان به. يعني بدل ما توصل للعالم من طريق السياسة والاقتصاد، ممكن يوصل اسم الدولة وثقافتها من خلال الأفلام والموسيقى والمسلسلات والشخصيات. ومن هنا بدأت كوريا تبني شيء أكبر من مجرد صناعة سينمائية، بدأت تبني صورة جديدة عن نفسها أمام العالم. عام 1999 سجل واحد من أهم المحطات بتاريخ السينما الكورية الحديثة بعد نجاح الفيلم الكبير شيري اللي قدر ينافس أفلام هوليوود داخل شباك التذاكر الكورية ويحقق نجاح ما مسبوق، ومنا بدت الانطلاقة الحقيقية للسينما الكورية الحديثة. خلال السنوات اللي بعدها ظهر جيل جديد من المخرجين مثل بونغ جون هو وبارك تشان ووك، كيم جي وون، مخرجين قدروا يقدمون أفلام تجمع بين المتعة الجماهيرية والعمق الفني وتحكي عن قضايا المجتمع الكوري بطريقة تخلي المشاهد خارج كوريا هم يتفاعل وياها ويعجب بيها، إلى أن وصلت السينما الكورية إلى واحدة من أهم لحظاتها بتاريخ حياتها، وهو عام 2019 من إجا فيلم باراسايت للمخرج بونغ جون هو، حصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان، وبعدها بسنة صار الإنجاز الأكبر، 4 جوائز أوسكار من بينها أفضل فيلم، وصار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بالجائزة الأهم بتاريخ الأكاديمية وصناعة السينما. وهنا السينما الكورية ما بقت مجرد سينما آسيوية ناجحة، لكن صارت جزء أساسي من المشهد السينمائي العالمي. قصة هذا الفيلم وتفاصيله الجميلة ما راح نمر عليها مرور سريع خلال هذا المحور العام اللي نحاول نغطي به أهم عالم السينما الكورية، لكن راح نخليه له محور خاص به بنهاية هاي الحلقة. وهسه نرجع خطوة إلى الوراء ونحاول نفهم شنو اللي يميز السينما الكورية أصلاً، وليش أفلامها مختلفة، ليش عنصر المفاجأة حاضر بقوة بأعمالها، وشلون قدرت تجمع بين السينما التجارية والدراما والجريمة والرعب والكوميديا والقضايا الاجتماعية بدون ما تفقد هويتها. لأن نجاح السينما الكورية اجى من رحلة طويلة بدت من تحت الأنقاض وانتهت بوصولها إلى أكبر مسارح العالم.

بعد ما عرفنا شلون وصلت السينما الكورية لهذا المكان، نجي للسؤال الأهم، شنو اللي خلاها تنافس هوليوود خلال أقل من 30 سنة؟ هل هو بسبب الميزانيات الضخمة؟ لو المؤثرات البصرية؟ لو أكو سبب ثاني؟ الحقيقة الموضوع أعمق من كل هذا. إذا تابع أفلام هوليوود فبالعادة تعرف من البداية شنو نوع الفيلم، أكشن أو كوميديا أو رعب، لكن بالسينما الكورية أصلاً ما تعترف بهاي الحدود. ممكن تدخل على فيلم باعتباره قصة حب، لكن بعد نص ساعة يتحول إلى فيلم جريمة، بعدها يصير كوميدي، بعدين يفاجئك بمشهد مؤلم ما كنت متوقعة. لذلك من الصعوبة تتوقع شنو راح يصير بنهاية الفيلم. السينما الكورية تشوف أنه الحياة نفسها مو لون واحد، فضحكتنا ممكن تجي بعد لحظة حزن، والنجاح ممكن يتحول إلى مأساة خلال دقيقة أو ثواني. ولهذا السبب أفلامها قريبة جدا من الحياة الواقعية. والشيء الثاني اللي يميزها هو أبطالها. احنا تعودنا بأفلام هوليوود انه البطل ينقذ العالم بآخر دقائق، لكن بالسينما الكورية كل شيء وارد، ممكن البطل يخسر، ممكن يموت، وممكن ما يوصل للنهاية اللي نتمناها إليه كمشاهدين وجمهور. المهم بالسينما الكورية مو انتصار البطل، لكن المهم القصة تكون مقنعة وإنسانية.

كذلك تتميز بجرأة طرح مشاكل مجتمعها، تتناول مواضيع الفقر والطبقية، ضغوط الحياة والعمل، العلاقات العائلية المعقدة، وما تقدمها بشكل درس أو محاضرة ممل أو وعظي، لكن تخليها جزء من قصة تشوقة تخليك تستمتع بالفيلم. السينما الكورية ما تحب النهايات المتوقعة، دائما تحاول تخليك شريك بالقصة وتلعب على مشاعرك وتوقعاتك إلى آخر لحظة، ولهذا السبب هواي من أفلامها تبقى بذاكرتنا تبعد ما يخلص الفيلم بأيام. واحدة من أسباب تميز هاي السينما إنهم حاولت تصير نسخة ثانية من هوليود، لكن نجحت وتميزت كونها نسخة مختلفة، تناولت قصص محلية ومشاكل اجتماعية، قدمتها بطريقة خلت ملايين الناس حول العالم يشوفون أنفسهم داخل هاي القصص. والحقيقة هاي الظاهرة ممكن نلاحظها مو فقط بالسينما الكورية ولا بالسينما بصورة عامة، إنه أي كيان أو شخص يكون واثق من نفسه ويبدأ طريقته الخاصة يطبع بصمته بالمنتج اللي جاي يقدمه، سواء فكري أدبي علمي، يشق طريقه بدون تقليد بعد المثابرة والاستمرارية اللي هي أهم مقومات طريق النجاح والوصول، راح يوصل ويثبت بصمته للآخرين كونه مميز. يعني التقليد مهما وصل من المهارة والنبوغ راح يبقى تقليد ونسخة ثانية، وحتى لو لفت الأنظار ما راح يوصل للمراتب اللي يوصلها المتميز اللي دخل ببصمته الجديدة يحاول يسوق ثقافته وشخصيته ولهجته إلى الآخرين، لأنه واثق منها مهما كانت مقوماته أو اللغة اللي يتكلمها بعيدة عن العالم، فالعالم راح يتقبلها وراح يرفع قبعة الاحترام والتقدير ويضيف اسم هذا الكيان أو الشخص إلى قائمة الأسماء المعتبرة واللي يعتد بإنجازها بالمجال أو الاختصاص المعني أو المذكور. وإذا أردنا نختصر سر نجاح السينما الكورية بجملة واحدة، ممكن نقول هي سينما ما تخاف من كسر القواعد، ولا تخاف تفاجئ جمهورها، وحتى ما تخاف تخليك تطلع من الفيلم وانت حزين مصدوم وتفكر بأسئلتك طول اليوم، وهذا اللي خلاها تتحول من سينما محلية إلى أهم التجارب السينمائية بالعالم.

هل السينما الكورية تفوقت على هوليوود؟ الجواب يعتمد على شنو نقصد بكلمة تفوقت. إذا نحكي عن حجم الصناعة والإيرادات العالمية، فطبعاً هوليوود لا تزال أكبر فارق واضح. عندها ميزانيات إنتاج وتسويق ضخمة، شبكة توزيع عالمية، أفلام تحقق مئات الملايين من الدولارات وأحياناً مليارات. لكن إذا دخلنا للسوق الكورية نفسها، فهنا القصة تختلف تماماً. السينما الكورية مو مجرد سينما محلية تعيش على هامش هوليوود، لكن قدرت تنافس الأفلام الأمريكية داخل بلدها وأحياناً تتفوق عليها. ناخذ مثل عام 2019، الفيلم الكوري إكستريم جوب حقق نجاح جماهيري هائل ووصل إلى أكثر من 16 مليون مشاهد داخل كوريا، صدر شباك التذاكر الكوري وتفوق على مجموعة من أضخم إنتاجات هوليوود ذاك العام. أفلام مثل Avengers Endgame وعلاء الدين Frozen 2، يعني الجمهور الكوري ما كان ينتظر الفيلم الأمريكي حتى يروح للسينما، كان مستعد يدفع فلوسه ويقضي ساعتين أو أكثر حتى يشوف فيلم كوري. وهذا الشيء مو حالة استثنائية، لأن خلال السنوات اللي تبعدها ظهرت مجموعة من الأفلام الكورية حققت أرقام ضخمة جدا داخل كوريا. يعني السينما الكورية قدرت تبني جمهورها المحلي قبل لا تحاول تغزو العالم.

بالإمكانات الذاتية. فأحب أشير الافتتان بهوليوود ظاهرة عالمية ما خاصة بلد دون آخر، وأغلب العاملين بالسينما سواء كانوا صناع سينما أو ممثلين غالبا حلمهم أنه يكون الحصول على فرصة داخل هوليوود. السينما الكورية شنو سوت؟ ما راحت طرقت أبواب هوليوود وقالت لهم ادي نص يستحق التمثيل، لو عندي ممثلين متميزين وبإمكانات هائلة. يعني مهما كان التميز سواء بكتابة النص أو بالتمثيل، المنافسة دائما تكون صالح الأمريكي أو الإنجليزي، وهذا مو عنصرية بقدر ما أنه فتشي منطقي. أنه أنا صاحب مؤسسة تتحدث اللغة اللي هي اللغة الإنجليزية وهي اللغة الأولى بالعالم والمقبولة عند المتلقين والجمهور، فأنا ليش أروح أجازف أجيب لي واحد يتكلم لغة ما معروفة وأخليه ينافس ممثلي الإنجليزي اللي له جمهوره وناسه ومحبينه. فالسينما الكورية شنو سوت؟ اتحدوا بثقة وصنعوا مؤسستهم الخاصة بهم أو كيانهم أو إمبراطوريتهم، شنو ممكن نوصفها، دولتهم السينمائية اللي خاصة بهم اللي ما تحتاج قبول من أحد أو تزكية أو فرض شروط، بنت مجدها بنفسها خطوة خطوة وخلت قواعدها الخاصة بيها، ما يحتاج أحد يكون من الخارج وصي عليها، وانطلقت تخاطب العالم قبل أن تفكر بالقبول من صناعة سينمائية بالنصف الثاني من الكرة الأرضية. خلاصة هذا المحور أنه السينما الكورية ما تحتاج تتفوق على هوليوود حتى تثبت نفسها، لكن هي بالفعل أثبتت أنه عندها مكانتها الخاصة على خارطة السينما العالمية، ويمكن هذا هو الإنجاز الحقيقي للسينما، أنه ما صارت هوليوود ثانية لكن خلت العالم كله يهتم بالسينما الكورية نفسها.

0: أفلام مميزة، جريمة بلا حل. إذا تحب أفلام الجريمة والغموض اللي تخليك طوال الوقت تحاول تحل اللغز ويا المحققين، ففيلم Memories of Murder أو ذكريات القتل من الأفلام الكورية اللي ما أنصحك تفوتها. صدر الفيلم عام 2003 بواسطة المخرج بونغ جون هو، اللي قدر يقدم من خلاله واحد من أبرز أفلام الجريمة بتاريخ السينما الكورية. قصته مستوحاة بشكل جزئي من جرائم قتل حقيقية هزت كوريا الجنوبية خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي، لكن الفيلم ما ركز بس على هوية القاتل، الفيلم ركز على رحلة المحققين ومحاولاتهم للوصول للحقيقة وسط الفوضى اللي تحيط بهم وقلة الأدلة. أحداث الدور بمنطقة ريفية بكوريا الجنوبية، من تبدي سلسلة جرائم قتل غامضة بحق النساء، يتم تكليف محققين لمتابعة القضية، لكن مشكلتهم أنه ماكو أدلة كافية والقاتل دائما سابقهم بخطوة. كل ما يتصورون أنه اقتربوا من الحل تظهر تفاصيل جديدة تزيد القضية تعقيد. تميز الفيلم بالمزج بين الجريمة والدراما وحتى الكوميديا السوداء من دون ما يفقد القصة ثقلها لو إحساسها بالتوتر. حصل على إشادة واسعة من النقاد واعتبر واحد من أهم الأفلام الكورية، وخصوصا بسبب نهايته اللي تخليك تفكر بالقضية حتى بعد انتهاء الفيلم. فإذا تحب أفلام الجريمة اللي ما تنطيك إجابة بسهولة وتخليك تشك بكل التفاصيل وكل شخصية، فأنصح بمشاهدة هذا الفيلم Memories of Murder، لأنه تجربة تستحق المشاهدة فعلا. فن الانتقام. فيلم الفتى العجوز Old Boy واحد من أهم أفلام الجريمة والغموض. قصته عن رجل يتم اختطافه وينحبس بمكان مجهول لمدة 15 سنة من دون ما يعرف شنو السبب، وبعد كل هاي السنين يتم إطلاق سراحه فجأة، وبدل ما يحاول يرجع الحياة الطبيعية اللي هي للأسف اتدمرت بسبب هذا الغياب الطويل، قرر يدور على سبب اختطافه، منو اللي سوى به كل هذا وليش. ومن هنا تبدي رحلة البحث والانتقام، خصوصا بعد ما يكتشف انه هاي السنوات اللي قضاها ما اخذت منه بس حريته، لكن دمرت حياته وعلاقته بعائلته. الفيلم حصل على إشادة واسعة وكبيرة من النقاد، منهم الناقد روجر إيبرت اللي أشاد بقدرته على الدخول إلى أعماق النفس البشرية واستكشاف الجوانب المظلمة بيها. أما المخرج العالمي كونتين تارانتينو فكان من أبرز المعجبين بالفيلم، خصوصا وأنه كان رئيس لجنة التحكيم بمهرجان كان سينمائي عام 2004 واللي شهد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للمهرجان. فإذا كنت تحب أفلام الانتقام اللي ما تكتفي بالحركة والعنف لكن تخليك تفكر بالإنسان ودوافعه وحدود انتقامه، فهاي تجربة مهمة للمشاهدة. الخدعة الكبرى من أفلام الغموض والإثارة النفسية، فيلم Forgotten منسي، واحد من الأفلام الكورية اللي أنصح بمشاهدتها، خصوصا إذا تحب الأفلام اللي كل شوي تقلب توقعاتك. إنتاج عام 2017، يقدم قصة مليانة ألغاز وخيوط مش شابكة، ويعتمد بشكل كبير على البلوت تويست، يعني كل ما تفكر أنه فهمت شنو جاي يصير بالفيلم يفاجئك بشي جديد ويخليك تعيد حساباتك. قصة الدور عن عائلة مكونة من أب وأم واثنين أشقاء ينتقلون البيت جديد، لكن من البداية تصير مجموعة أحداث غريبة ومريبة، وبعد فترة ينخطف واحد من الأخوان وبشكل مفاجئ يرجع للبيت بعد مدة، لكن برجوعه يبدي أخوه يحس أنه أكو شيء مو طبيعي بيه، وكأنه الشخص اللي رجع مو هو نفسه أخوه اللي يعرفه، فيبدي يراقبه ويحاول يكتشف الحقيقة، وتدخل الأحداث بسلسلة من المفاجآت وانقلابات اللي تخليك طول الفيلم تسأل شنو الحقيقة ومنو نقدر نصدق. وإذا أنت من النوع اللي يحب الأفلام اللي تخليك تخمن النهاية، فهذا الفيلم للأفلام اللي أنصحك ما تعرف عنها تفاصيل أكثر قبل لا تشوفه، لأن الخدعة الحقيقية تكمن بالمفاجأة. المال أم الحب؟ The Handmaiden فيلم الخادمة، صدر عام 2016، مستوحى من رواية للكاتبة البريطانية سارة ووترز بعنوان فينجر سميث، لكن المخرج بارك تشان ووك غير بعض التفاصيل المهمة وأبرزها مكان وزمن الأحداث، فبدل ما تدور القصة بإنجلترا بالعصر الفكتوري نقلها لكوريا في ثلاثينيات القرن الماضي خلال فترة الاستعمار الياباني. الفيلم يتميز بأشياء هواي، لكن يمكن أهم نقطة هي الطريقة اللي قدر بيها المخرج يجمع بين القصة القوية والصورة المبهرة ويقدم أحداث معقدة ومتداخلة لكن بنفس الوقت مرتبة ودقيقة، وهذا الشيء خلى الفيلم يحصل على إشادة واسعة من النقاد وتم اعتباره واحد من أبرز أفلام عام 2016، خصوصا بعد فوزه بجائزة بافتا الأفضل فيلم بلغة غير إنجليزية ووصوله إلى قائمة IMDb الأفضل 250 فيلم بتاريخ السينما. قصة تحكي عن خادمة كورية تشتغل عند شابة يابانية ثرية تعيش بشكل منعزل ويا عمها المتسلط. بالبداية الخادمة تكون جزء من خطة قنعها بزواج شخص معين حتى يتم الاحتيال عليها والاستيلاء على ثروتها، لكن الخطة تبدي تتغير من تقترب الفتاتين من بعضهم أكثر من المتوقع وتوصل العلاقة بينهم إلى شيء مو بالحسبان.
1: Seems since we found him on quite the...

المحور الثالث، طفيلي، من فكرة بسيطة إلى أوسكار أفضل فيلم. لما نحكي عن فيلم طفيلي، احنا نحكي عن واحد من أكثر الأفلام الكورية نجاحاً وتأثيراً بتاريخ السينما الحديثة. فيلم بدأ فكرة بسيطة عند المخرج بونغ جون هو، وانتهى به الأمر إلى أن يصير أول فيلم كوري يفوز بالسعفة الذهبية بمهرجان كان، وأول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بتاريخ الجائزة. بس شلون بدأت قصته؟ بونغ جون هو قبل لا يسوي فيلم باراسايت كان أصلاً مخرج معروف بأفلام مثل ميموريز أوف ميردر، ذا هوست. بس الشرارة الأولى، الفكرة الطفيلي، ترجع الفترة الشبابة من كان طالب بالجامعة. اشتغل فترة مدرس خصوصي ببيئة عائلة ثرية، ومن خلال تجربته داخل بيتهم بدأ يتخيل سيناريو غريب، شنو يصير لو قدر يدخل مجموعة من أصدقائه البيت هاي العائلة الغنية، وكل واحد ممكن يحصل على وظيفة هناك. الفكرة ظلت موجودة براسه سنوات طويلة إلى أن بدأ يحولها إلى سيناريو، وبتعاونه ويا الكاتب هان جين وون اتطورت القصة تدريجياً إلى الشكل اللي شفناه على الشاشة. بدأ تصويره بمايو 2018 واستمر لغاية سبتمبر من نفس السنة. استغرق بناء وتجهيز بعض المواقع وقت طويل وجهد كبير، خصوصاً بيت عائلة بارك اللي نشوفه بالفيلم، فإنه بيت حقيقي متكامل لكنه كان مصمم ومبني خصيصاً كموقع تصوير. وبعد ما اكتمل الفيلم اجت اول محطة مهمة جدا عام 2019، شارك الفيلم بمهرجان كان السينمائي، وكانت المفاجأة من فاز بالسعفة الذهبية. وبهذا الانجاز صار اول فيلم كوري جنوبي بالتاريخ يفوز بالسعفة الذهبية. ونجاح الفيلم ما توقف بمهرجان كان، بعد عرضه بكوريا الجنوبية بدأ الإقبال عليه يكبر بشكل سريع، ووصل عدد مشاهدي بالسوق الكورية إلى أكثر من 10 ملايين شخص. وبعدها بدأ الفيلم جولته العالمية، من مهرجان المهرجان ومن سوق السوق، إلى أن تحول واحد من أنجح الأفلام غير الناطقة بالإنجليزية بتاريخ السينما ككل. والأرقام كانت مذهلة مقارنة بميزانيته اللي كلفت تقريباً 11 مليون دولار، حقق عالمياً أكثر من 263 مليون دولار بشباك التذاكر، يعني تقريباً أكثر من 23 ضعف. والنجاح الأكبر كان ينتظر بموسم الجوائز، حفل الأوسكار عام 2020. دخل باراسايت المنافسة بأكثر من فئة، وطلع بأربع جوائز من المهرجان: جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وأفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية. والجائزة الأهم كانت طبعا أفضل فيلم، لأن صار أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بأوسكار أفضل فيلم بتاريخ السينما. إنه مثل ما شرحنا بالحلقات السابقة، إنه الأفلام الغير ناطقة بالإنجليزية تتنافس ضمن فئة خاصة بيها، كل دولة بالعالم إلها حق الترشيح لهاي الفئة ضمن مواعيد محددة. تختار لجنة الأوسكار 5 أفلام كل سنة. فيلم طفيلي كان مرشح ضمن هاي القائمة، لكن بسبب تميزه ترشح أيضا ضمن قائمة أفضل الأفلام الرئيسية، فكان مترشح ضمن فئتين وفاز بالفئتين. وهنا دخل هذا الفيلم تاريخ جوائز الأوسكار من أوسع أبوابه.

عائلتان وعالمان مختلفان. تبدي قصة طفيلي وعائلة كيم اللي تتكون من أب وأم وابن وبنت شباب، عائلة مترابطة تحب بعضها، لكن ظروفها المادية صعبة جدا. يعيشون بشقة شبه تحت الأرض بحيث مستوى النوافذ يصير بمستوى الشارع، يعني حتى تدخل لها وانت تمشي جاي من الشارع يحتاج تنزل درج حتى تفوت لهاي الشقة، فكأنه مستواها تحت الأرض. صاير شغلهم غير مستقر، إذا صح التعبير أنه شغل، ما عندهم أعمال ووظائف ثابتة، لكن يحاولون يلتقطون أرزاقهم من وظائف بسيطة. بالجهة المقابلة عندنا عائلة بارك، عائلة ثرية تعيش ببيت واسع وحديث، عندهم حديقة وسيارة وخدم ومدرسين خصوصي، عالم مختلف تماما عن العالم اللي تعيش به عائلة كيم. الفيلم من البداية يخلينا أمام هاي العائلتين المتناقضة، عائلة كافحة حتى تعيش وعائلة تعيش حياة مترفة الأقصى درجة. تبدي نقطة التحول من ابن العائلة الفقيرة كيوو يحصل على فرصة يشتغل مدرس خصوصي البنت عائلة بارك، ومن أول زيارة يدخل بها لهذا البيت اللي هو مجرد دخوله قبل أن يحصل وظيفة، تعتبر أهم نقلة بحياته. بعمره ما شايف هيك، باللحظة اللي يدخل بها هذا الشاب لهذا القصر يشوف أنه ممكن يكون دخوله أكثر من مجرد وظيفة مؤقتة. يباشر بالوظيفة وتبدي الأفكار تراوده أنه بما أنه حصل على هاي الفرصة ليش ما يساعد باقي أفراد أسرته حتى يجون يشتغلون وياه بهذا البيت. ومنها تبدي عائلة كيم واحد ورا الثاني يدخلون البيت عائلة بارك بوظائف مختلفة، كل واحد منهم يجيب الورا، هو جاب أخته والأخت جابت الأب والأب جاب الأم، وهكذا إلى أنه العائلة بالكامل اشتغلت ببيت عائلة بارك بدون أن يعرفون أنه هؤلاء الأربع أشخاص من عائلة واحدة. تبدي الأحداث بالتصاعد وتتحول فرصة بسيطة حصل عليها شاب بسيط إلى سلسلة من الأحداث اللي راح تغير حياة العائلتين بالكامل.

يحتوي الفيلم على عدد من الرمزيات المهمة اللي أحب أنبه المشاهد عليها، مثل الطفيلي، الرائحة، المنزل، السلالم، المطار، أجر الحظ. البداية وهي تسمية طفيلي، شنو ترمز هاي التسمية؟ الطفيلي هو كان يعيش على حساب كائن آخر، بس الفيلم موضوعه مو بهاي البساطة. عائلة كيم تعتمد على عائلة بارك حتى تحصل على المال، لكن بنفس الوقت عائلة بارك هم تعتمد على هاي العائلة حتى تحصل الخدمات، السائق، الخادمة، المدرس، المربية. يعني كأنه العلاقة بيناتهم بالبداية ممكن نعتبرها تبادل منفعة، الأغنياء يدفعون والفقراء يشتغلون. بس المشكلة شو وقت تبدي من تصير العلاقة بين الطرفين أكثر من مجرد علاقة عمل. فقير يشوف الغني وكأنه فريسة يحاول يأخذ منه أقصى ما يستطيع، أما الغني فبلا شعور أنه نظرته دونية لهذا الفقير، وهاي النظرة اللي يتصور أنه الفقير ما يحس بيها، فالفقير متأذي منها إلى أبعد الحدود. رمزية الرائحة، من أكثر الرموز شهرة بهذا الفيلم هي موضوع الرائحة. عائلة بارك أكثر من مرة تلاحظ أنه أكو ريحة معينة مرتبطة بهاي عائلة كيم كل أشخاصها، وخصوصا عند الأب. لا هي رائحة عطر، لا هي رائحة جسم بالمعنى المباشر للوصف والكلمة، الريحة مرتبطة بحياتهم، بالمكان اللي يعيشون به، سبب بيتهم الفقير، بسوء التهوية، المكانات ما مفصولة كما كان الطبخ والحمام والنوم. هذه كلها مثل ما ذكرنا أنه موقع الواطي أقل من الشارع، يعني عدة عوامل هي تكون سبب هاي الرائحة. ممكن أنه تكون كناية ورمزية عن أنه رائحة الفقر. ليش تم التركيز على موضوع الرائحة؟ لأنه الفقر ممكن نقدر نخفيه، تقدر تلبس ملابس مرتبة، تحكي بطريقة مختلفة، تصنعها، تغير شعرك، تتعلم شلون الأغنياء يتمنطقون ويتصرفون، كل الريحة شلون تقدر تخفيها. لذلك بالفيلم صارت مثل علامة اجتماعية ما تقدر تخفيها، كأنه وصمة باقية بيك. والحساسية تزيد من عائلة كيم تسمع أكثر من مرة، وتحس عائلة الأغنياء تشعر بالقرف من هاي الرائحة، ومن نايج الألم الحقيقي اللي هو مو بالرائحة نفسها، لكنه الألم جاي من الشعور بالدونية، وأنه أكو طبقة جاي تنظر لك بنظرة ازدراء وشمئزاز. لذلك موضوع الرائحة راح يكون حاضر من بدايته إلى نهايته، ويأثر بشكل ملحوظ وواضح على نفسية البطل وتفكيره وقراراته، وراح نشوفه باللحظة المفصلية بالفيلم، لحظة حفلة عيد الميلاد، اللحظة الأكثر صخب وفوضى وألم كانت بهذا المشهد، وممكن تعتبر هي النهاية الحقيقية للفيلم والخلاصة لمجريات الأحداث.

رمزية البيت، واحدة من إبداعات بونغ جون هو، هو استخدامه للمكان. بيت عائلة بارك مو مجرد موقع للتصوير، البيت نفسه تحول إلى شخصية من شخصيات الفيلم. خطوط المستقيمة، النوافذ المستخدمة، المساحات المفتوحة والجميلة والخضراء والملونة بمختلف الألوان، مكانات اللي يسطع بيها الضوء، ترتيبة السلالم، القواطع، الرفاهية الواضحة عليه وعلى تصميمه، وكل شيء بيه مفتوح. من هنا نوصل إلى رمزية السلالم. إذا تركزون بالفيلم راح تلاحظون أنه الشخصيات تقريباً ما تتوقف عن الصعود والنزول طوال مدة الفيلم، لو صعود البيت بارك، لو نزول البيت كينغ، نزول للقبو، صعود للحديقة، نزول للشارع. وهذا مو صدفة، الفيلم تقريباً بالكامل مبني على هاي الحركة العمودية، لأنه المخرج يريد يجسد لنا الطبقية بالمجتمع بين هاي العائلتين والتفاوت اللي بينهم، بدل ما يقول لك هذا غني وهذا فقير، يخليك تشوف هذا فوق التل وهذا تحت مستوى الشارع، بخريطة بصرية واضحة جدا للمشاهد. المطر نعمة للأغنياء وكارثة للفقراء. بالنسبة للعائلة الغنية، المطر ممكن يفسد لهم حفلة، يغير برنامجهم، لكن بالنسبة للعائلة الفقيرة المطر معناه كارثة، يعني مثل ما وصفنا مكان البيت صاير تحت الأرض، بالإضافة إلى أنه صاير بنهاية شارع يميل بتدرج معين، بحيث بيت العائلة الفقيرة صاير بالنقطة السفلى من نهاية هذا الشارع. لك أن تتخيل الأمطار شلون راح تتسلط بشكل كأنه شلال وتدخل البيت كم، وخلال ليلة الأمطار الغزيرة يتحول المشهد إلى مأساة حرفياً. نجح الفيلم بتصويرها بطريقة مؤلمة للعوائل الفقيرة، شون تعاني وهي تواجه غرق بيوتها وتحاول تنقذ ما يمكن انقاذه من ممتلكات، طريقة بائسة وحزينة. بالنسبة للأغنياء المشهد كان جميل جدا، وطفلهم طلع خيمته اللي هي مشتري الهيام من أمريكا، وراح بالحديقة يعيش أجواء الخاصة بالخيمة تحت المطر، وقعد أبوه وأمه بالليل يباعون عليه ومستمتعين أنه بلعب ابنهم، جو رومانسي ولقطة جميلة من خلال النافذة الزجاجية الكبيرة اللي تملي صالتهم. بالمقابل تنتقل الصورة ويأخذنا المخرج من هذا المشهد الجميل إلى المشهد البائس للعائلة الأخرى. نفس المطار، نفس المدينة، نفس السماء، لكن تجارب مختلفة حسب الطبقة الاجتماعية. ومن هنا نفهم أنه الطبقية مو مجرد اختلاف بالمداخيل، لكن الطبقية تخليك تعيش نفس الحدث بطريقة مختلفة تماما عن الأشخاص من الطبقات الأخرى. رمزية الحجر السحري. يظهر في فيلم باراسايت حجر أثري تم إهدائه إلى عائلة كيم من بداية الأحداث كتميمة ممكن تجلب الحظ لهاي العائلة. يتم إهدائه بواسطة صديق الشاب كيوو، ويقول لهم أنه هذا يجلب الثروة، وتصادف أنه تبدي الأحداث تصاعد بعد هذا الإهداء، فباله أنه هذا التطور اللي صار لهم وقدروا يحصلون على وظائف جيدة نسبيا أنه هذا مرتبط الحظ بهذا الحجر. ويبقى الحجر ويانا نهاية الفيلم، وراح نشوفه بالمشهد الأخير وحضوره وشنو كان دوره. هذا الحجر اللي تعتقد أنه ممكن يضر أو ينفع أو يجلب لك الحظ، شنو راح يسبب لك بالنهاية؟ تصار الحجر السحري يمثل حلم كيوو بالثراء والصعود الاجتماعي، يبدي كرمز للأمل، بعدها يتحول إلى عبء وينتهي بالنهاية اللي ذكرتها.

واحدة من أهم الثنائيات اللي يشتغل عليها الفيلم هي ثنائية الفقر والغنى. المخرج ما قدمها بطريقة مباشرة وتقليدية، ما قال لك هذا غني وهذا فقير وهذا ظالم وهذا مظلوم، لكن يخليك تكتشف الفرق من خلال التفاصيل الصغيرة، طريقة الكلام، نظرات الشخصيات والرائحة. نرجع ونعيد يا موضوع الرائحة. عائلة بارك الغنية ما نشوفهم أشرار بالمعنى التقليدي، عند عائلته يحبهم، يريد يحميهم، يهتم براحتهم، وهو عايش بعالم يخليه يشوف الإنسان الفقير كأنه مو إنسان كامل، إنما فقط عامل يؤدي وظيفة معينة، السائق يسوق، الخادم ينظف، العامل يشتغل وهكذا، مجرد أن تنتهي وظائفهم يصيرون بالنسبة إلى كأنهم غير موجودين أصلا. هذا اللي الفيلم سلط عليه الضوء، لأن الغني مو بالضرورة يكره الفقير، لكنه أصلا ما يشوفه، ما يشوف حياته ولا مشاكله ولا خوفه ولا ظروف اللي خلته يعيش بهذا الشكل، يشوف فقط نفسه وأطفاله وراحته ومصالحه. وأقوى مثال على هذا الشيء يجي بالنهاية بلحظة الفوضى والعنف داخل الحفلة. المشهد يتحول إلى حالة من الصخب، والناس تصرخ وتشرد، وأكو صابات ودماء، اللي قلب موازين حياة العائلتين بالكامل. تصرف الأب من وجهة نظره هو ممكن يفسر كأنه إنساني بالتمام والكمال، أب وخاف على عائلته وعلى أبنائه، وهذا كان سلوكه طبيعي. لكن هذا السلوك ما كان مجرد من الزمان والمكان، بلحظتها أكو ناس غيرة تدمرت وانهارت وصار بها اللي صار. ما أريد أخوض بالتفاصيل أكثر تلا أفضح الفكرة وأحرقها للمستمع، بس هو بأقصى لحظات الفوضى والخطر وما كان هام أحد بالدنيا غير نفسه. السؤال المطروح هنا، هل المشكلة أنه هاي عائلة فقراء وهاي عائلة أغنياء، لو المشكلة الحقيقية هي بالنظام الاجتماعي اللي خلق هاي الفجوة والمسافة والهوة بين الطبقات، إلى درجة كل طرف صار ما يقدر يشوف الطرف الثاني كأنه إنسان مثله. وإذا نطلع من أحداث الفيلم ونحاول نعكس القصة على كل المجتمعات بالعالم، لاحظ الجرائم أكثر ما تظهر وتتفاقم بالبيئات اللي يكون بيها فقر مدقع، إرمان، تهميش، انعدام للفرص. وهذا مو معناه أنه الفقر وحده ممكن يصنع الجريمة، عوامل هواي تدخل بالموضوع، بس من يصير الفقر إحساس بالعجز الدائم والإهانة وعدم المساواة، ممكن يصير بيئة خصبة، المشاكل الاجتماعية أكبر تبدي تتراكم وتنمو داخل نفوس الفقراء، وممكن تنفجر بلحظة معينة وتحرق الأخضر واليابس وتعم على الأغنياء قبل الفقراء.

لذلك اللي نشوفه حاليا تفاوت الطبقي اللي مستشري وحاصل بسبب الفساد، ناس تكنز مليارات تحير وين تضمها، ما عندها مكان، لا خلت تبين، لا خلت آبار، لا خلت جدران ما حفرت بيها وضمت المليارات، وبالمقابل اكو عوائل فقيرة ما تقدر تحصل قوت يومها، تنتظر راس الشهر فارغ الصبر على مود مبلغ بسيط. هذا التفاوت المستمر والمتزايد بين الطبقات إلى لحظة معينة ممكن ينفجر بيها ويأثر على النظام بالكامل. لا يتصور أنه الغني راح يكون بمعزل ومأمن عائلته ومأمن وضعه وما راح تلوح النار. هذا مو حسد عيشة أو للنعمة، لكن أنه يكون ننظر لمجتمعنا وواقعنا بعين من التوازن. استمرار غياب العدالة وتكوين شريحة واسعة من الفقراء أمام نخبة أو قلة من الأغنياء والأثرياء اللي يسيطرون على رؤوس الأموال ومقدرات البلد، نذير سوء وناقوس خطر يدق يومية بأرجاء هذا البلد ويحذره من لحظة الوصول إلى حافة الهاوية. وصدق من قال: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الإنسان اللي ما يملك أبسط مقومات الحياة واللي يشوف غيره يعيش بوفرة أمام عيون الناس، يصعد أرقى السيارات ويبني أعلى القصور، ما راح يعتبر الموضوع نقص مال فقط، لكن هذا يولد بداخله شعور بالظلم والإقصاء والغضب. وهاي أهم رسالة راد يوصلها إن الفيلم راد يراوينا شلون الفقر ممكن يتحول من حالة اقتصادية إلى ضغط نفسي واجتماعي ويدفع أفراده لارتكاب الجرائم مهما كانوا أشخاص صالحين وما تتوقع من عندهم الشر. الفقر صار شعور بالاختناق، كأنه أنت محاصر داخل هاي الطبقة الاجتماعية ما تقدر تطلع منها. ومننا نفهم ليش الفيلم اختار البيت والدرج والقبو والبيت السفلي والرائحة المقززة كرموز للطبقية، لأنه يريد يقول أنه الشر ما يكمن بالفقر ولا بالغنى، الشر يكمن بالطبقية نفسها. وشنو راح يصير شعور الإنسان إذا عاش سنوات محروم ومهان ومهمش، ومن يتحول هذا الشعور من مجرد غضب داخلي إلى انفجار.

عندما يصبح الصعود حلماً والنزول قدراً. بالنهاية طفيلي مو مجرد فيلم عن عائلة فقيرة وعائلة غنية، وإنما فيلم عن مجتمع كامل تحكم الطبقية، عن ناس تعيش فوق وناس تعيش تحت، عن الصعود والنزول مو بس بالمكان ولكن بالمكانة والفرص والحياة نفسها. بونج جون هو خلانا نشوف شلون الفقر ممكن يتحول إلى إحباط، وشلون الغنى ممكن يصنع عزلة نفسية عن البشر اللي حواليك، شلون المسافة بين الطبقات تكبر إلى درجة أنه الإنسان بعد ما يشوف أخوه الإنسان إنما يشوفه كأنه أداة أو جزء من عالم ثاني. وهنا نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سينما تايم، إلى أن نلتقي بحكاية سينمائية جديدة. وتذكروا دائما أنه الفيلم العظيم ينتهي، لكن الأسئلة اللي يتركها أبد ما تنتهي.

0: والزملاء في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج سينما تايم. حتى ذلك الحين كونوا بخير مستمعين الكرام.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: في عالمنا المزدحم بالضجيج والروتين اليومي، هناك بعض القلوب التي تجد الراحة في المكان الهادئ البعيد، حيث الألفة بين الإنسان والحيوان، يفهم كل منهما الآخر بلا كلمات وبلا حواجز. سوزان عاشت حياتها مع 10 قطط، ليسوا مجرد حيوانات، بل هم أولادها الذين لا تمل من رعايتهم. حدثتنا سوزان عن علاقتها بكل قط من قططها. تشعر القطط بالحب والأمان وأنهم جزء من عائلة حقيقية.
4: العشرة هم ذولي أولادي اللي أنا مربيتهم القطط. أولادي طبعا، يعني هذا الولع اللي الإنسان يعني من يبلش أنه يربي له قطة فيبتدي يصير عنده ولع، لأنه هذا القط يتفاهم وياك وأنت تتفاهم وياه، فيظل يعرف أنت شو تريد وأنت هم تعرف هو شو يريد، يعني تعرف يمتى يتألم ويمتى يتمرض ويمتى يجوع ويجي ينام يمك لغرض الأمان والطمأنينة وغيرها، فيصير أكو فد لغة تفاهم بينك ما بين هذا الحيوان.
3: بينما تستمر حياتها الهادئة مع قططها العشرة، تتعامل سوزان مع تحديات أخرى لا تقل أهمية، الحفاظ على صحة قططها. فكما هي الحال مع أي كائن حي، تتطلب القطط الرعاية الدائمة والاهتمام بأدق التفاصيل لتجنب الأمراض.
4: تقدر السيطرة عليها، شوف احنا هاي ما الأمراض خطرة وتسببها القطط، كل شيء نقدر نسيطر عليه، يعني انه انت بدل ما تخلي القطة تفتر بالشارع تحافظ على أكلها، يعني انت من تحافظ عليهم وتعطيهم الفيتامينات بشكل مستمر، تعتني بصحتهم، تعتني مثلا حتى بتمشيط شعرهم وتنظيفه، اكيد ما راح يتمرض. وإن تمرض فموجودة العيادات اللي جاي تعالج الحيوانات، لأنه ما شاء الله يعني صار أكو تقبل لشيء اسمه عيادات بيطرية في المجتمع العراقي. يعني أنا من يتمرض أحد قططي وأروح ألقى فد 30 إلى 50 مراجع، كل واحد جاي بشاي القط مالته بإيده وجاي على مود يعالجه، فهذا التقبل شيء حلو.
3: وفي حديثه عن تربية القطط، أكد الطبيب البيطري نمير عبد الكريم أن مستلزمات القطط بما في ذلك أنواع الطعام المتنوعة، الإكسسوارات وأدوات العناية أصبحت متوفرة بكثرة في الأسواق والعيادات البيطرية، وأشار إلى أن العديد من المربين أصبحوا يفضلون توفير جميع احتياجات قططهم من طعام مناسب وفقا لاحتياجات كل نوع. وأضاف أن هذا التطور في توافر المستلزمات يساعد في تحسن جودة حياة القطط ويعزز علاقتها مع أصحابها.
5: الآن بات المربي ينفق على حيواناته مثل ما ينفق على أولاده، فهو الأطعمة مالتها متنوعة، وهذا الحيوان خصوصا هذا الحيوان سيلكتيف، يعني انتقائي بأكله، يعرف شنو يريد، ما يريد شيء يومي، يريد يغير، يريد أنواع، فهو حيوان مدلل مثل ما أنت تدلل ابنك، لازم تدلل هذا الحيوان حقيقة يعني. وبالتالي كل أنواع الأدوية جاي تتوفر، أنواع الأغذية المختلفة بالإضافة إلى الكماليات، ملابس، أطواق، سوارات، أشياء مختلفة متنوعة ولطيفة وخالقة فالجو خصوصا عند الشباب والشابات، جو بمنافسة بمتعة بلطافة، فأحنا نتمنى مثل هيك ظاهرة حقيقة أنا أقول إيجابية تبعد الشباب عن هواي أشياء مخدرات وغيرها وغيرها اللي نسمعها بالمجتمع، وتخلق عندهم الرحمة والسلام والمحبة.
3: من جانب آخر، ترى الدكتورة وفاء سعدون المتخصصة في مجال المناعة أن تربية القطط قد تكون أمرا غير صحيح في بعض الحالات، خاصة بسبب الأمراض التي قد تنتقل من القطط إلى المربين وخصوصا الأطفال. وأوضحت أن القطط يمكن أن تحمل بعض الأمراض مثل التوكسوبلازما والطفيليات التي قد تشكل خطرا على صحة الأطفال، إضافة إلى الحساسية والربو.
6: إضافة للأمراض الانتقالية اللي بيننا وبينهم، واحدة من أهم الأمراض قلت لك التوكسوبلازما اللي هي تسبب الإجهاض، وسبيشالي وين هاي التوكسوبلازما تصير بالكيتي كات، يعني البزونات اللي نسميهم الصغيرة، مو هاي الكبيرة بالعمر اللي هم أغلب أولادنا وبناتنا يحبون يقتنوها. إضافة إلى البكتيريا، أنت مهما توديها، أنا باعتقادي حتى لو طبيب بيطري وتعتني بها، تعتبر هي سورس للإصابة، لأن حتى طريقة يعني تعاملها مع الفضلات، إخراج فضلاتها، أكلها، لعابها، كلها سورس للإنفكشيوس ايجنت اللي هي العوامل المرضية، بكتيريا، فيروسات ممكن بلعابها، الألرجي أو الحساسية، الربو والديرماتايتس اللي هو يسمونه النوع الأول من الحساسية. من يجي من الأنيمال داندر، يعني شنو الشعر المطلق، هذا يسبب لك العطاس والسعال، وبالتالي ممكن أن يؤدي إلى إصابات الألرجي أو الهايبر سنسيتيفيتي اللي هي شنية مثل الأسمة أو الربو.
3: وفي سياق متصل، تبين الطبيبة البيطرية سارة جواد أن تربية القطط أصبحت رائجة في الأونة الأخيرة، ويعود ذلك إلى تأثير السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي التي تساهم في نشر ثقافة تربية القطط، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرائق الحديثة في رعايتها وتربيتها في مختلف دول العالم. وأشارت إلى أن اقتناء القطط أصبح بمثابة دليل على الرفاهية والبرستيج، إذ يحرص الكثيرون على اقتناء القطط كمركز للمكانة الاجتماعية، مما جعلها أكثر شيوعاً بين محبي الحيوانات الأليفة.
7: بعد انتشار يعني السوشيال ميديا بالفترة الأخيرة واطلاع المجتمع على العالم في دول أخرى، طبعاً هي التربية بدول أخرى يعني مشتهرة تربية القطط في كل مكان، بس بالعراق مؤخراً نشطت هاي التربية وصارت من وسائل نقول الرفاهية، إنه بالمجتمع إنه اللي عنده قطة يعني شخص نقول مرفه يحب القطط، برستيج، نعم، لأن القطط تحتاج رعاية، تحتاج اهتمام، توفير الأكل اللازم، اللقاحات، الأدوية اللازمة.
3: تظل تربية القطط موضوعا مثيرا للجدل بين محبيها ومنتقديها، إذ تبرز أهمية توفير الرعاية الصحية والمستلزمات الضرورية للحفاظ على صحة القطط وسلامة أصحابها، وبينما يرى البعض فيها مصدرا للرفاهية والمكانة الاجتماعية، يحذر آخرون من المخاطر الصحية التي قد تترتب على تربية الحيوانات الأليفة، خاصة بالنسبة للأطفال. ومع تطور الوعي حول كيفية تربية القطط والاهتمام بمستوى رعايتها، تبقى المسؤولية الكبرى على أصحاب القطط في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة وصحية للجميع.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
8: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت من أول خطوة راح تحس بالفرق.
10: مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: جوائح وأمراض لا ترى، لكنها أعادت رسم الخرائط والمجتمعات. في كل مرحلة من مراحل التاريخ كانت البشرية تظن أنها بلغت من القوة ما يجعلها بمنأى عن الانهيار، فتأتيها بلا مقدمات جائحة صامتة تهدم هذا الوهم حجراً فوق حجر، وتشكل كل جائحة محطات فارقة تعيد صياغة علاقة الإنسان بالحياة وبالخوف والموت، فيصبح العناق مخاطرة والاقتراب تهديداً، وحتى الهواء نفسه يصبح محل شك. الطاعون والكوليرا والإنفلونزا الإسبانية وسواها أمراض غيرت مسار التاريخ، فسرقت ملايين الأرواح وأعادت تعريف معنى الخطر والموت. يخلط الناس بين الوباء والجائحة، وعلى رغم أن الاثنين يفتكان بالبشر والمجتمعات، لكن الوباء يشبه ناراً تشتعل في بيت واحد، أما الجائحة فهي حين تنتقل تلك النار وتحرق الحي بأكمله وربما المدينة أو الكوكب. وخير مثال حديث هو الفرق بين إيبولا وكوفيد-19. رافقت الأوبئة الإنسان منذ أن خطى على الأرض وشكل المجتمعات، فمنذ أن قرر الإنسان أن يستقر ويشيد الحضارات لم يرث الأرض وحدها، بل ورث معها رفقة دائمة هي الأمراض. ولم تكن الأوبئة خلال العصور القديمة مجرد عوارض صحية عابرة، إذ كانت أحداثاً كبرى تسقط العروش وتعيد تشكيل الفكر البشري من جديد.

أول ما تسجله الذاكرة التاريخية هو طاعون أثينا عام 430 قبل الميلاد، الذي ضرب المدينة وسط حربها مع إسبارتا، فأودى بحياة ما يقارب ثلث سكانها. ولم يفهم الأثنيون حينها من أين أتى هذا الموت، لكن المؤرخ ثيوسيدس وثق الرعب عبر شهادته حين كتب أن الناس كانوا يموتون في الشوارع، وأن المرض كان أسرع من العدالة وأقوى من الآلهة. ثم جاءت أنواع الطواعين، وأولها كان الطاعون الأنطوني عام 165 للميلاد، الذي فتت أوصال الإمبراطورية الرومانية وأرهق جيوشها العائدة من الشرق، ويعتقد الآن بأنه كان الجدري. ولم يكد الجسد الروماني يتعافى حتى أصيب من جديد بطاعون جستنيان عام 541 للميلاد، الذي اجتاح القسطنطينية وانتشر عبر البحر الأبيض المتوسط، فقتل أكثر من 25 مليون شخص، وما سرع في انتشار الأوبئة حلم البشر بالاتصال والتجارة والنقل والانفتاح على العوالم الأخرى، الذي تحول لاحقاً إلى كابوس. واعتبر باحثون أن كل جائحة قديمة كبرى كانت مرتبطة بصورة أو بأخرى بخطوط النقل النشطة أنذاك، وكان أشهر طرق التجارة حينها طريق الحرير الذي ربط الصين ببلاد فارس وروما، والسفن التجارية التي كانت تنقل الحرير والتوابل وتحتل عنابرها الجرذان والبراغيث والفيروسات. كأن ما يبنيه الإنسان في قرون قد تهدمه جرثومة وصلت عن طريق الخطأ في أيام. ولجأ إنسان ذلك الزمن إلى طبه المعروف حينها، الذي مارس العزل البدائي ومحاصرة المرضى في أطراف المدن، أو كانوا يتركون للموت وحدهم. وقامت الطقوس الدينية بدور كبير، إذ كانت الأوبئة تفسر كغضب من الآلهة، فترتفع الأناشيد وتقدم القرابين وصولاً إلى جلد الناس أنفسهم طلباً للرحمة.

الموت العظيم. وفي القرن الرابع عشر حل الكابوس الأكبر، الطاعون الأسود، أو كما سماه بعضهم الموت العظيم. فاجتاح أوروبا بين عامي 1347 و 1351، ولم يكن مجرد جائحة، بل كان نقطة فاصلة في التاريخ الإنساني. بدأ أولاً في آسيا الوسطى، وسلك طريقه عبر قوافل التجارة إلى البحر الأسود، ومن هناك على متن السفن التجارية إلى إيطاليا، ثم انفجر كالنار في هشيم أوروبا المزدحمة والجاهلة بطبيعة العدوى. الطاعون قضى على ما لا يقل عن ثلث سكان أوروبا، أي ما يقرب 25 إلى 50 مليون إنسان خلال أعوام قليلة، ولم يفرق بين غني وفقير، فكان الموت حينها عادلاً بطريقة قاسية. وكان ينتقل عبر براغيث الجرذان، وكانت الحمى المفاجئة والأورام الدموية تحت الجلد والنزيف الداخلي من أعراضه المرعبة التي تنبئ بانتهاء الحياة في غضون أيام أو ساعات. وخلف الطاعون الأسود زلزالاً اجتماعياً تجلى بانهيارات ثقة الناس بالمؤسسات الدينية التي عجزت عن إنقاذهم، وبدأت موجات الشك والتشكيك في السلطة الكنسية، ما مهد لاحقاً لحركات إصلاح دينية عميقة. لم يكن الاستعمار مجرد احتلال بالسلاح، فلقد كان اجتياحاً شاملاً للجسد والأرض والحضارة والروح. فعندما وصلت السفن الأوروبية إلى آسيا وأفريقيا والأمريكيتين، لم تكن محملة بالبضائع فقط، إذ إنها حملت الجذري والحمى الصفراء والجذام كذلك، كأنها توزع الموت مجاناً على الشعوب التي كانت تحيا مطمئنة في أراضيها. ففتكت الحمى الصفراء بجنود الاستعمار في أفريقيا، لكنها أبادت السكان الأصليين أكثر، وبقى الجذام وصمة يخلفها المستعمر في الأجساد لتذكيرهم بأنهم مصابون حتى بعد أن يرحل.

لم يكن القرن العشرين بكل ما حمله من تطور علمي وتقني كفيلا بأن يكف يد الوباء عن البشرية حين تمتد. فمع بداية القرن التاسع عشر، عندما كانت أوروبا تتغنى بثورتها الصناعية وتفاخر بقطاراتها ومصانعها وشوارعها، كانت البنية الصحية تنهار تحت ذلك الازدهار. وعام 1817 انطلقت أولى موجات الكوليرا من دلتا نهر الجانج في الهند، وعبرت آسيا إلى الشرق الأوسط ثم إلى أوروبا، ووصلت على أجنحة التجارة تماماً كما وصل الحرير والتوابل، وكان ثمنها الباهظ أرواحاً تزهى.

الحق بسرعة قاتلة. فبعد أن يصاب الشخص بالإسهال الشديد والجفاف يموت أحياناً في غضون ساعات، وكان الناس يتساقطون كأوراق الشجر من دون سابق إنذار في شوارع لندن وباريس، حتى ظن أن الموت يختبئ في الهواء. ولكن الطبيب البريطاني جون سنو أثبت بعد ملاحظات ودراسات أن الكوليرا لا تنتقل عبر الهواء الفاسد، إنما عبر الماء الملوث. وعام 1918 مع نهاية الحرب العالمية الأولى سكتت أصوات المدافع وانكفأ الجنود إلى بيوتهم، وكان العالم يظن أنه نجا، لكن الموت كان بالمرصاد. وهذه المرة كان السلاح مختلفاً، إذ كان يكفي نفس واحد ليبدأ فصل الموت. إنها الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم بقسوة غير مسبوقة، إذ ظهرت أولى حالاتها في معسكرات الجنود وانتشرت بسرعة جنونية حتى طالت العالم بأسره خلال أشهر. وكان الجنود العائدون لأوطانهم يحملون المرض معهم كأنهم يكملون مهمة الموت التي لم تطلبها منهم الحرب، وكانت بمثابة مقصلة جماعية خفية توغلت في المدن والقرى ولم تفرق بين البشر، أصحاء كانوا أو ضعفاء، إذ أصيب بها ثلث سكان الكوكب وراح ضحيتها نحو 50 مليون إنسان في غضون عامين فقط، أي أكثر بكثير مما قتلته الحرب العالمية ذاتها. الأوبئة كوكبنا يأخذ نفساً ويتعافى حتى تعالجه بإصداراتها الجديدة. ففي مطلع الثمانينيات كان العالم يحتفل بثوراته العلمية والمجتمعات تتجه نحو مزيد من الانفتاح. فظهر مرض لم يحمل في بدايته اسماً، لكنه كان يحمل كل علامات الموت. إنه فيروس نقص المناعة البشرية HIV الذي يسبب مرض الإيدز، وهو إصدار جديد لا يشبه ما سبقه من أوبئة. فهو لا ينتقل بالهواء ولا عبر اللمس، إنما عبر أكثر علاقات الإنسان حميمية في الدم والولادة والجنس، ما جعله منذ اللحظة الأولى صدمة إخلاقية وثقافية ودينية. كان المصابون به منبوذين في صمت، يعاملون وكأنهم خطر متنقل يخشى لمسهم أو حتى الاقتراب منهم. حتى جاءت الليدي ديانا بكل آلاقها، لم تكن طبيبة ولا ناشطة صحية، كانت إنسانة ترى الألم قبل أن ترى المرض. فزارت عام 1987 مستشفى في لندن مخصصاً لمرضى الإيدز، وبين عدسات الإعلام المرتابة وعيون العالم المذعورة جلست إلى جانب أحد المرضى ومدت يدها مصافحة إياه بلا قفازات. كان المشهد البسيط في ذلك الزمن ثورة صامتة، إذ كان الناس حينها يعتقدون بأن الإيدز ينتقل باللمس أو المصافحة، وكانت ديانا بيدها العارية تنشر وعياً اجتماعياً إنسانياً راقياً، وواصلت عملها الإنساني في التوعية حول الإيدز حتى وفاتها.

ظهر عام 2003 فيروس سارس، تلاه عام 2005 إنفلونزا الطيور، وعام 2009 إنفلونزا الخنازير التي صنفت جائحة بعدما أصابت أكثر من 214 دولة خلال أقل من عام. كما عادت إيبولا التي انتشرت عام 1995 لتأخذ مقعدها في العقد الأخير وترعب غرب أفريقيا من جديد بين عامي 2014 و2016.

والسريعة، وعادت الكوليرا أخيراً للتفشي في اليمن وهايتي وأماكن أخرى، من سوق في ووهان إلى كل بيت على وجه الأرض. إنه الوطواط الذي تناوله ذلك الرجل الصيني الغامض، أو ربما إشعاعات من مختبرات جرثومية، أو ربما تجارب فاشلة لفيروسات ما. إنه كوفيد-19 الذي ظهر عام 2019. إنه الحدث الكوني الذي إعاد ترتيب أولويات العالم بأسره، وقلب معادلة الحياة رأساً على عقب. وكانت له طقوسه الخاصة، فحبس الناس في بيوتهم وألبسهم الكمامات في الخارج، وأغلق المطارات والأعمال والمدارس ودور العبادة، وصمت الكون كله بانتظار أن يمر بأقل أضرار ممكنة.

لكل منا قصته مع هذا الزائر غير المرغوب فيه. فقد كثيرون أحباءهم ولم يستطيعوا في البداية حتى احتضانهم أو دفنهم بطرائق لائقة. دفن بعضهم بمقابر جماعية بالحفارات والبلدوزرات، وتغير نوع العلاقات الاجتماعية، وصارت التعقيمات فرضاً واجباً، وبات الخبر الأوحد والمنتظر والعاجل إحصاء عدد الضحايا يومياً. وكانت كل مرة تحتل دولة سلم أعلى الوفيات، من إيطاليا إلى المكسيك إلى إسبانيا، ولم تسلم دولة في العالم من هذا الفيروس الفتاك، إذ إن الوباء انتقل من رئة إلى رئة ومن دولة إلى قارة، كأن الأرض نفسها أصيبت بضيق التنفس. وعلى رغم أنه لم يكن القاتل الأكبر من ناحية الأرقام، لكنه كان الأكثر تأثيراً من ناحية المدى والعمق، فلقد أصاب أكثر من 700 مليون إنسان، وتسبب في وفاة ما يزيد على 7 ملايين حول العالم. ومع ظهور اللقاحات بدأ المرض بالانحسار، على الرغم ما رافق الجرعات من فضائح حول العالم واعترافات بأنها لم تكن ناجعة تماماً. المهم أن كوفيد لم ينتهي، وكانت له متحورات عدة، لكن يبدو أن الخوف الذي رافقه وقد يكون سبباً في وفاة الكثيرين قد زال. واليوم نقابل أشخاصاً مصابين بكورونا كأنهم مصابون بالرشح أو الإنفلونزا الموسمية، لكن الجائحة هذه لا شك في أنها تركت وراءها ندوباً غير مرئية في الذاكرة والنفوس وفي صورة الحياة نفسها. فلقد اعتاد الناس على تباعد معين، وأصبح العمل عن بعد حلاً بدأت الشركات تدرجه ضمن أنظمتها.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أرى مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية، ويتجسد ذلك في نواح عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين، تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيراً ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي. فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطا بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعات الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلا، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواده، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى يلعب الطقس دورا في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلا تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعاً للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلاً للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعاً في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دوراً في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب الحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقاً. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية. كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بها.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلاً تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظراً إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا وعاداتنا. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة تبرز أهمية وعينا للآثار النفسية والثقافية لدرجات الحرارة المتنوعة علينا، وإدراكنا أنها تشكل جزءاً حيوياً من تشكيلنا كأفراد.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. الريلز بين تدفق المعلومات وتعفن الدماغ. كان للمعرفة في زمن ليس ببعيد طقوسها من قراءة الكتب والأبحاث والصحف ومشاهدة الوثائقيات وتراكم جمع المعلومات وتدقيقها، وكان طبق المعرفة يطبخ على نار الوقت الهادئة لتندمج وتتشكل وتخضع لميزان الوعي والمنطق والمقارنات. أما الترفيه فقوامه حفلات وأفلام ومسلسلات ومطالعة وسهرات مع ألعاب ونشاطات منوعة، منها ما هي اجتماعية أو ثقافية أو مسلية تملأ الوقت الفارغ بنشاطات مشتركة بين الأهل والجيران والأقارب والأصحاب. واليوم يجلس كل فرد في مجتمعه الخاص أو فقاعته الخاصة المتجسدة بشاشة يطل عليها على عالم يعيش أحياناً ويعتاش على الشبكة العنكبوتية التي تتواصل بصورة أخرى يتشارك الناس فيها ويتواصلون عبر القارات والبلدان من دون تأشيرات ملزمة ويدردشون ويجتمعون ويلعبون ويجرون الصفقات الصغيرة والكبيرة في المجتمع والعمل والعلاقات أحياناً بأسماء وهمية.

في هذا العالم الشاسع والمتفرد ينهال علينا فيما ينهال تقنيات وأدوات تسابق الزمن بآلاف الفيديوهات القصيرة المعروفة بالريلز والشورتيز، لا يتعدى واحدها الدقيقة من الزمن، وننهال عليها تمريراً وتخطياً، ويشعر بعضهم أنه يعرف كل شيء عن كل شيء من ناحية، ويصاب بأنواع من الرهاب من جهة أخرى في تناقض لا مثيل له، ومنها الفومو أو القلق من أن الآخرين يمرون بتجارب مجزية من دون أن ينال منها الشخص شيئاً، وسببها رؤية منشورات حول أحداث أو أنشطة أو إنجازات لم يشارك فيها، مما يؤدي إلى الاستخدام القهري لوسائل التواصل الاجتماعي وعدم الرضا عن حياته. أما القلق أو الخوف من المشاركة في المناقشات أو المجتمعات عبر الإنترنت خوفاً من النقد أو ردود الفعل السلبية بسبب كتابة كلمة خاطئة أو مشاركة فكرة، وهذا يسبب الانسحاب الاجتماعي والتردد في المشاركة على المنصات الاجتماعية. ويحصل اضطراب القلق من وسائل التواصل الاجتماعي ورهاب عدم الكمال والشعور بعدم الارتياح أو التوتر المرتبط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخوف من عدم كون الشخص جيداً بما يكفي أو عدم تلبية المعايير المتصورة، وبالتالي عدم الحصول على الإعجابات أو التعليقات أو الضغط للحفاظ على صورة مثالية، مما يجعل الشخص يلجأ إلى تجنب وسائل التواصل الاجتماعي أو الإفراط القهري في الاستخدام وانخفاض احترام الذات أو مشكلات صورة الجسم أو الكمال الوسواسي.

أما رهاب عدم استخدام الهاتف أو القلق حيال فقدان الوصول إلى الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الاجتماعي، فبات يشبه رهاباً جماعياً يعانيه كثيرون بسبب الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والتحقق من أي أمر، وهذا يزيد التوتر وسلوكيات التحقق القهري من الهاتف من دون أي طارئ، فيصبح عادة تستملك العقل والتفكير. ولطالما شهدنا أطفالاً يعودون من المدارس متجهين بصورة سريعة نحو فتح هواتف أهاليهم للتحقق من لعبة معينة أو وسائل تواصل، ومثلهم المراهقين الذين يحملون الهواتف ويخرجون من صفوفهم للتحقق من أي جديد، ومثلهم أيضاً الراشدون الذين إذا اضطروا إلى الابتعاد من الهاتف بسبب العمل أو الاجتماعات فإنهم يعودون لها بشغف من فقد عزيز. ويضاف إلى كل ما تقدم من أنواع الرهاب رهاب المراقبة أو الحكم، فيخشى الشخص النشر والمشاركة خوفاً على الخصوصية والتقييم السلبي. كما توجد أنواع رهاب أخرى ترتبط بالتكنولوجيا والأنترنت، وتتكاثر أنواعها مع كل جديد في هذا العالم المتسارع.

كل أنواع الرهاب التي قد تصيب شرائح مختلفة من الناس بحسب البيئة والمجتمع والتربية، والتعرض للأنترنت في كفة، وتعفن الدماغ في كفة أخرى. فهل فعلاً يتعفن دماغنا؟ وكيف؟ براين روت أو تعفن الدماغ هي عبارة عام 2024 بحسب جامعة أكسفورد، التي شهدت زيادة في استخدامها بنسبة 230% عن العام السابق، مما يشير إلى اهتمام متزايد وواضح، وتعني تدهوراً عقلياً وفكرياً بسبب الإفراط في استخدام المحتوى التافه، وتحصل بصورة أكبر مع الأجيال الأحدث مثل جيل زد أو جيل الأنترنت مواليد ما بين عامي 1997 و 2013، وجيل ألفا مواليد ما بين عامي 2013 و 2025. وباتت عبارة تعفن الدماغ تستخدم لوصف الركود العقلي أو التدهور الناتج من التعرض المفرط للمحتوى منخفض الجودة أو غير الهادف، مثل وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الألكترونية أو الترفيه المتكرر. وعلى الرغم أنه ليس حالة طبية معترفا بها، لكنه يعكس القلق المتزايد في شأن التأثيرات المعرفية لوسائل الإعلام الحديثة. ونشأ مصطلح تعفن الدماغ من الثقافة الشعبية، فهو يجمع بين المفهوم الاستعاري للتعفن وهو التحلل أو التدهور، والدماغ ليعبر عن التدهور العقلي. وفي تتبع لمصطلحات مشابهة، فقد أطلق أواخر القرن العشرين لانتقاد التلفزيون لقب صندوق الأغبياء، إذ يعتمد على التلقي ويمكن أن يقلل من التفكير النقدي أو المشاركة الفكرية، كما اشتهر هذا اللقب في المنتديات الألكترونية والثقافة الشعبية لوصف تأثير الأنشطة غير المنتجة من الناحية الفكرية. ربط الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي بانخفاض فترات الانتباه، إذ أظهرت دراسة عام 2021 أن التعرض المستمر للمحتوى القصير قد يضعف التركيز طويل المدى والتفكير العميق. وأظهرت دراسة عام 2019 أن أنظمة المكافأة في الدماغ يجري تنشيطها بصورة مفرطة بواسطة الوسائط الرقمية، مما قد يعيد تشكيل المسارات العصبية ويؤثر في عمليات اتخاذ القرار. كما أن السلوكات الخاملة المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة أمام الشاشات تؤدي إلى تقليل توليد الخلايا العصبية الجديدة في الحصين، وهو جزء من الدماغ مهم للذاكرة والتعلم. ويؤدي استهلاك المحتوى المتكرر منخفض الجهد إلى إعاقة التفكير الإبداعي وحل المشكلات. وقد أبرزت دراسة حديثة أن استهلاك المعلومات بصورة سلبية يقلل من المشاركة مع التفكير المتقدم، كما أن لتعفن الدماغ تأثيرات عاطفية ونفسية مثل الشعور باللامبالاة أو الإرهاق. وكشفت دراسة أخرى عام 2022 أن التمرير المفرط أو مشاهدة المحتوى بصورة متواصلة يرتبط بزيادة القلق وانخفاض الحافز، فالاستمرار في مشاهدة الفيديوهات القصيرة مثل انستغرام ريلز وتيك توك ويوتيوب شورتس يمكن أن يؤدي إلى كثير من الآثار السلبية على العقل والصحة النفسية. فالتعرض المستمر لمحتوى سريع ومتغير يقلل من قدرة الدماغ على التركيز لفترات طويلة.

أيضاً أشارت دراسة إلى أن مدى انتباه الأشخاص أصبح في المتوسط 47 ثانية فقط على شاشة واحدة، وهو انخفاض ملاحظ مقارنة بالماضي. وكذلك فإن التدفق المستمر للمعلومات من الفيديوهات القصيرة يؤدي إلى الحمل المعرفي الزائد، مما يجعل من الصعب معالجة المعلومات والاحتفاظ بها بصورة فعالة، مما يضعف مهارات اتخاذ القرار والتفكير النقدي. كما تؤدي مشاهدة المحتوى المثير قبل النوم إلى أنماط غير منتظمة وجودة أقل للنوم والأرق. إن استخدام الأنترنت بصورة عامة ومواقع التواصل الاجتماعي بخاصة والريلز بصورة أكثر تحديداً لها حسنات طالما كانت الأمور محصورة تحت السيطرة، لكنها في الوقت ذاته عامل خطر يسبب الإدمان، وخاصة الريلز كونه سريعاً جداً، إذ يسبب تشتت الانتباه عند الأشخاص مع الوقت ويولد رغبة في أن تكون الأمور في الحياة سريعة، وإلا سيخسر التركيز ويقصر عمر الصبر لدى الأفراد للحصول على المعلومات بطريقة مفصلة. عاد ما يمكن أن يسببه للدماغ، حيث منطقة الشعور بالنجاح والمكافأة واللذة، فيخلق الحاجة إلى أن يكون الشخص أكثر تفاعلاً ويصبح دائماً بانتظار مضمون أكثر جاذبية ليتقبله. وهذه السرعة تطبق بالتالي على الحياة، وبخاصة عند الأطفال الذين باتوا يتطلبون السرعة وشد الانتباه بسرعة ليركزوا حتى في موضوع التعليم.

إن هذا الوصول السريع إلى اللذة يخلق إدماناً يؤثر في القدرة على الصبر والتركيز، ويصبح الفرد مستعجلاً جداً لأخذ المعلومات وغير متحمل الانتظار لتلقي المعلومات، فيبحث بالتالي عن اللذة الفورية في الحياة. ولأن اللذة الفورية لا تتحقق في الحياة إلا من خلال الإدمان، مما يخلق شعوراً بالكبت. وهناك أطفال ومراهقون لديهم صعوبة في التعامل مع الكبت والانتظار والرفض وعدم حصول الأمور بالطريقة التي يرغبون فيها، وبالتالي تصبح لديهم ردود فعل غير صحية. وكلما زاد التعرض للريلز زاد هذا الشعور بعدم الاكتفاء. يجب على الإنسان معرفة خطورة هذا الأمر من تضييع الوقت إلى النتائج الأخرى. وقد يكون توقيف إنذارات الإشعار خطوة جيدة، والانتباه أين يسترسل أكثر ليكون قادراً على التوقف بصورة واعية لدى الراشدين، وانتباه الأهل إلى ما يتعرض له أطفالهم والحد من تضييع الوقت بهذه الطريقة. تفاعل الوسائط الرقمية الذي يحركه الدوبامين ويوفر متعة واتصالاً مؤقتاً يأتي بكلفة كبيرة على الصحة العقلية، فالسعي المستمر إلى التحفيز الرقمي يؤدي لمجموعة من النتائج السلبية، ومنها تجزئة الانتباه، إذ تشجع الأجهزة على الانقطاعات المتكررة وتعدد المهمات، مما يضعف القدرة على التركيز والمشاركة في عمل عميق وهادف، كما يؤدي إلى خلل التنظيم العاطفي. فالاعتماد على التحفيز الرقمي لإدارة الحالة المزاجية يمكن أن يتداخل مع قدرتنا الطبيعية على تنظيم العواطف والتعامل مع الانزعاج، ويسبب أيضاً اضطراب النوم حين يتداخل الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات والطبيعة المحفزة للمحتوى الرقمي مع أنماط نومنا، فيؤدي إلى الأرق ومشكلات أخرى متعلقة بالنوم.

ليس تعفن الدماغ تشخيصاً سريرياً، بل هو مصطلح ثقافي يدلل على العواقب المعرفية والعاطفية المحتملة للاستخدام المفرط لوسائل الإعلام الرقمية منخفضة الجودة أو ذات المحتوى التافه. وتؤكد الأبحاث المستمرة أهمية تبني عادات رقمية متوازنة مع تحفيز العقل للحفاظ على الصحة الدماغية قدر الإمكان وللحد من التأثيرات المرتبطة بتعفن الدماغ. فإن الباحثين والمربين يشددون على أهمية التوازن في استهلاك الوسائط والدخول في مهمات حل المشكلات أو الأنشطة الإبداعية بغية تحفيز الدماغ، إضافة إلى الوعي والنشاط البدني. وللحد من الآثار السلبية لمشاهدة الفيديوهات القصيرة، يمكن تخصيص وقت محدد لمشاهدتها لمنع الإفراط واختيار المحتوى بعناية، وتخصيص وقت لأنشطة تتطلب تركيزاً مستمراً لتعزيز القدرة على التركيز. ويساعد ضبط عناصر التحكم في الخصوصية في تقليل الخوف من التعرض، كما أن فهم الطبيعة المنظمة لوسائل التواصل الاجتماعي من شأنها الوعي بماهيتها وطريقة عملها، وبالتالي التخفيف من المقارنات مع الصور المثالية ومعرفة أن وراء صورة معينة أو فيديو مثالي حياة أخرى ربما تكون أقل جودة بكثير من حياته.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العراق.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

طبعا من الأشياء اللي هي قد تكون مريبة وغريبة ومثيرة في الوقت نفسه أنه أحيانا نحن لا نعرف ماذا نريد، وهي إحنا حاجينا هواي هاي الجملة، لكن بأي معنى اليوم نحكيها؟ نحكيها بمعنى آخر تماما ومختلف، وهو المعنى الذي يقول ويؤكد أحيانا أنه معنى أي شيء نعرفه بالدنيا هو لا يتحدد من هذا الشيء نفسه. يعني عندما تقرأ جملة، معنى الجملة ما موجود بالجملة نفسها، وإنما موجود عندك. يعني النص لا يحمل معنى أو يحمل قدر أو قدر قليل من المعنى. في الأعم الأغلب من يكون المعنى المتلقي. يعني أكو نص شعري المتلقي هو اللي يعطي معنى، وأكو فيلم المتلقي شنو هو اللي يعطي معنى، وأكو جملة هي عادية جدا ها، لكن المتلقي شو يسوي؟ هو الذي يعطيها معنى، هو الذي يجعل لها معنى مختلف وكبير أحيانا. لماذا؟ لأن عنده حمولات، هو أصلا جاي للدنيا وعنده حمولات، يعني عنده سيستم يقدر به معاني الأشياء. أكو شيء يعتبره مقدس وهو شبيه شيء، هو شيء عادي، بس هو بنظامه الذهني من يدخل بي، يعني من تدخل هذه الداتا أو هذه المعلومة أو هذه الفكرة أو هذا النص أو هذه الصورة أو هذا الشخص، شو يسوي؟ يسوي مقدس. يعني أكو نظام للأشياء. طبعا أكو واحد اسمه فيش، هذا فيش غريب عجيب، كان يقول دائما أنه معاني الأشياء الحقيقية ليست موجودة في الأشياء نفسها، وإنما موجود في المجتمعات المفسرة. يابا تعال من المجتمعات المفسرة، يقول يابا كل مجتمع بنظام وبأفكار وبمعتقدات وبتاريخ، ها هذا المجتمع بالأخير هو عنده نظام معين للأشياء. هذا النظام سابق للأحداث اللي تصير، سابق للنصوص، هو اللي يعطي معنى للنصوص، هو اللي يعطي معنى للأفلام، هو اللي يعطي معنى للمسرحيات، هو اللي يعطي معنى للأديان، هو اللي يعطي معنى للتاريخ، هو اللي يعطي معنى للمن أشياء كثيرة. هسه زين، خلينا نضرب مثل صدام حسين وفق نظامنا المعرفي ونظامنا الذهني، نظام مجتمعاتنا شبيه مجرم، مو خصوصا احنا، يعني عندنا صدام مجرم قام بعمليات وكذا إلى آخره، ومشاكل ومقابر جماعية وإعدامات بالجملة، والأمن العامة والسلطة، ويعني سلطة الحديد والنار، مو وماكو لا حرية ولا ديمقراطية ولا صحافة ولا تلفزيون ولا كل شيء، ماكو، مو الناس تخاف من ظلها. زين، هذا وفق يا نظام، وفق نظامنا الذهني. من يجي صدام يجي هذا، أكو ناس آخرين هسه في بلدان أخرى، في العراق نفسه ربما، من يجي اسم صدام يقولون لا هذا قائد بطل، هذا مدري شنو، هذا كذا، عندهم يابا مو مسوي جرائم، أكو فيديوهات منتشرة، أكو ناس ضحايا للآن، يعني الناس تتذكر أهلها، مو أكو عوائل كاملة دثرت، أكو كذا إلى آخره. هذاك وفق نظام الذهني أنه صدام بطل، ليش؟ لأن هو النظام يسبق المعنى بغض النظر هو صدام شنو، النظام اللي مخليه بعقله هو يطلع كل واحد بهذا الشكل، يطلع على أنه بطل. وهذه مشكلة كبيرة جدا. ليش؟ لأن تخلينا نغير معنى الأشياء. يعني تجد اثنين أو ثلاثة كلهم مختلفين في تحديد معنى البطولة، كلهم مختلفين في تحديد معنى الذكاء، كلهم مختلفين في تحديد معنى التضحية، كلهم مختلفين في تحديد معاني الأشياء جميعها، وصعب أن تمسك معاني الأشياء اللي أصلا هي شنو اللي هي تمشي حياتك. لحد الآن إحنا في مجتمعنا في العراق عندنا لغط حول فكرة الوطني، لحد الآن هسه فن اللي يعرف الوطني منه بالعراق، الوطنية نفسها بها مشكلة، مو صحيح؟ ودائما يعني هذا يسمونه وطني وذاك يسمونه وطنشي، هذا يسمونه مدري ايش، شوف المفردة الواحدة يعني تستخدم في غير مكانها، يعني وطنشي مفردة سيئة دلالاتها سيئة، وطني دلالاتها جيدة،
وبين هذا وذاك لغط كبير وكثير. ليش؟ لأن احنا عاجزين عن تحديد معاني الأشياء.

طبعا من ضمن الأشياء اللي سبب نوع من المشاكل أحيانا أنه إحنا ندخل في إطار المنافسة. نحن جميعا نتنافس في المجتمع وحتى في العائلة الواحدة، حتى وإن أخفي الأمر، يعني مرات العائلة الواحدة تخفي، مو كل واحد مثلا بالعائلة أخ من الأخوة الله يعني مشي أموره المادية مثلا ها أكثر من بقية الأخوة الآخرين. هذا أكو نوع من المنافسة الخفية. طبعا الأخوة لا يظهرون ذلك، ومو دائما الموضوع سلبي طبعا، لا لا، بس هاي منافسة حاضرة حتى لو احنا ما حسينا بيها، حتى لو احنا تغاضينا عنها قد تكون حاضرة بالنسبة للأبناء. الأبناء هم يشوفونك كأب ويشوفون أولاد عمهم، مو الزوجة تراك كزوج وترى أخاك اللي هو يعني أيضا زوج، مو زوج لامرأة أخرى، وبالتالي هناك نوع من عقد المقارنات. زين، المشكلة وين؟ المشكلة أنه المنافسة كفكرة، المنافسة نفسها كفكرة اللي أخذنا عنها أشياء قليلة في الحلقة الماضية، المنافسة نفسها

هناك من يقول أنه يعني الإنسان أصلا لا يعرف ماذا يريد وماذا يرغب من تلقاء نفسه. يعني الإنسان لو كان عايش لوحده الإنسان ما راح يعرف شنو يريد. تخيل الإنسان عايش بالكرة الأرضية لوحده ما راح يقدر يعرف هو شو يريد أبدا أبدا. وإنما رغبته يعني تجي تتأتى من خلال شنو؟ من خلال رؤية الآخرين. يعني حين يرى شخص آخر يرغب في شيء معين شو يبدي هو؟ يبدي في الرغبة فيه. هذا واضح وين عند الطفل. الطفل اللي صريح وبريء ها؟ من يشوف طفل ثاني كاذ لعبة أو كاذ لعبة ثانية أنت جايب له 100 لعبة بس يريد هاي اللي عند الطفل الثاني يشخصها. ليش؟ لأن هو صريح الطفل ما يستحي وما يعني ما يخجل مرات من إبداء مشاعره. إحنا كنا عندنا هاي المشاعر ومرات مشاعر مرة يعني صعب إنه الرجل مثلا يعترف به. يعني كثير من الرجال قد تتأتى عندهم رغبة مثلا رغبة إنه يشوف لامرأة جميلة يقول هاي ليش مو زوجتي؟ ليش زوجة فلان؟ هاي يحجونها الناس يحشيها بس بالسر ها؟ يحجونها يقول هذا المهتلف هذا الكذا ماخذ هاي الجميلة الكذا. أكو نوع من الغيرة والمنافسة والقهر والكذا إلى موجود. بس مرات الإنسان يتغاضى عنه شنو مكابرة أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة علي أخبي عن الناس احتضاراتي بهذه الطريقة. يعني ما يريد يبين ضعفه أو كذا إلى بس هو أكو نوع من المنافسة. نعم موجود هذا النوع من المنافسة اللي هو شنو منافسة بها جانب شنو مرضي. هسه أكو منافسة بها جانب صحي، أكو منافسة طبيعية، أكو منافسة تتأتى بشكل طبيعي، لكن أكو منافسة بها جانب شنو؟ بها جانب مرضي. يعني المنافسة قد تتأتى من شيء هو أصلاً ما به قيمة جوهرية بس لأن الآخرين شنو يسوونه. يعني رغبة الآخر هي ما تشعل رغبتي ورغبتي هي ما تشعل رغبة الآخر. يعني إذا كان شيء أنا أرغب به يتحول إلى عند الآخرين إلى نوع من المنافسة. طبعا هاي حكى بيها فيلسوف فرنسي اسمه جيرار رينيه جيرار، وقال ايضا انه هاي الآلية بالذات هي تولد المنافسة وتولد العنف. العنف والعنف في التاريخ البشري كله حسب ما يرى رينيه جيرار هو ناجم عن هذا الشيء. عندما يرغب شخصان في الشيء نفسه يعني يبدون شنو يقلدون بعضهم الآخر، وهنا يصير النموذج هو عائق. انت شايف مثلا تشوف واحد كلش ناجح تنعجب به خلينا نقول تنبهر به وتقول هذا والله ناجح بحياته هذا والله بطل. هاي حكاياتك الأولى ها؟ هذا والله سبع هذا والله كذا، وأخير شيء شنو يصير نموذج بالنسبة إليك. بس تكتشف بمرور الوقت انه هو صار عائق، انت غير قادر على ان تبلغ هذا المستوى مثلا اللي موجود عند فلان بسبب ظروفه. مرات ظروفه، ظروفه المادية، ظروف المعيشة، يعني ظروفه تختلف عن ظروفك، وضعه يختلف عن وضعك، محيطه يختلف عن محيطك، ما تقدر تصير مثله. يتحول هذا من مثار للإعجاب إلى عائق، وتشعر احيانا انه هناك نوع من الصراع بينك وبين رغم هو شنو، رغم هو ما حاكي وياك ما شايفك، ومرات تضوج منه وتحقد عليه النوب. يتحول هذا الحب الى شنو، الى الى الى الى, إلى سبب انمن للحقد. تتحول هذه المنافسه الى سبب للعنف. هسه العنف مرات ظاهر ومرات باطن موجود في الداخل. مرات تلقى مجتمع كامل يعني يصير بهذا الوباء بكثرة، وهواي ناس بس لأن هم شنو، بس لأن هم ناجحين الناس تكرههم. هواي ناس صح لو لا؟ إيش جد ناس بس لأن هم ناجحين، بس لأن هم عندهم ذوق، بس لأن هم مثلا راقين أو بس لأن هم لطيفين، أكو ناس شنو يعني تنعوج من عندهم وبوج من عندهم. ليش؟ لأن هم يمثلون النموذج اللي يتحول إلى شنو، إلى نوع إلى نوع من ال يعني إلى عائق، إلى نوع رهيب من العوائق بهذه الطريقة. وهنا هذا اللي يقودنا بالأخير إلى ما يسمى حرب الجميع ضد الجميع. أعتقد هوبز كان صاحب هذه النظرية بشكلها الأساس.

هذا الشخص أو يسيء لهذا الشخص أو ينكل بهذا الشخص. ليش؟ حتى يفرغ نوع من المنافسات الموجودة عنده في الداخل، نوع من الإرهاق الفكري والمعنوي والوجداني، نوع من الأذى النفسي، نوع من التفريغ أحيانا اللي إحنا نستخدمه ضد أشخاص بعينهم.

طبعا المنافسة مرات واحد يخسر بها وقت، خصوصا إذا ما محدد هو ليش جاي ينافس الثاني، لماذا ينافس آخر، لماذا ينافس هذا الآخر، وكيف ينافس هذا الآخر. هسه مرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تقول الآية، مو هسه نوع من التنافس هو شرعي لطيف جميل حلو كذا إلى آخره، لكن عندما ترى بمنظار أو بمجهر التاريخ ستكتشف أن هناك أنواع من المنافسة هي قد يصعب تصديقها، يعني يصعب تصديقها. تخيلوا أكو لعبة كرة قدم قديمة، يعني بمثابة كرة القدم، تشبه كرة القدم، كانت من تنتهي يجيبون واحد من الفريق الخاسر يقطعون رأسه. اي والله، طبعا هاي من الأمثلة التاريخية المثيرة في حضارات أمريكا الوسطى القديمة، الأولمبيك والمايا هذه الشعوب. وهاي لعبة تشبه كرة القدم طبعا قليلا يعني، وكانوا يضحون بأحد اللاعبين من الفريق الخاسر. طبعا أكو روايات تقول لا، يضحون من الفريق الفائز، يعني واحد من الفائزين شو يسمونه المقاتل المقدس، هذا ينتقل للعالم الآخر وكذا إلى آخره كمقاتل مقدس بسبب هذه اللعبة. يعني طبعا أكو روايات أخرى مثل ما قلنا تقول لا، الفريق الخاسر أكو واحد يضحي. أكو لا، رواية تقول لا، هم أصلا يجيبون أسرة يخلونهم بالفريقين وكذا ويلعبون اللعبة وبعدين يضحون بهم بهذه الطريقة. تخيلوا الطريقة اللي يتم التنافس معها. احنا مرات نسوي هذا التنافس مرات بشكل غير شريف، هسه مرات نقتل بس نقتل معنويا، واي ناس بس لأنهم داخلين ويانا في خط المنافسة ننتقص منهم أو نسيء لهم أو نقلل من شأنهم، نمارس بكل أدوات القتل المعنوي هذه المحاكاة، هذه الطريقة، وهي طريقة دموية طبعا، حتى وإن لم يسل هذا، يعني هذا الدم هو غير مسال. هاي من الطرائق الغريبة، وهاي المنافسة همنا موجودة في إطارات التعليم، في رغم أنه طبعا على طار التعليم قرأت دراسة تقول أنه الجو التعليمي للأطفال، احنا معودين الاطفال شنو لازم يطلع الاول، لازم كذا الى اخره، وبمثابه انه يعني هذا شيء جيد وهذا شيء لازم وهذا كذا الى اخره. لكن اغلب الدراسات تقول انه المنافسه في الغالبيه الساحقه من الحالات المدروسه طبعا هي تنتج ماذا؟ ابداعا اقل. المنافسه، لأن المنافسة بها نوع من العنف. هسه مرات العنف منظور مشاهد ومرات العنف غير منظور. زين، بس ارجع لي شوية بالذاكرة، شايفين هاي النظرة عدنا على أنه الشاطر كلش خبيث وحقير قبل بالابتدائية، يعني أشطر واحد بالصف أكو نظرة علي أنه هذا والله حقير، هذا والله كذا، ها أناني، أكو نظرة عدنا موجودة عند الطلاب عند الأطفال أنه أكو واحد بالصف شاطر جيد كذا إلى آخره، يعتبرونه حقير، يعتبرونه كذا إلى آخره. هذا نوع من الناجم هو بالحقيقة، هاي الفكرة، هو مو حقير هو مو بالضرورة حقير يعني، ها، بس من الناجم هذا التفكير، ناجم من فكرة المنافسة، يعني هو واي أكو فارق بيناتهم، فأكو نزعة تدميرية حتى في داخل حتى الطفل، ها، أكو نزعة تدميرية تظهر على شكل رأي أنه هذا حقير، هذا أنفة، يجيك واحد يقول هذا كافر، هذا ملحد، هذا مدرش، يسبغ أو يعني يغطي بأوصاف معينة حتى شنو، حتى يسد الفوارق، لأن عنده مشكلة وياها. مو فهذه البيئات التي فيها تنافس وخصوصا البيئات التعليمية بحسب كثير من الدراسات أنها تنتج إبداعا أقل. زين، ليش؟ يعني مو بس إبداع أقل، حتى أداء أضعف في البيئات العمل مثلا. المنافسة قوية، لا تعتقد انه هذه منافسة قوية تنقل الشركة الى يعني الى وضع اخر بحسب الدراسة. طبعا اكو اداء اضعف واكو رضا ادنى، هم بمن يقارنون هذه البيئة التنافسية ببيئة اخرى، شو نسميها؟ البيئة التعاونية،
يعني هاي البيئة اللي واحد يحب الثاني بيها بالعمل، اللي بالمدرسة بالصف، واحد الناس واحد يحب الثاني، هذه البيئات تنتج إبداعا أكبر وتنتج رضا عن النفس أكبر. إذا ما قورن الموضوع بمن بالبيئات شنو؟ التنافسية. طبعا كثير من الدراسات تقول احنا ما حصلنا فكرة انه المنافسة تؤدي الى كثرة الانتاجية، يعني لهذه الدرجة. احنا عندنا مرات انه المنافسة في الوضع الرأسمالي او كذا ينتج نوع من الانتاجية ويزيد الانتاجية وكذا الى اخره. هذا الافتراض شائع جدا في ثقافة الأعمال والتعليم، لكن هو ما مدعم بدراسة ولا مدعم بأدلة علمية.

طبعا قبل كانت يعني كان الإنسان يضع توضع عليه قيود، قيود في الغالب هي من الخارج، يعني السلطة تضع عليه قيود من الخارج، وسلطة السلطة الحكومية شتري يسميها السلطة الاجتماعية، وهذه القيود أيضا موجودة الآن، وكل عمل بنوع من القانون اللي هو بمثابة قيد على حرية الإنسان بشكل من الأشكال. هسه تري يسميه انضباط سميه، بس هو نوع من القيود بالأخير. أكو قيد لقاء هذا الراتب اللي تاخده، أكو نوع من القيد. هسه مرات انضباط بالوقت، مرات انضباط بالإنجاز، مرات كذا إلى آخره. هذا معروف مفهوم أنه مرات أكو قيد من الخارج، مديرك حتى لو يضحك وياك يسلم عليك كذا إلى آخره، فهو يطالبك بماذا؟ يطالبك بنوع من انضباط، نوع من الاستجابة لهذا الانضباط، اللي يعني يحول يعني يحول العمل في هذه الدائرة أو تلك إلى نوع من العمل المؤسسي، أكو نوع من الاستجابة والانضباط بين الموظفين وبين المدير. هذا واضح، زين، هذا هذا هذا واضح جدا ومفهوم. يعني السلطة، القانون، الرئيس، ذني محاورة السلطة، القانون، أكو سلطة للرئيس يعني عليك، احتمال يبطلك، احتمال كذا إلى آخره، فنفهم أنه هو من حقه أنه يسوي كذا أو كذا، وأكو قانون ينظم هذه العملية، وأكو رئيس موجود أصلا هو شغلته هذه، يحاسب ويدقق ويشوف الغياب ويشوف المتأخر ويشوف كذا إلى آخره. هاي مفهومة، زين. هذا شي يسمونه، هذا يسمونه مجتمع الانضباط، هذا يسمونه مجتمع الانضباط اللي هو احنا غادرناه بالحقيقة، هو موجود لكن هناك شيء آخر طفى على السطح، اللي هو مو مجتمع الانضباط، أو هو مو مجتمع يعني مو مجتمع الانضباط القديم، هو مجتمع الإنجاز. مجتمع زين، شنو يختلف مجتمع الإنجاز عن مجتمع الانضباط؟ ذاك أسبابه خارجية، مجتمع الإنجاز أسبابه داخلية. مجتمع الإنجاز أكو ناس عندهم إرهاق بسبب العمل ولا لا؟ أكو ناس عندهم خوف إنه عندهم عمل واحد ولا لا؟ أكو ناس دائما يطمح إلى أن تكون عنده 3 أعمال 4 لو لا؟ أكو واحد يقدر يصبر على عمل شفت واحد لو لا؟ قليلين مو صح؟ كل الناس تشتغل شغلتين، أغلبهم يريدون يشتغلون شغلتين بس تتاح له فرصة يشتغل هسه إذا ما محصل شغل. هذا شنو؟ هذا مجتمع الإنجاز اللي بيه الفرد يلزم نفسه داخليا بتحسين أدائه، تلقاه هو مستقر بالعمل وكذا وياخذ راتب إلى آخره، يطب دورات مثلا، ها؟ يريد أن يستغل إمكاناته باستمرار دون أي سلطة خارجية تؤثر عليه تجبر على ذلك. ما كل واحد يجبر على ذلك، بس هو شنو؟ يطب دورة إنجليزي، يطب دورة بهاي المهارة. مرات الدورات شنو فلوسها؟ أعلى من راتبه نفسه، لأن هو عنده طموح، عنده خطة، عنده كذا إلى آخره. طبعا الفيلسوف الكوري الألماني المعاصر بيونغ تشولهان تحدث عن هذه الأمر، وهذا هو طبعا يعني هو تخصصه بفكرة الإنسان المعاصر وكيف تغيرت ذهنية الإنسان المعاصر الآن، وبالتالي يبحث كل يعني من ناحية العمل، من ناحية السلوك، من ناحية العلاقات، من ناحية التفكير بالذات، هو يبحث كل هذه المحاور دائما. المهم المفارقة اللي يكشفها هان في هذا النموذج اللي هو نموذج مجتمع الإنجاز، يقول لا تعود المنافسة بين الأفراد هي المشكلة الجوهرية. ماكو مو بالضرورة منافسة بين واحد والثاني، احنا مو مستعجلين ان يعني اصلا الرغبة تتأتى عن طريق الآخر، يعني انا ما ارغب بشيء اذا الآخر مو موجود عنده، غالبا ارغب بشيء موجود عند الآخرين من المشاهدة، من التجربة، من كذا الى آخره. المهم يقول لا لا لا، الان المنافسة لا تعود بين الأفراد هي المشكلة، المشكلة الحقيقية انه الفرد يبدأ في منافسة نفسه. هاي فكرة يعني شوي واحد يتوقف عنده، الفرد يبدأ في منافسة ماذا؟ نفسه بهذه الطريقة. وهذا السباق إذا واحد يسابق نفسه، أكو نتائج، أكو أشياء لازم نتفق عليها. إذا واحد يسابق نفسه، إذا واحد يدخل مع نفسه في سباق، لازم نتفق على عدد من الأشياء. أولا أنه هذا السباق ما بنهاية، ما بنهاية، هو جاي يسابق نفسه، زين، وهو احتمال ما بيفائز، احتمال كبير ما بيفائز. ليش؟ لأن هو يعني يتجاوز نفسه مرارا وتكرارا، السباق دائم يعني بهذه الطريقة. وإحنا هان يتحدث، عندما يتحدث عن مجتمع الإنجاز هو يتحدث بالضرورة عن الذات المنجزة، هذا الشخص الذي ينجز الأشياء،
يقول هاي الذات اللي هو أنا وأنت وإحنا وكذا إلى آخره، إذا وصلنا لفكرة أنه إحنا نصير مجتمع الإنجاز، غالبا الآن التقييم عليه من على الإنجاز، أنت منو وش جاي يسوي، شنو أنجزت، شنو ثقافة الإنجاز، اللي هي يعني دائما يرجعون جذورها إلى الرأسمالية والشركات الأجنبية والعالمية اللي خلت يعني مجتمع الإنجاز بهذه الطريقة، مجتمع يعمل يعمل يعمل يعمل يعمل, يعمل وينام في الليل بهذه الطريقة. يعني إذا ترجع هسه مثلا للمجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية تجد أنه الناس بالليل شنو ما تطلع، يروح للقهوة وكذا، يروح المطعم كل يوم، عندهم بس بالويك أند يعني يطلع يغير جو. ليش؟ لأن هو مجتمع إنجاز، يعني هو يشتغل من الصبح للليل يرجع نقضان، ما بيحيل يطلع بعد، مو؟ فمجتمعات هي مجتمعات إنجاز. هو يتحدث عن هذه الذات الموجودة في مجتمع الإنجاز اللي يسميها الذات المنجزة، الذات المنجزة. يقول في نفس الوقت احنا مو قلنا هذا يدخل في سباق مع نفسه، وهذا السباق غريب عجيب لان بيه عدد من الشروط اتفق عليها، انه مثلا صعب انه واحد يفوز بالسباق مثلا، او هذا السباق لا ينتهي، مو؟ يقول هاي الذات المنجزة هي سيدة نفسها. متفقين؟ متفقين؟ بس ارجع شو يقول، وعبدة نفسها. يا سلام، زين ليش عبدة نفسها؟ يعني ليش أنت وصفتها بالسيدة؟ أوكي، لماذا تصفها بأنها سيدة؟ لأنها تنجز ولأنها تقوم ولأنها كذا، هاي فهمناها وصحيح؟ تنجز، يعني كل واحد ينجز عدد من الأشياء المهمة وكذا نقول عنه سيد يستاهل. زين ليش تسميها يا بعبدة نفسها؟ هذا متفقنا أنه هي جاي تنجز وشي إيجابي. يقول لأنها تمارس نوعا من العنف موجها نحو الداخل. يا سلام، شوف التفكير، احنا مورينا المنافسة بها نوع من العنف، لو ما بها، بها نوع من العنف. أحيانا المنظور مشاهد مرئي يمكن الإشارة إليه واضح، وفي أحيان أخرى ماذا؟ هذا العنف غير واضح، غير مرئي، لا يمكن أو لا تمكن ملاحظته، مو؟ يقول هاي الذات المنجزة السبعة الكذا، صحيح هي سيدة تستحق التبجيل، تستحق الاحترام، تستحق الإشادة، تستحق الإشارة، لكن في الوقت نفسه ماذا؟ هي عبدة نفسها. لماذا؟ لأنها توجه أو لأنها تمارس عنفا نحو الداخل، وهذا العنف شنو سماته؟ يابا تعال، هذا العنف شنو سماته؟ قال هذا العنف غريب، يذكرنا بالسباق نفسه تو حكينا عليه. زين ليش غريب هذا العنف؟ قال هذا العنف لا يفرضه أحد على هذه النفس، ما موجود من الخارج، هذا العنف الذات نفسها تفرض على نفسها، تختار هذا العنف طواعية من رضاها يعني، وتعتقد أن هذا العنف الذي توجهه نحو الداخل ماذا؟ حرية. والنتيجة الحتمية لهذا السباق هي شنو؟ هو نوع من الإنهاك النفسي بالحقيقة، اللي أحيانا يوصف هان، يعني شون هان يوصف بدقة، وهذه الدقة قاسية بالحقيقة، يقول هناك نتائج مرضية لهذا الاستغلال، لأن هذا الاستغلال غريب، هذا الاستغلال واحد يستغل ذاته وطواعية ويعمل على تدمير نفسه.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس،
1: هوى الناس مع علي الياسري.
2: في ذمة الله، ما ألقى وما أجد، أهذه صخرة أم هذه كبد؟ قد يقتل الحزن من أحبابه بعدوا عنه، فكيف بمن أحبابه فقدوا؟ تجري على رسلها الدنيا ويتبعها رأي بتعليل مجراها ومعتقد. أعيى الفلاسفة الأحرار جهلهم ماذا يخبي لهم في دفتيه غد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. طال التمحل واعتاصت حلولهم، وما تزال على ما كانت العقد. ليت الحياة وليت الموت منصفته، فلا الشباب ابن عشرين ولا لبد، ولا الفتاة بريعان الصبا قصفت، ولا العجوز على الكفين تعتمد. وليت أن النسور استنزفت نسفا أعمارهن، فلم يخصص بها أحد. ناجيت قبرك استوحي غياهبه، عن حال ضيف عليه معجلا يفد. ورددت قفرة في القلب قاحلة، سجى الذي يبتغي وردا فلا يجد. ولفني شبح ما كان أشبهه، بجعد شعرك حول الوجه ينعقد. ألقيت رأسي في طياته، فزع النظير صنعي إذ آسى وأفتأد. أيام إن ضاق صدري أستريح إلى صدر هو الدهر، ما وفى وما يعد.
3: في الماضي كانت منطقة سيد جابر قطعة من الجنة، أرضا زراعية خصبة تحيطها البساتين، يرويها نهر جاسم، وتعيش عليها عائلات لم تعرف سوى رائحة الأرض المبللة وهدير الماء الجاري. لكن الحرب جاءت، زرعت في جوفها الموت، وابتلعت شبابها بين ألسنة النار. الآن لم تعد سوى حقل ألغام ممتد، كل شبر منها فخ مؤجل، كل خطوة عليها مقامرة بالحياة. انتهت الحرب، لكن الموت لم يغادرها، بقي كامنا تحت التراب ينتظر من يوقظه. هنا كانت الأشجار تطرح الثمار، صار الجذر يقتات على العظام، وصار من يطأها إما قاتلا لنفسه أو جامعا لأشلاء من سبقوه.
4: هاي منطقة سيد جابر، مغابي سيد جابر، قريب نهر جاسم، قريبة يعني، بس منطقة حربية كانت هاي بالزمن مال الحرب العراقية الإيرانية. هاي كانت المنطقة غبيل، كانت كلها نخيل، وكانت منطقة يعني زراعية، فدمرها الحرب. من دمرها الحرب هذا زرعوا بها الغام، هذا الغام كلها زراعة الغام كلها من وراء الحرب هاي. فبعد المنطقة ما أصلحت إلى الزراعة ولا حتى السكن ما تصلح، شين كلها الغام، لا نظفوها، لا يعني مثلا وناس وايد راحت بها تبترت وشي مات، خطية وايد موتت ناس هنا وما منتمين بها يعني حد الآن، لا نظفوها. ومنطقة وسعة يعني كبيرة، مو تقول بها منطقة صغيرة وهاي، يعني شي نظفوا بها الشارع، كل المنطقة يردوا لها نظفوها، والبكانات اللي ما يردوها ما نظفوها، اللي يصير بها سكن صار بها شغلات نظفوها، والبيها ما لحد الآن ما منظفينه. بس هي مخاطرة، منطقة خطرة، دائما هالفترات نسمع ذاك بتر هذا مات، حتى حيوان جاي يموت، دواب ما دواب، يعني منطقة مو نظيفة.
3: في هذا المكان حيث تبتلع الرمال آثار الأقدام وتخفي الرياح صرخات الألم، يقف رجل يقتات من الموت، كل حفرة تحت يديه قد تكون نهايته، كل لغم يرفع ببطء وبين الحياة والفناء. هنا على هذه الأرض المنكوبة لم يبقى من أخيه سوى بقايا متناثرة، أشلاء بالكاد تزن 3 كيلوغرامات، حملها بيديه نظر إليها طويلا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يفرق بين التراب واللحم، بين الحياة والموت، بين الإنسان والمعدن.
4: صدام حسين انطى قبل ما لما الغام تذكرون به ما لحقوا عليهم تقريبا بال 92 هيجي 92 91، انطى كتاب قال عم الشعب خيلي من الغام، فزع الشعب قام هذا اللي بعدك بهم ما يعرفون خطي، انا من ظنهم هذا اخوي، اخوي شو يسوي لم الغام كملها حطها بصندوق كم سنه وكامله حطها وين ذبح وذا بعد تبليط طقه صالح يا مو حط ينزلها بالقاع ما لحق صار عليه حصر قوي على الغم طقه وهذا تيترتي انت بي وضغط بي من ذا بنطقه سوينا لحم ماكو لما والله صدق واعتقد لما وذر يعني شلام قطع تقريبا 3 كيلوات حصلنا من الكيلو زلمه كبرى راح تطشر.
3: في تسعينيات الجوع حين صار الخبز حلما والموت أهون من الجوع، وجد أهل سيد جابر رزقهم في بطون الألغام، النحاس والألمنيوم كان ذهب الفقراء، كنزا مدفونا تحت التراب لكنه كنز مسموم، إما أن تحفر وتخرج بثمن وجبة أو تخطئ فيرتفع جسدك إلى السماء كذرات غبار. كانوا يسمونها لعبة الحظ، خطوة واحدة تفصلك عن الموت أو عن دنانير معدودة. لم يكن هناك خيار ثالث.

0: جزء منك لم يعد هناك. في الصيف حين يغلي الهواء لا تمنحك الألغام حتى فرصة الصراخ. الحرارة تسرع النزيف، الجسد يحترق من الداخل قبل أن يفهم العقل ما حدث. البعض يسقط ويموت فورا، كأن جسده لم يحتمل فكرة الموت المؤجل. وأنا كنت محظوظا، أو هكذا يقال، لأنني ما زلت أروي الحكاية.
1: بعد أول ما طق عليك اللغة ما تحس بي أنت، أول ما طق عليك يشيلك ويشمرك ما تحس، بس لحظات يعني يطلع لك الويع، يطلع عندك شيء. أنت بعد ببالك شنو؟ ببالك الموت، أنت ميت تعتبر. عشان ما طق عليك لغة وأنت وصل تنزف دم بعد اعتبار ميت. حياة من الله سبحانه، الله ينقذك مع النوبات يلحقوك من المستشفى يودونك، احتمال ياخذك النزيف وتموت، مو صحيح؟ ما تلحق. فناس وايد موتت بهاي القضية ترى، مو يعني مو سهلة. اكو بين بتر ما يلحقون، يعني كان بغتها صيف، والصيف ترى بسرعة يموت البشر، ما يستحمل ويموت. اكو بها مات، ما اكتب بتر الى يموت.
0: في سيد جابر لا احد يخرج سالما، بعضهم دفنته الالغام في لحظة، وبعضهم تركته حيا بنصف جسد وذاكرة ممزقة. هنا لا تحصى السنوات بعدد الفصول، بل بعدد الأوصال المفقودة، بعدد الأسماء التي تحولت إلى شواهد بلا قبور. الموت في هذه الأرض ليس حدثا، بل انتظار طويل.
2: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
3: في عصر يدعى عصر السرعة، في عالم تمضي فيه الثواني بلا رحمة، يعاني المراجعون مرارة الانتظار، متراصين في طابور مقيت. الناس في طابور ليسوا كالناس العاديين، لهم حضور فيزيائي خاص بهم، تدافع، احتكاك، أعصاب موتورة. والموظفون في عالم موازن، منهمكون في دوامة تحضير الريوك، يتحلقون المكاتب ويفترشونها بمشتقات الحليب والمربيات، وأحيانا بالمقليات إذا أسعف إحدى الموظفات الوقت لتحضيرها في المنزل. يطيب لهم أن يكون الخبز أو الصمون طازجا وحارا، ينتظرونه بفارغ الصبر بينما يجهز الشاي. يتساءل المراجعون أهل الطابور خارجا بمرارة، لماذا لا تتم هذه الممارسة في المنزل؟ هل الإفطار هو الشغف الحقيقي للموظف العراقي؟ أم مجرد وقت ضائع كأعمارنا التي ضاعت؟ بلا عناء لإجابتهم وبعيدا عن الطابور، يعلن المواطنون بطل قصتنا لهذا اليوم امتعاضهم بالقول.
4: جاي نشوف اكو تاخير الصبح، يعني بدايه الدوام هم الموظفين يتريقون، روتين يومي يجون الصبح يتريقون، وكل واحد جايب الاكل مالته، وهاي احنا بالتالي راح نظل ننتظر اما يخلصوا يوقا او نروح نكمل كم شغله معينه ونرجع. اول والتالي احنا يعني ننتظر لحد ما يخلصون ويوكم ويكملون، يروح يغسل ويطق له سيجاره وسالفه، يعني صاير تقريبا ساعه الا ربع. فهذا مو مصالح المواطن ولا بصالح الموظف، يعني هذا راح يعكس الصوره عدى أو عشريكة، وبالتالي هو المواطن يعني هو المتأخر وهو طايح به.
5: هذا الموقف أنا ما راح أسكت بصراحة، غير ما ألزم لساني، زين هم أضل أحكي وأعاتب وش اعتيادي هسه من راح أحكي ويا الموظف، هم راح يأكلني أكل بلسانه، زين هم يقول لنا والله جاي نتريق وجاي ما أدري شلون وتعبانين ومالين ومن هالحاجات، بس يحكي وياش شغلته ما يمشيها إله. هاي مليون بالمية
6: مو نظامي إنه الموظف يعني يأخذ من حق المواطن، يعني هو عنده حق عنده استراحة يستمتع بالاستراحة، بس مو بوقت اللي يعني ساعة 8 هو أو بداية الدوام، من يعني ياخذ حق الـ يعني خاصة المواطنين جايين من كل مكان، اللي تارك اشغاله واللي تارك ايش اسمه، فهي بالنسبه يعني حاله موجوده. يعني المفروض الموظفين يعني هم يعني ما جاي من المريخ، جاي من نفس الشعب، يعني لازم يعني اول مره يحل اللي قمته هذا راتب ياخذه حتى ديك الساعه يكون يعني حلال. شيء ثاني انه الناس تدعي له، يعني من تخلص معاملته بسرعه تدعي له، مو تدعي علي يعني ترى بدني هذا، يعني اللي يدعي لك احسن من اللي يدعي عليك.
7: أنا ما صار وياي هذا الموقف، بس في حال إنه صار وياي رح أحكي. صار الموقف ويا أخوي بقى ساكت ومتحمل، أما إذا صار وياي فأني ما رح أسكت.
3: تكون الحاجة ملحة لتدخين السجائر واحتساء القهوة بعد هذه الوليمة، والشعور بالامتلاء والشبع يخلف خمولا وراحة لا يفرط الموظفون بها، وكأنما المعاملات والمراجعون ليس سوى شؤون ثانوية تؤجل حتى تنتهي المتعة الصباحية. أما المراجعون فيختبرون صبرا لا قبل لهم به، يتذكرون بحسرة كم كان بالإمكان أن تنجز معاملاتهم في تلك الساعة الثمينة. هكذا هو الحال، تتساوى حصة الموظف من الوجبة مع حصة المواطن من الوقت، في مشهد يجسد التناقض بين الواجب والرفاهية، وبسبع عشرة دقيقة عمل فعلية يبين لنا الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي حال الأداء الوظيفي في العراق بقوله:
8: في العراق عدد ساعات العمل الموظف العراقي نقصد به 6 ساعات يومية، وهو يتمتع بعطلتي أسبوعية. طبعا كل دول العالم ساعات العمل الرسمي هي 8 ساعات وليس 6 ساعات. المشكلة بالعراق أول إنتاجية الموظف العراقي خاصة متدنية، يعني لا يوجد لدينا سوى رقم واحد من البنك الدولي يقول إنتاجية الموظف العراقي يومية 17 دقيقة، وهذا يعني وجود بطالة مقنعة كبيرة.
3: يرى مراقبون أن إنتاجية الموظف العراقي ضعيفة جدا، ولا تشكل سوى 8% من الإنتاجية القياسية، أي أن إنتاج 100 موظف عراقي يستطيع 8 موظفين في دول العالم إنتاجه. هذا الوضع لا يعزز فقط من الإحباط بين المراجعين، بل يؤثر أيضا بشكل مباشر على كفاءة العمل، فكل دقيقة تهدر في الانتظار تعني تأخير إنجاز المعاملات، ما يعقد حياة المواطن ويؤخر مصالحه. هذه الظاهرة تساهم في تراجع مستوى الخدمة وتفشي الشعور بعدم الرضا بين المواطنين. وبإجرائه حسبة افتراضية قريبة من الواقع، كشف الكاتب والخبير الاقتصادي روحي عزيز في حديث لإذاعتنا أرقاما لا يستهان بها بقوله:
9: لو نفترض أنه الموظف الشخص الواحد يداوم 8 ساعات ينجز يوميا 100 معاملة، أنا راح أعطي نسب افتراضية، 100 تقسيم 8 ساعات تطلع تقريبا 12 معاملة بالساعة الواحدة. لو نضربها هاي الساعة اللي أهدرت في 22 يوم باعتبار أنه جمعة وسبت، في 22 يوم بالشهر تصير 264 معاملة بالشهر، في 12 شهر تقريبا تطلع 3168 معاملة بالسنة. لو الاستقطاع أو مثلا الرسم اللي يأخذ الموظف 10,000 مثلا، راح يخسرني 31,600,000. الساعة الوحدة الإفطار الصباحي للموظف راح يهدرها عدي سنويا يطلع 31,680,000. لو نفترض أنه فد 2,000 موظف بالدولة العراقية كلها خلال سنة، أنه شقد راح يهدر لي؟ راح يهدر لي 63 مليار.
3: ما يزيد الطين بلة أن الضائع من وقت الدوام الرسمي والمخصصة لتقديم الخدمات للمراجعين لا ينحصر في ساعة الريوق الأثيرة، إنما يتجاوزها إلى ساعة صلاة الظهر الضائعة بين الوضوء وأداء الصلاة على اختلاف توقيتها عند السنة والشيعة. وما تشمله من تسبيحات وأوراد ومستحبات. ومؤخرا تم منح وقت مخصص لأداء الصلاة بحسب ما يقرره أرباب العمل وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أضف إلى ذلك الساعات المهدورة لأداء طقس جماعي يتأرجح بين الاستنكار والتأييد لقضية ما يجتمع فيها موظفو الدائرة لإيصال إحدى المسجات، والمراجعون ينتظرون وينتظرون وينتظرون.
10: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
11: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
12: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو،
13: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
14: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
15: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
16: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
17: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع، صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إخراج تمام قاسم.

0: آراء ملونة في المزاج العراقي. إن الاختلافات بين الناس في السلوك والتباين في الكره والحب صفة عامة وليست خاصة بشعب أو أمة، غير أنها صفة تفاوتت في رسوخها بين الأمم حتى كادت أن تكون هوية التعرف على هذا الشعب أو ذاك. وإننا نريد أن نطرق موضوعاً تنقصه الكثير من الأدلة والطرح العلمي المختص بدراسة تحولات طبائع الإنسان داخل ظرفه الزمكاني ومناخه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولا يمكن سوى الاعتراف بصعوبة هذه المحاولة التي لا يمكن لمن يخوض فيها أن يحقق مسعاه ناجحاً. ما نقوم به هو مجرد محاولة ننطلق من خلالها إلى معرفة المزاج العراقي المتقلب. إنها وبكل حرص مبادرة ثقافية للتعرف والخوض في وجهات النظر بهذا الخصوص بعد فترة تكميم للأفواه طال أمدها حتى غيرت طريقة التفكير والسلوك في الإنسان العراقي. هل نحن دون غيرنا من سكنة هذه الأرض نعاني الإزدواجية في السلوك والتعاطي مع المشكلات والأشخاص بدوافع غير طبيعية؟ نحب بقوة ونكره بقوة، نستسلم طويلا للظلم والحيف، ثم وكأن الزمان اختار لنا أن نثور على الظالم حد الخراب. ماضينا أجمل من حاضرنا، فنهدر الوقت في تذكر أطيافه العذبة ونعلن الحاضر باستسلام وثمة أماني قلقة لمستقبل جميل. من نحن الذين كنا نخرج زرافات وحشودة تصفق لقائد الضرورة والحرب والخراب تحت شمس مدننا الكالحة، وذات الخارجين للقاء القائد الدكتاتور تهتز ضمائرهم المقهورة لتعلن الثأر المتأخر؟ هل نحن ضحية قادة الوطن أو قادة الخريطة أو قادة الإقليم أو قادة المذاهب أو قادة المؤامرات؟ أم علنا نحتاج أن نفهم أنفسنا أولاً لنجيب؟ إنه تحقيق وليس تنقيب في المزاج العراقي الملون، والذي قال عنه الدكتور علي الوردي في كتابه شخصية الفرد العراقي. عند انتقالي إلى دراسة شخصية الفرد العراقي جابهتني صعوبة كبرى، وهي اكتشاف ما في المجتمع العراقي من خصائص ومميزات تجعله ينتج في أبنائه نموذجاً معيناً من الشخصية لا يشاركه فيه أبناء المجتمعات الأخرى. هل نحتاج اليوم ونحن على خواتيم العام 2018 أن نقوم بتوزيع كتاب الدكتور علي الوردي شخصية الفرد العراقي الصادر في عام 1951 إلى العوائل العراقية ليطلعوا على مزاجهم القديم الجديد المحير؟ أو ربما نحتاج إلى تكملة المشوار البحثي المنقطع ودخول تلك البحوث في المناهج التربوية؟ حقيقة نحن نحتاج الكثير، مزاجنا المتقلب أولاً. ويشير الباحث الاجتماعي ياسر جاسم إلى أن الظروف التي يعيشها البلد سبباً في تقلب المزاج العراقي.
1: طبعاً أسباب تقلب المزاج العراقي كما أسميته هو الوضع الذي يعيشه العراقيون بشكل عام. الوضع هو متقلب بحد ذاته، والوضع للأسف الشديد أقولها بصراحة يسير من سيء إلى أسوأ. يعني إحنا في العراق الماضي دائما يتسيد بكونه أفضل من الحاضر وأفضل من المستقبل. هذا التقلب في الوضع العراقي بسبب الكثير من الكوارث التي حلت بنا، من الحرب الطائفية إلى نقص الخدمات، إلى استبداد بعض الحكام، إلى غيرها من المواضيع، كلها جعلت من العراقي بشكل عام ينظر إلى الأمور بنظرة غير محددة. يعني ما يستطيع اليوم أي عراقي أن يبرهن أن غدا سيكون أفضل أو أن القادم هو أفضل، أبدا. نحن في عملية تراجع مستمرة. هذه الإرهاصات الكثيرة التي تحيط بنا تجعل من مزاجنا ونظرتنا للأمور هي نظرة متقلبة. يعني اليوم نشوف حاكم معين أو محافظ معين أو رئيس وزراء معين جيد، بكرة نشوفه غير جيد. بعد بكرة نشوفه ممكن جيد، بعدها نشوفه أسوأ وهكذا. المشكلة الأخرى دائما الحكام عندما يزيد في حكمة، يعني مثلا أكثر من دورة على سبيل المثال، هسه خلنا نتكلم بالسياسة، أكثر من دورة مثلا رئيس وزراء يكون بأكثر من دورة، بالدورة الثانية يبدي يخربط، بالدورة الأولى ها نوعا ما، الدورة الثانية يبدي الخربطة عنده، الناس اللي كانت مقتنعة بي بالدورة الأولى راح ما تقتنع بي بالدورة الثانية، وتبدي مسألة الشتائم والإلغاء والحديث السيء وهكذا. أنا حقيقة لا أعتبره مزاجا متقلبا خصوصا في الوقت الحاضر، وإنما حقيقة إحنا وصلنا إلى مرحلة، ليش؟ بسبب الوضع المأساوي اللي نعيشه اليوم في البصرة أو في العراق عموما.
2: مزاج الطوابير، نستطيع الجزم أن البعض سيعترض أو ربما يتفق في الحديث عن مزاج الناس في الطوابير العراقية التي طالت في فترة الحصار والمتراصة بدافع الحاجة إلى الغذاء أيضا. إنه طابور الحاجة الذي أوقفنا فيه الحصار رغما عن أنوفنا. في هذا الطابور البطيء يقتل المحتاجون الانتظار بعقد صداقات طارئة وطيبة مع بعضهم، تبدأ بتقديم سيجارة مع ابتسامات رضا تقود إلى كشف النقاب عن هموم وأسرار خاصة. إنها مودة الطوابير ذات الأحاديث التي ما أن تنتهي حتى تبدأ مرة أخرى ثم تسترسل، لكنها سرعان ما تتوقف مع حركة الطابور مع بدء توزيع المواد الغذائية. في تلك اللحظة تنقطع الوشائج الطيبة وابتسامات المجاملة ليقدح مزاج آخر يظهر جليا على الملامح والصوت وحتى الأطراف. الجميع يعلن عداءه السافر في فورة أحقية المكان الذي يوصلهم إلى أكياس السكر والشاي والرز والزيت إلى آخره، والغريب المؤسف أنهم في آخر المطاف طيبون، فالابتسامات العريضة تعود ثانية إلى الوجوه الملونة والأيادي الملطخة بالمواد الغذائية، فتبدأ المصافحة وتعود الألسن السليطة إلى تهذبها وهي تعرب عن سرورها بهذا اللقاء الذي من المؤمل أن يتجدد في الشهر القادم مع صفحة جديدة من أوراق دفتر الأسواق المركزية. حسن الصيت حينها، ولا يختلف طابور الغذاء عن طابور استخراج البطاقة الوطنية والجوازات والتقاعد والمصارف والعيادات الطبية والمستشفيات وغيرها من طوابيرنا المحتدمة والمزعجة. كيف لا ونحن شعب طوابير الحروب والجوع والمرض والموت؟ هل طابور انتظارنا هو من صنع تحولات أمزجتنا ودوافعنا؟ هل نحتاج إلى نظام إداري يتسم بالمثالية والمدنية حتى نبدأ ببناء إنسان لا يحتاج أن يستبدل سلوكه حسب الحاجة؟ للأنظمة السياسية حصة في سلوك ونظام الطوابير بحسب الكاتب عباس الجوراني.
3: فيما يخص الطابور بشكل عام، هي نوع من الظواهر الحضارية اللي تدلل على رقي مجتمعاتنا. فيما يخص وضعنا عراقيا، احنا نشوف دائما هناك التباس، فترى الناس خارج الطابور اخر محبة واخر احترام، لكن عندما توصل الامر لانتظار طابور معين لاي سلعة لاي منتج لاي امر، سرعان ما يبدأ التدافع وتصل الامور احيانا لحد العراق ولحد انه ينسون هم قبل شوي كانوا متفاهمين ومتفقين، فتشوف رأسا يبدي الخصام. وهذا يعني شيء إلى ربما إلى جذور بالشخصية العراقية، اظن اشار لها الدكتور المرحوم علي الوردي، من انه هناك ازدواج بالشخصية العراقية، هناك ايضا قلق وخوف من أنه مثلا بانتظار هذه السلعة المعينة ربما لن يصله الدور، حتى لو كان أن هناك يقين 100%، لكن هذه موجودة في كوامن النفس العراقية وربما في اللاشعور من أنه يجب أن يحصل قبل غيره على السلعة أو على المنتج أو على أي انتظار معين ضمن الطابور. ف فمثل هذه الأمور حقيقة نشاهدها دائما في تحشداتنا كجمهور أمام أي منتج وأمام أي سلعة، وهذه بحاجة إلى يعني وعي وبحاجة إلى إشاعة روح الحضارة وروح الرقي بيناتنا لغرض تجاوز مثل هذه المواقف.

ما خفي كان أعظم. لعل برنامج الكاميرا الخفية من البرامج المسلية المحبوبة عند المشاهد، كونها تتعامل مع الإنسان داخل ظرف تلقائي في مواجهة حالة غير طبيعية، ويبدو أن هذا الظرف هو نوع من الاختبار لسلوك الإنسان ومزاجه. فقد يحاول مشهد تلك الكاميرا الخفية في مكان مجهول معرفة طبائع وثقافة ومزاج هذا الشعب.

من خلال أفراده الواقعين في مصيدة الكاميرا. فقد نشرت إحدى الصحف العربية قراءة كاملة موسعة تحدثت فيها عن طبيعة الشعب المصري، وتطرقت في إحدى محاورها إلى تحليل سيكولوجية الشعب المصري أزاء متغيرات الشارع الداخلي والخارجي وأثرها في المزاج، ثم تناولت هذه القراءة من باب الإثبات ردة فعل الشعب المرحة أمام مواقف الكاميرا الخفية المشاكسة، وانتقل بدوره إلى بلدان عربية وأجنبية حققت نجاحاً واسعاً في إعداد برنامج الكاميرا الخفية. أما عن الكاميرا الخفية في العراق، فقد قال أحد معدي مثل هذا البرنامج: لقد أعددنا مثل هذا البرنامج أسوة بباقي دول العالم، لكننا لم نسلم بسببه حتى على كاميرتنا الخفية. فالمواطن العراقي عصبي المزاج وردة فعله قوية ولا يتحمل المسحة الثقيلة مهما كانت. العديد من الناس لا يتقبلون الكاميرا الخفية في العراق بعكس ما يكون في البلدان الأخرى، ومن الممكن للموضوع أن يتطور إلى شجار.

0: حسب يعني المقلب اللي يصير بساعتك، يعني حسب ممكن يكون زيادة عن اللزوم وممكن لا، شيء بسيط. زيادة عن اللزوم لا، ممكن يكون مزعج هذا ويزعل، ما تنعرف ردة الفعل ساعتها شنو، ممكن تكون يعني هم زيادة عن اللزوم أكيد نفس الشيء. يعني كل فعل رد فعل يساوي بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه، فأكيد رد الفعل حسب الموقف اللي حصير. يعني مرات يكون بسيط تضحك تبتسم من شنو، مرات لا غلط،
1: لا ما تقبله بصراحة، ما تقبله، كن أزعل شوية بس يعني اعتدي عليه.
2: والله ما أعتقد، ما أعتقد، ما أي اعتقاد، ما أعتقد في هذا السؤال. أتقبلها في صورة ثانية، نعم في صورة مؤدبة، لها احترام، لها احترام، مو بس أنا، الكل عامة يعني عامة.
3: والله حسب يعني طريقة تصرف الشخص، يعني إذا كان استفزازية لا طبعا يعني، بس بحدود يعني جاوز عليه، بس بحدود، حدود أخلاقي وحدود تصرف الشخص اللي يسوي يعني الطريقة اللي يعني شلون تقول المشكلة أجاوب عليه أنا، لا أكثر ولا أقل. يعني
4: حسب الحدود لازم تكون، كما خفية مو جاوزت حدود، يعني بقوس نقول عليه سخيفة رد بالضرب، لا لفظ ما رد عليه. هي حسب الظروف، واحد ما يتحمل إيش، حسب الظروف، المجتمع هواي لا عمل لا هاي صل عصبي.
5: بينما يرى الفنان العراقي اياد راضي ان الكاميرا الخفيه وصناعتها كذا برامج في العراق غير مناسبه ويمكن ان تسبب الاذى لمشاعر الناس مما يثير غضبهم واستياءهم.
6: والله هو هذا احد الاسباب يعني المهمه، انه المزاج العراقي مزاج مختلف، والسبب طبعا الظروف اللي تحيط بالفرد العراقي، طبعا ما يحيطه بالوضع العام بالبلد، هو هذا سبب مهم. والسبب الآخر أيضا هي نوعية الكاميرا الخفية. تعرف الكاميرا الخفية احنا شفناها ومن ثم سويناها، فالأفكار اللي طرحت بالكاميرا الخفية العراقية يعني أفكار تثير الفرد العراقي. يعني هناك بعض الكاميرات الخفية هي تثير الإنسان أو تثير الشخص دون أن تمس كرامته، أو يعني إذا صح التعبير أنه دون أن تهينه. تعرف أنت الآن أي شخص حتى المسترخي إذا أنت توجه له إهانة راح ينثار، فمو يعني مو هالشكل يا طبيعة الكاميرا الخفية. والله هو طبيعة الكاميرا الخفية وشلون تتناول الموضوع وطرح على المتلقي، هذه أهم نقطة مهمة. يعني أنت الآن من تدخل على أي إنسان وتحاوره بشكل لطيف دون أن تمس كرامته مثل ما قلت لك، ما صور راح يثار. يعني على سبيل المثال الآن أكو بياع سمك وخال عربان تودي يبيع سمك ويصيح كيلو بستة بخمسة، يعني مثل ما معروف سبعة على سبيل المثال، وأجي أنا أخلي عربانة، أنا إنسان مثلا

هذه اللي كنا نشوفها مجانيين المقابل، بس يثيره المشكلة بطبيعة الكاميرا الخفية التي يتناولها المعنيين بالعراق وطريقة تقديمها، هو هذا السبب الرئيسي اللي يخلي الآخر يثار.

0: زيادة نسبة الأمراض النفسية والعصبية. إن قساوة الظروف التي مرت على الإنسان العراقي جعلته مصابا بأمراض نفسية وعصبية دون أن يدري بذلك، فهو ضحية تراكمات من الضغوط بدأت تعمل بلا وعي في داخل نفسه المضطربة. فحين يرتكب هذا الإنسان نوعا من الحماقة، يجد نفسه بعد الهدوء أنه كان مرغما على فعلها، وحين يمارس التعبير عن الفرح تجده مغاليا إلى حد الهرج. وإنما شهده البلد من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات هو محاولة للخلاص من نوازع تتناقض بقسوتها الملحة على النفس. فقد شهدت عيادات الطب النفسي في الفترة الأخيرة زيادة واضحة لأمراض نفسية يعجز الطب النفسي في أحيان كثيرة عن تشخيصها أو الوقوف على أسبابها المؤثرة. أستاذ العلوم النفسية الدكتور حيدر كريم يوضح أن المتغيرات الخارجية تؤثر وبشكل واضح على مزاجية الفرد العراقي.
1: الشخصية الإنسانية تضم ثلاث مكونات: مكون معرفي ومكون انفعالي ومكون سلوكي. المكون المعرفي هو يضم مجموعة الآراء والمدركات والحقائق اللي يؤمن بها الفرد أو اللي تشكل بنيته المعرفية. الجانب الانفعالي هو الاهتمامات والرغبات والميول والقيم والاتجاهات، والجانب السلوكي هو الجانب المهاري في الشخصية. الآن في الموقف الطبيعي ذن الثلاث يعملن مع بعض، هناك توافق بين جانب معرفي وبين جانب سلوكي وبين جانب انفعالي حتى يظهر لي العامل السلوكي أو الجانب السلوكي. الآن ما موجود عندك من آراء ومدركات ومفاهيم تتأثر بالبعد الانفعالي اللي موجود، والبعد الانفعالي خلينا نخلي بين قوسين اللي هو الجانب المزاجي، يعني بمعنى الاهتمام، الرغبة، الميل، الاتجاه، القيم اللي يؤمن بها. ذن الجانبين يأثرن في البعد السلوكي. الآن أنا أتعرض إلى كثير من المثيرات، هذه المثيرات تأتيني من البيئة الخارجية. البيئة الخارجية هي كل ما يحيط بالفرد من متغيرات، قد تكون بيئة مادية، مكان، درجة حرارة، رطوبة، إضاءة، ضوضاء، هذه جوانب مادية في البيئة. وقد تكون بيئة نفسية هي ما يحمل الفرد من اهتمامات، من رغبات، من مشاعر، يعني بمعنى آخر أنه هذه البيئتين يتأثرن إلى جانب كبير. الآن ما هي العمليات اللي من الممكن أنا أمارسها حتى أستطيع أن أواجه الموقف المشكل وبالتالي أنا أحل المشكلة؟ هي كالآتي وبتسلسل، هذا لا يمكن القفز على مرحلة. إذا افترضنا أنه الإحساس هو وحدة من العمليات العقلية، فبالتالي الإحساس هو أول عملية من العمليات اللي يتعامل بها الفرد مع البيئة الخارجية. الإحساس أعضاء نوافذ الحس هنا خمسة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس. هذه تنطيني ما موجود في البيئة الخارجية من مثيرات، النقلة إلي من ما موجود من الخارج.

0: المزاج العكر والجريمة. وبالقياس نفسه تشهد المحافل القضائية اليوم العديد من الجرائم ذوات الدوافع النفسية، فضلاً عن فشل مشروع بعض الزيجات التي تنتهي دائماً بالانفصال. ولو تفحصنا الأسباب لوجدناها خلافات تقوم على أسس تافهة، حيث يمكن تحديد السبب الرئيس وهو المزاج العكر. فما معنى أن يقتل الأب ابنه بسبب شجر، أو أن يتعارك صاحب بسطة مع زبون بقتال شرس ودموي، أو يدمي معلم تلميذه لأنه نسي كتابه في البيت، أو يطرد طبيب مريضه لأنه سعل بوجهه من دون قصد، أو يتحكم المزاج بقرار قاض؟ هل نحن في خطر جسيم تتحكم به مشاعر متذبذبة وقهر اجتماعي؟ مهنة المحاماة مهنة إنسانية، هكذا استهل المحامي قاسم العطبي كلامه، مستدركاً بأن العديد من المحامين يقومون بمساعدة الآخرين، وأن هذه المهنة جزء من المجتمع، ولهذا فإن مشاكل المجتمع تلقى بظلالها على هذه المهنة.
1: مهنة المحاماة هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى. هي صحيح إحنا المحامي هو مهنة يعتاش منها هو وعائلته، لكن إحنا ما نترك باب الإنسانية. عدد هواي عندنا من المحامين جاي يساعدون الناس، فالمحامي يعني هو جزء من المجتمع، هو مو جزء خارج من المجتمع وإنما جزء مؤثر في المجتمع. وبالتالي إحنا من نتوكل عن المتهمين، المحامي يتوكل عن المتهم القاتل أو السارق، هو لا يؤيد الجريمة اللي سواها هذا الشخص، وإنما يعني يريد من أن يكون إن هناك محاكمة عادلة لهذا المتهم. يعني هذا الموضوع مع الأسف أنه ما أكو رأي أنه يقول لك ليش هذا المحامي يتوكل عن واحد سارق أو عصابة أو واحد قاتل. هو موجب القانون الماشي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا يمكن لقاضي التحقيق أن يدون أقوال المتهم إلا بحضور محامي. يعني إذا لو فرضنا أنه هذا تم تسير على قاضي التحقيق وقاضي التحقيق ما يمه محامي سواء أصيل يسموه أصيل اللي موكلين أهل المتهم أو منتدب، وأقصد الانتداب هو هنا على نفقة الدولة، أن يتم انتداب شخص محامي لمتهم لا يستطيع توكيل محامي. والله المحامي اللي يطلع بمهام مثلا معينة اللي خاصة يشتغلون بالجانب الجزائي، تعرف الجانب الجزائي اللي مارس عمله به راح يحقق نوع من يعني المعلومات القيمة، فيقدر المحامي على سبيل المثال متهم يعني متهم في جريمة على سبيل المثال قتل عمد، لربما هي تكون هي جريمة قتل خطأ عن طريق يعني الأدلة اللي قدمها، شهود الدفاع اللي يحضرها يعني يطلب حضورها من ذوي يعني الموقوف، وكذلك يعني الأدلة الظرفية يقدر يطلب من المحكمة إجراء الكشف على الموقع الحادث، وبالتالي يعني يقدر المحامي عن طريق مثل ما نقول نوع من الشطارة أن يقنع المحكمة بتغيير الوصف القانوني. وكذلك هناك مثلا أحيانا متهم بالمادة مثلا 406 عقوبات اللي هي عقوبة الإعدام قتل مع سبق الإصرار، لربما هي تكون ماكو سبق إصرار وإنما هي مشاجرة آنية وصار بها يعني رمي، فيصير المحامي يقدر يجيب مثلا بين شخصية شهود يعني شهود دفاع انه يقول هي ماكو مثلا ضامر هذا حقد على هذا الشخص، وانما هي كانت حرك يعني كلام اخذ ورد وصار اثارة لهذا الشخص وسحب مسدسه وقتله. فالمحامي إله يعني إله لمسة في هذه الامور، ممكن من خلالها وفق القانون، طبعا احنا ما نقول يعني يتلاعب بالادلة او كذا، وانما وفق القانون يقدر يوصل. أو كذلك في السرقات، هناك سرقة تامة هناك شروع في السرقة، تعرف السرقة التامة عقوبة على سبيل المثال 10 سنوات أو 15 سنة، الشروع في السرقة نصف العقوبة، الشروع في السرقة تقبل الكفالة خلال سبيل الكفالة، السرقة التامة ما تقبل الكفالة. بإمكان المحامي أن يقول أنه الجريمة غير تامة وإنما تم القبض عليه مثلا داخل الدار وما تمت الجريمة.

0: المزاج العكر ممكن أن يخلق جريمة معينة، ما دفع وزارة الداخلية إلى تأسيس ما يعرف بالشرطة المجتمعية التي تعمل على التوعية بحسب العقيد لؤي عبد الأمير.
1: حقيقة استهدافنا للفئات الشبابية في المجتمع، ومن خلال طرح منظمات المجتمع المدني اللي تتعاون بشكل كبير مع الشرطة المجتمعية في إقامة ورش العمل المشتركة لغرض إفهام الشباب وإيضاح فكرة من خلال زرع ثقة الشاب بنفسه وتعاونه مع المجتمع، وهذا هو الأساس لبناء دولة قوية كذلك في البصرة. حقيقة جولات الميدانية اللي قامت بها الشرطة المجتمعية وبالاشتراك مع فريق عمل متخصص من مركز التدريب المتقدم في الجنوب التابع لمديرية شرطة محافظة البصرة، والذي يحتوي بضمنه مجموعة من الضباط الأكفاء الحاصلين على شهادات في تقديم محاضرات ومشورات قانونية، وانتقل هذا الفريق المشترك عديد من المعاهد والكليات والإعداديات والمتوسطات من الذكور والإناث، حيث يتم شرح تفصيلي بإعطاء أفلام وثائقية، كذلك إفهام الطلبة بأن هذه الآفة الضارة بالمجتمع لها تبعات سلبية قانونيا وصحيا على الفرد، كذلك يتم تحذير الشباب من الالتقاء يعني خارج في أماكن الموبوءة أو المستهدفة.

الوجه هوية الوطن. في أي بلد كان، مهما كانت صفاته وملامحه وسلوكه، يمكنك استخراج الإنسان العراقي من بينهم، خاصة أولئك الذين هاجروا العراق في التسعينات، من الدم أو السحنة العراقية والطيبة التي تبدو على ملامحهم، وكذلك آثار سنين العجاف التي مرت بالعراق وإنسانه، فارتسمت على وجوههم سحنات من الكآبة. اكتشاف تلك الصفة التي لا شك أنها جزء من شخصية الإنسان العراقي الذي عاش أزمنة التوتر بسبب الحروب وسياسة القمع والحرمان، ولا وجود لسبب آخر يعلل تلك الصفة الخاصة بإنسان الحروب. علي بريسم، وهو من الذين هجروا العراق قبل الحرب مع إيران، يقول: بقيت في أسبانيا سنين طويلة وجبت أغلب بلدان العالم، ولا أتذكر أن شاهدت مهاجرا عراقيا يومها متعبا بهذا الشكل. ومن باب عدم حرص هذا المزاج عند زاوية الحروب التي دفعت القسم الأعظم من الشعب العراقي إلى هاوية البؤس على أرضه بفعل التدهور الشديد الذي أصاب مستوى حياتهم المعيشي وسوء الخدمات وانهيار البنية الاجتماعية تحت تأثير الحصار، يرجح الباحث الأستاذ صبر هادي المتعمق في دراسة التاريخ العراقي إن هذا المزاج هو تحصيل حاصل، حقبة غير مستقرة في تاريخ العراق.

0: العراق واثر المياه كثير الخيرات، يقع إلى الغرب من هضاب وجبال فارس وإلى الشرق من صحراء الجزيرة العربية، ولذلك فقد كان مسرحا للغزو من الجانبين طمعا في مياهه وخيراته. فالعراق كان مسرحا للغزو والاقتتال خلال حقب التاريخ المتعاقبة قبل الفتوحات الإسلامية وحتى بعد الفتوحات بقليل. أما في ظل الدولة العباسية كانت الثورات لا تنقطع شمال العراق وجنوبه، مثل ثورة بابك الخرمي في الشمال وثورة الزنج والقرامطة في الجنوب. ثم جاء هولاكو ليقوض الدولة العباسية ويعبث بأرض الله فسادا، ثم تلت تلك الحقبة الدولة العثمانية التي تمثل فترة العصور المظلمة. وفي العصر الحديث نقصد 50 سنة الماضية، حيث يعرض لنا التاريخ كما هائلا من الحركات السياسية التي طغت على الشارع العراقي ثم انحسرت. وكان على العراقيين أن ينسجموا ويتكيفوا مع هذه المتغيرات حتى يظفروا بالحياة. إذن فالاستقرار النسبي المؤقت الذي ينتظر الانفجار والدم هو تاريخ العراق قديما وحديثا. كل هذا انعكس على الإنسان العراقي وعلى نفسيته، وكأنه أصبح مربوطا بحبلين، هذا يسحبه للين والانبساط وذاك إلى الشد والتأزم.
1: لو سألنا الناس هل من الممكن أن يميزوا العراقيين في البلدان الأخرى عن غيرهم، وهل يشعرون بالارتياح لوجودهم؟
2: عكس أنا أصلاً من أشوف العراقي خلاص ما أحس بغربة، يعني أمشي ابن بلدي من أشوفه أرتاح، ما أدري من الله، يعني من أطلع شوف مثلاً أخوك أو قرايبك أو أحد تعرفه من محافظتك من غير محافظة، ما أعرف، هاي من الله أنا أرتاح بالنسبة لي، تحس نفسك مو مكان غريب.
3: والله صراحة صارت وياي أكثر من مرة، الحمد لله. أنت أهم شيء تترك أثر طيب، تغير جو أو مثلاً رايح عندك شغل هناك، فشي حلو أنه تطلع على ثقافة بلد ثاني بنفس الوقت أنه تلقي صديق أو أخ أو شخص منتي من بلده.
4: سافرت أنا دولة من الدول، يعني كنت بس أنا والأهل وياي، يعني تحس أنه فتشي ضيق عليك، يعني رغم أنه المدينة حلوة والناس تساعدك وشنو تحتاج متوفر ويعني ناس طيبين تقول، بس صراحة من تلقى أحد عراقي ترتاح له، الغيرة الموجودة عنده تختلف عن عند أي شعب.
5: نعم أنا طبعا سافرت العام لتركيا وشوفت أكو هناك يعني وجوه عراقيين مهاجرين من الأوضاع اللي تصير عندنا بالعراق. طبعا ارتياح برا العراق ماكو، من أشوف عراقيين برا طبعا لا، لأن بلدهم هذا هو أصل، شلون يعوفه ويطلع، هذا هو يعني هو هذا البلد صار بيه، شلون يقدر يعوفه ويطلع برا.
1: بعد كل ما قيل ويقال عن مزاج المواطن العراقي المتقلب بفعل التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هل الشباب اليوم قد أدرك هذا المزاج وتلك الازدواجية في الشخصية العراقية، أم تراه قد انصهر بذلك الطبع ووجده أمرا طبيعيا؟ تعالوا نسمع أصوات هذا الجيل الممتد من ازدواجية سلوك الأجداد، ماذا يقول عن نفسه وهو يرث طبع التقلب، أم استطاع الخلاص منه كحالة مرضية قابلة للشفاء؟ وتبقى مجموعة من الأسئلة تدور في أذهاننا، هل الأسباب السياسية خلقت جيلا جديدا يختلف عن سابقه؟

0: طبعا يعني ماكو واحد ما تأثر عليه، إيه لازم شيء طبيعي. إذا هو البلد بكبره متقلب، الجو متقلب، كل شيء عندنا متقلب، يعني شو تريدي يعني من عندنا؟ إذا أنا ويش أسوي ما علي بالأخبار، يعني إحنا ولا مرة أخبارنا طبيعية، يعني كلها كوارث، فتعودنا يعني ما راح يأثر علينا. هذا يأثر على الدول الثانية اللي عايشين بأمن وسلام، اللي ما عندهم كوارث ولا تسمم ولا هاي السوالف.
1: لا تأثر على مزاجه، لا تهمني، أهم شيء أنا راحتي الشخصية، يعني ما لي علاقة بكل إنسان، ولا بدين ولا بمبدأ ولا بشيعة ولا بسنة ولا أي شيء. أنا أهم شيء عندي راحتي وارضى الله وارضى أهلي فقط، وما لي علاقة بأي إنسان. رب المتغلب عامة كله، من شبابه من نسوانه، لا لو خليت قلبت أكو
2: ممكن. يعني أكثر شيء أنا اللي دا لحظة من وراء السقوط الحرية، أكو ناس مرتاحة للحرية ومرتاحين، أكو ناس لا تحس هاي الحرية هي اللي دمرتهم من ناحية سياسية، عرفت؟ أما من ناحية الاجتماعية أنه النت والحرية الشخصية، اللي أنه هسا إحنا كنا حرية عندنا شخصية أنه ما حد يقدر يتدخل بينا، قبل لا كل شيء يعني أحسن هيك تقيد.
3: أحكي لك فشي صحيح، يعني تقتنها أصبح العراقيين بشكل عام مرضى نفسيا، يعني نتيجة الأوضاع هذه السيئة اللي مروا بها، مو كثرة الأمراض النفسية عندهم، هي طبعا لعدهم ما يصير متقلب المزاج من الأمراض النفسية اللي يعيشها، يعني فقر وحرمان وسوء قيادة للبلد والناس، الإنسان الغير مناسب في المكان المناسب. طبعا شو ما تأثر عدن غير صاحب عائلة، يعني أنا عندي ولد وعندي بنات وعندي زوجة وعندي بيت.
4: شقاق ونفاق وفلسفة. لقد اشتهر العراقيون في صدر الإسلام بأنهم أهل شقاق ونفاق، وقد حاول بعض المفكرين القدماء كالجاحظ مثلا أن يفسروا هذه الظاهرة الاجتماعية في العراق، أي لماذا كان العراقيون أهل شقاق ونفاق، ولماذا كانوا يشجعون بعض الزعماء على الثورة ثم يتخلون عنهم ساعة الضيق؟ هل الجاحظ مصيبا عندما وجد العلة في عصيان أهل العراق على الأمراء هي أنهم أهل نظر وذو فطن ثاقبة؟ ومع النظر والفطنة يكون التنقيب والبحث، ومع التنقيب والبحث يكون الطعن والقدح والترجيح بين الرجال، والتمييز بين الرؤساء وإظهار عيوب الأمراء. الباحث الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله يوضح أن ما يطلق على فئة معينة من الناس في حقبة من الزمن لا ينطبق على أهل البلد بالكامل، ولا يصبح سمة من سمات هذا المجتمع فيما بعد.
5: هنا هي نقطة لابد مريت بها شوية أسلط عليها شيء من الضوء. وكثير من الناس عندهم الحملات، عند حملات ما مدروسة، يعني حملات فجة، شلون يعني يجي رأسا وقال هاي بلد عرفت بالغدر غدارة؟ لا مو الشكل، هاي مغالطة. ليش مغالطة؟ يعني بواقع الأمر انت ما ترجع إلى بلد من البلدان تلقى فيه، ما تلقى فيه تاريخ آثار من نفس الآثار اللي حدثت بالكوفة. يعني إذا كان مثلا الكوفة أفرض قتل بها زيد وقتل بها الحسين وصارت أحداث بينها وبين محمد بن الأشعث أو عبد الرحمن بن الأشعث والحجاج، البلدان الأخرى صارت بها نفس الأحداث، لكن كونها غدارة ودولة غدروا بأمير المؤمنين ودولة ودولة ودولة ودولة، هذا كلام لما ترجع للنقد ما يستقيم أمام النقد. ليش؟ هو صحيح، يعني قد يكون أكو جماعة تخلفوا، جماعة تخلفوا عن مسلم، جماعة تخلفوا وفرض عن الحسين، لكن أكو بلد ما مر بتاريخ مماثل من هذا؟ لا بطبيعة الحال لا. كل البلدان أرجع لها تلقعت هاي ناحية. ناحية أنا أريد أسألك سؤال، أن الذين قاتلوا إلى جانب علي بن أبي طالب سلام الله عليه منين؟ اللي قاتلوا إلى الشهادة تقول أكو جماعة تخلفوا عنه تمام، لكن اللي قاتلوا إلى جانبه منين؟ من عدو، من نفس البلد. ها يعني أبرز أصحابه وأكثر أصحاب المعية وأكثر أصحاب نعم مكانة هم من هالبلد. هاي ناحية. ناحية الثانية أسأل من اللي قاتل إلى جانب زيد، اللي نقول أن زيد أيضا خذلته الكوفة، لكن اللي قاتلوا إلى جانب منه نفسهم الكوفيين هم عينه. يعني شعب مثل باقي الشعوب، لا ينبغي أن نطي فوق قابليته فوق ما يستحق، ولا نأخذ من عند ميزاته، لا مثل باقي الشعوب عينه، بيهم الخبيث وبيهم الطيب، وتمر عليهم نفس الأحداث التي مرت على غيرهم عينا، ما فرق.

0: هل يمكن أن نجعل من مشاهد الحروب القبيحة علامة مهولة ذات مؤثر كبير على الطبائع والسلوك العراقي؟ حيث يمكن أن نرى الحرب بصفتها المثالية إذا ارتأينا أن نسمعها بإيقاع هادئ، فلا وجود لمبرر أن نجعل من مؤثر الحرب سبباً في المزاج العراقي المتقلب. هل إن ما حدث في العراق من فوضى ونهب وسلب وخطف وقتل وتفاوت في الآراء والأمزجة هو وليد أزمة المجتمع العراقي النفسية المترتبة من سلطوية النظام الدكتاتوري وانتهاجه لسياسة الحزب الواحد التي تجاسرت وتجاوزت في منطقها الفعلي على قانون التعامل الإنساني، حيث خلفت في النفس استسلاماً لا إرادياً أمام فضاعة الأمر الواقع تحت شعار أريك الموتى لترضى بالحمى؟ ويؤكد الكاتب والسياسي عباس الجولاني أن للحروب تأثيراً واضحاً على المواطن.
1: أو مقولة سياسية تصدق على العراقيين كما تصدق على غيرهم، وهي أنه نسبة غير قليلة من وعي الناس وأخلاق الناس تتشكل بانعكاسات سلوك السياسي والأداء النظام السياسي على سلوك المواطن العراقي. عندما يشوف المواطن العراقي أنه النظام السياسي يذهب يحتل بلد آخر، يتجاوز على حدود بلدان أخرى، يسلب ممتلكات آخرين، أكيد هذه حتى باللاوعي وباللاشعور تنعكس على سلوك وتصرفات الإنسان. فيما يخصنا كعراقيين، يعني مع الأسف هذا إلى جانب ضعف القانون حقيقة الأمر، أنه هناك يعني عدم انصياع للقانون وعدم خوف من القانون وتكاسل السلطات المعنية شجعت هذه الحالات اللي انعكست على سلوك العراقيين حقيقة الأمر، فتحول إلى سلوك عنيف. وهنا أهم علينا أن نبتعد من التعميم، لأنه قطاعات غير قليلة من العراقيين لم تتلوث بشغلات السرقة والتجاوز على المال العام واستخدام العنف، لكن قطاعات أيضا محسوسة حصلت عند مثل هذه الحالات مع الأسف. أكيد الحرب كفعل عنيف يأخذ جانب مهم في انعكاساته على وعي الناس وعلى سلوكها، والعراقيين ليسوا استثناء من هذه الحالة. فيعني عدم الشعور بالأمان والقلق والخوف والعنف، وهاي مشاهد كلها أكيد تترك بصمتها على سلوك العراقيين فيما بيناتهم، ولهذا يعني الناس غير المتماسكين ينهارون إزاء مثل هذه الأفعال، فتنعكس على سلوكهم وتصرفاتهم مع الآخرين وعلى أدائهم الاجتماعي.

0: أن هذه الحساسية المفرطة في النفس العراقية هي دليل ارتباك في وعي الذات الناجم عن فعل القرار السلطوي المتذبذب الذي أراد تغليب جانبه السلبي بعد حملة تكميم الأفواه وقطع الألسن وصيوان الأذن والقتل والسجون. فتصارعت النفس العراقية بين الممكن وغير الممكن، بين المهم وغير المهم، بين الثابت المؤجل والقلق القريب، بين الكذب والصدق الفقير. لذلك اختلفت العناوين عن الممارسات ليصبح انعدام القيم والمبادئ مبرراً يتفق مع ضرورة الواقع القاهر، بل من المسلمات التي لا يثار الجدل حولها أن الازدواجية والتقلب في الشخصية العراقية تؤثر حتماً على توازن القرارات المصيرية التي يجب أن يتخذها الإنسان العراقي الذي وجد نفسه بين تهميش أزاء من يصغي له ويأخذ برأيه كفرد في مجتمع يعمل على ديمقراطية جديدة. وأمام هذه المسؤولية التي طالما حلم بها، نرى وقد ملأ ساحة الرأي بجلبة تصاعدية من القبول والرفض الذي لم يستكن تضاده حتى راح يتبادل مواقع الاختلاف التي معها نظرية الاختلاف التي تقول اضرب الرأي بالرأي يتمخض عنه الصواب.
1: لمن يسمع، لكل من يحرك فيه المسموع دراية وفطنة ويلهمه ليكون في خط الشروع لفعله. لمن يسمع، لمن يسمع، برنامج يصوب شكل الخراب وصوته، أنين الحقوق المهدورة، صوت الماء العطشان للعذوبة. وصوت الخير المظلوم عنوة. لمن يسمع. صوت المدينة في تحقيقات يكتبها للإذاعة أحمد السعد. تعليق طارق صالح ووفاء العيداني. إخراج تمام قاسم.
2: لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. فالهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له، عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني، جرحي عنيد بلسع النار يلتئم.

0: لطالما كانت الحدود بين العراق وجيرانه ساحة حيوية لعبور البضائع والأشخاص بحكم موقعه الاستراتيجي، لكنها أصبحت اليوم ممرا خطيرا لدخول المخدرات التي تسري في عروق هذا الوطن، مهددة شبابه ومستقبله. العراق الذي يربطه 1400 كيلومتر من الحدود مع إيران شرقا و600 كيلومتر مع سوريا غربا، بات يواجه تحديا كبيرا في مواجهة تدفق المخدرات عبر تلك الحدود. من الحدود الشرقية تأتي المخدرات في رحلة طويلة من أفغانستان مرورا بإيران وصولا إلى الأراضي العراقية، وعلى الجانب الغربي يتم تهريبها عبر الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان، ما يعقد المشهد الأمني ويزيد من حجم التحديات. الدكتور ضرغام الأجودي رئيس الجمعية العراقية للبحوث والدراسات الطبية أوضح لإذاعتنا أهمية ضبط الحدود للحد من تجارة المخدرات التي تديرها منظمات دولية وعصابات قوية، وأن الحاجة الملحة اليوم هي إدخال تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات.
1: أكيد طبعا الحدود لها دور مهم في ضبط الحدود في مكافحة المخدرات، لكن ما تعرفون مكافحة يعني المخدرات وتجارتها هي تجارة دولية ساهم بها دول، ساهم بها منظمات متقدمة في مجال يعني التهريب والتجارة المخدرات، وهذا فشيء يحتاج لجهود أيضا كبيرة. للأسف إحنا الأدوات والآليات المعتمدة عندنا لحد الآن ما ترقى إلى مستوى المواجهة مع هذه العصابات الدولية. توجد إجراءات كبيرة، يوجد إلقاء قبض على التجار، يوجد مكافحة، لكن ما زالت الإجراءات نعتقد نحتاج نبذل جهود أكبر حتى نعكس الاتجاه الآن بدل ما زيادة الانتشار إلى الانحسار.
0: من جهته أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي وجود تجارة للمخدرات في العراق، وأشار إلى أن هذه التجارة أصبحت معروفة، لكن التوجه الأمني والمساعي الكبيرة التي يبذلها المتخصصون قد ساهمت بشكل كبير في تضييق الخناق على التجار والمتعاطين.
2: أكو نشاط للمخدرات بشكل عام، بشكل عام دخول المخدرات للمحافظة أو خروج المخدرات المحافظة، هذا ما نخفي يعني، لكن أكو ردة فعل واستجابة من القوات الأمنية بشكل ممتاز يوميا أو بين يوم ويوم جاي تجرى عمليات ونلقي القبض على تجار مروجين متعاطين. هذا الملف بالذات ملف المخدرات احنا حققنا نجاح حقيقي به، لأنه ضيقنا الخناق ما نهينا، الأمر صعب جدا يعني موضوع المخدر. لا الحقيقة بالعكس، العمليات اللي تجري عبر النهر عمليات قليلة وتكاد لا تكون معدودة أصلا يعني، وبين فترة وفترة ويتم الكشف عنها فورا. العمليات التهريب بالعكس اللي جاي تجي من المنافذ البرية، يعني أحيانا نلقي القبض وعندنا قضايا هواي من عن طريق منفذ الشلامشة وحتى منفذ صفان.
0: تعد الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب العاطل عن العمل وضعف التشريعات القانونية وعدم إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية من أهم العوامل الأساسية التي تساهم في انتشار المخدرات داخل العراق، كما يرى ذلك الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
3: دائما وفي الغالب إنه الجريمة لها جذور اقتصادية، والمخدرات لا تشف عن هذه القاعدة أبدا، ولكن لاحظ أن انتشاره هو بين الشباب. عندما تكون نسبة البطالة عالية بين الشباب يلجأ الشاب إلى المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع المرير الذي يعيش له. هو شاب لا توجد لديه فرصة عمل ويشعر بالإحباط، وهناك ضبابية في استشراف المستقبل، وذلك نلاحظ أنه معظم المتعاطين هم دون 20 سنة مثلا، وهذا يدل على أنهم من الفئة الشابة. الموضوع الاقتصادي واضح يتعلق أيضا بتجارة المخدرات، لأنها تجارة رائجة، هي ثالث أكبر تجارة بالعالم بعد تجارة النفط وتجارة السلاح، وبالتالي هناك مافيات كبيرة تتعامل في هذا النوع من المواد المخدرة، خصوصا أن العراق لم يعد أيضا منطقة مرور كبيرة كما كان في السابق، أصبح منطقة مستهلكة بشكل كبير للمخدرات، وخاصة في المنطقة الجنوبية حيث المنافذ الحدودية لا توجد هناك رقابة محكمة، وحيث التساهل أيضا في التشريعات الموجودة حاليا، لأنه في السابق الذي يقوم بتجارة المخدرات يعدم مثلا، اليوم هناك بعض الأحكام الضعيفة اللي تشجع على تعاطي المخدرات.
0: تحول العراق خلال العقدين الأخيرين من بلد عبور للمخدرات إلى بلد مستهلك لها، ورغم الجهود الكبيرة التي تبذل للحد من هذه الظاهرة، إلا أن الحلول الحقيقية تحتاج إلى تعاون دولي وإدخال تقنيات حديثة وتشريعات قانونية صارمة، ولابد من نشر الوعي الصحي والأخلاقي بين أبناء المجتمع وإجراء الفحوصات الدورية لموظفي الدولة وطلبة المدارس والكليات، مع تجديد الرقابة على المقاهي والصيدليات ومعاقبة كل من يساهم في نشر هذه الآفة المدمرة.
4: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM. لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام، مستمعي راديو تايم سكوير، في لقاء جديد وحلقة من برنامج القصخون، ورحلة ممتعة إن شاء الله برفقتكم وبإصغائكم ومحبتكم واحترامكم للمحتوى الجميل والمتفرد الذي تقدمه راديو تايم سكوير. حلقة من القصخون نفتح فيها الباب معا على فلكلورنا، على تراثنا، على تاريخنا الحبيب، ونتنقل عبر الزمان والمكان لنقص لكم قصص عن ألعابنا الشعبية. هذه الحلقة اليوم راح نتكلم عن الصبيان والصبايا في شوارع وحارات مدننا العراقية، من فرات الأوساط، بغداد، البصرة، الجنوب الحبيب، ونتناول الألعاب الشعبية. تعرفون أحبائي، في زمان معين غير زماننا هذا، غير البلاي ستيشن والأكس بوكس وألعاب الفيديو وغيرها، كان الألعاب بسيطة جدا، وكانت تعبر تعبيرا صادقا نقيا عن روح ذلك الزمان. زمان هادئ صافي، ألعاب بسيطة، هو أصلا كل بساطة، كل سلام روحي، باعتبار أنه مواقع التواصل الاجتماعي والميديا الحديثة شوشت كثيرا من لحظاتنا. صار واحد ما عنده حتى وقت يقعد يلعب ويا أطفاله، صار الطفل أيضا ما عنده وقت يلعب ويا زملائه بالشارع وجوارينه، ما حد يعرف الثاني، كل من قاعد بغرفة وفاتح الموبايل ويلعب هاي الألعاب الإلكترونية. نعم هي روح العصر وسمة العصر، لكن احنا هنا في القصخون نحن لهذا الماضي الجميل ونحاول أن نوثقه. فاليوم راح نحكي عن الألعاب الشعبية للصبيان والصبايا في التراث الشعبي القريب، ففاصل ونبلش.

أصدقائي، كل واحد منهم يحمل ذكريات حبيبة للماضي، خاصة أيام الطفولة، أيام الانطلاق والمرح والسرور واللامبالاة. هاي فكرة الجهالة، يقولون هذا جاهل. حقيقة لما كبرنا عرفنا أنه أحلى شيء بالدنيا أن تكون جاهل. جاهل كل شيء، ما تدري، لا تعرف حقائق الأشياء ولا تعرف مصير الدنيا، ولا تعرف أنه أكو وراك وأهل ممكن تفقدهم، أو أصدقاء ممكن ينكرون العشرة، ولا تعرف أنه الدنيا مو مثل ما كنا نتخيلها وإحنا صغار. وأحيانا نتذكر الحياة والطفولة من خلال ألعابنا، من خلال يعني ذكرياتنا مع ألعابنا بالشارع وبالحارة وساحة المدرسة وغيرها. وبالتالي من الطبيعي أنه ألعاب الصبيان تختلف عن ألعاب الصبايا، وكانت أكون هناك طرق بدائية لكن تتمتع بنوع من الفنية. نتباوع ألعابنا وإحنا صغار، تشوف أكو نوع من الابتكار فيه، نوع من الخيال. أكو ألعاب كانت تستخدم أدوات معينة تباع في الأسواق، فكانت أيضا تساهم في تشغيل بعض الناس، في إدخال شو نسميها بالله، دخل لهم يعني. بالتالي مثلا أكو هواي ألعاب كانت فيها كرات، تستخدم الكرات المستوردة، كان يشتروها أصحاب الطبقة المرفهة إذا صح. أما اللي ما تسمح لهم ظروف المالية لشراء مثل هذه الكرات، يلجؤون إلى أخذ فردة من الجواريب رجالية نسائية وملئها إلى حد معين بالخرق، وبعدين يعقدون طرف العنق مات الجراب ويخيطونه. هيك كان الأطفال حقيقة يلقون اللي يعوض عن الكرة مرتفعة الثمن. رحم الله اللي قال الحاجة أم الاختراع. بالفعل حاجة هي أم الاختراع في هذه المواقف، والأطفال في كل جيل يبرعون في اختراع أنواع الألعاب المختلفة. أخواني ألعاب مثل الختيلة والسنبيلة والركيضان والأماية وصقلولاق يعني كثيرة حقيقة، وسبع سيفونات، تحتاج يعني إلى بعضها تحتاج إلى عملية قرعة، إحنا نسميها محاجج. تعالوا خلينا نتحاجج هسه في هذا العصر، يسووا تعالوا خلينا نلعب كيلو بامية مثلا. المحاجج كان بيو نوع من الإثارة، لأن الناس تحاول تدور غلب. شايفينها هاي لما يقعدون ثلاثة أو يقتربون ثلاثة، يردون يشوفون منو صارت بي، فيظلون إيديهم إيد الراحة تخليها بالنص، ويظل يحركها فوق وجوة فوق وجوة، ظاهر الكف وباطن الكف على غفلة، ويوقف ها. والشكلين المختلفين هم اللي ينجون، واللي يبقى شكل واحد هو اللي تصير بي، يعني هو اللي يصير براسه السالفة، واقعة براسه الداس يصير براسه.

احبابي نحكي لكم عن اول لعبه من الالعاب اللي راح نستعيدها اليوم، هي لعبه طمخ ريزه. طمخ ريزه عاده تلعبها البنات، يعني المتعارف عليه البنات تجيب مجموعه من الخرز الملونه وتخلي كل بنيه اللي عندها من الخرز تخليها بكومة رمل، بعدين يخلطون الرمل ويا الخرز خلط جيد ويقسمونها الى اكوام صغيره بعدد البنيات اللي جاي لعبة. الرابحة منهن منو هي اللي تحصل على أكبر عدد من الخرز. طبعا طمخ ريزة ممكن أن تحدث بها حيل، كل الألعاب بها غش. شو تسوي؟ ممكن مثلا واحدة من البنات ما تخلي كل خرزها بالرمل، تمسكها وتتظاهر بخلطها مع الرمل، وعند التقسيم تبقى خرزايتها بيدها، فهاي بالتأكيد ما راح تخسر، يعني على الأقل الخرزة اللي عندها ما راح تخسر، راح تكسب ما تخسر. أكو طبعا هاي طمخ ريزة تلعب بطريقة أخرى مماثلة راح نجي عليها أيضا في سياق الحلقة. من الألعاب الحلوة هي لعبة صف الأرجل، وهاي تختلف من مدينة عراقية إلى مدينة عراقية. إحنا أعتقد كنا نلعبها باب لقمان أو هالشكل، يعني لها اسم معين. هنا في المصدر اللي أمامي تسمى صف الأرجل. هاي اللعبة تلعب بالليالي بفترة الظهيرة، تجمع البنيات في البيت ويقعدن على القاع ويمددن أرجلهن، بعدين تجي وحدة من يمهن تنشد أنشودة، تنشد وهي ما تنشد تلمس رجل أو تطخ رجل كل وحدة من البنيات المشتركات في اللعبة. هاي مال حي بدية، ناصر دية، وهكذا. زين، وظل تنتقل من قدم إلى قدم إلى قدم، وين تنتهي الأنشودة؟ عند يا قدم، فهاي البنية تطوي ساقه، تطوي ساقه، وهكذا يبدأ الدور من جديد. دية بدية وناصر دية ومعرف إيش إلى آخره، وتطوي الثانية وتطوي الثالثة، هكذا حتى تبقى آخر واحدة غير مطوية، وصاحبة هذه الساق تقوم بفرض عقوبة معينة على البقية. طبعا يتعارفون عليها هاي العقوبة قبل بدء اللعبة. أكو لا مو عقوبة، لا تبقى آخر شيء هو الفايز، أو بالعكس يعكسوها، اللي يبقى آخر شيء هو الخسران، هو اللي يطيح برأس العقوبة. أطرف ما هاي اللعبة إنه كل واحدة من الفتيات وقبل البدء بها تتفنن في اختيار العقوبات دون أن تتوقع أن تكون هذه عقوبة على رأسها. شايفين هاي حفر لأخو ووقع بيها. أما الأنشودة فحدية بدية، ناصر دية، حط الكور على الزنبور، قام يدور، بنات كريش لمن العيش، يا ربي حدلها وبدلها، باب الجنة وباب النار تردفها. يعني هاي أناشيد حقيقة جميلة، إحنا نستذكرها ونطلع إلى فاصل ونكمل. حياكم الله.

من أشهر الألعاب اللي موجودة كانت في ذلك الوقت اللي تلعبها البنات هي لعبة اللعاب. تعرفون في ذلك الزمان ما كانت كل الألعاب الحديثة هاي المستوردة تجي من الصين وتشتريها من المتاجر لعبة بشرة شبه يعني حقيقية وشعر شبه حقيقي وملابس. كانت الناس يعني هنا يبين الفن البدائي للناس في ذلك الوقت. كانت البنات تصنع الدمى هاند ميد يعني بديهن من قطع الأقمشة المتبقية عند أمهاتهن، يجيبن القماش الأبيض ويفصلن على شكل إنسان، يا أما رجال يا أما مرأة، ويخلوا لرجلين وأيدين ورقبة وراس ويبدون يملؤون الهيكل بالقطن أو بالخرق الوصل الزايدة من الخياطة، وراها ترسم على الوجه رسمه العيون وخشم وحلق وحواجب. إذا البنية يسوي لها قصايب يحاولون من الخيوط، خيوط الصوف، خيوط الغزل أو الخيوط اللي تستخدم في الحياكة، ويبدأ عادة يزينها، اللي يسوي لها نفنوف للعابة مالتها، اللي تحط لها قلادة خرز من هذول باعة الخرز اللي بالشارع، ويسوون عائلة كاملة متكاملة، رجل ومرأة وأطفال، ويبدون عاد كل واحدة تتباهى بعدد الدمى الموجودة عندها. تجي صديقتها لبيتها، البيت صديقتها الثانية جايبة وياها لعاباتها ويلعبن خطار. شلون بالحقيقة؟ زين يشترن الشكلية للعابات ويحطن قلاصة شاي أو استكانة الشاي أو الكعكات قبالهن، ويتصرفن باللعب وكأنهن كائنات حية حالهن من حاله. زين واللعابة عدت البنت سر عجيب حد هذا الزمن، ومع تأثير مواقع يعني الألعاب الفيديوية والآيبادات والكذا لا تزال البنات مغرمات باللعابات. تريد تفرح بنية من صدق، روحوا جيب لها لعابة، ولو تجيب لها العشرة والعشرين لعابة تبقى ما مكتفية وتبقى تدور لعاب أكثر وتبقى تدور أنواع ما عندها، وتبقى إذا شافت وحدة تحاول أن تقتنيها. وتستاهلن بناتنا ألف لعابة ولعابة حقيقة. على الأقل اللعاب لعبة ما كان بيها ضرر، ما كان بيها حالة من الفوضى من التأثيرات على الصحة النفسية مثل ما جاي نشوف في الألعاب الحديثة اللي تتلاعب أحيانا وتأثر سيكولوجيا ونفسيا وعلميا وحتى صحيا على بناتنا وأولادنا.

نعم أصدقائي، حياكم الله، مستمرين معاكم في برنامج القصة خون. حلقتنا اليوم عن ألعاب الصبية والأطفال والصبايا أيضا. لعبة الصقلة، وما أعتقد واحد بينا من جيل الطيبين ما لاعب لعبة الصقلة. على فكرة الألعاب مال قبل تقوي الجانب البدني بشكل كبير، لأن الألعاب تعتمد على القوة الجسدية، تعتمد على يعني تنشيط الدورة الدموية عبر الحركة، عبر المشي، عبر الركض، عبر حركات أدائية. من ضمن الألعاب اللي من هيك نوع لعبة الصقلة، وفكرتها أنه تأخذ كل بنية أو ولد 5 حصيات حصو مستديرة شكل وتلعب ب5 أدوار. دور الأول أن ترمي اللاعبة حصواية واحدة بالهواء وتلتقطها أثناء ذلك، يعني تشمر واحدة وتأخذ واحدة من الأربعة اللي بقن، وإن أربعة اللي بقن فارشة على القاع. فاهميني؟ يعني نتخيل 5 حصيات أو حصوة، تشمر واحدة وتأخذ الوحدة بالقاع، تشمر الثانية وتأخذ الثانية بالقاع، تشمر الثالثة بالهواء وتأخذ الثالثة، وهكذا حتى تنتهي جميع الحصيات أو الحصى. الدور الثاني هو أن ترمي اللاعبة حصات واحدة في الهواء وتلتقط حصوايتين من القاع، وهكذا حتى ينتهي الشوط. إلى الدور الأخير، عندما تلف اللاعبة سبابتها على أصبعها الوسط وتصنع منها ما يشبه القنطرة على الأرض، وتمرر من تحتها حصياتها 5 كلهن بنفس الطريقة الأول. يعني تحاول أنه تأخذ 5 حصوايات بنزلة واحدة أو بكمشة واحدة أو بكفة واحدة. زين، طبعا الفائزة هي التي تكمل الأدوار 5 قبل صواحباتها. الصقلة لعبة تعتمد على المهارة، تعتمد على التركيز العالي، على التوازن بين حركة رفع أو رمي الحصواية في الهواء والتقاط الحصى من الأرض، ومن ثم فتح اليد بدرجة وبزاوية معينة من أجل التقاط الحصواية اللي كانت طائرة في الهواء وهبطت إلى الأرض. منو بيكم لاعب الصقلة؟ ومنو من مستمعاتنا الكريمات لاعبة الصقلة؟ ربما يمكن فقط جيل 80s 90s، ما أدري لحقوا عليها لو لا، لأن بدت بنهاية 90s تدخل الأتاري، ما أتاري. فاصل إخواني ومكملين وياكم.

اللعبة الأخرى هي لعبة الحبل، والحبل من أشهر الألعاب اللي كانت البنات تلعبها. والحبل بالمناسبة هي تمرين رياضي بحت، يعني واحدة من التمارين اللي تلعب لتخسيس الوزن أو تنزيل الوزن، لشد العضلات، لتخلص من الكرش والبطن، مشكلة الكرش وهي التمن والثريد. ها فالفتيات في ذلك الوقت، ولهذا تشوف احنا قبل كلها بناتنا وولدنا شحلاتهم كانهم نبعة ريحان، يعني غصن، ماكو لا كرش، لان ماكو لا كانت اشباسه، ولا واحد يقدر يشتري نستلة يومية، ولا كان واحد ممكن يشتري ايس كريم او موطة، وين يلا واحد ممكن يشتري شيء بسيط في ذلك الوقت وايام الحصار. الحبل شنو اخواني؟ لعبة الحبل هي تلعب الفتيات قفز على الحبل، والفائزة هي التي تقفز أكثر من صاحباتها دون أن تطأ الحبل برجلها، يعني يكون مطخ الحبل، هاي الحبل ظلت ترفعه فوقها وتنزله جوا رجلها وتطفر، بعدين ترفعه فوقها وتنزله في حركة دائرية، شلون حركة دولاب الهواء، وهي يعني تقفز، فبالتالي يعني سعرات حرارية، نشاط، دوران، جهاز التنفسي، جهاز القلب، حقيقة. وبعد طبعا أكو طرق للعب الحبل، يعني هناك طرق مختلفة للعب هذه اللعبة، منها أنه تمسك بنيتين بطرفي الحبل وظلن يديرنه، يعني يرفع عنه شكل بحركة دائرية، والثالثة صاحبة بالنص هي اللي تدخل تقفز كل ما يوصلها الحبل، وهاي بصعوبة لأن ذني ظلني خبث شوي، يسرعن العملية حتى تصعب المهمة على صاحبتها. وأكو اللي تدعو أو تعزم صاحبتها حتى تقفز معاها، فصير القفزة ثنائية، وهي تحتاج إلى التوازن وتحتاج إلى المزامنة، يوقتن القفزة سوية والنزلة سوية. البنات يتفننن حتى بطرق القفز، يعني أكو بيها اللي تقفز تكرجل حتى يعني يشرطون بيناتن حتى يصعبوها. أكو اللي تأخذ السلام، شلون تأخذ السلام؟ أنه تخلي يدها على القاع ثم على رأسها قبل أن يكمل الحبل دورته، وهكذا. الحبل طبعا أنا شايف حتى بعض الملاكمين حقيقة من التمارين المفضلة لهم، لأن بقدرة عالية على شد العضلات، وأيضا على مسألة المطاولة، يعني تعزيز اللياقة البدنية.

نجي هسه على واحدة من أجمل وأنزك وأكثر الألعاب التي تركت أثرا وحنينا في قلب البنات الحلوات، بناتنا، أخواتنا، زوجاتنا، ألا وهي لعبة التوكي. توكي هاي اللعبة تلعب باستخدام حجر طباشير، وأكو بيهم كانوا يرسمون بسلمة طابوقة، يعني خاصة الطابوق الأصفر، ويستخدمون الحجارة يسوون شكل هندسي على شكل مربعات أو مستطيل، يعني بشكل معين ربما بالإذاعة صعب نقدر نرسمه، شيء مثل الصليب أو شيء مثل السكة الحديد، ويبدون يذبون حجارة صغيرونة وتدفع بقدم واحدة على أن تكون القدم الثانية مرفوعة تكرجل. تلعب هاي اللعبة مثل ما قلنا على مخطط بشكل مستطيل يرسم على الأرض ويقسم إلى 8 مربعات، والفائزة هي اللي تكمل كل أدوار هذه اللعبة قبل غيرها، بشرط أنه الحجارة ما تطلع برا المربع، الحجارة ما توقف على الخط الفاصل بين مربع ومربع. لعبة تحتاج لياقة وتوازن ودقة كبيرة من أجل إكمال المربعات كلها من دون خطأ ومن دون أن تخسر. الحجارة اللي تستعمل في هذه اللعبة تسمى التوكية، وتكون أما قطعة مربعة من الخشب، وهذا الشيء نادر، أو قطعة من البلاط، يعني كاشية، شيء سلمة كاشية، سلمة حجارة، بس لازم تكون مسطحة. البنية اللي تملك التوكية طبعا تكون فخورة، تخليها يعني احنا كنا نشوف البنات محلتنا تخيلوا التوكية الزينة يضموها، يعني اخذوها وياها من البيت، تحطها بجنطتها، تحطها بالشمتة مالتها، حقيقة يعني شغلات بديعة جميلة، ربما الجيل مال هالوقت هسه يستهزئ بها او يسخر منها، لكن كانت تعبر تعبير صادق عن البساطة وعن روح ذلك الزمان، روح ذلك العصر. يعني انا اذكر كانت بنات الجيران تخلي توكية وياها ويا الكتب تتحدث، يعني شلون ويا تلعب بالفرصة، تروح تطلع مثلا شنو يعني علوم الأحياء، ما أعرف أي كتاب، ويرحني لعبا بيكون بمنتهى الانطلاق ومنتهى الأريحية. هاي من غير طبعا بعض المظاهر اللي يمارسها الأطفال مع بالتزامن مع المناخ، يعني احنا كنا بالمطر اكو اهازيج معينه، اناشيد معينه، بالترابه، حتى بالترابه يعني الناس تشرد من الترابه، احنا كانت العاصفه الترابيه تهب وتطين العالم وتترب العالم واحنا نلعب. خلينا نحكي شوي على الاناشيد الاهازيج اللي لها علاقه بالمطر باعتبار مشتاقين للمطر.

نعم أحبتي، قبل الفاصل بدنا نحكي شوي عن الأناشيد. الأناشيد اللي كانت تقرأ عند المطر أو يهزج بها عند المطر تختلف من بيئة لبيئة، فرات الأوسط غير الجنوب، غير بغداد غير الشمال. نذكر مطر مطر عاصي طول شعر راسي، أكو مطر مطر عاصي بلل شعر راسي، راسي بالمدينة ياكل تمر وتينة. في المحافظات الجنوبية أو الألوية الجنوبية مطر مطر حيل عبر بنات الكحيل، بالبصرة مطر مطر يا حلبي عبر بنات الشلبي، مطر مطر يا شاشة عبر بنات الباشا. وذكرها السياب في قصيدة أنشودة المطر أو شناشيل بنت الشلبي، آسف. هاي لما تمطر، بس لما تصحي وتصحي كلمة بمعنى أنه تشرق الشمس بعد المطر، وما أجمل حقيقة هذا الشروق. يعني كانت أيام رائعة ما نستمتع بشروق هذه الشمس العذبة في الشتاء بعد مطر خفيف أو متوسط، فتغني الأطفال طلعت الشمس على قبر عيشة، عيشة بنت الباشة تلعب بالخرخاشة، صاح الديك بالبستان، الله ينصر السلطان، يا ملتنا صرفينا راح الوقت علينا، وشموسنا غابت وارواحنا ذابت، طلعنا لي برا شفنا حبيب الله بيد قلم فضة يكتب كتاب الله، يا فاطمة بنت النبي اخذي كتابك وانزلي أو واندعي على قبر محمد علي. ما أعرف إذا أكو أحلى من هالنشيد، ما أعرف إذا أكو أعذب وأرق من هالكلمات اللي ترجعنا أطفال، يعني تعبر بين 20 و30 سنة. الله يطول أعمار الجيل هذا ويحفظهم من كل سوء، يستذكرون ويعيدون هاي الأشياء لأولادهم، يسمعوها لبناتهم، يحفظون هذا التراث، هاي الأناشيد. أنا أشوف الخليجيين إلى الآن يعتزون بهاي الأشياء ويعيدوها ويسوون برامج عليها ويذكروها بمسلسلاتهم ويسوون عليها أفلام كارتون. وأكو متاحف هسه بالفلكلور والأناشيد، من تدخل نشوف تماثيل شمع وتشوف مسجل يقرأ هاي الأناشيد بصوت أطفال. ضروري جدا يا أخواني يا مسؤولين يا أحبائي أنه نهتم بهذا التراث.

0: أصدقائي، من ألعاب الفتيات أيضا لعبة الطوبة، بس الطوبة مو كرة القدم اللي إحنا تعودنا عليها أنه تلعب بطوبة الباغة أو الطوبة الجريجر. طوبة في الخمسينات في الستينات كانت النساء أو البنات يلعبن بطوبة تشبن. تشبن هذا هي نفسها كرة السلة، يعني كرة لعبة السلة المعروفة، الفتاة الصغيرة هاي الصفرة. البنات يلعبن هاي بهاي الطوبة، شلون يلعبن؟ يضربنها بالقاع ضربات متتالية، طبعا مع التفنن بحركة الأذرع والأرجل خلال حركة الكرة، من ضربات سريعة قوية إلى ضربات طويلة أثناء صعود ونزول الكرة. وطبعا أثناء هاي الحركات ينشدون أناشيد، من ضمنها شفت تشوخ على السدة بيدها خبزة وتتغدى، حاجتني ما حاجته ألف نعال لطيته. بس طبعا ما تعرفت يعني ليش حاجتني ما حاجتها، ليش زعلانة عليها، ليش طقتها بألف نعال. هذه الأناشيد أيضا بيها حكايات كثيرة، وممكن واحد يطلع منها كثير من الأسرار وكثير من التفاصيل وقصص، يعني قصص أنه هاي النشيدة شلون صارت. متعرفون أنتوا هاي الأشياء لا تأتي اعتباطا مثل ما يقول. من الألعاب أيضا اللي يلعبها الأولاد هي لعبة الدعبل. لعبة الدعبل اللي يعني يمكن حتى ما تحتاج شرح، يعني حتى الجيل الجديد ربما يعرفها، اللي هي هذه الكرات الصغيرة الزجاجية الملونة بهاي الألوان الزاهية البراقة. كل واحد عنده مجموعة من الخرز أو الدعاب أو شو يسميها، طبعا يكون عنده صول معدل من الدعبل يلعب به. ترتيبات هاي اللعبة لعب يعني كثير، طبعا الدعبل بيها ألعاب كثير، لعبة التشقة ولعبة الطنة. التشقة طبعا ياخذ الغالب الخسران اثنين من الدعابل. أكو لعبة الشبر ياخذ دعبل واحد. هناك طريقة أخرى للعب هي رسم شكل مثلث بالدعابل، كل واحد يهدف دعبله على هذا الشكل، فإذا أخطأ أحدهم في الضربة وما صاب لأي من الدعابل يأتي دور الآخر، اللي إذا لم يخطئ إخواني إذا لم يخطئ في الضربة فإنه يأخذ الخرزة أو الدعبلة اللي تخرج من نطاق المثلث تطلع برا، والرابح هو اللي يأخذ أكثر عدد من الدعابل. هذه معروفة، أقدر أقول لعبة الدعبل هي تقريبا اللعبة الأشهر للأطفال وللأولاد تحديدا بعد لعبة كرة القدم، وإلنا ذكريات كبيرة بها، وكانت حقيقة دواعي بهم يعني إعجازيين، يعني يطق لك الخرزة أو الدعبلة ويطلعها من الطنب لو هسه تروح مدروين. عندهم قدرة تركيز عالية، وعندهم دقة ضربة، وعندهم عين لماحة، وعندهم أسلوب برمي وتسديد الخرزة أو الدعبلة كلا حسب ثقافته ومدينته واللي تعود عليه. أخواني، وصلت معكم إلى نهاية حلقة اليوم. اليوم تكلمنا عن ألعاب الصبيان والصبايا، يمكن ركزنا على الصبايا أكثر. يجوز على الحلقات القادمة نسويكم حلقة على الولد. إن شاء الله تكون حلقة ممتعة ومفيدة، وقضينا وقت سوية ممتع. تقبلوا في نهاية تحياتي أخوكم في الإعداد والتقديم علي محمود خضير، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: تعلم، فجهلك بالبحر أمر عظيم. تعلم بأن تقرأ البحر من موجه، إنما المد والجزر أنفاسه، واضطراب المياه به سره المستديم. وراقب ملامحه دائما دائما. تعلم بأن تحذر الغضب المستقر به كلما جرك الحكم للظلم، فالبحر موت حليم. تعلم بأن الخلود محال على دكة أشبعت من تكرر فصل الزوال، وأن العروش رمال وأن الرمال بلا صاحب يا أسير الخيال، لها رحلة كلما نادت الريح هيا، فكيف على راحل ستقيم؟ فلا تتشبث بها، إنها ساعة لا تدوم. تعلم بأن تقرأ الشعب أعمق مما يبوح به المتن والحاشية، لتحصد لؤلؤة الفهم، غص في العبارات إن المحار كتوم. وأنصت، كلام البلاد كثير وأسوار محنته عالية، وليست مراياك تعكس إلا حياة النعيم، وعرافة القصر جعبتها خالية، فكن يقظا ربما تستفيق العواصف ذات انفجار، وليست هنالك من فرصة ثانية. تعلم عن الحزن شيئا لتفهم مدى حسرة الأمهات الثكالى، وشيئا عن الحلم في بال طفل تيتم، وبعض هدوء التعفف رغم بشاعة أيامه قد تبسم. ألست تشاهد أن المسافة ما بين قلب وآخر مأتم؟ تعلم بأن الصحارى إذا نفضت ثوبها غضبا سوف تندم، وإن أطلق الجدب صرخته واستفاقت كوابيسه، وجن على مرفأ الحكم بحر وعاد من الكهف جيل قد استنشق الضيم عاما فعاما، ونحوك كل السعير المهول تقدم. ستختزل الأرض أنفاسها وتضيق الثواني عليك بأول تكبيرة من فم طالما لاك صمتا وعلقم. تعلم بأن جميع جيوشك وهم، وأنك من خلفها واهم، لست تعلم بأنك أضعف من أن تلاقي غيظ جهنم. تعلم بأن الرصاص سراب فلا تتخذه وقاء لتسلم. تعلم بأن الزلازل دون زمام، وأن السيول جنون أليم. تعلم ولست أراك تعلمت شيئا، فلوثة عقلك في واقع الأمر ليست سوى صمم في الصميم.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: من الفاو إلى خور عبد الله يمتد شريط مائي لا يتجاوز طوله بضع عشرات من الكيلومترات. هذا الشريط هو كل ما يملكه العراق حاليا، نافذة وحيدة على مياه الخليج وسفن تحاول المرور في ممر لا يحتمل الخطأ. لكن هذه النافذة بهذا الاتساع الضيق لم تأتي هكذا، خلفها حروب وعقوبات وقرارات أممية وخريطة أصبحت حديث المنطقة مؤخرا، خريطة عراقية جديدة أودعت في الأمم المتحدة فتحت ملفا قديما. من يملك هذا الماء؟ مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين يقف على الجانب الآخر من هذا السؤال، يقول إن العراق تاريخيا وقانونيا هو المالك الشرعي لهذه السواحل.
2: العراق بلد 7000 سنة الحضارة مالته، كانت سواحل الخليج معظمها إله، هسه انحصرنا إلى 60 كيلو تقريبا، يعني هذا الغبن تاريخي صار، فبالتالي يعني هي مو منا من أحد وإنما هي حقوقنا. بس الظروف اللي مر بها العراق بالعقود الماضية والأحداث اللي صارت، الحروب كلها أدت إلى هذا المسار اللي احنا وقعنا به، بهمة الغيارة، بهمة يعني كل الناس، يعني بصراحة وخاصة الشعب البصري، الوقفة الإعلامية، الإعلاميين يعني كان لهم دور كلش فعال يعني حقيقة على الضغوط على الحكومة وعلى غير الحكومة. فبالتالي إيداع خرائط المجالات البحرية ثبت حقوق العراق، كان حد قبل لا نثبت بالخرائط الكويت سوت عدة جزر اصطناعية على مود تبتعد عن سواحلها، وبالتالي منطقتها الاقتصادية راح تجي على المنطقة الاقتصادية العراقية. هسه بهاي الإيداع رجعت حقوق العراق في المنطقة الاقتصادية اللي هي من الساحل إلى 200 ميل بحري، أصبحت يعني طبيعية للعراق مثل ما كانت.
1: هل تقبل الكويت بهذه الخرائط الجديدة؟ هل ترى فيها تصحيحاً لخطأ قديم أم تجاوزاً على حدود استقرت طوال هذه السنوات؟ علي العقابي خبير قضائي متخصص بالشأن البحري يعرف جيداً أن ملف الحدود البحرية لا يحسم بالخطوط وحدها.
3: طبعا هو بالتأكيد كان هذا الشيء متوقع أنه تقوم الكويت برفض هذا الخارطة أو تدعي أنها مثلا الخارطة تمس سيادتها وتشكك بالخارطة وترفض الخارطة. ليش؟ لأنها رسمت إلى البعيد، رسمت إلى ما بعد هذه الخارطة. ليش؟ أنه هي تريد تستحوذ على مياه خور عبد الله، تستحوذ على المنطقة الاقتصادية حتى تأخذ النفط والغاز بها، وبالتالي تثبيت هذه الإحداثيات لدى الأمم المتحدة غلق الباب أمامها أنه ما يحق لها تتدخل بهذه المياه، وبالتالي هي أكيد راح ترفض وراح تطعن وراح يجوز تستخدم كل وسائل متاحة لها في سبيل أن ترفض هذه الاتفاقية أو هذه الخريطة وتلغيها من موقع الأمم المتحدة، وهذا إن شاء الله سيكون مستحيل بهمة الشعب العراقي والخيرين بالشعب العراقي.
1: ما قد يعده العراق استعادة لحق بحري تراه الكويت تهديداً وجودياً لملاحتها وموانئها. هنا تحديداً يقف مسلم عبد العزيز رئيس المهندسين البحريين.
2: هم الكويتيين أشقائنا هم، ورغم أننا نفتح وياهم صفحة جديدة بس مع الأسف يعني أكو ضغوط عليهم. من وضعوا الخرائط مالتهم المجالات وجابوا ميناء مبارك ورسموا له خرائط لخنق القناة العراقية وحتى مضايقة الموانئ حتى نربط وياهم سككيا وبالتالي موانئ أنها تموت، هذه كلها سيناريوهات. بالتالي من هم وضعوا خرائطهم وإحنا هسه جينا وضعنا خرائطنا، احنا وثائقنا تاريخيا تلغي دور الوثائق اذا وجدنا المحكمه او الطرف الثالث المنصف، وان شاء الله يكون المنصفين، لانه الامم المتحده وهذه مو كل المنظمات تمشي عليها المحاباه والرشاوى. كل السفن اللي تدخلنا تخرج من عند موانئنا وتدخل جايبه بضاعه او تاخذ بضاعه كانت ترفع العلم العراقي لحد قبل سنوات، حتى من بعد السقوط والهذي ولحتى اللحظه اللي ترفع العلم العراقي، بينما هم الكويت لو عنده حق كان رفعت العلم الكويتي. فبالتالي هذه كلها عبارة عن يعني تدليس وعلى افتراءات، يجي الوقت اللي راح تنفضح به. احنا نريد نفتح صفحة جديدة مع الإخوان الكويتي.
1: قبل أن تودع الخرائط لدى الأمم المتحدة كان المشهد مختلفا. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان يميل إلى طريق آخر، طريق أكثر هدوءا من خلال العمل بإتفاقية خور عبد الله نفسها والطعن بقرار المحكمة الاتحادية التي ألغتها. كان يريد أن يفعل ذلك من دون أن يزعج الجيران، من دون أن يفتح ملفاً جديداً مع الكويت. كان يفضل حسن الجوار على أي شيء آخر. ثم جاء الصخب، حراك شعبي اعتبر أن كل يوم يمر من دون تثبيت الخرائط هو تنازل عن حق عراقي. صوت واحد يرتفع في الشارع، لماذا نخاف من تثبيت حدودنا؟ في خضم هذا الزخم وجد السوداني نفسه أمام خيار، إما أن يمضي في طريق التهدئة الذي رسمه لنفسه أو أن يركب موجة الغضب الشعبي. اختار الموجة، الخرائط أودعت. يعرب المحمداوي المتحدث باسم الحراك الشعبي كان قريبا من القرار قبل أن يتخذ.
4: لولا الضغط الجماهيري والشعبي لما ذهبت الخارجية العراقية إلى ما ذهبت إليه الأمم المتحدة من تثبيت الخرائط، بل العكس من ذلك، حينما ذهب السيد محمد الشياع السوداني رئيس مجلس الوزراء المنتهية صلاحيته بالطعن بقرار المحكمة الاتحادية، قامت البصرة ومن خلال الحراك الشعبي بتنظيم وقفات احتجاجية لرافضين ما قام به رئيس مجلس الوزراء، وبسبب الضغط الشعبي أيضا تنازل رئيس الوزراء عن الطعن المقدم للمحكمة الاتحادية. فنقول بكل صراحة، رغم تأخير الخارجية، الخطوة هي مهمة لكن متأخرة. جانب الآخر، قضية خور عبدالله العراقي قضية كل الأخوة البحريين المختصين المعنيين والقانون يؤكدون أن خور عبدالله عراقي 100% ولا علاقة للجانب الكويتي بهذه القناة الملاحية، لكن أثبتت حسب المعطيات والمؤشرات أن السلطات الكويتية تمارس خنق العراق اقتصادياً وليس لها علاقة بقناة خور عبدالله الملاحية. حتى ذهب بعض المختصين إلى أن بناء ميناء مبارك الكويتي لم يكن في جدوى اقتصادية في مصلحة للاقتصاد الكويتي، بل في خنق لميناء الفاو الكبير وموانئ العراق.
1: ربما يتساءل أحدكم، ما الفائدة أصلاً من إيداع خرائط لدى الأمم المتحدة؟ هل هي مجرد أوراق تتراكم في أدراج المنظمة الدولية، أم أن لها وزناً قانونياً يمكن أن يغير شيئاً على الأرض؟ علي العقابي الخبير القضائي المتخصص بالشأن البحري يجيبنا.
3: إيداع الخريطة فسحنا المجال الآن أمام أبواب واسعة أنه نطعن باتفاقية خور عبدالله وإلغاها وليس تعديلها، لأن اتفاقية غير مهنية وتعتبر اتفاقية تدخل بالشؤون البحرية العراقية. الأحداثيات اللي ثبتتها هذه الخرائط لغت جزيرة فيشتي العيج اللي هي جزيرة اصطناعية، ولغت ميناء مبارك اللي هو أصلا مخالفة قانونية بحرية ارتكبتها الكويت، حتى ترسم حدودها من هذه المناطق باتجاه البحر، وبالتالي تدخل المنطقة الاقتصادية العراقية اللي تبعد 200 ميل عن السواحل العراقية من بعد 12 ميل ضمن حدودها ومياهها الإقليمية، وبالتالي حق لها الاستثمار بثروات طبيعية الله خالقها إن للعراق وليس للكويت.
1: في النهاية، الخرائط خطوط على ورق، ما يصنع الفرق هو ما تفعله بها الدول وكيف تقرأها. العراق يقول إنه يثبت حقا تاريخيا، الكويت ترى تجاوزا على حدود استقرت، وبين هذا وذاك يبقى خور عبدالله ممرا مائيا ضيقا تحمل أمواجه أسئلة أكبر منه. كيف تحدد الحدود بين جيران لا يثقون ببعضهم؟ وكيف ترسم خطا على الماء من دون أن تغرق في خلافات الماضي؟
5: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس؟ قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس، ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس، خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس، المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا، يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس، من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس، يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا، لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
6: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
0: من قلب البصرة، من مول بصرة تايمز سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5
7: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
8: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايمز سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت. إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير.
5: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: نحكي معشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
7: روح القصة حكاية،
6: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
7: وروح الحكاية تجربة.
6: ولأن قيمة التجربة عبرة،
7: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
6: برنامج حكايتي،
7: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
6: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
7: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة. محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكايه اليوم هي في المغرب في منطقة اسمها سيدي قاسم. طبعا هذه القصة تركت أثر كبير في المغرب، لأنه على يعني ليست بالقصة الوحيدة، إنما الحوادث من هذا النوع في مضمون القصة تكرر إلى حد غريب. وصلوا إلى أنه في اليوم يعني أو بالشهر الواحد 8 إلى 7 عمليات خطف للأطفال في هذه الفترة. طبعا واقعا في الواقع العربي يمكن أن يختلف الأمر من حال إلى حال. شلون؟ طبعا سببها أيضا كورونا، هذه يعني يخطف الطفل من أجل أغراض عديدة، أما أن يكون من باب المساومة، مساومة الأهل على المال، أو أنه هذا أمر آخر اللي هي ظهر تجارة بيع الأعضاء أو المتاجرة في بيع الأطفال وأعضائهم. هذه الجرائم اللي انتشرت في المغرب تحديدا ورصتها الإعلام بشكل واضح وجلي، وأيضا تولد هذا الأمر الكثير من الفضائيات العربية، لأنها تكاد أن تكون ظاهرة غريبة لم تحدث في المغرب، رغم المشاكل الكثيرة الاجتماعية اللي موجودة في المغرب لأسباب عديدة طبعا، واللي تحدث بها الإعلامي فريد حسن مشخصها في مقال مهم، وما يحدث الآن من خطف الأطفال وأيضا خطف بعض البنات الشابات. الغالب في الموضوع هو المتاجرة، أما قضية البعض كأن يكون شذوذ أو غيرها من خطف الأطفال أو النساء. يعني المغرب بلد إسلامي، لكن لم يحتفظ بعادات وتقاليد هذا المجتمع. هناك حالة فظيعة من الانحلال، هناك مشاكل كثيرة تحدث بسبب المخدرات. يعني إحنا اليوم إذا نتحدث عن واقع عربي مثل العراق نكتشف أنه إحنا أفضل بكثير، والتجربة خير برهان. لكن عندما نرى ما يحدث في العالم العربي أو في المغرب العربي نكتشف مشاكل عجيبة غريبة. خطف الأطفال في المغرب في هذه الفترة، هناك قصص كثيرة، لكن أقربها الآن اللي حدثت قبل تقريبا شهر من الآن، تناولتها كما ذكرت وسائل الإعلام، بها شيء من الغرابة بعيدا عن يعني هكذا المجتمع أحيانا يشكل شخصياته في الحياة بطريقة تصل إلى أن نكتشف هل إحنا نعيش فعلا في مجتمع إسلامي، هل نعيش في مجتمع يفكر بمنطق الحياة، أم العيش هو فيتيه وعبث وأخطأ.

القصة اليوم هي قصة محمد الأب. لنبدأ بالأب. الأب محمد هو مهندس في أحد الشركات المهمة في المواد الكهربائية، وإلى منصب كبير ومهم في هذه الشركة، متزوج من امرأة متعلمة أيضا لكن ما ربت بيت، أنجب من عتها ذكر في رأس. المقرر أنه بعد 10 سنوات من إنجاب هذا الولد بعدها من الممكن أن ينجبون مرة أخرى. لذلك وصل الطفل إلى عمر 7 سنوات تقريبا، ثاني ابتدائي، يجي لباص، يروح الأب صباحا إلى عمله، ويجي الباص إلى فراس الساعة 8:15. الأم تعد العدة لهذا الطفل الوحيد اللي مدرسته بعيدة، فيأتي باص، الأم تعد العدة، تحضر حقيبته، تفطره وتخلي له أيضا الأكل في حقيبته، وتنزل بالباب تنتظر السيارة تجي حتى تقول له إلى المدرسة مع مجموعة من زملائه. فهي وقفت بالباب، الطفل يحمل حقيبته، تظرت أن يأتي الباص. الباص تأخر، فذكرت الأم أنه هي ناسية قور الشاي على، أو هكذا يعني توهمت بأنه يتارك قور الشاي على الطباخ، ربما يتأخر السائق، فعليها الأفضل والأمان أن تطفئ النار وترجع توقف يم ابنها. رجعت الأم لكن لم تجد الطفل.

طبعا الأم بقت في حيرة حقها، يعني هي دقائق راحت تأكدت أنه الشاي عبت على الطباخ، النار موجودة أو لا، أطفأت النار أم لم تطفئها، ورجعت بسرعة مالكة الطفل اللي هي اعتادت أن تقف كل صباح تهيئه وترتبه وتوقفه بالباب وتنتظر هي إلى أن يأتي السائق، سائق الباص، تركب ابنها وتودعه ويروح إلى المدرسة، وبانتظاره ساعة بعد الساعة 12 يعني منتصف الظهيرة ما يتأخر الطفل، أكو نافذة من المطبخ تقدر تراقبه مجيئه ودخوله إلى البيت. هنا أنا رجعت ما لقيت ابنها، زين هنا توهمت أو هكذا حسبت الأمر إنه هل إجى الباص وأقل، لكن طبيعة سائق الباص يعني حدثت هكذا أو حدث هكذا أمر، يتصل بالأم فيقلها اليوم الطفل وحدة أنت ما موجودة واطمئني راح يركب الباص، هذا ديدن السائق. إذن هي بهيج حالة يعني شو تسوي، تتصل بالسائق. فعلا هي اتصلت بالسائق، ويا لعذابات أن يحدث هكذا أمر وتتصل بشخص تريد تطمئن فما يرد عليك. السائق يبدو أنه مخلي ناصي أو حديث الأطفال داخل الباص، مرات يصنع جلبة فما يسمع الرجل، هو يبدو رجل كبير في السن. دقت أكثر من مرة، يبدو أنه انتبه فهو من اتصل بيها، فقلت لابني في راس وياك أخذتك؟ قال لها لا، أساساً أنا وقفت وكان ما موجود وفاتني أن أتصل بيك حتى أطمئن على الحال، لكن حدث هكذا أمر أنه إذا ما يريد يروح فأنت ما توقفين وياه، ما معقول أنت حريصة، فقلت يمكن اليوم ما يداوم، هكذا اعتقدت. طبعا الأم حقها بقت في نار، يعني أبدا ما شفته، قال لها أبدا، أنا جيت ساعة بثمانية وما شاهدته، وعادة إذا هو عنده دخول إلى توالية مثلا أنت توقفين بشارع تنتظرين تستوقفين تقولي لي راح يرجع لأنه تأخر لهكذا سبب. طبعا هذه الاستنتاجات تصير مرات تتداخل الأمور باعتقاداتنا، يعني إحنا نتصور كذا ونقرر كذا. الأم اتجننت،

طبعا الام ردت فعلها كانت قويه، يعني من قلت جننت يعني جنون القلق والهستيريا. وحقيقه هكذا يعني الطفل تحديدا، الطفل عندما يغيب او لا نبقى في حاله القيد، لا نبحث عن وبسرعه عن اقرب مكان، لانه وين يقدر يروح الطفل يعني مثلا. ثاني شيء هي استعادت الكثير من الأمور، أنه ابنها من النوع اللي ربطته على أساس ثوابت، تبقى هنا تنتظر تنتظر. وين مستحيل، لا هو من الأطفال الأشقياء اللي يعني يرى شيء من بعيد مثلا يعجب إلى بيوتر، لا مثابر وشاطر ويسمع كلام أمه ووالده. هنا شو تسوي؟ اتصلت بوالده قالت للأمر كذا وكذا، رجعت إلى البيت، فقط كنا واقفين في الباب ننتظر الباص، رجعت حتى أتأكد أنه أنا طفيت النار أو طفيت الطباخ أو لا. فمن رجعت ما لقيت، اتصلت بالسائق، كنت أتوهم أنه السائق يعني إجا وأخذ لأن أنا موجودة، اتصلت بي قلي لا انتظرت قليل ورحت، كنت أعتقد بأنه ما يداوم اليوم. هم تجنن الأب، ترك عمله ورجع للبيت. امرأة يعني شنو تقدر تسوي؟ قال لها تحركتي إلى أماكن قريبة؟ قالت لا يعني بقيت بانتظارك ما أعرف شنو أسوي، يعني واحد الله يساعد أمه والله يساعد أبوه. وهذا الأمر إذا سعى يعني أكو مجال أيضا، أكو حكاية حتى في الموصل قبل في هذا العيد، يعني إن شاء الله أريكم إياها من باب العبرة والحيطة. المهم الأب شنو يقدر يسوي؟ يعني اتصل بالشرطة، قال لهم أنا فقد ابني. طبعا بعد أن راح إلى كل الجيران ودخل في الفروع وسأل أهل المحلات ويعرفون ابنه، يعرفونه ولد عمره 7 سنوات يعني أكيد شاهدوه أكثر من مرة فيه فيعرفونه، فمن الممكن أن يقولوا له نعم إجا اشترى كذا دخل في هذا الفرع. ورجع إلى كاميرات الكاميرات اللي في البيت، طبعا ما كانت تشتغل هذه الكاميرات في بيته، وهو يعرف انه كاميراته معطله، لكن ارجع الامر الى استراحه عمل معينه ويبدلها. جي اغلب الجيران اللي موجودين معتهم كاميرات، الكاميرات في نهايه الشارع اكو محل كبير استعانوا بها، ما واصل الكاميرات سعة البعد يعني لم تصل إلى بيته حتى يراقبون وين اختفى الطفل. الشرطة تحركت في دورياتها وذهب يعني راحوا إلى أكثر من مكان، تقصوا للجيران ماكو. هاي عمليات الخطف اللي تحدث بهذا بهكذا شكل، يعني أنا أقول يعني لازم كل بيت فيه كاميرات خارجية ضروري. صلنا إلى مرحلة يمكن يدق عليك الباب، يعني والله العظيم ممكن هذه يدق عليك الباب، وكما حدث في القبلة عند أحد الأصدقاء دقوا الباب فتحوا السلام عليكم وعليكم السلام، شهروا بالسلاح دخلوا وسرقوا وما سرقوا، الحمد لله ما قتلوهم لكن ضبطوهم سرقوا كل أموالهم. ولولا الكاميرات اللي كانت موجودة ما مخليها بالباب، حتى من الممكن أن يجي واحد يكسرها، أو بطريقة كما حدثت في قصص كثيرة أنه يطلقون الرصاص عليها من خلال بندقية السجن ويكسرونها في فترة معينة. العائلة ما تظل تراقب دائما هذا التلفزيون أو الشاشة، مو دائما انشغال.

شنو اللي يعني شنو اللي يسوونه؟ سووه هنا رجعوا إلى شخص يعني من الممكن في السجن هم كانت جرائمهم خطف أطفال أو كذا، أجلوها هاي أرجعوها، قالوا لا خلي نشوف نطي وقت نشوف نتيجة ماذا يحصل بعد يوم أو يومين. اللي حصل كان مروع.

الأمر اللي حصل شنو اللي حسم الموضوع، لكن يعني خلى الشرطة تبدي بداية جديدة. لكن هم أيضا في تي شنو اللي صار؟ اللي صار أنه امرأة عزباء في البيت الخامس من بيت الأب محمد كانت عتها مشروع أو هكذا فكرة أنه تضع أشبه ما يكون بسنادين على طول السياج، فجايبة إسمنت وكل الأشياء اللي يحتاجها البناء حتى يباشر القسطة. فعلا إجا الصبح بعد 3 أيام من فقد الولد، إجا القسطة والعمال من الصبح حتى يبلشون وعملهم خارجي، ويبدو أنهم متفقين مع هذه المرة أنه يجون الصبح ويبلشون وتتركون لهم الباب مفتوح. يبدو بلشوا عملهم حتى يبنون هذه السنادين اللي على المزغرفة، هم معروفين المغرب بزغارفهم، وصنادين ويعني أكو سيراميك أو هكذا. بدأوا يشتغلون، الإسمنت موجود وأكو كيس كبير ما كانوا محتاجينه، بلشوا العمل. لكن فضول أحد العمال يريد يتأكد شنو هذا اللي بيه الكيس، فتح الكيس فوجد الطفل المفقود في رأس داخل الكيس، وهو في حالة يعني توفى الطفل ميت. فكانت هنا صدمة العمال، والطريقة الوحيدة اللي يسوونه شنو، يتصلون بصاحبة البيت تقعد امرأة، اتصلوا بها قالوا لها أرجوك طلعي لأنه أكو أمر خطر جداً.

طبعا طلعت المرأة فتحوا الكيس شافت هذا الطفل اللي وجهه مزرق ويعني يبدو على هيئة أنه ميت فارق الحياة. بس تعرف هذا الطفل هو ابن جارهم الخامس اللي انفقد قبل 3 أيام. هنا هم صدمة، يعني شنو تقدر تسوي؟ صدمة حزن أولا على فقد الطفل، وكان من المؤمن أن يلقونه على قيد الحياة في غياب معين ومبرر، يعني الخطف أرحم من هذه النتيجة. شنو تقدر تسوي المسكينة؟ تروح لهم للبيت وتقول له تعطيهم الخبر الحلو قابل، تقول لهم يا لقيت كيس أو عمال اللي جاي يشتغلون لقوا كيس وابنكم بي، إضافة إلى هذه مخاوفها، مخاوف أنه تتهم أيضا. على كل حال اللي أنقذ المرأة، سنتكلم عن ما أو ماذا يعني تفعل هذه المرأة، ظلت في حيرة تطرق الباب، لكن راحت إلى شخص هو مختار في هذه المنطقة. العمال توقفوا عن العمل طبعا، يعتبرون هذه فاجعة كبيرة يعني، وأكو ناس من عندهم إذا بلش عمله وبلش عمله في هكذا صدمة يتركه، يقول لك هذا فال سيء، وبنفس الوقت هم ما يقدرون يتركون لأن هذه قضية وتوصل لهم لأنهم معروفين القسطة والعمال، فتركهم للمكان هذا بحد ذاته يمكن أن يشكل تهمة عليهم. فبقوا بانتظار ماذا ستفعل هذه المرأة، وبانتظار أن تأتي الشرطة. راحت المرأة إلى هذا الرجل اللي هو شبه ما يكون بمختار أو هو الرجل الخير في المنطقة، قالت له القصة كذا وكذا، وأريدك أنت ناقل الخبر وأنا راح أذهب إلى بيتي والعمال في الشارع والطفل في الكيس داخل أو خارج البيت، فأرجوك أنت روح إلى والده. طبعا طرق الباب، بدايات يجب أن تكون هادئة لكن هي أكيد مفجعة في النهاية، لازم يقول يعني لازم يتحدث بالموضوع. طبعا كرر أكثر من مرة أنه يسألها متأكدة من الطفل، نعم ابنهم وفي زي المدرسي. قال لها أنا أتولى الأمر، راح الرجال طرق الباب على والد محمد. الأب في حالة من أي واحد يدق عليه الباب يتأمل خير أو فاجعة، وفعلا هي كانت فاجعة. قال لي أرجوك أن تتحلى بالصبر وتكون مؤمن وغيرها من الكلمات والمقدمات اللي الأب تأكد. قال له يعني من الأخير ابني صاير بشي؟ قال له نعم ابنك وجدوا عمال في يعني خارج بيت هذه المرأة بالقرب من أكياس الإسمنت والرمل وغيرها، المرأة كانت تريد كذا، ويعني شرح للتفاصيل ما تعني لهذه الأمور، ركض على ابن المسكين. وخليني تخيل أن ابنك مفقود 3 أيام، أنت 100,000 سالفة في بالك، وبعدين تشاهد ابنك داخل كيس وهو ميت، صعب.

وطبعا تحلى بالصبر والشجاعة الأب، وراح شاف ابنه في هذه الحالة، وإحنا ما نحتاج نشرح هكذا صدمة وهكذا موقف. يعني الله يعينه والله يكفي جميع السامعين من هكذا موقف، الله يبعدنا. الحياة بيها هواي أشياء مزعجة والله، مرات نحمد الله ونشكر على حسن الحال ونقول يا ربي يدفع عنا مصائب الدنيا، وهاي من مصائب الدنيا فقدين وبهذه البشاعة. وطفل ويتأملون به الخير. على كل حال اجت الشرطة، نقلوا أخذوا الجثة، طبعا حالة العائلة كما لا توصف، نقلوا الجثة للطب الشرعي. هنا تبين أمر آخر وخبر مزعج وسيء، وهو أنه الطفل يتعرض إلى الموت خنقا ومختصب. عجيب. سجنه العفو دفنه الآسف. والله أنا الآن يعني جاي أتخيل الصورة ففقدت حتى التركيز والله العظيم، لأنه مشهد فقد ابن في كيس، وبعدين يجي الخبر من الطب الشرعي بأنه مختصب، فواجع كبيرة والله ما يتحملها القلب والعقل. دفنه الولد، انتهى الأمر. هنا الشرطة ركزت على أمر مهم، إنه الخاطف رجل وليس بامرأة.

طبعا هنا على الشرطة أن تسلك مسلك واحد اللي هو شنو اللي سلكته؟ سلكته أنه تبحث عن الأشخاص اللي أدينوا بهكذا أفعال اغتصاب اغتصاب وسرقة تحديدا الأطفال. وبعد أنه ثلاثة أيام ماكو واحد اتصل على الأب وقال يا أريد فلوس لقائمك وإذا ما أعطيتني أقتله. لا لا، العملية يبدو أنه دافع آخر، شذوذ وقتل أو أمر آخر لم يتبين. بعد فشين يروحون يلقون قبض على المطلق صراحهم بهكذا أفعال، انسجنوا لفترة وطلعوا أو عليهم شبهات، اعتقلوهم ما لقوا أي خيط. أكو شخص اسمه المحضي، هذا مشهور وانسجن قبل أشهر لعمليات اغتصاب من هذا النوع، وطبعا انسجن لفترة وبعد ما كان يعني لم يحكم بعد، مجريات القضية كانت يعني في بدايتها، اعترف عن جرائم كثيرة. قالوا له انت بالسجن، زين بس احكينا يا محضي، عندك اشخاص يعرفون هذه المسالك ويعطون طريق؟ قال لهم والله انا ما اريد اورط الكثير من الناس، لكن هو كان شي يسوي هذا، يسرق الأطفال يخطفهم ويذبهم، هذا المحضي اللي هو مسجون، بس يريدون من خلاله أن يتبينون أو يمسكون بخيط من الممكن، أن لأنه هنا تبقى القضية محيرة. يعني المفروض هم يتشتتون أو يتوزعون بأكثر من مكان لعلهم يصلون إلى حقيقة ما، لكن وداعتكم الدم ما يروح حدر حقيقة يعني. فسبحان الله، هما يعني قال لهم أكو واحد جواريني كان يدري أنه أنا أتي بالأطفال، وش يسوي؟ يأخذ الأطفال يخطفهم يغتصبهم ويدفنهم في غرفة عدة بالبيت. وشلون كشفوا يعني كشفوا؟ وهذا كان يعرفه ويجي له وما معترف عليه من البداية أنه شارك في اغتصاب الكثير من الأطفال، لكن مو بالقتل. أيضا اعتقلوا، وهذا أدى إلى اعتقال شخص آخر أيضا عندها كذا ممارسات، وهو متسول تحت الجسور أو كذا، ورجل مخمور دائما، هم اعتقلوه، ما اعترفوا وما لقوا أي قضية، بل اعترفوا على جرائم كثيرة وانسجنوا. شوف هذه يعني قضية جرت إلى معرفة أشخاص، وأيضا ظهرت حقائق للشرطة ما كانت في حساباتهم، لكن لم تجد الشرطة أي خيط من الممكن أن يدل على يا بأنتم هذا الطفل خاطفينه وكذا. طبعا عندما أخبركم أن لم يصلوا إلى حقيقة أو طريق، هذا طبعا أكيد عمليات ضرب وتهديد، ويوصلون إلى بالاعتراف، لازم يعترف، لكن ما اعترفوا. اعترفوا على جرائم كثيرة قاموا بهم وهم يعني سرا، ولم يعترف هذا المحضي عليهم بأنه قاموا، لأنه ما يعرف، لكن يدري أنه عندهم مسالك من هذا النوع. لكن عندما اعتقلوهم بوشاية من المحضي، اعتقلوهم اعترفوا على جرائم كثيرة، وكان من الممكن لأنها بها جرائم قتل واغتصاب وسرقة وغيرها، لكن ما اعترفوا على هذا. قالوا والله احنا سوينا كل هذه الجرائم، لكن هذا الطفل ما اخطفنا وما قتلنا. المهم الأب شنو يقدر يسوي بعد؟ يوم يتصل بالشرطة تبين شيئا، قالوا لا. المهم في العزاء قاموا عزاء، وعزاءهم مو مثل عزانا، بين أطول يعني، مو ثلاثة أيام، والحمد لله صارت يومين. والله يكفينا شر العزاءات ويديم أفراحكم. على كل حال، الرجل في عزاء الرجال، والمرأة في عزاء الأم، في عزاء، في حالة حزن كبير على فقد الابن بهذا الشكل من الموت وبهذه الميتة البشعة. طبعا اجت جو للفاتحة للعزاء الأقرباء، واجت المعلمات اللي بالمدرسة اللي درسنا، ومعلمات من مدارس أخرى، يعرفن الأم بحكم أنه تزور المدرسة دائما والابن النقل من هذه المدرسة، ويعني أكو معرفة طيبة مع أم المتوفى الطفل في رأس. فقعدت يبكين ويعزن، فأكو وحدة من المعلمات لابسة برقع، هي أساسا واحدة انتبهت، كانت وياها في المدرسة. النساء طبعا مو مثل الرجال، فيركزن ويعرفن من عيون المرأة أنه هذه فلانة وفلانة.
قالت لها، سألت هي هذه المعلمة، سألت قالت هذه هاي مو ست اسمها نزهة، واحدة من المعلمات، قالت لها إيه فعلا هي نزهة. قالت لها زين هي هاي بالمدرسة من تجي للمدرسة يعني مسافرة وملابسها بنطلون، ايش عجب اليوم؟ قالت لها احتمال للعزاء يعني، لأنه الطفل ميت وهذه أم قابل تجي لابسة بنطلون فاتح شعرها أكيد. قالت لها على الأقل تحط وشاح على رأسها، مو فجأة يعني بشكل مباشر من الملابس السافرة إلى على الأقل وشاح وثياب سود محتشمة، مو برقع جاية البرقع وجبة. قالت لها تركز، هذا الأمر يعني معيب هسه أن نتحدث في العزاء. طبعا خلص العزاء ورجع مرة ثانية المعلمات، واحدة من عتن أو اثنين أو ثلاثة يجن للأم طيبا خاطرها، فإجى الحديث في هذا السياق أنه نزهة إجت معلمة ومتحجبة وهي قريبة من بيتكم فلان، هي طبعا تسكن قريبة في عمارة قريبة جدا من بيت الطفل. الأم ما تعني لهذه المسألة، هي اليوم في حالة حزن كبير على ابنها، ما عندها استعداد في داخلها تقول أنت جاي سوين جاي تحجن يعني. المهم راحن البنات، في يوم من الأيام ما حاطة بحساباتها، لكن حوار بينه وبين زوجها، الزوج يريد يعني طيب خاطرها ويقول هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يضيع دم هذا الطفل والله يعوضنا وغيره، يعني هذه كلمات المواساة، هو يواسي نفسه بس يسوى هذه أم. فصار حوار على وجبة من الوجبات الأكل، قالت له ذاك اليوم إجت كذا واسمها واحدة نسها وشكم بيها، يقولن ليش هذه لابسة برقع، قال سوى هذا حوار النساء يعني في مأتم في عزاء الناس تواسي بشكل جيد، وهذا أني جاي يتحدثا بهذه الثرثرة ما عنده مشكلة للرجل. هنا مشت الأمور بشكل طبيعي، ويتصل يعني يتصل بالشرطة، أكو طريق، قالوا يا إحنا من إحنا ما ناسين هذا الأمر، احتمال نلقي القبض على أغلب الجرائم من هذا النوع، نلقي القبض عليه بسرقة بجريمة أخرى وراح يعترف، الله سبحانه وتعالى خلي أمامك احتمال يعني نعتقل إن هكذا نموذج من اللصوص ومن الشاذين، وبعدين يعترف على كل الجرائم ونلقي القبض، هذا الخيط الوحيد. قال هذا ماشي. المرأة هنا تعبانة الزوجة، بس سبحان الله اللي يعني الدم ما يروح له بعد يعني سنوات، أكو صدفة معينة تصنعها. شوفوا شلون صارت الصدفة.

الصدفة شنو؟ أنا أخبرتكم قبل قليل أنه البيت قريب من هذه العمارة جدا، والعمارة ثلاث طوابق. الأب أيضا البيت طابقين، فالأب يساعد يعني تغسل الثياب الزوجة، فهو بعد وفاة ابنه يريد يعينها، فمن تغسل ملابس هي عادة تصعد إلى السطح تشر الثياب. بعد وفاة ابنه لا، هذه المهام بدأ يتقاسمها وياها، يعني هي شنو القضية؟ قضية غسل، يعني غسالة، هو يدير هذه الأمور، قالها لا قاعدي أنت متعبة أساعدك، ياخذ ثيابها وأخفى ثياب الطفل عنها حتى لا تزيد ألم، وهذا أمر الله. لكن ربك دائما يجعل الأسباب. صعد فوق السطح يريد يشر الثياب، هنا في الطابق الثالث شاهد من بعيد امرأة يعني نسها، هي نسها تشبه امرأة يعرفها. استغرب، هنا موضوع الموت الابن ما له علاقة، لكن هو هنا من باب الفضول انه هذه المرأة اللي جاي تشر الثياب من البلكونة وقريبة من عنده، هذه البنت يعرفها تماما، نزل عنده ناظور. هنا اريد اتأكد لانه هذه المرأة، وبعدين راح تعرفون شنو هذه المرأة. قرب الناظور من عتها وتأكد انه هذه البنت هي نسها اللي يعرفها تماما. هنا استغرب للاسمين، يدري انه نسها هذه المعلمة اللي تحكي عنها الزوجة دائما بانه هاي البنت المبرقعة، البنت المتدينة اللي تعيش وحدها في شقة ولها ظروفها الخاصة، وما تقدر يعني لم تحكي عن قصتها لأنها. وثاني شيء أكو أمر أنه هي هذه نسها اللي تتحدث زوجتي عنها دائما وتقول هي المسؤولة عن تدريس ابن يعني الفارس الله يرحمه ابنهم، تقوم بتدريسه وفي مادة الإنجليزي. أنا ربط الأمور ونزل إلى زوجها سألها من باب التأكد، نسها هذه المرأة اللي تحدثين عنها دائما وتقولين أنه بنية طيبة وتجي في غيابه، طبعا هو يطلع للعمل الصبح، يجي الطفل تقول له إذا عندك امتحان وكذا أنا أدرسك، فتجي للبيت تدرس وغيره، وهي لابس البرقع خاف يجي. فسألها بالله وصفي ليها، قالت له ليش يعني، قالت له وصفي ليها أكثر، هو يعرف بعد شافها، قالت له اللي تجيهم اللي يتأكد هي هاي أو غيرها، ربما نسها أخرى بنية أخرى. قالت لي شعرها قصير مصبوغ بشرة بيضاء. جيد، أكو شيء آخر؟ قالت لي إيه يعني أكو في حاجة بهيك إصابة بسيطة قديمة يبدو. تأكد هي زين، ليش تلبس برقع ويعرفها ما لابسة برقع؟ وزين ليش ساكنة في هذه المنطقة تحديدا وما شايفه هو؟ هنا بدأ يفكر، لكن هو عزم الأمر على موضوع أنه هذا يعني رغم أنه لم تتضح كل تفاصيل يقينية أن إلها دخل في موت الطفل، لكن قال لا أنا هذا خيط ابني. طبعا هو هنا رجع إلى الكثير من الأخطاء اللي ارتكبها بحق هذه البنت، لكن قال لا لازم أسأل يعني أخبر الشرطة بأنه هذه المرأة أعرفها وتسكن، من الممكن هي من خطف ابني وقتله. فكر أيضا أنه الطفل مغتصب، رجع للشرطة، راح لهم قال لهم يا كذا وكذا وكذا، وهذه بنت أعرفها من قبل وصارت بيني وبينها يعني مشكلة، راح تعرفونها طبعا شنو المشكلة. فأقول من الممكن أنه هذه البنت تريد تنتقم، وانتقمت عن طريق ابني قتلته. قالوا لي بس هذه تتحدث عنها هذه امرأة، وابنك مات خنقا يضاف إلى أنه هو مغتصب. قال لهم ما أدري هذا الخيط الوحيد. راحوا للمرأة استدعوها، اجت المرأة للشرطة مرتبكة خائفة. هنا الشرطة عندما شاهدوا هذه الفراسة اللي يمتلكها رجل الشرطة، شاف المرأة ترتجف ولم تسيطر على نفسها. هنا لازم يضغطون على الزر اللي هم يعرفونه، وهو زر الاحتيال على هذه المرأة. قالوا لها شوفي
أكو كاميرا إجتنا الآن من أحد الأشخاص شاهدك وأنت تخطفين الطفل. في هكذا توقيت ما عارفين إنه الطفل طلع الساعة 8:15 ودخلت أمه شوية ما لقيته. هنا المرأة بدأت تبكي وقالت ما قالت.

شنو اللي قالت نسها؟ قالت انه محمد والد فراس هو كان حبيبها قبل سنوات وعشمها بموضوع الزواج وحملت من عنده، وإجت له في يوم قالت له أنا حاملة في الحامل في الشهر الثالث، ومحاولة إسقاط الطفل قد تودي بحياتي لأن أنا عندي مشاكل في القلب، فزوجني. وقال لها أنا ما أتزوجك. قالت له مو إذا تبين الحمل أهلي راح يقتلوني واحتمال كلش كبير يقتلونك. قالها إذن الحل الوحيد هو إنزال الطفل. قالت له كذا وكذا، راجعوا بعض الأطباء عملية إنزال الطفل وفق لمعايير وضعها الصحي الآن ونزيف وغيره من الممكن أن تنتهي البنت، عندها مشاكل في الدم وعندها مشاكل في القلب ما نصحه، وطبعا ماكو طبيب يروحوا له ويقولهم إيه صار، وهذه يعني هذه الأطباء الشرفاء. إضافة إلى أنه خاف من هذه القوة اللي ملكتها يومها، بأن قلت له أخبر الشرطة وأبقى بالسجن تحت حمايتهم وأنت تكون مجبر على الزواج مني. قالها أنا عندي حل، أنا ما أتزوجك في الوقت الحالي لأنه وضعي كذا وكذا وكذا، بعدني ما متعين، ما واجد شغل وغيرها. قالها الحل الوحيد يبقى هذا الطفل في بطنك وتركين أهلك، شردين معي والسكنين نروح إلى منطقة أخرى ونسكن ويبقى هذا الطفل وبعدين يولد ويعيش معانا إلى أن تترتب وضعيتي وأزوجك. كذاب هو، ولكن هنا أنا بدأ يشتغل بعلاقات معينة بأن يأتي إلى بدواء حتى يسقط الطفل وغيرها، وصارت الكثير من القضايا الصحية إلى أن هنا وصل إلى مرحلة يجب أن يسقط الطفل، فبدأ يضربها بقوة فعلا أجهضت ونقلت إلى المستشفى وكادت أن تموت. نرجعها إلى الشقة وهذه الشقة مستأجرة، تماثلت إلى الشفاء قليلا وبدت تقدر تستطيع إلى حد ما تتحرك إلى الحمام وكذا وكذا. هجرها داخل هذه الشقة اللي يجب أن يدفع أجارها، لكن وتخلى عنها وعن أجارها وراح إلى مكان لا تعرف أين، ومن ثم تزوج بعد سنوات. هذه البنت لا تستطيع أن ترجع إلى أهلها، ولأنه بمثابة هي هربت. هذه البنت هي خريجة يعني مدرسة ما متعينة، قدمت أوراقها في مكان آخر تعينت، وبقت فكرة الانتقام من عتها غير قائمة، ما تريد تنتقم لكن تريد تعرف مصيرها ومصير هذا اللي تخلى عنها، وهي لا تريد أساسا، لكن كلما تذكرت كلما زاد ألمها. الصدفة هي من قاتها ذات يوم لمعرفة أن محمد قد تزوج وعنده طفل عمره 7 سنوات ويسكن هنا. شنو الصدفة؟ شنو اللي حصل؟ أنه نقلوها من مدرسة إلى مدرسة أخرى اللي يدرس بها هذا الطفل اللي توفى واللي قتلته، واستأجرت لها شقة قريبة، لذلك هي كانت ترتدي البرقع وفق سيناريو وضعته حتى لا يتعرف عليها الزوج وتقوم بعملية القتل. لكن كيف حدثت عملية القتل وعملية الاغتصاب؟

طبعا كيف حدث هذا؟ اعترفت قالت عندما أنا كنت أتسنى هكذا وقت تطلع الأم بهذا الطفل اللي هي شاءت الصدفة بهذا الشكل إنها أنا نازلة أيضا أريد أروح إلى المدرسة. واللي أكثر من هذا أنه تبينت أنه الأم واقفة الباص ما جاي تركت الطفل ودخلت إلى البيت هاي فرصتي. زين هذا الطفل يعرف هذه مدرسته شلونك حبيبي أنا أخذك هسه أخابر أمك وتقول بأنه أخذته إلى خلف العمارة انتظرت وشاهدت الأم من بعيد تتصل وفي حالة انهيار ورجعت دخلت إلى البيت. في هذه الأثناء صعدت إلى العمارة والكل كان نائم ادخلت إلى البيت إلى المطبخ تحديدا وقامت بخنقة بحجاب عتها من الحجابات خنقة الطفل. عملية الاغتصاب كيف تمت هي في حساباتها. هنا اللي سوته بنوع من الذكاء والدهاء قتلت الطفل و يعني جاءت وهذا اعترافها المشين جدا كما نعرف انه اكو نوع من الهاون اليد الخشبية الهاون المطبخي وضعت في مؤخرة الطفل هذا القطعة الخشبية بعد قتله ومما تسبب الى نزيف واثر دامي حتى تترك اثر بانه الطفل تم قتله واغتصابه من قبل ذكر. مستحيل تكون القاتلة والفاعلة امرأة وهذا فعلا غيب عن الشرطة الكثير من توجيه النظر الى امرأة مثلا حتى انه هذه المرأة المسكينة اللي يقول في يعني خارج بيتها بالقرب من الاسمنت وكذا لا استبعدوا الامر لانه الفاعل كان ذكر لانه قتل واغتصب. شرحت لهم طريقة وكانت صدمة كبيرة. الأب هنا فعلا هو أخطأ وهذا خطأ دفاع بابنه. ثق بالله أكو أخطاء نكتشف بعدين أنه نعم أنت هربت ورحت وخلزين هاي الكائن اللي حبك واللي أنت سرقته من حياته ومن حريته وبالتالي حرمته من الطفولة حرمتها من أن تكون زوجة وأم. طبعا تتوقع أنه تنتقم لأنه الانتقام كما أقول دائما يقولون للمنتقمين إذا تريد تنتقم احفر لك قبرين قبر إلك وقبر للي تريد تنتقم من عنده. وهذا طريق الانتقام هو طريق قدر وإن يعني مع اختلاف شكل الانتقام لكن يبقى تبقى هذه محاولة الانتقام من آخر مختلفة حسب نوع الإيذاء. مرات الإنسان يوصل إلى مرحلة فعلا يطفح به الكيل ويتصرف بأخطاء. هذه عظة وعلينا أن لا نخطئ بحق الآخرين يعني مع بدرجات وأن نكون عادلين إلى حد كبير وأن نكون واضحين مع الأشخاص وإلا نعبث في حياتهم ومصائرهم ونهرب فبالتالي ستعود أو ترتد علينا هذه العقوبات حتى تؤذينا بأعز ما نملك وهما فلذات الأكباد الأبناء كما حصل لمحمد.

0: حكايتنا انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
2: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة ولقاء من لقاءات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة في عالم الأفكار، عالم الكتاب والمعرفة والثقافة، رحلة مع المعنى. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب كل اللي يسمعنا الآن سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست. اللي يسمعنا من تطبيق الجاردن، راديو جاردن، تقدر تحمله على الأندرويد أو على الآي أو إس، تكتب راديو جاردن وراح يوديك مباشرة على إذاعات البصرة، وإحنا موجودين باسم راديو تايمز سكوير. حياكم الله جميعا أحبتي، ويا رب تكونون بخير وعافية أنتم وأحبائكم بهذه الأيام القائضة، الأيام الحارة، الأيام اللي ينزل بها الرطب وينزل بها أقصى درجات الإشعاع الشمسي. نبث لكم أعلى درجات المحبة والعرفان بكل تواصلكم النبيل وحسن استماعكم وإصغاءكم. هذا حقيقة وسامنا الذي نفخر به. حلقة اليوم من مجاز رح نبديها بموضوع تسرق حياتنا وتأثر هواي وتشوش علينا هواي، ألا وهي موضوعة المقارنة. أول ما تقعد الصبح ورأسا تفتح تليفونك، بأول 10 دقائق أو أول 5 دقائق تشوف واحد من أصدقائك طالع سفرة لتركيا أو إيران، أو رايح مثلا إذا الله موفق رايح لأوروبا. تقلب شوي تلقى فلان محصل على شهادة عليا، ماجستير أو بكالوريوس أو مثلا دكتورة. تقلب شوي تشوف مثلا جيرانك ابنه داخل الموهوبين ومجتاز الاختبار وداخل لهذه المدرسة المتميزة. تقلب شوي تلقى فلان يلعب رياضة، وضع البدني وجسمه أفضل من وضعك البدني والجسمي. أنت حقيقة ما صار لك شيء، يعني أنت مجرد بعدك قاعد على القنفة أو بعدك بفراشك، ما تغير شيء بحياتك، لكن أنت قمت من الفراش وأنت تشعر بأنه مشاعرك وانطلاقتك وواهسك أقل مما كنت عليه قبل 10 دقائق. هذا ما تفعله المقارنة بالإنسان. الإنسان هو الكائن الوحيد بين الكائنات اللي قارن نفسه بمن لا يعرفهم، بمن لم يلتقيهم، بمن لا يعرف حقيقة حياته، وأحيانا بمن لا يوجدون أصلا، هم ما موجودين وإحنا نقارن بهم وضعنا وحياتنا. نقارن نفسنا بصور وفيديوهات وبوستات مختارة بعناية، وبعدين نشعر بالنقص أمام هذا الكامل الذي لم يكمل في يوم من الأيام إن صح التعبير. حلقتنا هذا اليوم راح نحكي عن المقارنة، منين اجتنا وليش تأذينا بهذا الشكل، وشون ممكن أن نعيش يوم كامل بلا أن نقارن أنفسنا أو يقارن، أو ممكن حتى نقارن بالآخرين لكن ما نخسر شيء من نفسنا وواهسنا واندماجنا.

في عام 1954 نشر عالم النفس الاجتماعي ليون فيستينجر اللي حكينا عنه في مرة من المرات عن نظريته عن المقارنة الاجتماعية، وهي كانت من أكثر النظريات النفسية توثيقا في تاريخ العلم. فيستينجر هذا شنو قال؟ قال إنه الإنسان يحتاج باستمرار إلى تقييم قدراته وآرائه، ولما ما يلقى معيار موضوعي يستخدم الآخرين كمرجع. هنا المقارنة هي آلية معرفية أساسية للإنسان. هسه مو مشكلة، يعني مو مشكلة أنه أنا أقارن، المشكلة باللي نقارن أنفسنا بيهم وبالكيفية اللي نقارن أنفسنا بيهم. يكمل هذا فيستينجر شي يقول؟ يقول أكو نوعين من المقارنة، مقارنة تصاعدية، يعني نقارن أنفسنا بمن هم أفضل منه، وينتج عن هذه المقارنة لو الإلهام، يصير عندنا واهس نصير مثلهم، لو الحسد. وأكو نوع آخر من المقارنة هو المقارنة التنازلية، أي نقارن أنفسنا بمن هم أقل منا مالا ومستوى اجتماعي ومستوى معرفي وثقافة. وهاي النوع من المقارنة تنتج عادة حالتين، تنتج الارتياح وتنتج أحيانا الشفقة. المشكلة الحديثة وين؟ إنه وسائل التواصل الاجتماعي أحبتي جعلت المقارنة التصاعدية هو الوضع الديفولت، وضع الافتراضي الدائم. يعني احنا دائما نقارن أنفسنا بالآخرين، لكن الآخرين ماذا ينشرون؟ ينشرون عادة لحظات مختارة بعناية من حيواتهم. بعدين نجي نقيم حياتنا الكاملة بمشاكلها بتحدياتها بصورة ناشرها واحد يمكن هو ما ماخذها بهذا اليوم، ممكن صورة من سفرة وطالع بها العام. هاي المقارنة لا يمكن أن تفوز بها عزيزي المستمع أبدا. أبسط، يعني أحاول أنه أقرب الصورة أكثر. أنت عايش في حياة عندك تحديات، عندك مثلا إيجار، سيارتك عطلانة، ابنك عنده مشكلة بالمدرسة، عندك مشكلة مع زميلك بالعمل أو مع رب العمل، مشاكل متاعب، زين؟ عندك مشكلة ويا زوجتك، عندك مشكلة ويا أخوك، عندك ضائقة مالية. تجي تدخل للنت تلقى الآخرين ينشرون واحد رايح للحاج، واحد راكب بالسيارة ومبتسم، واحد مشغل أغنية. هذولي يوحون، يعني هم يوحوا لك أنه هم وضعهم زين، بس هم هم عندهم حياة كاملة بيها مشاكل وبيها متاعب وبيها خلافات وبيها ضوائق مالية، وممكن هو ينشر شيء عكس ما هو يعيشه أصلا. فأريد أقول لك أنه من الخطأ أنه تقارن وضعك بالنت. وعلى فكرة ترى هذا يوقع بيها هواي ناس، وناس متعلمين وعندهم شهادات، أتمنى يسمعوني هسا يعرفون روحهم، معناك واحد من يومهم يعرف روحه كل زين من أصدقائي. يعني دائما يقارن نفسه بحياة الأخوان وحظي وكذا. يابا هذا منو قال وضعه هيك؟ يابا هذا قد يكون إذا هي الناس تزيف حتى وجوهها بالإنترنت وتحط لك فلاتر، فما تقدر تزيف حيواتها.

وأنا على فكرة جان جاك روسو كان أول من رصد في القرن الثامن عشر، من أيام القرن الثامن عشر هو أول من رصد المقارنة الاجتماعية، واعتبرها مشكلة حضارية. يعني قال إنه الإنسان بطبيعته، الإنسان اللي سماه الإنسان النبيل، الإنسان النبيل البدائي، يقول هاي حالة الإنسان الطبيعية، يقول كان مكتفيا بنفسه، يعني لا يقارن ولا يقارن، لأنه يعرف أنه ماكو أحد يعني حتى يقارن نفسه به. سعادته مطلقة هنا، سعادة غير نسبية. لما صار المجتمع، تعرفون قبل كانت الناس يعني كل واحد عايش وحده، يعني الإنسان البدائي كل واحد عنده كهف، ماكو مجتمع حتى يظل واحد يباوع الثاني. لما صار المجتمع صارت المقارنة، صار الإنسان يشوف نفسه بعيون الآخرين قبل لا يشوفها بعيونه، صارت قيمته تجي بمكانته بالمجتمع، مكانته بالجماعة، المكان النسبية، مو بطبيعته هو الخاصة. روسو سمى هذا التحول لحظة فقدان البراءة. انتقل الإنسان بها من أن يكون ما هو إلى أن يريد أن يكون أفضل من غيره. وقال جملة لا تنسى حقيقة وايد تعجبني، قال الإنسان ولد حرا وفي كل مكان هو في قيود، وأحد هذه القيود طبعا قيد المقارنة الذي لا ينتهي. حرر نفسك من هذا القيد. كل واحد بينا ممكن أن يحرر نفسه من قيود المقارنة، لأن قيود حقيقة مدمرة للعقل الإنسان. هيجل الفيلسوف الألماني قدم تفسير أنا برأيي أعمق من روسو. هيجل قال إنه الإنسان يحتاج الاعتراف من الآخر كشرط لوجوده الكامل، يعني لا يكتمل وجود الإنسان إلا لما الآخر يقول له أنت زين، أنت مرتب. شايفين شقد واحد يرتاح من يسمع كلمة من غير واحد، والله استاء فلان شقد مؤدب، شقد أمين، شقد نزيه، هو يعرف بروحه أمين ونزيه وما يسرق، ويعرف نفسه مؤدب، بس يحتاج إنه يسمعها من الآخرين، يحتاج الاعتراف من الآخرين. فبدون أن يعترف بك كأنه شيء عندك ناقص، وهاي الحاجة للاعتراف هي المحرك الأساسي للتاريخ الإنساني. أريد هاي البنية تعترف بي، أريد هذا الولد صديقي يعتبرني أعز صديق إلي، أريد أمي تحبني أكثر من أخواني، هاي بداخل كل إنسان بنسب معينة. فالمقارنة في ضوء نظرية هيجل هي خلينا نسميها محاولة إنه الإنسان يقيس مكانته في منظومة الاعتراف الاجتماعي الكلية هاي. يعني هل أنا بارز بما يكفي؟ هل أنا معترف بي بما يكفي؟ هل أنا مقدر بما يكفي؟ إلى آخره. ولما تقارن أنت وتبين لك إنه أنت أقل من الآخرين، فهي وفق المنظور الهيجلي أنت معناها أقل اعترافا من قبل الآخرين، وهذا يؤلم الإنسان لأن يمس وجوده، يمس كرامته. ما سامعهم يقول لك والله أنا مهمش، أنا أحس بالتهميش، أنا أحس، هو جاي من هذا، من شعوره بالمقارنة مع الآخرين. هو ما مكتفي بنفسه، يعني ما مكتفي بما أكو ناس خاصة الفنانين الكبار، هذا ما يهمه، ما يهمه هو حصل اعتراف من الآخرين أو لا. هي عملية إنتاج الفن في بينه وبين نفسه تكفيه كثواب. اعترفوا بي الآخرين، طوني جائزة، صفقوا لي، هذا شيء آخر، هذا شيء ثانوي، مو مهم، ما يفرق عنده. هو مستمتع بلحظته، هو مستمتع بالقصيدة اللي يكتبها، هو يشعر بالنشوة بالرواية وهكذا بالمنجز الفني. خلينا ناخذ هسه علم الأعصاب ونروح شوي للطب، ماذا يتكلم عن قضية المقارنة؟

من الجانب البيولوجي، من الجانب العلمي يعني الطبي عفوا، دراسات التصوير الدماغي كشفت حقيقة شيء مثير، أنه المقارنة

0: الأعمال الاجتماعية السلبية تأثر بالإنسان، تخليه يتألم، وهذا الألم فيزيكال يعني جسدي، أنه الدماغ يبدي يرسل إشارات لألم معين. وفعلاً أكو ارتباط كثيرة بين الحالة النفسية الشعورية وبين شعور الإنسان بالانزعاج. نشوف واحد مثلاً من ينغث رأسه يوجع، واحد من ينغث معدته تقلب تخرب، قالونه يهيج، فهذا طبعاً مشاكل بالدماغ. يعني نشوف الأشخاص مثلاً اللي يقارنون نفسهم بالآخرين، فلان والله يطلع قبلي بالدائرة، فلان مساهلين وياه، فلان نزوه إيفاد، هذا يخليه عنده أنه شعور النقص مو مجرد أنه يؤثر عليه نفسيا كوطأة نفسية، لا، يتحول إلى ألم حقيقي. لكن الأكثر إثارة أنه مجلة اسمها نشرة، نشرت سنة 2013 دراسة قالت أنه الإنسان يشعر بسعادة أكبر حينما يحصل على مكافأة أعلى من مكافأة شخص زميل له أو شخص بجانبه في العمل، حتى لو كانت المكافأة أقل مطلقا. يعني شلون؟ يعني $1,000 وانت تعرف أنه زميلك حصل مثلا على 500 يخليك أسعد من $2,000 مثلا وانت تعرف أنه زميلك أخذ 3,000. تلاحظ؟ وهاي من العجائب حقيقة. يعني نحن نقيم ما نحصل عليه نسبيا، لا نقيمه مطلقا. انت جايتك $1,000، لا فلان ايش قد اخذ، علان ايش قد اخذ، وهذا يعني انه سعادتنا مرتبطه ارتباط بنيوي بما عند الاخرين، مو بس باللي عندنا. الرضا المطلق من الناحيه البيولوجيه غير ممكن. هذا تشوف انت دائما اللي في خضم العمل، في دوامه العمل، ما تحسه يشعر بارتياح، دائما هو يفكر بالاخرين. واحنا حكينا انه وسائل التواصل الاجتماعي، مره حكينا عن الفيلسوف الألماني الكوري بيونغ شارل هان في كتابه مجتمع الشفافية، أنه وصف ما يحدث الآن بدقة لما قال الشاشة، يعني شاشات الموبايل، أزالت الغموض، أزالت المسافة بين الناس، وأنتجت أن عالم كل شيء بي قابل للمقارنة وقابل لأن يكون مرئي. يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي شلون تقارن نفسك بحياة إنسان عايش بلبنان، عايش واحد عايش في استراليا، عايش بالنرويج؟ ما تقدر. انت تقارن نفسك بالاقارب، بالجيران، بزملائك، دائرتك محدوده. اليوم انت تقارن نفسك بالملايين، تقارن نفسك بنجوم الرياضه، بالاثرياء، بالانفلونسر المبدعين والمؤثرين، وهذا اشد ايلاما لما تقارن نفسك بالنسخه المفلتره من الاشخاص العاديين. خلينا نذهب الى هذا التقرير الذي يتحدث عن المقارنة وأثارها بالإنسان ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: وجد أن تقليل استخدام وسائل التواصل إلى 30 دقيقة يومياً أنتج انخفاضاً ملموساً في الشعور بالوحدة والاكتئاب خلال 3 أسابيع فقط. لم يتغير في حياة هؤلاء الطلاب شيء، إلا أنهم رأوا حيوات الآخرين أقل. لكن ولا بد من هذا الاعتراض، هل المقارنة شر مطلق؟ لا، وهنا يكمن التعقيد الحقيقي. المقارنة التصاعدية الصحية تنتج طموحاً. الطالب الذي يرى زميله يتفوق ويتحرك نحو التفوق استخدم المقارنة بشكل صحيح، والرياضي الذي يقارن نفسه بالأفضل ويعمل لتجاوزه يحول المقارنة إلى وقود. الفارق الجوهري بين المقارنة المدمرة والمنتجة في السؤال الذي يطرح بعدها. المقارنة المدمرة تسأل لماذا هو وليس أنا؟ المقارنة المنتجة تسأل ما الذي يفعله لم أفعله بعد؟ الأولى تنظر إلى الفجوة كدليل على النقص، الثانية تنظر إليها كخريطة طريق. الرواقيون قدموا جوابا جذريا للمقارنة، وهو ليس قارن بشكل أفضل، بل أعد تعريف ما يستحق المقارنة. أبيكتيتوس قال: لا تقارن ما ليس بيدك، لا تقارن جسدك بجسد غيرك، لا تقارن ثروتك بثروة غيرك، لا تقارن مكانتك بمكانة غيرك. اقتصر المقارنة على ما هو في يدك فعلاً، قيمك، مبادئك، جهدك، موقفك من ما يحدث لك. هذه الأشياء

أبناء. وهذه المعايير لا تأتي من الفرد نفسه، تأتي من الجماعة التي تقارن وتقيم باستمرار. الشاب الذي لم يتزوج في السن المناسبة يقارن، والعائلة التي لم تبني بيتاً تقارن، والموظف الذي لم يرتقي يقارن. والمقارنة هنا ليست فردية، هي جماعية تفرض على الفرد من الخارج، مما يجعل الهروب منها أصعب، لأنك لا تقارن نفسك بنفسك فقط، المجتمع يقارن نيابة عنك.

إذن كخلاصة أصدقائي، إحنا مو ضد المقارنة، المقارنة قد تكون حافز إيجابي لك حتى تشتغل على نفسك أكثر، حتى تطور من حالك. شوف مثلا زملائك، كل من كمل دراسته توفق بحياته سواء عمل لا بأس، بس مو تتحول إلى وسيلة للألم، أنه أنت تظل تراقب الآخرين وشلون بي وأنا ما عندي شيء وما عندي اللي عندهم وأنا حياتي بائسة، وتنعكس هذه بشكل سلبي على وضعك النفسي وبالتالي على أسرتك وعلى واقعك. لأن أنت إش ما تحصل من نعم، إش ما تحصل من إنجازات، بالتأكيد أكون من هو الله سبحانه وتعالى مفضل عليه أكثر، وعنده إنجازات أكثر منك، وعنده أموال أكثر منك، وعنده صحة أكثر منك. فالرضا حلو، والقناعة بعد أحلى، والاكتفاء بالناس بالنفس، وحيصير عنده اعتداد بنفسه ويقول الحمد لله وشكر، أنا أعيش حياة كريمة ومعيش أسرتي بشكل كريم، أهم شيء مجتمعي ووطني يكونون بخير.

مستمرين وياكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقتنا اليوم من مجاز، معي أنا علي محمود خضير أخوكم وصديقكم في إعدادها وتقديمها، وهذه تحيات من المبدع مصطفى نزار في إخراجها وتنفيذها. الوقت مر سريع مو صحيح؟ أو بطيء ما نعرف حسب ملل الحلقة أو متعتها. في سنة 1800 كان أسرع شيء عند الإنسان يتنقل به هو الحصان، والحصان في أحسن أحواله يستطيع أن يقطع 45 كيلو في الساعة. بعد 100 سنة في 1900 اجى القطار أخواني، وبعدين اجت السيارة وكانت تقطع في أفضل أحوالها 150 كيلو في الساعة. بعد 200 سنة سنة 2000 اجت الطائرة، وبعض الطائرات تقطع 900 كيلو متر في الساعة. أما هسه فالمعلومة اللي قبل بالبريد تنتقل بأشهر صارت تنتقل بين طوكيو والبصرة وأمريكا بأجزاء من الثانية. فخلال 200 سنة تسارع العالم بما لم يتسارعه في كل تاريخ البشرية. لكن الشيء الواحد يفكر به، ما أدري إذا ما أخذتكم هاي الفكرة، أنه الزمن يتسارع لكن دماغ الإنسان أو الدماغ البشري على حطته لم يتغير. فكيف يتعامل نفس الدماغ؟ نعم قد يكون أدمغتنا تطورت على مدى 200,000 سنة حسب ما يقولون العلماء، حتى يعيشون في قرية صغيرة ويعرف 50 شخص، هاي الحدود اللي، وكان يتخذ قراراته على مهل. لكن اليوم الإنسان مطلوب منه أن يستوعب مئات إن لم أقل آلاف المعلومات خلال اليوم واحد، صور وأرقام وفيديوهات والشارع بصريا بكثير من العلامات وبحياته اليومية، وعليه أحيانا أن يتخذ قرارات في ثواني وأن يكون حاضر في عشرات العلاقات في وقت واحد. هاي الهوة أو الفجوة بين سرعة العالم وسرعة الإنسان شائكة وتحتاج إلى كثير من التفكير. أكو فيلسوف اجتماعي في ألماني اسمه هارتموت روسا، هذا يعد أبرز من درسوا ظاهرة التسارع الحديث، والحقيقة درسها بعمق فلسفي حقيقي. عند كتابه اسمه التسارع الاجتماعي صدر سنة 2013، ميز روزا في هذا الكتاب بين ثلاثة أنواع من التسارع. يقول هاي التسارعات تشتغل في حياتنا. شنو يا يابا؟ يقول يابا التسارع التقني، إنه الإنسان الآن يعيش في أسرع وسائل نقل وتواصل وأسرع وسائل إنتاج، وبالتالي تسارع التغيير الاجتماعي كوظائف علاقات قيم تتغير بسرعة لم تشهدها البشرية، بالإضافة إلى تسارع وتيرة الحياة. يعني الإحساس الذاتي صار إنه الوقت ما يكفي وعندك قائمة مع الأعمال لا تنتهي. أرجع للبيت تلقى مثلا فلان سلعة خربانة، المنظم الغاز ما أدري شين راد له، يردون الأولاد يردون يروحون المكتبة الفلانية عندهم ملزمة، عندك مثلا مناسبة اجتماعية لازم تحضرها، وهكذا وهكذا وهكذا. كثير من القوائم، كثير من الأشياء تخلي الإنسان وقته غير يملك، وتخليه بحاجة متزايدة للتسارع مو بس للسرعة. والأهم في نظرية روزا أنه هاي الأنواع الثلاثة تغذي بعضها في حلقة لا تنتهي. التكنولوجيا الأسرع تنتج توقعات أسرع وتنتج ضغط أكثر، وهذا يدفع نحو تكنولوجيا أسرع، وإحنا باقين في سلسلة. شلون هذا الهامستر اللي يركض هيك بالدولاب اللي حاطيه هي سلسلة لا تنتهي.

بعدين يعرج هذا الفيلسوف على ظاهرة مقلقة، يقول أنه رغم أنه التكنولوجيا وفرت وقت هائل، نعم طائرات قامت تنقلك بسرعة، قبل كان الوقت بالسفر أسرع، الوقت بالبريد أسرع، الوقت بالنقل الداخلي أكثر يأخذ وقت، لكن نفس الوقت الناس يشعرون بأن لديهم وقتا أقل من أي جيل سابق، وهذا مو كذب يعني، هذا حقيقة يعني. ممكن أن واحد يطلع على مقالات الاقتصادي الأمريكي ستيفن ليندر، عنده كتاب رائع اسمه الإنسان الأنيق المشغول، جميل العنوان جدا جميل، شرح به أنه لماذا لما تزيد قيمة الوقت اقتصاديا يزيد تكلفة إهدار الوقت. يعني الشخص اللي يكسب أكثر يشعر بأن الجلوس مع الأصدقاء يكلفه أكثر، والإجازة تصير خسارة بالفلوس، وحتى النوم يبدو مضيعة وقت. أنا في يوم من الأيام كنت أشتغل بوكالة أنباء، فكانوا دولي المجموعة الوكالة الموظفين كل واحد بيهم يعني يشتغل في ثلاث أربع وكالات ويقسمون فلوس، يقسمون فلوس كل الزين، بس حقيقة هم ما عايشين حياتهم حرفيا، من يقعد من الصبح من الساعة بثمانية من السبعة ونص لحد الساعة بالثنتين هو على الموبايل أحداث متسارعة يحرر أخبار. واحد من يومهم الله يذكره بالخير قال حكاية هو ما منتبه لخطورته، قال لي أنت ليش مطي وقت لفلان، ترى أنت هسه وقتك عبارة عن فلوس. أكو ناس يعتقدون الوقت فلوس، طبيب يقول لك أنا ما أهدر وياك وقت، أنا وقتي عبارة عن فلوس، مو كان ما إذا أنا أطول ويا الموظف المريض هذا عشر دقائق وهذا ربع ساعة وهذا سبع دقائق، أنا الناس اللي دخلوا لي أقل راح يكون الأرقام اللي راح أخذها بالعيادة أقل، ففلوسي راح تكون أقل. لكن هما ما منتبهين إنه الإنتاجية المتزايدة ما تطي الإنسان وقت أكثر، هي تخليه يشعر بأنه يجب أن يملأ كل الوقت المتاح. يعني الوقت صار سلعة، الوقت صار مو مساحة للعيش، وهاي مصيبة. نعم تجيب فلوس بس أنت ما عندك حتى وقت تصرف هاي الفلوس وتستمتع بيها، لأن أنت دائما عندك شعور بأنه هذا الوقت ممكن أنت تستثمره بالعمل المزيد وبالفلوس المزيدة. ما أدري واضح لو. أكو مفكر آخر اللي هو أعتقد فرنسي بول فيريليو، ما أدري إذا مر على فكرته، فكرة قريبة من هاي الفكرة، فكرة التسارع، أنه كل اختراع تذكرون من قلنا مرة من المرات كل اختراع ينطوي على كارثته الخاصة أو مصيبته الخاصة. يعني نعم أكو قطار بس هو سوانا يعني كارثة التصادم، تصادم القطارات. نعم أكو اختراع اسمه الطائرة بس هو اللي سوانا اختراع ضمني لسقوط الطائرة. نعم أكو اختراع للإنترنت بس هو اختراع ضمني للفيروسات الرقمية وللحروب السبرانية والاضطراب الهوية الجماعية بسبب تداخل عولمة الانترنت، معلومات الانترنتية. إذن التسارع التقني ينتج نعم قدرات هائلة أحبتي، لكن ينتج معها مخاطر وكوارث ما كانت موجودة أصلا. والمشكلة أنه سرعة التكنولوجيا تفوق دائما سرعة قدرتنا على فهم عواقب التكنولوجيا، ولهذا وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت وبعد 15 سنة بدينا نفهم ماذا صنعت السوشيال ميديا والجيمز فيديو بالصحة النفسية للأجيال الناشئة. العجلة ما تنتظرك.

0: جانب آخر أصدقائي أن الدماغ البشري في تطوره، تطور المعرفي، هو لم يتغير بشكل جوهري. يعني منذ، العلماء يقول لك منذ 150 ألف سنة دماغ البشري قدراته أو حدود قدراته المعرفية ثابتة. هذا الدماغ صمم لبيئة محدودة، معلومات قليلة لكن مهمة، تهديدات واضحة لكن محددة، العلاقات العميقة أيضا محسوبة تكون مع عدد محدود من الناس، وبالتالي القرارات اللي تتخذها تحتاج يعني تأخذ زمنا كافيا. اليوم هذا الدماغ يستقبل يوميا ما يعدل أو ما يعادل 174 جريدة من المعلومات وفق دراسة جامعة كاليفورنيا. يعني تخيل قبل كانت الجرائد ايش قد 3 4 5، هسه المعلومات اللي جاي توصلنا تعادل 174 جريدة من جرائد قبل باليوم الواحد اخوان. ومو بس هاي، وما يعادل 5000 رسالة تسويقية، وايضا متوسط انقطاع يحدث كل 8 دقائق في العمل. الدماغ هنا يتعب وينهار لانه يحاول ان يفعل اشياء هو ما مستعد لها، هو لم يبنى لكي يتعامل مع هذا العدد من المعلومات. ولهذا كل ناس يصير عندهم صداع ويصير عندهم انهيار نفسي ويصير عندهم صدمة، لأنه يستقبلون معلومات من الصبح لليل، يسمع ويشوف ريلزات ويشوف فيديوهات ويشوف بوستات ويقرأ تعليقات مات الناس، ينهار. ولهذا أكو ظاهرة اسمها ظاهرة التعب من القرارات، وهذا وثقها روي باومستر اللي أثبتت أنه جودة قرارات الإنسان تتراجع بشكل حاد كلما اتخذ قرارات أكثر. ولهذا باراك أوباما كان يرتدي يوميا نفس الألوان لكي يحفظ طاقته الذهنية ويخليها لقرارات أهم. من تقرأ المعلومة كلش غريبة، من تقرأ المذكرات ما تقول أنا ما أدوخ نفسي أنه شلبس اليوم، بس هذا القميص له، حاط نفس القميص فجايب فد 12 واحد، نفس السترة نفس البنطلون حتى يلبس نفسه حتى يوفر شوي. مشكلة، يعني مشكلة كبيرة حقيقة. والإنسان اللي داخل في هاي المعمعة يحس بحالة من الاحتراق، لأنه دائما هو في معمعة. أنا أشوف بعض المسؤولين في الدوائر أقول هذا شلون عايش، يعني شلون يشوف زوجته، يشوف شلون أولاده، شلون يشوف حياته، 15 جروب على السوشيال ميديا، ويدخل هذا يحاكي وذاك يحاكي، وهذا يريد من يمه، وهذا تليفون، وهذا يرد عليه، وهذا يعطي أمر، وهذا يوبخه. يعني حالة لا يمكن تخيلها، لا يمكن للدماغ البشري أن يتعامل معها بشيء اعتيادي. هذا يحطم، يستهلك، يتهاوى. اسمع هذا التقرير عن التسارع ونرجع في مجاز.
1: يشخص الفيلسوف الألماني هارتموت تشاروزا ما يسميه علاقة الذات بالعالم المتصلبة، حين يتعامل الإنسان مع كل شيء في حياته بما في ذلك العلاقات كمهام يجب إنجازها. الأصدقاء يصبحون مواعيد في الأجندة، والأهل يصبحون مكالمة أسبوعية، والزوج أو الزوجة يصبح شريكا في إدارة البيت. العلاقة العميقة تحتاج شيئا واحدا لا يوفره التسارع، الوقت غير المهيكل، الوقت الذي لا هدف له سوى الوجود مع الآخر. وهذا النوع من الوقت بات أندر ما في الحياة الحديثة. دراسة نشرتها جامعة هارفارد على أكثر من 700 شخص لمدة 80 عاما وجدت أن جودة العلاقات الإنسانية هي أقوى متنبئ بالسعادة والصحة في الحياة أكثر من المال والشهرة والنجاح. لكن العلاقات العميقة تحتاج وقتا بطيئا، وهذا ما يسرقه التسارع. أولا، العلم يوثق الثمن الجسدي للتسارع بأرقام صارخة. منظمة الصحة العالمية تقدر أن الاحتراق الوظيفي الذي هو أحد أبرز نتائج التسارع يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. 46% من الموظفين يقولون إنهم يشعرون بالإرهاق في العمل عام 2023. والأشد إثارة دراسة نشرت عام 2015 وجدت أن العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعياً يرفع خطر السكتة الدماغية ب 33%، وخطر أمراض القلب ب 13%. في مقابل ثقافة التسارع، ظهرت حركات تعيد الاعتبار للبطء. العراق يعيش تناقضاً مثيراً في علاقته بالتسارع. من جهة، البنية التحتية والمؤسسية لا تواكب سرعة العالم، الخدمات بطيئة، البيروقراطية ثقيلة، والتطور التكنولوجي الرسمي متأخر. لكن من جهة أخرى، الفرد العراقي منخرط كلياً في التسارع الرقمي، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرتفع جداً، والشباب العراقي معرض لنفس ضغوط المقارنة والاستهلاك والتوقعات المتسارعة كأي شاب في لندن أو نيويورك. هذا التناقض، بطء المؤسسة وتسارع الفرد، ينتج إحباطاً خاصاً. الشاب يرى العالم يتسارع على شاشته ويجد حوله مؤسسات لا تواكب. الفجوة بين ما يرى وما يعيش تضخم الشعور بالعجز والإحباط.

إذن أحبتي، تسارع مثل ما شفنا هو مو بس مشكلة تقنية، هي مشكلة معرفية، مشكلة ثقافية. يعني علينا أن نكون واعين بمسألة تسارع الحياة حتى لا يأخذنا التيار ونظل إحنا نركض مع ركض الحياة بدون وعي وبدون ما إحنا ننتبه، لأن اليوم يعقب يوم والأسبوع يعقب أسبوع والسنة تعقب سنة، ولأنك تشوف أنت من وراء ركضة الدنيا عمرك رايح وأنت ما فاهم شنو الموضوع. خلاصة اللي يريد يقوله هذا الفيلسوف روزا أنه الأزمة الحقيقية لحياتنا للإنسان العصري هي أنه أنتجت رفاهية وأمان، لكنها أنتجت في الوقت نفسه إنسان يشعر أو يحس أنه حياته عبارة عن ركض على حلبة دوارة، وأنها مجرد بذل طاقة ضخمة دون أن يشعر بنكهة الحياة أو طعم الحياة.

0: احنا الوقت ادركنا احبتي، راح نكتفي بهذا القدر من وقت حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. ارجو في النهايه ان اكون قد وفقت في تقديم حلقه ممتعه ومفيده، وان تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهايه الحلقه تحياتي، اخوكم علي محمود خضير في الاعداد والتقديم، وهذه اجمل وارق تحيه من زميلنا المخرج المبدع مصطفى نزار في الاخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريبا قادما ان شاء الله، اتمنى لكم اطيب الاوقات مع باقي برامج الاذاعه. كونوا في رعايه الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر ظلما، أريدك لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ مساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
3: حيث يلتقي نهر دجلة والفرات ليشكل مجرى شط العرب. تواجه البصرة أزمة بيئية غير مسبوقة. تشير قراءات الخبراء إلى ارتفاع ملوحة المياه في شط العرب إلى مستويات خطيرة، وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 14,000 وحدة TDS، وهو ما يعادل تقريبا نصف ملوحة مياه البحر، بينما قد تتجاوز النسبة في مركز المدينة 30,000 TDS وفق بيانات مرصد العراق الأخضر البيئي. بحسب بيانات وزارة الموارد المائية، لم تشهد المحافظة مثل هذه المستويات من الملوحة منذ 89 سنة، إذ سجلت مستويات الملوحة في بعض نقاط شط العرب ما يقارب 29,000 جزء في المليون، مقارنة بمياه النهر العذبة التي يجب أن تقل ملوحتها عن 1000 ppm، بينما تبلغ ملوحة مياه المحيطات حوالي 35,000 ppm، ما يعني أن مياه شط العرب باتت أقرب إلى مياه بحرية منها إلى مياه نهرية عذبة. وفق دراسات إحصائية تشير إلى أن الإنتاج السمكي من المياه الداخلية في العراق قد وصل في سنوات سابقة إلى مئات الآلاف من الأطنان سنوياً، بينما تشير مراقبات ميدانية إلى تراجع محسوس في أعداد هذه الأنواع أو اختفاؤها نهائياً من مجرى شط العرب مع ارتفاع الملوحة وقلة الإطلاقات المائية من منابع دجلة والفرات. صوت من ضفاف شط العرب، رجل كبر وأكل رزقه من نهر كانت مياهه عذبة وأسماكه وفيرة. في لقائنا معه يحكي الصياد أبو علاء عن الأنواع السمكية النهرية التي اختفت من مجرى الشط وما استبدل بها من أنواع بحرية تتحمل الملوحة العالية، وكيف تغير عالم الصيد في سنوات قليلة.
4: كل الأسماك النهرية اللي الملوحة كنستها كانت خذتها وصعدت ليفو، السمكة صعدت ليفو على الماء الحلو، راحت وين ما بداية الماء الحلو انتهى راحت وياه، صعدت ليفو وصوب القرنة ما قرنة، ما ظل عندنا سمك نهري نهائيا، بس البلطي ظل النهري، البلطي قاوم. هسه شط العرب بس بلطي نهري والباقي كله بحري. البحري عندنا قاعد نطلع طعطعوه ونطلع المزلق ونطلع الروبيان ونطلع السمكة حرام صغيرة يسمونها الحمار، ونطلع حتى بعوينة اجى وصل عندنا موجود قبل لا يملح الماء، كان عندنا بني بس غليل، قطان كان بكثرة موجود، قطان سي احنا اختصاص قطان، شغلنا بالقطان ايام الشتاء بس. من ملح الماء ذيك السنة قبل 15 سنوات ازيد انتهى القطان، اجى قليل فترة من استعدل الماء ومطر امطار، انقطع البني وانقطع الشبوط كلش نهائيا ما موجود، ظل بس السمتي. السمتي هم غريب على على العراق، مو جديد، مو جديد. في 85 طب الشط ايام الحرب العراقية الايرانية طب زرعوا السمتي، ما كان اكو سمتي قبل.
3: يشرح الأستاذ عباس دخيل مدير قسم الأسماك بمديرية زراعة البصرة ما سجلته السجلات الرسمية من اختفاء تام لأسماك المياه العذبة من شط العرب وهجرة البقية شمالاً بحثاً عن مياه أقل ملوحة، وكيف أثرت هذه التغيرات على الإحصاءات الإنتاجية السنوية لقسم الأسماك.
5: تغيرات مناخية والشح المائي وامتداد اللسان المحيي في عمود حوض شط العرب، هذا تأثير حقيقة، تأثير مباشر على الأسماك، على اعتبار الأسماك كانت حية تعيش في وسط مائي، فأدى الحقيقة الاختفاء هذه الأنواع. طبعاً أنا أتحدث عن أنواع الأسماك المحلية، البني والقطان والبرزة وغيرها والخشني وكل أنواع الأخرى الموجودة كانت موجودة في بيئة شط العرب. من خلال تقاريرنا الشهرية لكمية الأسماك المصادة ومسوقة المحافظة، يعني خلال ملاحظتنا لهذه الأنواع سجلنا اختفائها بصورة مباشرة. طبعا عدة أسباب، السبب الرئيسي أنه البيئة أصبحت غير ملائمة لها، فبدأت الأسماك هذه كلها تهاجر إلى شمال محافظة البصرة على اعتبار منطقة مصبات، يعني منطقة مياه عذبة ممكن تلائمها بالعيش والتكاثر، فهذا نتيجة الملوحة الحقيقة اللي كان تأثيرها تأثير مباشر على الأسماك.
3: من منظور علمي يؤكد الدكتور أحمد رياض نقيب الأطباء البيترين في البصرة أن ما يحدث ليس تراجعاً عابراً بقدر ما يمثل كارثة بيئية حقيقية. يصف لنا في حديثه كيف أن الهجرة الجماعية للسمك النهري شمالاً ليست فقط بحثاً عن عذوبة الماء، إنما هروب من بيئة لا تتحملها المخلوقات التي كانت تسخر بها الأنهار.
6: الحيوانات اللي بلشت تنقرض، نجي مثلا الثروه السمكيه، الثروه السمكيه تهرب بسبب تلوثات المياه وامتداد المد الملحي، وخصوصا الاسماك النهريه مثلا القطان الشبوط، عندنا هوايه من الاسماك النهريه جايين نشوف تهاجر الى شمال العراق بحثا عن المياه العذبه، لان تعرف هي مياه نهريه.
3: مره اخرى نسمع من الصياد أبو علاء وهو يعدد الأنواع النهرية الغنية التي كانت تملأ شط العرب وأنهار البصرة، حتى إن بعض الأسماك كانت أوزانها تصل إلى نحو 50 كيلوغراماً، ثم يصف بصوت ملؤه الأسى كيف أصبحت مياه الشط مالحة ومرة كأنها البحر.
4: وهذا السمك الزغار العدن الخشني، الخشني والبياح يجينا من البحر، هذا الخشني الزغار يسمونه أهل الشمال البصرة يسمونه أبو زريدة، إحنا لا نسميه خشني. السمك الحمري والبني والقطان والشبوط، وتالي إجا السمتي والشصان، قبل موجود الشصان، أهل الفوق يسمونه بز، الفوق يعني شمال البصرة يسمونه بز، من تتعدى الناصر يسمونه بز، احنا لا نسميه شصان. وقبل كلش انا كنت طفل نعبر على ابو الخصيب يسمون سمته يسمونها حمره، حمره كبيره تكبر ذيك تطلع 50 كيلو 60 كيلو الوحده، حمره يسمونه. انقطع قديما، انقطع مو من هسه، سمته النهريه انقطعت نهائيا، لان الماء هسه ما تقدر تضوع، ما تقدر تحطها بحلقه، ماء بحر خالص، مو بس ملوحه، بمروره مروره بحر. انا كنت ناخذ عندي هناك عندنا لنجه قبل، يعني بعد عايشين بالبحر، الماي ماي البحر مر يصير، لا اذا تحطها بحلقك وتبلعها يخنقك ما قدرت تنفس.
3: يشرح الدكتور عبد الله نجم وكيل مدير قسم الاسماك بمديريه زراعه البصره ان المشكله لم تقتصر على الملوحه فقط، بل هناك تلوثات بيئيه خطيره وظهور اسماك البلطي المقاومه التي زاحمت الانواع النهريه وطردتها شمالا، ما زاد الطين بله في النظام البيئي المائي.
7: عندما خفضت يعني كمية التصاريف بالسنوات الأخيرة، بدأت تقدم الجبهة الملحية باتجاه شمال شط العرب، فهذا أدى إلى انحسار كثير من الأنواع المحلية، منها البني والقطان والشبوط إلى آخره من الأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك الملوثات، يعني طرح الملوثات بدون معالجة إلى مياه شط العرب أيضا أدى إلى انحسار هذه الأسماك، وبالتالي انخفاض مخزونها. أيضا هناك سبب آخر، وهو دخول بعض الأنواع الغازية مثل أسماك البلطي، هذا أيضا أدى إلى يعني منافسة لهذه الأنواع، وبالتالي أدى إلى انخفاضها، باعتبار هذه الأنواع أنواع يعني انتهازية تنافسها على المكان وعلى الغذاء وأيضا على التكاثر.
3: الدكتور شكر العامري عضو مجلس البصرة يركز في حديثه على الإجراءات الحكومية والبلدية، ويصفها بأنها خطوات غير جذرية، مشيرا إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإطلاقات المائية للبصرة. ومن بين الإجراءات التي يذكرها إغلاق 400 بحيرة سمكية في محافظة ميسان المتجاوزة على الحصة المائية للبصرة بالتنسيق مع القوات الأمنية، خطوة ساهمت قليلا في تحسين الوضع.
8: صار تواصل مع السيد النائب عامر الفائز، أرسلت له بصمة صوتية لإنقاذ البصرة بالحقيقة، ووصلت للسيد رئيس الوزراء، وبالتالي السيد رئيس الوزراء وجه بأن تخرج قوة عسكرية إلى العمارة من أجل إغلاق البحيرات، وتم فعلا إغلاق أكثر من 400 بحيرة، والعمل مستمر لغاية اليوم، جهد مشترك من القوات الأمنية ووزارة الموارد المائية لأجل استكمال إغلاق باقي البحيرات. وفعلا عندما أغلقت هذه البحيرات ازدادت قليلا الإطلاقات المائية الواصلة إلى محافظة البصرة. نعم هذا ليس حل جذري، إنما هي حلول مؤقتة، وننتظر الحل الجذري. الجذري هو حل مشكلة مياه البحر.
3: ما يحدث في شط العرب وأنهار البصرة كارثة بيئية متكاملة تهدد نظاما إيكولوجيا عمره آلاف السنين، من انخفاض المياه إلى تسلل الملوحة من الخليج، ومن تراجع الإنتاج السمكي إلى اختفاء أنواع أساسية من الحياة النهرية. تتكشف أمامنا قصة صراع بين الإنسان والطبيعة المتغيرة. هذه الأزمة تستلزم تدخلاً متخصصاً عاجلاً من فرق علمية بيئية وإدارية، قبل أن يتحول شط العرب إلى مجرد ذكرى مائية في ذاكرة الأجيال القادمة.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة، وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
3: كل الحكاية انت
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
5: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: لنتكلم عن العراق في العهد العثماني. تعليق وفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
6: العراق في العهد العثماني من عام 1532 إلى عام 1918 للميلاد، عندما انفرطت الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ورسمت حدود القرن العشرين للعراق. فقد كانت تلك الحدود لا تموت بصلة لحدود ولايات العراق العثمانية، ولم يكن اسم العراق مرتبطاً بأي من تلك الولايات. فالعراق العثماني كان بشكل عام هو المنطقة العربية من العراق في العهد السابق، ولكن دون حدود واضحة. فجبال زاغروس هي التي كانت تفصل بين العراق العربي عن العراق الفارسي، تمتد الآن لتشكل الحدود الإيرانية العثمانية، ولكن تلك الحدود زحفت حسب مصائر الحروب.

أما في الجنوب والغرب فقد تلاشت حدود العراق في رمال الصحراء مع كل من سوريا والصحراء العربية. لم يكن ضم العراق العربي ضمن الإمبراطورية العثمانية قد فصله عن العراق الفارسي فحسب، ولكنه قربه من الأراضي العثمانية في سوريا وبلاد الأناضول مع تأمين روابط خاصة تربط ولاية ديار بكر إلى ولاية العراق. ولأغراض إدارية قسم العراق العثماني إلى ثلاث ولايات مركزية هي الموصل وبغداد والبصرة، مع ولاية شهرزور الكائنة شرق دجلة وولاية الأحساء على الساحل الغربي للخليج الفارسي. إن هذه المقاطعات عكست بصورة عامة فقط التقسيمات الجغرافية واللغوية والدينية التي قسم بموجبها العراق العثماني.

معظم سكان الموصل وشهرزور في الشمال والشمال الشرقي كانوا من الأكراد أو من قوميات أخرى غير عربية. كانت المراعي أو الحقول المزروعة تستفيد من كميات الأمطار الغزيرة وذوبان ثلوج الشتاء من منطقة الجبال الشاسعة، وقد شكل نهر دجلة والفرات الجاريان وسط السهل الجنوبي حزاماً غير منتظم من أراض مروية تحدها الصحراء ويتداخل معها الأهوار حول رأس الخليج. أغلبية سكان السهل والصحراء والأهوار هم من الناطقين بالعربية، القليل من الناطقين بالتركية يتواجدون خارج بغداد وكركوك وبعض المدن الأخرى. لقد أخذت قرون من الصراعات السياسية والغزوات والحروب وعدم الاستقرار ما أخذها من الشعب العراقي، وخاصة في المراكز الحضرية. إن تدمير وإهمال نظم الري قد حدد الزراعة المستقرة على مناطق محددة. أكثر تلك المناطق تركيزاً هي ما بين النهرين شمال بغداد وحول البصرة في الجنوب، وإن حوالي نصف السكان من العرب والكرد كانوا من البدو الرحل أو شبه البدو.

كانت التنظيمات الاجتماعية والولاءات الشخصية خارج المدن هي قبلية أساساً، حيث أن الكثير من الفلاحين المستقرين قد استعادوا روابطهم القبلية. وبغداد الواقعة قرب المركز الجغرافي تعكس ذاتياً الانقسام بين الشيعة جنوباً والسنة شمالاً، عكس الأناضول أو سوريا، فإن المجتمعات غير المسلمة في العراق كانت متواضعة الحجم، ولكن كان هناك عنصر يهودي فعال مالياً وتجارياً في بغداد، والمسيحيون السوريان كانوا دائم الوجود في الموصل.

أن هذه المنطقة قد تم استيعابها تدريجياً من قبل السلاطين العثمانيين سليم الأول وسليمان الأول في القرن السادس عشر. كانت هذه المنطقة الواقعة على حدود الإمبراطورية الشرقية ساحة معركة شهدت كثيراً من الصراعات المتكررة بين العثمانيين السنة وحكام إيران الشيعة، وكانت أيضاً منطقة اضطرابات قبلية بين العرب والأكراد، كما لم تكن أبداً متكاملة كلياً ضمن الإمبراطورية أو تدار مباشرة من قبل العثمانيين كما هي الحال في النصف الغربي من الهلال الخصيب.

تحت مراقبة حكومة سليمان الأول تم الاعتراف بالإدارة المحلية وتوسعت التجارة وتحسنت الظروف المعيشية والاقتصادية، وشهدت بعض المدن وخاصة بغداد بعض التوسع وظهور أبنية جديدة. حاول العثمانيون في البداية حكم الولايات العراقية مباشرة، ولكن في القرنين 17 و18 اضطرت حكومة إسطنبول الضعيفة لمنح حكماً ذاتياً مركزياً للولاية، وخرجت بعض المناطق عن السيطرة العثمانية لفترات طويلة. إن هذا النهج كان قد انعكس في القرن 19، حيث الإدارة المركزية وإعادة التنظيم التي قامت بها الدولة العثمانية كجزء من إصلاح شامل وبرنامج تحديث كان قد شمل العراق. إن إعادة تأكيد الحكم المباشر من قبل حكومة السلطان لم يوقف التغلغل البريطاني المتزايد والأطماع الأوروبية الأخرى في العراق.

فتح العراق في القرن السادس عشر والنظام المفروض من قبل سليمان الأول. إن فتح العراق وسوريا ومصر والحجاز في القرن السادس عشر كان قد وضع أكثر المدن الإسلامية القدسية وأهم طرق الحج ومراكز الخلافة القديمة تحت الحكم العثماني، مما دعم الدولة وجعلها تعلن امتلاكها القيادة العليا في العالم الإسلامي. إن السيطرة على طرق التجارة التي تمر من خلال البحر الأحمر وإلى أعالي نهري دجلة والفرات إلى الأناضول وسوريا والبحر المتوسط كان عنصراً مهماً في جهود السلطان لتأمين التجارة بين الشرق والغرب أن تستمر بالتدفق ضمن أراضيه، بالرغم من الطريق البحري الجديد الذي فتح حديثاً حول أفريقيا. ولكن ربما ما هو أكثر أهمية أن العراق كان يمثل منطقة امتصاص للصدمة ودرعاً يحمي الإمبراطورية العثمانية الأناضول وسوريا ضد الانتهاكات الإيرانية أو القبائل العربية والكردية المتحاربة في وقتها. إن فرض سليمان للحكم المباشر على العراق شمل بعض الوسائل العثمانية التقليدية مثل تعيين الحكام والقضاة وتركيز الانكشارية في مراكز المقاطعات والأمر بإجراء المسوحات التفصيلية للأملاك والأراضي، أما الأراضي المملوكة للجيش فقد كانت قليلة ما عدا في بعض المناطق في الشمال. وعلى الرغم من أن باشا بغداد كان قد منح مرتبة متفوقة كحاكم لأكثر المدن أهمية في العراق العثماني كما كان حاكم دمشق في سوريا، وهذا لم يساعد إطلاقاً على وحدة الولايات الخمسة.

الحكم المطلق المحلي في القرن 17. إن ضعف السلطة المركزية للحكومة العثمانية في القرن 17 شجع على ظهور الحكم المطلق المحلي في الولايات العراقية كما في مناطق أخرى من الإمبراطورية، فقامت دولة قبلية في الإحساء حكمها بنو خالد من نهاية القرن 16 إلى عام 1663، وفي عام 1612 قام أفراسياب وهو شخصية عسكرية بشراء حاكمية البصرة، حيث بقت تحت حكم عائلته لغاية عام 1668. وبموافقة ومساعدة هؤلاء الحكام استطاع التجار الإنجليز والهولنديين والبرتغال والذين كانوا نشطين في التجارة في البحر الأحمر من الحصول على موطئ قدم في البصرة. وفي بغداد قام بكر صباشي وهو ضابط وقائد زمرة من الانكشاريين بالثورة في بداية القرن 17 والتفاوض مع الشاه الصفوي عباس الأول من أجل تقوية مركزه، وفي الصراع من أجل السلطة استطاع العثمانيون من استعادة السيطرة على الموصل وشهر زور، في حين أن وسط العراق بظنه بغداد فقد كانت تحت الاحتلال الإيراني من 1623 إلى أن استعادها السلطان مراد من الإيرانيين مرة أخرى عام 1638. وبالنتيجة أدى سيطرة بلاد فارس وقتها لبغداد تدمير بعض جوامع أهل السنة ومبان أخرى واستعباد 4000 من البشر في وقتها معظمهم من السنة، كما فقد الكثير من سكان بقية المدن من الشيعة حياتهم بعودة العثمانيين إلى بغداد. وبفعل معاهدة قصر شيرين والتي تسمى أيضاً معاهدة زهاب سنة 1639 انتهت حرباً استمرت لمئة وخمسين عاماً بين العثمانيين والإيرانيين، وحددت حدود بين الإمبراطوريتين بقيت عملياً دون ما تغيير إلى العهد الحديث. لقد حفظت السيادة العثمانية في بغداد، ولكن كان الاستقرار قلقاً في وسط العراق دائماً من جراء اضطرابات قطاعات بعض المعسكرات ومن مشاكل القبائل العربية والكردية فيما بينها، وكذلك الحال في الجنوب حيث أن السلطة العثمانية سرعان ما هددت من قبل قبائل صحراء المنتفك وأهوار الأهواز القوية بعد انتهاء حكومة عائلة أفراسياب في البصرة، وقد استغل الإيرانيون حالة الاضطراب هذه للتسلل إلى جنوب العراق وقتها.

لم يتمكن السلاطين حينها من إرسال قطاعات إلى العراق لاستعادة البصرة إلا بعدما انهزمت الدولة العثمانية في حرب أوروبا وإبرام معاهدة كارلوفتس في 1699. إن التطورات التي حصلت في العراق في أواسط ونهاية القرن السابع عشر عكست حالة عدم الاستقرار في إسطنبول. إن الحكم الفعال والمؤثر لمراد الرابع تبعه عديم الكفاءة السلطان إبراهيم الأول الذي حكم من عام 1640 إلى 1648، والذي كان يعرف بدل إبراهيم أي إبراهيم المجنون، والذي ما لبث أن استبعد وشنق، وخلفه ابنه ذو السنوات الستة محمد الرابع من 1648 إلى 1687. كان للأزمات الدائمة في العاصمة تأثيرها الذي أدى إلى عدم الاستقرار في كل مكان من الإمبراطورية وعدم تطبيق إصلاحات مراد الرابع وجلب الفوضى السياسية والاقتصادية.

القرن الثامن عشر حكم المماليك. شهدت بدايات القرن الثامن عشر تغييرات مهمة في كل من إسطنبول وبغداد، وتميز حكم السلطان أحمد الثالث باستقرار سياسي نسبي في العاصمة، ومن خلال إصلاحات مكثفة بعضها يحمل طابعاً أوروبياً طبقت خلال فترة الزنبق من عام 1718 إلى 1730، قام بها الوزير الأعظم إبراهيم باشا. وكان الوالي العثماني في بغداد حسن باشا الذي حكم من عام 1704 إلى 1724، وهو من أصل جورجي والمرسل من إسطنبول، وابنه أحمد باشا الذي حكم من عام 1724 إلى 1747، قد أسس حرساً ملكياً من المماليك الجورجيين العبيد، والذين من خلالهم مارسوا السلطة وأداروا المقاطعات.

كان المماليك أو بالتركية كولمن، ومعظمهم من العبيد المسيحيين من أصل قفقاسي، والذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد كانوا قد تدربوا في مدارس خاصة، ومن ثم حولوا إلى الجيش وواجبات إدارية. لقد حصن حسن باشا نفسه تجاه الحكومة العثمانية، وذلك بفرض السيطرة على القبائل العنيدة وتحويل الأموال باستمرار إلى خزينة إسطنبول. ولعب ابنه أحمد باشا دوراً دقيقاً في الدفاع عن العراق ضد مختلف التهديدات. لقد وسع هؤلاء البشوات سلطتهم لتمتد إلى أبعد من ولاية بغداد، لتشمل مردين وأورفا والكثير من شهرزور الكردية، وبهذا سيطروا على طرق التجارة الشمالية وأمنوا مصادر إضافية للموارد المالية، وسيطروا أيضاً على البصرة وطرق التجارة المؤدية إلى الخليج والجزيرة العربية والهند، واستعادت الموصل مكانتها كولاية مستقلة من عام 1726 لغاية 1834، حيث كان يحكمها أفراد عائلة الجليلي القوية، في الوقت الذي كانت لعائلة الجليلي بعلاقاتها المتميزة مع السلطان صفة إقطاعية، وكانوا يساهمون باستمرار بالحملات العثمانية خارج حدود مقاطعتهم، حيث لم يكن لبشوات بغداد هذه الميزة. بقيت القوة العسكرية في العراق تحت إمرتهم، واجبها التصدي للاضطرابات القبلية والتهديدات القادمة من بلاد فارس آنذاك. عند وفاة أحمد باشا عام 1747 قام ممر

يعتبر التاريخ السياسي العراقي للنصف الثاني من القرن الثامن عشر هو تاريخ الحكم الذاتي للمماليك الجورجيين، فلقد جاء هذا النظام بعد قمع للثورات والسيطرة على السلطة من قبل الإنكشارية واستتباب الوضع وحلول مستوى معين من الرفاه في المنطقة، إضافة إلى أنهم قاموا بتهديد قبائل المنتفك في الجنوب وجعلوا من البصرة مدينة مستقلة عن بغداد. ولقد اتخذوا من حكومة أفراسياب في القرن الماضي نموذجا لهم وتوجهوا للتجارة مع أوروبا، وذلك بالسماح لشركة الهند الشرقية بتأسيس وكالة لها في البصرة عام 1763.

كان فشلهم في خلق نظام وراثي في الحكم وتشكيل عدة وحدات من حرس المماليك المتنافسة فيما بينها أدى إلى الانشقاق الحزبي وعدم الاستقرار الذي كان من مصلحة حاكم إيران الجديد. ففي عام 1765 قام كريم خان زادة بإنهاء حالة الفوضى التي سادت بعد اغتيال نادر شاه وحكم معظم أراضي إيران من شيراز. وكما كان حكم المماليك في العراق فقد كان يهتم بالعوائد الاقتصادية من تنمية التجارة الأوروبية في منطقة الخليج. في عام 1776 احتل أخوه صادق خان البصرة بعد أن أخمد مقاومة عنيدة يقودها حاكمها من المماليك سليمان آغا، وبقي فيها حتى وفاة أخيه كريم خان في 1779. عاد سليمان آغا بعد ذلك من شيراز حيث كان أسيراً، وفي عام 1780 أعطي الحكم على ولاية بغداد والبصرة وشهرزور من قبل السلطان عبد الحميد الأول. تعتبر فترة حكمه من سنة 1780 ولغاية 1802 بأنها أوج حكم المماليك في العراق. لقد استخدم أعداداً كبيرة من المماليك لتقوية حرسه الخاص وقطع النزاعات بين قوات الحرس المتنافسة، وأنهى الانكشارية كقوة مستقلة محلية، ونمى التجارة والزراعة. وكانت محاولته للسيطرة على القبائل البدوية العربية أقل نجاحاً، إضافة إلى أن غزوات الوهابيين من الجزيرة العربية على الأحساء في حافة الصحراء والتي تفاقمت لتطول الأضرحة الشيعية في كربلاء عام 1800 قد أضافت في الصعوبات التي يواجهها.

سقوط المماليك ونشوء الأطماع البريطانية. لقد تفاقم النفوذ البريطاني في العراق في عام 1798 حين سمح سليمان باشا بتعيين ممثل بريطاني دائم في بغداد. وإن تزايد التغلغل الأوروبي هذا وأحياء الحكم العثماني المباشر متزامناً مع الإصلاحات العسكرية والإدارية وغيرها هي من مميزات القرن التاسع عشر البارزة في تاريخ العراق. إن آخر حاكم مملوك في العراق هو داود باشا، والذي حكم من عام 1816 إلى 1831. اتجه بصورة متزايدة نحو أوروبا من أجل السلاح والخبراء لتدريب قواته العسكرية، وعمل جاهداً من أجل تحسين المواصلات وترويج التجارة. فكان على منوال نظيره في مصر محمد علي باشا. في الوقت الذي اقترب فيه محمد علي باشا أكثر إلى فرنسا، كانت بريطانيا تقوي باستمرار موقعها في الخليج والعراق. كان لتصميم السلطان مراد الثاني الذي حكم ما بين 1808 إلى 1839 ورغبته في تقليد

نقص حكم المقاطعات والإبقاء على السلطة المركزية لحكومته في كل أنحاء الدولة، مما أدى إلى إزالة داود باشا وكل معارضيه من المماليك في العراق، إضافة إلى الفيضانات التي دمرت بغداد في 1831 والطاعون الذي أصاب سكانها في نفس السنة. كان المماليك راغبين دائماً بمقاسمة السلطة إلى حد ما مع مجموعات من الأشراف المحليين والشيوخ العشائر في الريف وجماعات تسكن المدن، ممن لهم علاقات مع المعسكرات والبيروقراطيين والتجار أو نخبة رجال الدين. ولا تشمل فئة رجال الدين العلماء فحسب، بل رؤوس المتصوفين والعوائل الأشراف والقيمين على المراقد والأضرحة العظيمة من السنة والشيعة. كما لم يكن بشوات المماليك في بغداد يتمتعون باستقلالية عن حكومة السلطان كما يبدو في بعض الأحيان. لم يكن داود هو الأول الذي يخلع بالقوة، لقد كان البشوات عادة يقدمون مساهمات مالية ومن خلال ممثليه في العاصمة، فهم يقدمون الهدايا إلى الموظفين الكبار في القصر والباب العالي حيث يمكن أن يساعدوا في تنصيبهم. إن وصول والي عثمان الجديد إلى بغداد في 1831 أشر نهاية عهد المماليك وبداية عهد جديد في العراق وفرض الحكم المباشر تدريجياً على المنطقة.

ولاية مدحت باشا من عام 1869 إلى 1872. إن أكثر التغيرات إثارة في العراق تلك التي ارتبطت بإدخال النظام الإقليمي العثماني الجديد وولاية مدحت باشا من عام 1869 لغاية 1872. كان مدحت باشا أحد مهندسي قانون الولاية العثماني لعام 1864، ولقد طبقه بنجاح كبير في ولاية تونة مقاطعة الدانوب قبل وصوله إلى بغداد في 1869 مع زمرة منتخبة ومصفات من المساعدين والمستشارين. لقد برز مدحت باشا وجه بغداد بعدما أمر بتدمير قسم من جدار المدينة القديم لكي يفسح المجال للتوسع الحضري، ولقد أسس الترمواي إلى ضاحية الكاظمية وإنشاء حديقة عامة ونظام إسالة ومستشفى ومصانع نسيج ومصرف توفير، وعبد وأنار الطرق، وأقام الجسر الوحيد على نهر دجلة في المدينة الذي استمر لغاية القرن العشرين، وفتح العديد من المدارس الجديدة، وطبع العديد من الكتب المدرسية الحديثة بالمطبعة التي أنشأها بنفسه. كما تأسست في عهده أول صحيفة في العراق باسم الوزراء، ومن أجل تطوير الاقتصاد طور خدمات الزوارق البخارية المنتظمة في دجلة والفرات، كما طور الملاحة في الخليج وأنشأ مسفن لتصليح السفن في البصرة، وبدأ بعمليات الحفر في شط العرب، وأدخل بعض التحسينات على نظام الري، ووسع إنتاج التمور في الجنوب، وأنشأ المجالس البلدية والإدارية وفق قانون الولاية الجديد، وفرض التجنيد الإلزامي. وقد يكون أكثر التغييرات الجوهرية ما نتج عن محاولته تطبيق قانون الأراضي العثماني لعام 1858 الذي كان يهدف إلى تصنيف وتنظيم ملكية الأراضي وتسجيلها إلى الأفراد الذين سيكونون مسؤولين عن دفع الرسوم النافذة. كانت دوافعه من ذلك بأن يهدئ ويوطن القبائل، وأيضا كان الهدف تشجيع الزراعة وتحسين نظام جباية الضرائب.

على أي حال، فإن النظام العشائري التقليدي لامتلاك الأراضي والخوف من أن تسجيل الأراضي سيقود إلى زيادة سيطرة الدولة وأعباء ضريبية ثقيلة وتوسيع الخدمة الإلزامية لتشمل مناطق العشائر مرتبطة مع إدارة غير كفوءة حددت من تأثير الإصلاحات وأعطت نتائج غير متوقعة. كانت معظم الأراضي لا تسجل بأسماء الأفراد والفلاحين بل بأسماء شيوخ العشائر والتجار الذين يقطنون المدينة والفلاحين القدامى دافعي الضرائب. بعض رؤساء العشائر أصبحوا ملاكين مما شدهم وقربهم من الإدارة العثمانية ووسع الفجوة بينهم وبين أفراد عشائرهم، وفي الوقت نفسه كان هناك شيوخ رفضوا التعاون. مزيج من التطورات التي نتجت عن الإصلاحات التي بدأها مدحت باشا أدت إلى اضمحلال البداوة في العراق، فلقد هبطت نسبة البدو من حوالي 35% من السكان في 1867 إلى حوالي نصف ذلك الرقم في نهاية العهد العثماني. امتدت سلطة مدحت باشا باعتباره والياً لبغداد وقائداً للجيش العثماني شمالاً لتشمل الموصل وكركوك والسليمانية إضافة إلى البصرة والإحساء في الجنوب. قاد بنفسه حملة تفتيش إلى الكويت والإحساء مستغلاً الفرقة بين أفراد العائلة السعودية، فقد سعى إلى تأكيد السيادة العثمانية على طائفة الوهابيين في نجد. إن نجاحه في سعيه الأخير كان مؤقتاً كما كانت معظم المشاريع التي بدأ بها مدحت باشا، إلا أن فترة حكمه القصيرة وضعت أسساً للتطورات وغيرت كل مناحي الحياة في العراق وربطته باسطنبول بصورة أكبر مما كانت عليه في السابق.

الإصلاحات العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر. إن الإصلاحات العسكرية التي قام بها محمود الثاني بعد تدمير الجيش الإنكشاري في 1826 قد امتدت تدريجياً إلى العراق، فقد أعيد تنظيم وحدات الجيش الإنكشاري العراقية والقطاعات الجديدة المرسلة من العاصمة والمجندين العراقيين، حيث فرض التجنيد الإلزامي في مناطق عديدة من العراق، وشكل ما سمي فيما بعد بالجيش العثماني السادس. في وقتها كان الكثير من العراقيين قد اختاروا العسكرية كمهنة، حيث أنهم في نهاية القرن التاسع عشر شكلوا أكبر عدد من الضباط العرب في الجيش العثماني. الغالبية كانوا من السنة ومن عوائل متوسطة، تعلموا في مدارس عسكرية فتحتها الحكومة العثمانية في بغداد ومدن عراقية أخرى، وقسم من هؤلاء دخلوا فيما بعد إلى الكلية العسكرية في إسطنبول، ومنهم كان نور السعيد وياسين الهاشمي الذين أصبحوا من الشخصيات القيادية في الدولة العراقية فيما بعد الحرب العالمية الأولى. وفتحت إضافة إلى المدارس العسكرية والمدارس الدينية التقليدية العديد من المدارس الابتدائية والثانوية من قبل الحكومة، ومن التنظيمات التبشيرية كالكاثوليكية والبروتستانتية واليهودية. كان خريجو المدارس الحكومية يلتحقون بوظائف مدنية حكومية، وبعض أفراد من العوائل المعروفة مثل الجليلي في الموصل وبابان في السليمانية اختاروا وظائف إدارية، خصوصاً الناطقين بالتركية من أهالي كركوك وأصحاب المراكز البيروقراطية، وأغلبهم من أصل المماليك القفقاسين، أما المراكز العليا فكان يجري التعيين فيها من إسطنبول.

تم تطبيق الكثير من الإصلاحات وتوسيع نفوذ الدولة في القرن التاسع عشر، وتكبد المتدينون العراقيون وأصحاب المكاتب من الشيعة والسنة على حد سواء خسائر في الوضع الاجتماعي والنفوذ والجاه والمال. وفي هذا الوقت كان الموظفون الإداريون العثمانيون وضباط الجيش وأغلبيتهم من السنة تبوأوا مناصب سياسية وأصبحوا النخبة التي امتد تأثيرها إلى عراق ما بعد 1918. مع هذه الأنظمة العسكرية والإدارية والتعليمية الجديدة توسعت شبكة المواصلات وتم تحديثها، فقد ظهرت سفينة بخارية في دجلة والفرات لأول مرة في 1835، وأسست شركة فيما بعد لتأمين خدمة منتظمة بين البصرة وبغداد، وربطت بغداد بإسطنبول بخط تلغراف في 1860. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر أدخلت خدمة الطوابع البريدية إلى العراق، وتم تحسين الطرق وإنشاء طرق جديدة، إلا أن إنشاء خط السكة الحديد لم يدخل العراق لحين قيام الألمان ببناء خط بغداد سمرة قبيل الحرب العالمية الأولى.

بداية الحكم العثماني، أدت التغييرات في الحدود الإدارية خلال العقود الأخيرة من الحكم العثماني إلى تقسيم العراق العثماني مرة أخرى إلى ثلاثة أجزاء. ففي معظم هذه الفترة كانت كل من البصرة مع المقاطعة الملحقة بها وهي الأحساء والموصل وملحقاتها كركوك والسليمانية ولايات مستقلة عن الإقليم المركزي بغداد، على الرغم من الحضور التجاري والقنصلي الأوروبي في العراق. وقتها كان في العراق القليل من المسيحيين، وهؤلاء أيضا لم يكن لهم اطلاع على الأفكار الغربية. أما الطائفة اليهودية المتنعمة والغنية فهي غالبا ما كانت تتجنب السياسة، إلا أنها كانت ميالة إلى الحكومة العثمانية. أما شيوخ العشائر وأعيان الشيعة فقد استمروا على معارضتهم بالشروط التقليدية، في حين تمتعت العوائل التركية والقفقاسية باحتلال المواقع الرسمية، وكوفئوا باعتلاء مناصب إدارية إقليمية. وأخيراً فإن نسبة كبيرة من السكان كانوا أميين، لذا فليس من الغريب أن يكون تأثير الوطنيين العرب قليلاً على العراق قبل الحرب العالمية الأولى.

ظهرت في سوريا منظمات تدعو إلى الانفصالية والقومية العربية، ولم تكن المعارضة الوطنية ضد الحكم العثماني تكاد تذكر في العراق بالرغم من وجود بعض الضباط العرب في الجيش العثماني. لقد تنامت أطماع البريطانيين في منطقة الخليج والرافدين منذ نهايات القرن 18، مما أدى إلى نهاية الحكم العثماني في العراق. ففي السنوات التي سبقت الحرب العالمية الأولى كانت الأواصر القوية بين حكومة القيصر في برلين والأتراك الشباب في أسطنبول ما بعث إزعاج لبريطانيا. وعندما منحت ألمانيا الحق في تمديد خط السكة الحديد من الأناضول إلى بغداد، وأعطوا الحق في التنقيب عن المعادن على جانبي خط السكة الحديد، صعدت المخاوف من منافسة الألمان في العراق والخليج وأثار احتجاجاً قوياً من لندن. وبعد ذلك بقليل بدأت شركة النفط الإنجلو إيرانية بالإنتاج من الجانب الإيراني من الخليج، وكانت هناك مؤشرات بأنه قد يعثر على النفط في مناطق أخرى. ففي عام 1912 قامت مجموعة تمثل مصالح البريطانيين والألمان والهولنديين بتشكيل شركة النفط التركية، والتي أعطيت في ليلة الحرب الامتياز عن التنقيب عن النفط في ولاية الموصل وبغداد.

0: في ظل هذه التطورات وبسبب المخاوف من أن يقوم الألمان بإقناع العثمانيين باتخاذ عمل عسكري ضدهم، قام البريطانيون بإعداد خطط لإرسال حملة من الهند لحماية مصالحها في منطقة الخليج قبل دخول الدولة العثمانية الحرب في أوائل تشرين الثاني 1914. وبعد إعلان الحرب نزلت قوة الحملة البريطانية في رأس الخليج، وفي 22 من تشرين الثاني 1914 دخلت هذه القوات البصرة، وفي حملة تهدف إلى احتلال بغداد عانى البريطانيون هزيمة في منطقة كوت الإمارة في نيسان في 1916. ولكن بعد أن تم إسناد الجيش البريطاني استطاع الدخول إلى بغداد في 11 من أذار 1917، وقد تم تشكيل إدارة من البريطانيين والهنود الذين أبدلوا الموظفين الإقليميين العثمانيين في العراق المحتل، ولكن بقيت الموصل في أيادي العثمانيين إلى حين توقيع اتفاقية مودروس في 30 من أكتوبر 1918، والتي بموجبها تم إيقاف العمليات القتالية في الشرق الأوسط بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وعلى أثر ذلك عمدت بريطانيا إلى اقتطاع الموصل العراقية من الإمبراطورية العثمانية.
1: العراق في العهد العثماني. تعليق وفاء العيداني. إعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين

0: لطالما كانت الجغرافيا قدراً، لكنها في بعض اللحظات تتحول إلى فرصة. وفي أقصى جنوبنا ملتقى اليابس بالماء، حيث تنفتح البصر على الخليج والعالم، يكتمل ميناء الفاو الكبير بوصفه واحداً من أهم المشاريع الاستراتيجية في تاريخ البلاد الحديث. مشروع يعيد رسم موقع العراق في خريطة التجارة العالمية، ويمنحه دوراً طالما غاب عنه رغم امتلاكه المقومات الطبيعية والبشرية. ميناء الفاو رهان على المستقبل، وعلى قدرة العراق أن يتحول من ممر معطل إلى عقدة ربط بين الشرق والغرب وبين آسيا وأوروبا، في زمن باتت فيه طرق التجارة تختصر المسافات وتعيد توزيع النفوذ الاقتصادي. لفهم الأهمية البحرية والاستراتيجية لميناء الفاو الكبير، لابد من التوقف عند موقعه ووظيفته ودوره في حركة النقل البحري العالمية. هنا يبرز رأي المتخصصين في الشؤون البحرية الذين ينظرون إلى هذا الميناء بوصفه نقطة تحول ليس للعراق وحده، إنما لشركات الشحن الدولية الباحثة عن طرق أقصر وأقل كلفة وأكثر أمناً. الحديث هنا عن ربط القارات، وعن ممرات تجارية بديلة، وعن وقت يختصر وكلفة تخفض في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة والسرعة. وفي ذلك حدثنا علي العقابي المتخصص في الشأن البحري قائلاً:
1: حقيقة موضوع ميناء الفاو بحد ذاته هو موقع مميز جغرافيا لكل شركات الشحن العالمية، لأن يعني تعرف راح قلب قارة آسيا، راح يربط قارة آسيا بأوروبا عبر طريق بري آمن وسككي آمن، وبالتالي راح يحقق مادتين مهمة لشركات الشحن اللي هي الوقت والأجور. فميناء الفاو يعني طريق التنمية، يوفر الكثير لميناء الفاو، وميناء الفاو يوفر الكثير لطريق التنمية، لأنه كل شركات الشحن العالمية تبحث عن طريق آمن ورخيص. هذا بحد ذاته يعني ربط قارة آسيا بأوروبا عن طريق ميناء الفاو هو نقلة نوعية بالاقتصاد البحري العراقي، لأن شركات الشحن تبحث عن طريق آمن. الطرق عبر قناة السويس أولاً بعيدة، ثانياً بها كلف عالية، ثالثاً أصبحت مناطق خطرة. هذا الطريق هو البديل، هو الطريق الآمن أكثر.
0: لكن الأهمية الجغرافية لا تكفي وحدها، فالموانئ الكبرى لا تقوم على الخرائط فقط، إنما على الاستثمارات والشركات المشغلة والثقة الدولية ببيئة العمل. من هنا يتجه الحديث إلى الجهة المسؤولة عن إدارة الموانئ العراقية لرصد حجم الاهتمام العالمي بميناء الفاو الكبير، ومدى إقبال الشركات الدولية على الدخول في هذا المشروع، سواء في التشغيل أو الاستثمار أو الشراكة طويلة الأمد. إنه اختبار حقيقي لمدى قدرة العراق على جذب رأس المال العالمي وتحويل المشروع من فكرة طموحة إلى واقع اقتصادي فعال. الدكتور فرحان الفرطوسي مدير عام شركة موانئ العراق حدثنا بقوله:
2: بعد ما إن شاء الله استكملت عملية تجليس القطع الكونكريتية العشرة وتم ربط جانبي قصر من خلال النفق المغمور، نود أن نبين بأن شركتنا سائرة باتجاه رسم سياسة أو تطبيق سياسة تم رسمها سابقا، وهي التشغيل لميناء الفاو والمنطقة الاقتصادية بأعلى المواصفات. هناك شركات متعددة قدمت لنا دراسات جدوى من أجل الاستثمار، منها إحدى الشركات الصينية إنشاء معمل للحديد والصلب مع الاستثمار في أحد الأرصفة مع ساحاتها، وهناك شركة أخرى طلبت الاستثمار في محطة لمناولة الحنطة. نتفاوض الآن مع إحدى الشركات تطلب تخصيص مساحة أو واجهة بحرية من أجل إنشاء محطة لمناولة السيارات اللي هي إحنا نقول عليها الرورو.
0: المشاريع الكبرى بحاجة إلى بنية اقتصادية ومصرفية قادرة على مواكبة حجمها وتعقيداتها. وفي البصرة، حيث يفترض أن تكون مركز الثقل الاقتصادي لمشاريع بحجم ميناء الفاو، تثار تساؤلات جدية حول القرارات المالية والإدارية التي تمس دور المؤسسات المصرفية. هنا يأتي رأي الخبراء الاقتصاديين الذين ينظرون بقلق إلى أي خطوة قد تضعف قدرة المدينة على إدارة استثمارات كبرى أو تحد من صلاحيات مؤسسات يفترض أن تكون في صدارة المشهد الاقتصادي. الدكتور نبيل المرسومي حدثنا مستغرباً من قرار البنك المركزي العراقي قائلاً:
3: قرار البنك المركزي العراقي الأخير هو اعتبر قرار غريب، ينص على إعادة الهيكلة البنك المركزي، فرع البنك المركزي في البصرة ونينوى، بمعنى تحويله إلى مديرية رئيس موظف بدرجة معاون مدير عام بدلاً من مدير عام. وجه الغرابة أن القرار شمل البصرة ونينوى واستثنى أربيل، مع أن البصرة هي مركز الخدمات، مركز المال والأعمال، مركز مهم لعمل الشركات النفطية وغير النفطية العربية والأجنبية، وهي مركز الثقل الاقتصادي بالعراق، بل هي عاصمة العراق الاقتصادية. ثم أن الموضوع يتعلق بكبر مهام البنك المركزي العراقي، عندما يتحول مدير البنك إلى معاون مدير عام، صلاحياته تقل، قدرته على الإشراف تكون محدودة، خصوصا أن البنك المركزي العراقي هذا بنك قديم تأسس 1957 ويشرف على 100 مصرف و100 شركة صرافة. وبالتالي أعتقد أنه هاي القرار هو تقويض للسلطة الإدارية والمالية للبنك المركزي العراقي فرع البصرة، وأعتقد أنه ضربة.
0: وبين الطموح البحري والتحديات الاقتصادية يبقى السؤال العملي: ماذا بعد؟ ما هي المشاريع التي سيحتضنها ميناء الفاو الكبير؟ كيف ستبنى بنيته التحتية؟ وما الذي يجرى التخطيط له من أرصفة وطرق وربط سككي وبري ليكون الميناء جزءاً من منظومة نقل متكاملة لا جزيرة معزولة؟ للإجابة نعود مجدداً إلى إدارة الموانئ العراقية للحديث عن الخطط المستقبلية وما ينتظر هذا المشروع في مراحله المقبلة، والحديث هنا للدكتور فرحان الفرتوسي.
2: فإن شاء الله المشاريع كثيرة، مثل ما أعلننا سابقاً محطة التحلية تم إن شاء الله تخصيص الموقع والتعاقد من أجل تنفيذها، المصفى الفاو اللي بطاقة 300 ألف برميل مع معمل البتروكيماوي تم توقيعه، هناك مشاريع كثيرة إن شاء الله على الأبواب، خصوصاً بعد أن يتم العمل بالموديل الاقتصادي لطريق التنمية، واللي ميناء الفاو يمثل بوابة هذا الطريق. سوف تكون هناك استثمارات كثيرة، سوف تكون هناك فرص استثمارية إلى الآن اللي تم حصرها من 7 قطاعات هي بحدود 60 فرصة استثمارية على طول طريق التنمية، لكن ميناء الفاو سوف يكون له الحظ الأوفر والحجم الأكبر من هذه الاستثمارات.
0: ميناء الفاو الكبير لا يمثل مشروع حكومة ولا ملف وزارة، إنه مشروع دولة، مشروع يختبر قدرة العراق على استثمار موقعه وعلى إدارة الفرص قبل أن تضيع، وعلى بناء اقتصاد حقيقي لا يعتمد على مورد واحد متذبذب. نجاح هذا الميناء لا يقاس بعدد الأرصفة ونسب الإنجاز، إنما بمدى تكامل القرار البحري مع القرار الاقتصادي والمصرفي، وبقدرة المؤسسات على العمل كمنظومة واحدة. وفي البصرة، إذ يبدأ العراق من الماء، قد تبدأ أيضاً قصة مختلفة، قصة بلد يحاول أن يعود إلى العالم لا بوصفه مستهلكاً، إنما شريك في صناعة التجارة.
4: وقفت وبي شمعة تذرف ويعذرني الضوء والموقف، نشرت العراق على هامتي وقلت استحوا إنه مصحف، ولونت بالشعر أنيابه وعصفورة في دمي ترجف، رفضت أذيق يدي قاتلي فتقتلني وهي لا تعرف، على حب دجلة سامحته وحاورت رغم الذي أسرفوا وبين الرمال بريد الرجال يسعى، ولا دمعة تنصف. أسامحهم مثل سعف النخيل يعزف للريح إذ تعصف. فبغداد كم قاتل صافحت وفي صمتها شاعر ينزف. فإن حرف البعض أسماءكم أعيدوا إلى الحب ما حرفوا. فنحن أدلاء أخطائنا، ومن ينتقيها ومن يحذف. أعيدوا إلى الهور ناياته وثغر الصبايا وما يعزف. أعيدوا إلى الورد لون العراق شم العراق.

0: لراديو تايمز سكوير الشعر نجاح العرسان من كربلاء.
1: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.